صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 14 أيلول 2026. طبعا هذا اليوم بيحمل كتير من المعاني. 14 أيلول هو عيد ارتفاع الصليب، وبها اليوم نرفع صلاتنا من أجل لبنان الوطن اللي حمل صليبه طويلا وبعده للأسف، وفي ذكرى اغتيال بشير الجميل رئيس الجمهورية السابق. نستعيد صفحة مؤلمة أيضا من تاريخ لبنان، ومنتذكر بها نهار رجل ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ الوطن. إذن بعيد الصليب بنرفع لله يعني الصلوات من أجل لبنان إنه يمنحه السلام والاستقرار. نتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. 6:15 منكون مع أول موجز للأخبار، و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت، 7:15 اليومية، ومن بعد نشرة 8:15 صبحية ندى.

بعد موجز العشرة وربع وجوه البلد مع كريستال عيد ضيفة الحلقة اليوم الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج بإذاعة لبنان الإعلامية زميلي ريتا نجيم الرومي. حداش وثلث أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين. واحد ونص فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم. ثلاثة وثلث نبقى مع إعادة لحلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولا. أربعة وثلث كلام يوصل مع أطوان السعادي. خمسة وربع راديو راما. وستة إلى ربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أفاد مندوبنا في الجنوب حسين معنا بأن الاعتداءات الإسرائيلية في خلال ساعات الفجر طالت عبر القصف المدفعي وادي السلوقي وادي الحجير دوحة كفر رمان أطراف القنطرة لجهة الغندوري وادي زبقين، في حين طال التمشيط بالأسلحة الرشاشة زوطر الشرقية والأودية المجاورة لبلدة طلوسة. وعمد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ تفجيرات في كل من ميس الجبل وحولة، ومنذ لحظات أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته لن تغادر المنطقة الأمنية ولن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوبي لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، وشدد على أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، وكل من يقترب من المرتفعات سيتم القضاء عليه. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن إسرائيل تدرس إمكان إدخال الجيش اللبناني إلى منطقة علي الطاهر والمناطق المحيطة بها. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض والسفير الإسرائيلي يخئيل ليتر سيجتمعان الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. وأضافت أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية ستعقد في روما في خلال تشرين الأول المقبل. يعقد مجلس النواب غدا جلسة على مدى يومين لمناقشة سياسة الحكومة وأدائها بناء على طلب كتل نيابية عدة. تستضيف باريس هذا الأسبوع المؤتمر الخاص بدعم الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها. وفي المعلومات أن قمة ستجمع رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني قبيل اجتماع باريس تتناول أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أيليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش والأجهزة الأمنية ضمن شروط وآليات محددة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات عبد الملك الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، واستهدف طيران القوات المسلحة اليمنية تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين في سلسلتي جبل هيلان والكسارة، محققا إصابات مباشرة لمنعهم من إحداث أي خرق ميداني. وأعلنت القوات اليمنية استعادة السيطرة على مناطق في غربي تعز وتتقدم نحو أخرى بإسناد جوي، كما تمكنت من انتزاع السيطرة على مناطق تطل على جرداد في مديرية الشميتين من قوات عبد الملك الحوثي. ومع التقدم السريع للقوات الحوثية في اليمن وتحسبا، أطلق الدفاع المدني السعودي ليلا الإنذار المبكر في كل من خميس مشيط وأبها وجزان ونجران. أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا في صلال اليوم بين إيران وعمان للبحث في ترتيبات أمن الملاحة في مضيق هرمز وسبل استئناف حركة السفن التجارية وخفض التوتر في المنطقة في إطار جهود عمانية وإيرانية بهذا الشأن. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب من دول إقليمية من دون تحديد أسمائها. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات عدة مجهولة المصدر في منطقة سيريك بإيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 100 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي هذا العام وربما بعد انتخابات التجديد النصفي في 2022، وأضاف أن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بنفطها في إشارة إلى احتمال استمرار الوجود الأمريكي هناك. وفيما يتعلق بسفينة إيرانية قرب قشم، رفض ترامب تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استهدفتها قائلا: لا أريد أن أقول. وأضاف ترامب من جهة ثانية: نحن نعمل على تعويض وزيادة إنتاج الأسلحة لدينا. الخبر الأخير: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة على السفن في مضيق هرمز، وبلغ سعر البرميل في التعاملات الصباحية 107 دولارات. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق
2: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو
3: لا بلشي بنور حجار
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإليمتري
3: حط القدير تما يزعل
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
1: صوت كل لبنان
4: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
5: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الاثنين 14 من أيلول 2026 البداية مع عناوين النهار اجتماع باريس لدعم الجيش يخرق المفاوضات المؤجلة الذكاء الاصطناعي بلا فرامل أمريكا وإيران تصعيد يرفع مستوى الضغط على ترامب والسينما هل تبطئ الشيخوخة؟

في عناوين النهار أيضا: لا حسم في المفاوضات قبل شباط، وبري يرحب بزيارة عون للنبطية، انتشار الجيش اللبناني اعتيادي في النبطية ولا حصر للسلاح، ضغط أمريكي لسحب السلاح شمال الليطاني، إسرائيل تحاصر حزب الله وترفع شروط التفاوض، الضغط الإسرائيلي سيشتد على لبنان مع تغطية أمريكية لتطويق حزب الله وتفكيك بنيته وإيصاله إلى مرحلة يسلم فيها سلاحه. وأيضا في النهار: من رفاق السلاح إلى الذاكرة، هذا بشير كما عرفناه، ليس الهدف إعادة كتابة سيرة بشير بل الاقتراب من الرجل خلف الصورة.

وكتبت النهار تحت عنوان 15 دولة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش جلسة مساءلة الحكومة مفتوحة على الأفخاخ، مع أن إرجاء الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت مقررة في روما هذا الشهر إلى شهر تشرين الأول المقبل سيسهم في إطالة أمد الانتظار الاستنزافي الذي يعيشه الجنوب وعبره كل لبنان، علما أن لا شيء يضمن أن تشكل الجولة المقبلة إذا انعقدت تطورا إيجابيا عمليا وسط ارتباط نتائجها بالانتخابات الإسرائيلية، يقف لبنان أمام أسبوع طالع حافل بمحطات تتسم بالأهمية. أبرز هذه المحطات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي سيعقد في باريس الخميس المقبل في 17 من أيلول الحالي، والمحطة الثانية تتمثل في لقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي لدى الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أما المحطة الثالثة فداخلية صرفة وتتمثل في جلسة المناقشة العامة للحكومة التي يعقدها مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. على صعيد المحطة الأولى، أفادت مراسلة النهار في باريس رندا تقي الدين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف يوم الخميس المقبل كلا من العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس اللبناني جوزيف عون للمشاركة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان الذي سيعقد في باريس. وجرح مصدر فرنسي رفيع للنهار أن الاجتماع لن يكون هو المؤتمر الذي سيقرر تقديم الدعم والمعدات وتوزيعها على القوى المسلحة اللبنانية، بل هو لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية وحاجات لبنان التي ستقدم خلال الاجتماع. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع على مستوى عسكري، وأيضا سيحضر مسؤول من الخارجية الأمريكية، وأكد أيضا حضور السعودية على مستوى، ولكنه لم يؤكد أكد أيضا حضور السعودية على مستوى عسكري، ولكنه لم يؤكد بعد إذا كان الأمير يزيد بن فرحان سيحضر الاجتماع الذي ستحضره حوالي 15 دولة بما فيها دول المنطقة. ولفت إلى أن السعودية أبلغت فرنسا بوضوح أن المساعدات المطلوبة لن تتوافر قبل نزع سلاح حزب الله. وضف المصدر أن رئيس ماكرون سيعقد لقاء ثنائيا مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس اللبناني جوزيف عون، ثم ستكون هناك قمة ثلاثية تجمعهم في قصر الإليزيه.

ونقرأ من أسرار الآلهة في النهار. يبدو أن السفير المصري في لبنان نجح في بناء علاقة ثقة واحترام ومودة بشكل كبير، إذ تتهافت عليه الدعوات لتكريمه فور شيوع خبر قرب مغادرته لبنان، علما أنه نجح أيضا في تظهير الدور المصري على غير صعيد. في أسرار الآلهة في النهار أيضا علق مستشار سياسي سابق على نشر صورة للرئيس سعد الحريري على حساب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر إنستغرام مع أغنية نسم علينا الهوى، بأنها مؤشر إلى ما يردده بأن الحريري سيعود وسيستأنف نشاطه وفق توقيت محدد. عرضت فكرة أن يعمد نواب القوات اللبنانية إلى طرح الثقة بوزير الطاقة جو صدي في ظل عرقلة كل مشاريعه وخططه لتحسين الكهرباء من دون تحميل الخزينة العامة الأعباء، لكن تم استبعاد الفكرة لئلا تؤتي ثمارا في غير محلها.

نتابع مع عناوين اللواء: الجنوب يتنفس هواء الشرعية، وكاتس يعارض إخلاء منطقة النبطية، انقسام نيابي في جلسات المناقشة غدا، وسلام الجمعة إلى نيويورك، تأجيل اجتماع صلالة، وترامب يلوح بالبقاء في إيران على غرار فنزويلا. وزير الخارجية التركي يتهم إسرائيل بالسعي لزعزعة استقرار سوريا. شهباز شريف يؤكد للأمير محمد بن سلمان دعم باكستان الكامل لأمن السعودية.

نقرأ من مانشات اللواء: الجنوب يتنفس هواء الشرعية مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى النبطي السبت الماضي، وعودة الحياة الطبيعية في القرى المحررة، وإعادة ربط قضائي النبطي وبنت جبيل عبر تشغيل جسر الليطاني الذي بات بالإمكان عبوره، مع معلومات عن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المناطق التي دخلها من زوتر إلى قلعة شقيف ويحمر، وصولا إلى علي الطاهر أو بأقل احتمال الانسحاب منها، والتوجه جنوب شرق النهر إلى دير سريان والطيبي والقرى الأخرى، وهذا يعني أن قضاء النبطي بات محررا من الاحتلال. ومن الخطوات العملية نجاح كهرباء لبنان السبت بإعادة محطة التحويل الرئيسية في السلطانية إلى الخدمة، وكانت استهدفتها إسرائيل، وتغذي المحطة بنت جبيل والقرى المحيطة، إضافة إلى قرى منطقة جوية وبعض قرى قضاء سور. إلى ذلك، وصفت مصادر على صلة بالثنائي الشيعي أن زيارة الرئيس عون إلى الجنوب ضرورية ولو جاءت متأخرة. أهل الجنوب ينتظرون الكثير من السلطة ولا يجب أن يتركوا لمصيرهم وأن يشعروا كأنهم مواطنين من درجة ثانية. نيابيا، تعقد غدا وبعده جلسة نيابية مخصصة لمناقشة أداء الحكومة بناء لطلب كتل أبرزها كتلة التيار الوطني الحر. وبحسب المصادر النيابية فإن مداخلات نواب التكتل القوي وحزب الله، وستتركز على ما يمكن أن تسميه إخفاقات فيما خص مطالب المواطنين واحتياجاتهم، في حين يركز نواب كتل أخرى على نزع سلاح حزب الله. ولعل انتظار جهوزية إسرائيل لتفجير أنفاق علي الطاهر كان من أهم الأسباب التي أدت إلى المماطلة الأمريكية في تحديد موعد دقيق لجولة مفاوضات روما، وصولا إلى قرب انعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس الأسبوع المقبل، ما اضطر لبنان إلى طلب تأجيل موعد المفاوضات أياما قليلة لحين انتهاء المؤتمر وليس شهرا. لكن الوسيط الأمريكي استغل الفرصة لمزيد من المماطلة ودفع موعد المفاوضات إلى تشرين الأول من دون تحديد أي يوم بدقة. وهذه المماطلة الأمريكية في تحديد موعد المفاوضات يؤشر إلى أن الباب الأمريكي ما زال مفتوحا أمام إسرائيل لمزيد من التصعيد وارتكاب المجازر في مناطق جديدة قد تكون بعيدة نسبيا عن النبطيين.

نصل إلى عناوين الأخبار. عبود حاكما عسكريا في مجلس القضاء، أنا ما يقرر التشكيلات. روبيو لعون التزم مسار التفاوض. ما بعد باب المندب، صنعاء تحصن مكتسباتها.

في الصفحة 6 في الأخبار، موازنة 2027 الرسوم تتضاعف حتى 200% أو 200 مرة. في مشروع موازنة 2027 تزداد كلفة الحصول على الخدمات بقفزات كبيرة تطاول مجموعة واسعة من الرسوم الإدارية والخدمات العامة. ففي التربية والأمن العام والشباب والرياضة تقترح الحكومة رفع تعريفات بعضها إلى عشرات ومئات أضعاف قيمتها الحالية، إلى جانب استحداث رسوم جديدة على عدد من المعاملات والخدمات. باختصار، لم يعد الأمر مجرد تصحيح لتعريفات قديمة فقدت قيمتها، بل إعادة تسعير واسعة للخدمات العامة من المستندات والامتحانات إلى التراخيص والتأشيرات. ومن أبرز الأمثلة ارتفاع رسم طلب الحصول على بطاقة هوية 200 ضعف، ورسم الاشتراك في امتحان الشهادة المتوسطة 100 ضعف، فيما تصل الزيادة في بعض معاملات الشباب والرياضة إلى 20 ضعفا، وفي بعض رسوم الأمن العام إلى 4.5 أضعاف. للوهلة الأولى قد تبدو هذه الزيادات جزءا من محاولات لزيادة إيرادات الدولة بعد سنوات من انهيار قيمة الرسوم بالليرة، لكن أرقام مشروع الموازنة لا تدعم هذا التفسير بهذه البساطة. وجوهر المسألة في رسوم موازنة 2027 أن المشكلة ليست أن الدولة قررت أخيرا تعديل رسوم بقي بعضها عند بضعة آلاف من الليرات، بل إنها انتقلت من أسعار فقدت معناها إلى أسعار جديدة من دون أي أساس ومعيار واضحين.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. مماطلة إسرائيل تفرمل الإطار، عون من النبطي الأمان حق للجنوبيين، قطب مخفية بين علي الطاهر وباب المندب، الذكرى 44 لغيابه بشير والأحلام الممنوعة، موازنة بأية حال عدت يا موازنة. وعنوان منشات الجمهورية اليوم: عون نتعهد بإتمام الانسحاب وإعادة الأسرى، التوترات تتوسع والتحصين الداخلي ضرورة، مشهد المنطقة بلغ في تعقيده حد الانعدام الكلي لمخارج الانفراج، تستوطن فيه توترات مترابطة ببعضها وعلى مدار الساعة تتراكم عوامل وتفاقمها، وخصوصا على جبهة إيران التي رغم الإعلان المتجدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتقاطع المخاوف الإقليمية والدولية مما وصفها مسؤول غربي بجبهة مفخخة بالاحتمالات الصعبة تقترب بوتيرة سريعة من لحظة الانزلاق من جديد إلى حرب حقيقية، وخصوصا مع بروز المستجد اليمني الذي لا تفصله تقديرات المحللين عن جبهة إيران، وترى أن ما حققه الحوثيون في الأيام الأخيرة ويقدمونه كانتصار باهر عبر فرض واقع جديد أساسه السيطرة على باب المندب. وفي موضوع المفاوضات، أبلغ مصدر مواكب للمسار التفاوضي من بداياته للجمهورية قوله إن جولات التفاوض مع إسرائيل وضعت الحل السياسي الدبلوماسية على السكة، وتمكننا من إنجاز الاتفاق الإطاري برعاية وشراكة مباشرة مع الراعي الأمريكي، لكن مماطلة إسرائيل وتجاوزها للاتفاق حولت هذا المسار برمته إلى دوران في الفراغ. وأكد المصدر عينه أن من حق اللبنانيين أن يتساءلوا عن جدوى المفاوضات واتفاق الإطار، طالما أن إسرائيل تعبثوا بهذا المسار من بداياته ولم تقم بأي خطوة تثبت صدقية التزامها بهذا الاتفاق، بل بالعكس تكثف اعتداءاتها بصورة مريبة.

نقرأ من أسرار الجمهورية: توقعت أوساط متابعة أن يكون تأجيل جولة التفاوض أكثر من مجرد مسألة رزنامة، ويستثمر الوقت المستجد لإعادة ترتيب الأولويات قبل استئناف المفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وآلية التحقق منها.

إلى عناوين الديار، واشنطن تحضر للقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي بحضور أمريكي، الجنوب أسير القصف والتفجيرات حتى الانتخابات الإسرائيلية، الفاتيكان قلق من فرض واقع استيطاني في الجنوب، جابر للديار لا توقيع مع صندوق النقد إذا لم يبت بموضوع الفجوة، سامي نادر للديار المفاوضات لا تعلو على صوت المعركة، ترامب لن أوقع اتفاقا لا يكون مثاليا، وعرقجي على أمريكا الالتزام بمذكرة التفاهم.

صحيفة الشرق عنونت: سقطت الاعتراضات وزيارة الجنوب تمت والمفاوضات إلى تشرين الأول، رئيس الجمهورية لبى نداء أهل الجنوب. هل يتحمل بري سقوط رهان التفاوض؟ ولي عهد أبو ظبي التقى الرئيس الإيراني. نداء الوطن عنونت اليوم: المفاوضات إلى الأمام وإسرائيل خطوة إلى الوراء. في ذكرى بشير 44، لبنان أولا وسلاح الدولة. الأقساط المدرسية تحلق والأهل يختنقون.

نقرأ مقتطفات من مقالة ألان سركيس في نداء الوطن اليوم، حملت عنوان بري بين الانتظار أو مباركة الانتحار. يواجه الرئيس نبيه بري اليوم خيارين لا ثالث لهما، ينتظر فيحافظ على الحد الأدنى من وحدة البيت الشيعي، لكنه يشاهد الجنوب يستنزف ويخسر المزيد من رصيده داخل بيئته، وهو الذي قال إن إسرائيل قادرة على احتلال الجنوب. يتحرك بري بين الخيارين، يسمح للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى باستضافة السفير الأمريكي ميشيل عيسى لبحث مستقبل الطائفة وموقعها ووجودها، ثم يرفع في المقابل سقف موقفه السياسي فيرفض اتفاق الإطار ويعتبره ساقطا، يرسل إشارات إلى الداخل والخارج، يحاول فتح باب من دون كسر الباب الآخر، ويشتري الوقت فيما الوقت يضيق. بري يرى نكبة تتشكل أمامه، لا يريد أن يترك طائفته أمام مصير يشبه مصير غزة، ولا يستطيع في الوقت نفسه أن يذهب إلى مواجهة مفتوحة مع حزب الله، فهو يعرف أن أي صدام شيعي داخلي سيكون كارثيا، لكنه يعرف أيضا أن ترك الأمور على حالها قد يكون أكثر خطورة. يختار بري حتى الآن الانتظار، لكن الانتظار ليس موقفا إلى الأبد، فكل يوم يمر يعني مزيدا من الدمار ومزيدا من الغضب ومزيدا من تراجع الدولة. ويقترب بري من لحظة القرار، فإما أن يتدخل قبل أن يصبح الجنوب أمام أمر واقع جديد، وإما أن ينتظر حتى يصبح الانتحار قرارا لا يمكن التراجع عنه. في أسرار نداء الوطن، نظرت مراجع دبلوماسية عاملة في لبنان بكثير من الاهتمام للترحيب الذي لاقاه الرئيس جوزيف عون في النبطية وجوارها، وحرصت على إبلاغ مراجعها بهذه الخطوة التي وصفتها باللافتة والتي بحسب هذه المراجع يبنى عليها. تتركز التحقيقات في حادث برج أبي حيدر على أن يكون مفتعلا، خصوصا أن أحد طرفيه من فريق النظام الأمني اللبناني السوري السابق. وفي أسرار نداء الوطن أيضا، عادت المطالبات ببيروت منزوعة السلاح، خصوصا بعد ازدياد الفلتان الأمني في أكثر من منطقة.

نتابع مع عناوين الشرق الأوسط. واشنطن لا تريد اتفاقا غير مثالي مع طهران. ترامب لوح بسيناريو فنزويلا. العراق يعيد فتح معابره مع إيران. البنك الدولي، الأمن الغذائي جزء من معادلة اقتصادية شاملة. اليمن يعيد ترتيب أولوياته بعد خسارة الساحل الغربي. ونتوقف عند هذا العنوان. في الشرق الأوسط، الانقسام اللبناني حول التفاوض مع إسرائيل يصل إلى المراجع الروحية. فقد وصل الانقسام اللبناني حول المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى المرجعيات الروحية، إذ أعلن رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعمه إجراءات الدولة لتنفيذ حصية السلاح والمضي بالتفاوض، في حين شن المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان هجوما كبيرا على الدولة، متهما إياها بالتواطؤ على جنوب لبنان ومحاصرته وخنقه. ويمثل هذا الانقسام تحولا في المواقف من التباينات السياسية حول إجراءات الدولة ومسارها التفاوضي إلى الانقسام ذي الطابع المذهبي، وذلك في ظل تعثر المفاوضات التي أرجئت جلستها 8 في روما حتى مطلع الشهر المقبل، في وقت تواصل فيه إسرائيل التفجيرات والقصف في الجنوب. صحيفة العربي الجديد عنونت: الحوثيون يهاجمون تعز لإطباق حصارها. تركيز الجماعة على الجبهات الغربية يهدف إلى إطباق الحصار على المدينة وقطع الإمداد عنها. القاهرة ترفض مقترحا حوثيا لإجراء اتصالات مباشرة بشأن التنسيق الملاحي في البحر الأحمر وكبح الذكاء الاصطناعي، وإلا الكارثة.

ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. عون في ذكرى بشير الجميل، وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات، أمانة الشهداء. وزير الخارجية

0: هي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: تعبولت
1: تعبولت تعبولت
2: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبولت تعبولت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبولت تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإعلان جديد خليفي تنفيذ محمد حمدان.

0: Ah non, oui, nous l'avons bien.
1: صباح الخير. ترابط الجبهات من الجنوب إلى مضيق باب المندب يضع لبنان في عين العاصفة الإقليمية. شروط إسرائيلية صارمة تعرقل الانسحاب، ومسعى لبناني فرنسي عاجل للإبقاء على اليونيفيل. الراعي لا يجوز تحويل المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، وحصر السلاح بيد الدولة يحمي السيادة. جنبلاط يعلن وصول المفاوضات إلى أفق مسدود، والشيخ قبلان يشن هجوما عنيفا على الحكومة. حراك نيابي ساخن غدا لمساءلة السلطة التنفيذية، والأنظار تتجه إلى باريس الخميس ومؤتمر دعم الجيش. تأجيل مفاجئ لاجتماع صلالة الإقليمي بشأن هرمز، والتوتر البحري يهدد شريان الطاقة العالمي في ظل اشتباكات عنيفة في اليمن.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت.
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. يدخل لبنان أسبوعا مصيريا مفتوحا على كل الاحتمالات السياسية والميدانية، ففي وقت تشتعل فيه جبهة الجنوب تحت وطأة تصعيد إسرائيلي واسع وشروط صارمة لرفض الانسحاب، تلتقي الساحات الإقليمية لتضع المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان. ولم يعد المشهد اللبناني معزولا عن التحولات الضخمة المحيطة به، بل بات يئن تحت وطأة الارتدادات الممتدة من عمق الميدان الجنوبي وصولا إلى مضيق باب المندب الذي يشهد تصعيدا غير مسبوق في حركة الملاحة والصراع الدولي، مما جعل الجبهات مترابطة في مسار عسكري معقد وعقيم دبلوماسيا. محليا، وبينما يتنفس الجنوب هواء الشرعية جزئيا مع جولة رئيس الجمهورية تفاقدية، يتصاعد الغليان السياسي الداخلي بهجوم ديني وسياسي عنيف يتهم الحكومة بالتواطؤ وحصار الأهالي، وسط تحذيرات القيادات من وصول المفاوضات إلى أفق مسدود والدعوة إلى تبديد الأوهام والالتفات الفوري لخطط الصمود الداخلي وإغاثة المنكوبين. دبلوماسيا، تتجه الأنظار إلى باريس ونيويورك في حراك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لمنع الفراغ الأمني وتأمين دعم عاجل للمؤسسة العسكرية في مواجهة جمود دولي ومماطلة أمريكية أرجأت مفاوضات التسوية الرسمية إلى الشهر المقبل، وتبقى البداية من الجنوب.
1: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تواصلت مع ساعات الفجر وتوزعت بين قصف مدفعي وغارات جوية وتمشيط وتفجير. حسين معنا والتفاصيل.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي صباح اليوم غارة على بلدة المنصوري، كما تواصل القصف المدفعي خلال ساعات الفجر، فاستهدف وادي سلوكي ووادي الحجير ودوحة كفر رمان وأطراف القنطرة لجهة الغندوري ووادي زبكين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال الزوتر الشرقية والأودية المجاورة لبلدة طلوسة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في بلدتي ميس الجبل وحولة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والنبطي الفوق وكفر تبنيت وعلي الطاهر ومحيط زوتر الشرقية وميفدون ووادي زبكين وحاريس. كما استهدف القصف المدفعي أمس بلدات حداثة وبيت يحون وعلي الطاهر وزوتر الشرقية والمنصوري والقنطرة ووادي سلوكي وأطراف ميفدون ووادي الحجير. كذلك فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل في بلدات الطيري والمنصوري وزوتر الشرقية والقنطرة وكونين، وأقدمت على إحراق عدد من المنازل في بيت يحون. وفي السياق، وبعد ورود معلومات أمس عن انسحاب إسرائيلي من علي الطاهر وكفر تبنيت، حاول بعض الأهالي الدخول إلى كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وقبل وصولهم إلى دوار كفر تبنيت عمد العدو إلى إلقاء قنابل صوتية وبعض القذائف التحذيرية باتجاههم مضطرهم إلى التراجع. كما منع الجيش اللبناني مرور أي سيارة أو دراجة نارية من نقطته عند دار المعلمين. من جهة ثانية، أعلنت بلدية كفر شوبة أن رئيس البلدية وهو رئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية خلال وجوده في موقع خزان مياه البلدة قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته لن تغادر المنطقة الأمنية ولن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوبي لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وشدد كاتس على أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، وكل من يقترب من المرتفعات سيتم القضاء عليه. في الموازاة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش نفذ انسحابا محدودا من مرتفعات علي الطاهر باتجاه قلعة الشقيف، وسط اتصالات مع الحكومة اللبنانية لبحث دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة. وأضافت أن إسرائيل تدرس التراجع تدريجا من بعض النقاط التي تتمركز فيها قواتها حاليا وصولا إلى الخط الأصفر.
1: ومساء أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا برئيس بلدية كفر شوبة ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري، مستنكرا توقيفه من قبل دورية إسرائيلية ومطمئنا على سلامته، ومؤكدا وقوف الدولة إلى جانب أبناء كفر شوبة وسائر أبناء العرقوب ودعم صمودهم. من جهة ثانية، أكدت التحقيقات الأمنية أن اتصالات الإخلاء التي أثرت الهلع والإرباك في حارة حريك كانت مفبركة المشتركة وصدرت عن أحد الأشخاص بهدف إثارة البلبلة والخوف بين السكان، ونفت المعطيات وجود أي إنذار إسرائيلي رسمي بعدما تسببت هذه المكالمات بإخلاء احترازي لبعض المباني وإطلاق نار تحذيري في الهواء.
0: وسط هذه الأجواء أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض والسفير الإسرائيلي يهئيل ليتر سيجتمعان الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. وأضافت أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية ستعقد في روما في غضون تشرين الأول المقبل. وأفادت المعلومات بأن الاجتماع سيركز على تقييم الوضع وتذليل العقبات أمام الجولة الجديدة، وسيشكل مناسبة لوضع النقاط على الحروف وتحديد مدى جدوى الاستمرار في التفاوض في وقت تضغط فيه واشنطن للحفاظ على المسار التفاوضي والوصول إلى نتيجة ملموسة.
1: في المواقف رأى البطريرك بشارة بطرس الراعي أنه لابد أن تنتقل المفاوضات من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض، وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات وتثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التصعيد. وشدد الراعي على أنه لا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
3: أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، تثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التصعيد. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح.
0: وغداة زيارة رئيس الجمهورية النبطي شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجوما عنيفا على السلطة التنفيذية، متهما إياها بالتواطؤ وحصار الجنوب وخنقه والتعامل مع قضيته كدعاية إعلامية ورشوة سيادية. وحذر قبلان من فتنة السلطة التي تهدد الشراكة الوطنية وتمنع أسباب الحياة عن الجنوبيين، معتبرا أن الحكومة شريك كامل في حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية المستمرة، مشددا على أن أمن لبنان لا يتجزأ. من جهة ثانية، وصفت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي زيارة رئيس الجمهورية الجنوب بالضرورية وإن جاءت متأخرة، مشددة على رفضها ترك أهالي المنطقة لمصيرهم. ورأت المصادر أن المقياس الفعلي لجدية هذه الخطوة يكمن في تضمين موازنة العام 2027 بنودا صريحة تدعم ملف إعادة الإعمار من دون أي تأخير.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عد أن المفاوضات والاتصالات وصلت إلى أفق مسدود، داعيا لوضع خطط لمساعدة أهل الجنوب وأخرى للصمود الداخلي، قائلا كفى أوهام.
0: إلى أين يتجه الجنوب والوضع الإقليمي برمته في ضوء التطورات اليمنية؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم ملاعب. جنرال ملاعب، صباح الخير.
4: صباح النور زكلي.
0: هناك تناقض إسرائيلي واضح حول تلال علي الطاهر بين الانسحاب الجزئي وضم التلال إلى المنطقة الصفراء والبقاء فيها. عسكريا، ما هو الوضع الفعلي على الأرض في هذه النقاط الاستراتيجية؟
4: يعني ما في أي تناقض بالقرار الإسرائيلي. إسرائيل جيشها النظامي صغير العدد، تعتمد على الاحتياط، لكن الاحتياط من حين من 27 أول 2023 لليوم الاحتياط مستدعى وبشكل مكثف، عطول بيجددوا له، بدهم ينهوا وضع الاحتياط. عندما وافق حزب الله على وقف اطلاق النار بموجب الاتفاق الامريكي الايراني في جنوب لبنان، سحب الجيش الاسرائيلي فرقتين من جنوب لبنان، ما عاد في قتال، وبلش تدمير وقتل وتهجير فوق الارض وتحت الارض من دون اي مقاومه. بالتالي اليوم لوصوله لعلي الطاهر مش بطولة، يعني المنطقة فارغة وحزب الله متقيد بقرار إيراني بوقت اطلاق النار، هذا بشكل واضح. لكن انسحابه من التلة هو عسكريا هو هدفه التالي، أولا تخفيف العسكر، تخفيف قوى وسحب لواء من لبنان، قال لك عن جديد بعد ما دمر منشأة علي الطاهر. اثنين يعني إذا انسحب من هذه المنشأة من التلي، هو بقي مسيطر، بقي مسيطر من قلعة الشقيف على هذا المرتفع. هو مسيطر بالجو، شو بده يعمل بالجو؟ مسيطر بالجو على كل الأراضي وعلى كل المناطق، لكن يخشى عودة حزب الله إلى التلي، لذلك بضل مسيطر عليها بالنار من منطقة أخرى حتى ما ترجع لهونيك. الوضع العسكري صعب، ما زال يعني حتى لو انسحب الإسرائيلي من تلي، حتى لو مثل ما حكيوا عن المنطقة الرمادية، يعني على 4 كيلومتر فقط إنه يحافظ على منطقة رمادية 4 كيلومتر، إذا نتذكر التلال الخمسة اللي احتلن بعد نهاية حرب 24، هودي عمل عليهم مراشد مطلين على الجليل الأعلى. إذا بقي بهيدي المناطق هونيك على 4 كيلومتر وبقي مسيطر بالنار على مسافة 8 و10 كيلومتر يلي فعليا محتلة، وبيتحكم بعودة الأهالي وبعودة كل الناس لهونيك أو الأعمار، هذا هدفه عمليا ضمن خطة رسمها نتنياهو عند بدء العمليات العسكرية في لبنان، إنه من النقورة إلى جبل الشيخ، هي منطقة آمنة بلدكم، هذا نعم. ما ينفذ على الأرض.
0: جنرال، ماذا لو فشلت كل المساعي لتوفير قوة أمنية بديلة لليونيفيل في الجنوب؟ هل الجيش اللبناني قادر على ملء الفراغ الأمني ومنع عودة السلاح إلى المناطق الحدودية؟
4: نعم، الجيش اللبناني قادر، وحتى من دون دعم ومن دون وسائل. الموضوع هو قرار سياسي وليس عدم قدرة الجيش. الجيش اللبناني إذا اتخذت الحكومة قرار إعلان منطقة عسكرية، الجنوب منطقة عسكرية، يعني تطبق حالة الطوارئ في الجنوب، يحق للجيش حينها أول شيء كل القوى المسلحة بتصير بتصرف الجيش، ثاني شيء الجيش ما عاد بينطر قرار قضائي لدخول أي منزل، بيصير دخول المنازل نهارا وليلا، حق للجيش إذا ما أعلنت حالة الطوارئ في منطقة معينة. ساعتها ممكن، ساعتها نعم، انه ينفذ كل شيء بضبط السلاح وبعدم وصول مسلحين، وحتى قادر يدور وين في انفاق وين في حتى ينهيها سلميا ويوقف هذا التدمير الاسرائيلي الممنهج يلي على طول عم يعمل نتيجه عدم تمكن الجيش او عدم اعطاء الاوامر للجيش بالتمركز الصحيح، مش بدوريات وبحواجز فقط.
0: نعم، سؤال أخير جنرال وباختصار لو سمحت، في ظل ترابط الساحات اليوم، كيف تقرأ التزامن العسكري بين اشتعال التصعيد في باب المندب والتطورات الجارية في مضيق هرمز؟ وهل سيسمح المجتمع الدولي بالإطباق على سلاسل الإمداد على مختلف أنواع من الطاقة إلى المواد الغذائية؟
4: بباب المندب يبدو أنه العمل اللي عم بيقوم فيه الحوثي في باب المندب هو ضد السعودية فقط، وقال الرئيس الأمريكي أنه نحن لما منتدخل لأنه ضد دولة واحدة، حتى نفض إيده من السعودية، يعني ضد دولة واحدة، وكأنه كل شيء بتعطي السعودية وكل شيء أمنت للولايات المتحدة ما بيعنيه للرئيس الأمريكي. لذلك اليوم الموضوع لن تسكت السعودية على ما يجري في باب المندب. طبعا نحن أمام تطور صعب جدا بسلاسل الإمداد، إذا ما تحكم الحوثي بباب المندب هذا قرار إيراني مثل ما في بهرمز رح يكون في باب المندب.
0: العميد المتقاعد نجم لاعب، شكرا جزيلا لك.
1: في ظل التطورات العسكرية المتسارعة إقليميا، قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية إن جبهة إيران في أخطر مراحلها، لأن اقتراب الحوثيين من باب المندب أمر كبير جدا ويقدمونه كانتصار لإيران وحلفائها. يعني كنا أمام مضيق واحد، أي مضيق هرمز، صرنا أمام مضيقين، ولا أعتقد أن الدول في مقدمتها الولايات المتحدة ستسلم بذلك، ولا أستبعد رد فعل عسكري عسكريا على ما حصل، إلا إذا كان خلف الأكمة ما خلفها من أمور نجهلها غطت سيطرة الحوثيين بصورة مفاجئة بل وميسرة على باب المندب. لا أعرف، يجب أن ننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة. وثمن المسؤول الرفيع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للنبطي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية محذرا من خطورة المرحلة التي تفرض التحصين الداخلي، ودعا الحكومة إلى مغادرة الوعود والنزول للميدان فورا لمعالجة الأزمات المعيشية واحتواء معاناة المتضررين.
0: مسؤول غربي تحدث إلى الجمهورية وصف المنطقة بجبهة مفخخة بالاحتمالات الصعبة تقترب بوتيرة سريعة من لحظة الانزلاق من جديد إلى حرب حقيقية، خصوصا مع بروز المستجد اليمني. تستضيف باريس هذا الأسبوع المؤتمر الخاص بدعم الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها، وعلمت نداء الوطن أن قمة ستجمع رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني قبيل اجتماع باريس تتناول أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أن يليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضمن شروط وآليات محددة. وكشفت مصادر مطلعة عبر النهار عن تحرك عاجل تقوده بيروت وباريس لإبقاء قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في لبنان بعد نهاية العام الجاري، تحسبا لأي فراغ أمني قد تشهده المنطقة.
1: في ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميل أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الرئيس الشهيد بقي رمزا للإيمان بلبنان الرسالة والسيادة والحرية، وأن شعاره لبنان 10452 كيلومترا مربعا اختصر فلسفة وطنية تقوم على وحدة الأرض والكيان ورفض التقسيم والإلغاء، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة. الرئيس نواف سلام لفت إلى أن الخلاف مهما اشتد والتسع لا يمكن أن يبرر باللجوء أو يبرر اللجوء إلى الاغتيال، سواء عبر العبوات والمتفجرات أو باستخدام كواتم الصوت، وشدد على أن تجاوز صفحات العنف في تاريخ لبنان لا يكون بإنكارها أو طيها بالنسيان، بل المصارحة والمصالحة وإدارة الاختلاف تحت سقف المؤسسات والقواعد الديمقراطية.
0: وفي الذكرى عينها لقاء في الأشرفي بحضور دبلوماسي وسياسي وشعبي لافت تقدمه السفير الأمريكي ميشيل عيسى، النائب نديم الجميل شدد على أن المدخل الأساسي للنهوض بالبلاد هو أن تقبض الدولة حالها جد وتحترم قراراتها وتكون على قدر كلمتها، وسأل الجميل بأي حق يحفر الحرس الثوري الإيراني أنفاقا في جبالنا.
5: في خيبة أمل كتير كبيرة وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. كل المطلوب منكم أن الدولة تقبض حالها جد، تحترم قراراتها وتكون قد كلمتها. إذا الدولة ناطرة ومراهنة على يلي بده يصير بين إيران والغرب، يمكن الحسابات تتغير وكلنا رح ناكل الضرب. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، انتو اكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بايران، واكيد مش فهمانين علة وجوده.
1: يعقد مجلس النواب غدا جلسة على مدى يومين لمناقشة سياسة الحكومة وادائها بناء على طلب كتل نيابية عدة.
0: قضائيا، وفي تطور بارز في قضية تفجير مرفأ بيروت، انهى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة نيابية عامة في الأساس، ومن المرجح أن يعمد إلى تسليمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. تربويا، استغربت رابطة أساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي قرار وزيرة التربية انطلاق العام الدراسي الجديد من دون إلحاق 3500 أستاذ من معلمي الصناديق والمستعان بهم، وحذرت الرابطة في بيان لها من محاولات رمي الأساتذة خارج التعليم وقضم حقوقهم، ملوحة بالتصعيد والاعتصام أمام وزارة التربية في حال عدم تلقي توضيحات سريعة تضمن حماية المعلمين وتثبيتهم. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات عبد الملك الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، واستهدف طيران القوات المسلحة تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين في سلسلتي جبل هيلان والكسارة، محققا إصابات مباشرة لمنعهم من إحداث أي خرق أمني. وأعلنت القوات اليمنية استعادة السيطرة على مناطق في غربي تعز، وقالت إنها تتقدم نحو أخرى بإسناد جوي، كما تمكنت من انتزاع السيطرة على مناطق تطل على جرداد في مديرية الشميتين. ومع التقدم السريع للقوات الحوثية في اليمن وتحسبا، أطلق الدفاع المدني السعودي ليلا الإنذار المبكر في كل من خميس مشيط، أبها، جازان ونجران.
1: في الغضون، أدانت الرئاسة العراقية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن المنطقة بأسرها تهتز بدون التعاون الأمني المشترك بين بغداد والرياض. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة احترام بلاده لجميع دول الجوار، نافيا اختطاف إيران للقرار العراقي، ومشددا على المضي قدما في إقرار خطط استعادة الدولة وإصلاح القطاع الأمني لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تسبب حرجا للبلاد.
0: أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا في صلال اليوم بين إيران وعمان للبحث في ترتيبات أمن الملاحة في مضيق هرمز وسبل استئناف حركة السفن التجارية وخفض التوتر في المنطقة في إطار جهود عمانية وإيرانية بهذا الشأن. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب من دول إقليمية من دون تسميتها.
1: وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 100 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار على إيران. تزامنا، تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن سماع ذوي انفجارات عدة مجهولة المصدر في منطقة سيريك بإيران.
0: في المواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي هذا العام وربما بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل، وأضاف أن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بنفطها، في إشارة إلى احتمال استمرار الوجود الأمريكي هناك. وفيما يتعلق بسفينة إيرانية تم استهدافها قرب قشم، رفض ترامب تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استهدفتها، مكتفيا بالقول لا أريد أن أقول. وأضاف ترامب من جهة ثانية، نحن نعمل على تعويض وزيادة إنتاج الأسلحة لدينا. وفي تطور ذي صلة، ارتفعت العقود الآجلة لخام نفط برنت بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة على السفن في مضيق هرمز، وبلغ سعر البرميل في التعاملات الصباحية 107 دولارات.
1: في خبر رياضي، واصل السائق اللبناني رجيف غالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما توج بلقبه للمرة 19 وحل باسل أبو حمدان في المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب الياس الدهني. والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
1: زيارة رئيس الجمهورية المفاجئة لمدينة النبطية منا زيارة مجاملة ولا زيارة انتخابية، هي زيارة سيادية بامتياز. دخل الرئيس برفقة قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية بعد يومين من تفجيرات علي الطاهر اللي هزت كل النفوس. زيارة الرئيس اجت لطمأنة هالنفوس. الكلام اللي أطلق خلال الزيارة كان وطني ودقيق. على الرئيس أن الجنوب هو بقلب الدولة، وعاد وسكر بالثوابت، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار، هولي هن الثوابت، هولي منن وراء تفاوض. هالزيارة تمت على أرض كانت تعتبر حصن لحزب الله، لبل حصرية لحزب الله، أنه تم برفقة رموز الدولة ورموز حصرية السلاح الشرعية. هيدي الرسالة الأساسية، رسالة لأهل الجنوب أن الدولة موجودة، موجودة حصرا برموز الشرعية. وهي أيضا رسالة لإسرائيل وللمجتمع الدولي أن لبنان الشرعي مصمم على بسط سيادته على جنوبه، ومصمم على إعادة الجنوب لكنف الدولة كأرض لبنانية، مش مناطق أمنية وخطوط صفر وخطوط رمادية. الكل بيعرف أن الزيارة مهمة برمزيتها، بحد ذاتها ما لحد غير موازين القوى، ولا لحد تعيد بناء ما تهدم وتجبر إسرائيل على الانسحاب وتنفذ حصرية السلاح بين ليلة وضحاها، ولا لح تنقذ وحدة اتفاق الإطار من الانهيار. ولكن هالزيارة ممكن ولازم تشكل بداية، خاصة إذا تبعها انتشار للجيش وبسط سلطة الدولة حصرا بالنبطية ومحيطة، كمقدمة لعودة النازحين وإعادة بناء ما تهدم.
0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر، من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. ترابط الجبهات من الجنوب إلى مضيق باب المندب يضع لبنان في عين العاصفة الإقليمية. شروط إسرائيلية صارمة تعرقل الانسحاب ومسعى لبناني فرنسي عاجل للإبقاء على اليونيفيل. الراعي لا يجوز تحويل المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق وحصر السلاح بيد الدولة يحمي السيادة. جنبلاط يعلن وصول المفاوضات إلى أفق مسدود والشيخ قبلان يشن هجوما عنيفا على الحكومة. حراك نيابي ساخن غدا لمساءلة السلطة التنفيذية والأنظار تتجه إلى باريس الخميس لدعم الجيش. تأجيل مفاجئ لاجتماع صلالة الإقليمي بشأن هرمز والتوتر البحري يهدد شريان الطاقة العالمي على وقع اشتباكات عنيفة في اليمن. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيك الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
1: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
0: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع، وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل

0: الأحوال، فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
2: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
0: في الأول من أيلول نظم حفظة سلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية،
3: حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أنا لبنان تلقى فضيل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمو لوقية بدولار وسبعين سنت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.

صباح الخير. عناوين النشرة: من شواطئ الجنوب إلى شواطئ الغرب اليمني، لبنان يترقب ارتدادات أعنف مواجهة بحرية وإقليمية. تل أبيب تتمسك بمرتفعات علي الطاهر وتشترط الانسحاب بالسلاح. وباريس تقود حراكا لإبقاء اليونيفيل. الراعي يدعو لنقل المفاوضات من مرحلة الوساطات إلى مسار واضح يقود إلى نتائج فعلية. انسداد جدار المفاوضات الثنائية يدفع جملات للمطالبة بخطط صمود. والشيخ قبلان يتهم الحكومة بالتواطؤ. مجلس النواب يستعد لملف مساءلة ساخن غدا. والجيش يترقب نتائج مؤتمر باريس الخميس. طبول الحرب الملاحية تدق من هرمز إلى اليمن، وتأجيل دبلوماسي في صلالة يهدد أمن الطاقة.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يستقبل لبنان أسبوعاً مثقلاً بالاستحقاقات المفصلية والتحديات المفتوحة على المستويين السياسي والعسكري، فبينما تقف جبهة الجنوب أمام واقع ميداني معقد تفرضه الشروط الإسرائيلية الرافضة للانسحاب، تتقاطع المسارات الإقليمية لتعيد صياغة مشهد المنطقة فوق صفيح ساخن، ولم تعد التطورات اللبنانية معزولة عن النزاعات الاستراتيجية المحيطة بها، بل أصبحت مرآة للتحولات المتسارعة الممتدة من خطوط المواجهة في الجنوب وصولا إلى مضيق باب المندب الذي يشهد ذروة التصعيد الدولي المهدد لحرية الملاحة، مما جعل الساحات مترابطة في معادلة نفوذ بالغة الحساسية وسط جمود دبلوماسي تام. وعلى الصعيد الداخلي، وفي وقت يحاول فيه الجنوب استعادة نبض حياته الطبيعية جزئيا بمواكبة جولة رئيس الجمهورية، يرتفع منسوب الغليان السياسي باعتراضات دينية ونيابية حادة تتهم السلطة التنفيذية بالتقصير والتقاعس عن إغاثة الصامدين، وسط تحذيرات قيادية من انسداد أفق الحلول الدبلوماسية ودعوات صريحة للتحرر من الأوهام والتركيز على خطة المواجهة والإنقاذ الداخلي. أما على المسرح الدولي، فتتجه الأنظار إلى العاصمتين الفرنسية والأمريكية ضمن تحرك دبلوماسي حثيث لتأمين شبكة أمان عسكرية تمنع الفراغ الأمني في الجنوب، في مواجهة مماطلة واضحة أرجأت مفاوضات التسوية إلى الشهر المقبل وتبقى البداية من التطورات الجنوبية.
4: إذن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تواصلت مع ساعات الفجر وتوزعت بين قصف مدفعي وغارات جوية وتمشيط وتفجير. التفاصيل مع حسين معنا.
5: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي صباح اليوم غارة على بلدة المنصوري، كما تواصل القصف المدفعي خلال ساعات الفجر، فاستهدف وادي سلوكي ووادي الحجير ودوحة كفر الرمان وأطراف القنطرة لجهة الغندوري ووادي زبقين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت زوتر الشرقية والأودية المجاورة لبلدة طلوسة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في بلدتي ميس الجبل وحولة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والنبطي الفوق وكفر تبنيت وعلي الطاهر ومحيط زوتر الشرقية وميفدون ووادي زبقين وحاريس، كما استهدف القصف المدفعي أمس بلدات حداثة وبيت يحون وعلي الطاهر وزوتر الشرقية والمنصوري والقنطرة ووادي سلوكي وأطراف ميفدون ووادي الحجير. كذلك فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل في بلدات الطيري والمنصوري وزوتر الشرقية والقنطرة وكونين، وأقدمت على إحراق عدد من المنازل في بيت يحون. وفي السياق، وبعد ورود معلومات أمس عن انسحاب إسرائيلي من علي الطاهر وكفر تبنيت، حاول بعض الأهالي الدخول إلى كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وقبل وصولهم إلى دوار كفر تبنيت عمد العدو إلى إلقاء قنابل صوتية وبعض القذائف التحذيرية باتجاههم مضطرهم إلى التراجع، كما منع الجيش اللبناني مرور أي سيارة أو دراجة نارية من نقطته عند دار المعلمين. من جهة ثانية، أعلنت بلدية كفر شوبة أن رئيس البلدية وهو رئيس اتحاد بلديات العركوب باسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية خلال وجوده في موقع خزان مياه البلدة قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: وأمس أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته لن تغادر المنطقة الأمنية ولن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. وشدد كاتس على أن مرتفعات علي طاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، وكل من يقترب من المرتفعات سيتم القضاء عليه. في الموازاة أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش نفذ انسحابا محدودا من مرتفعات علي طاهر باتجاه قلعة الشقيف وسط اتصالات مع الحكومة اللبنانية لبحث دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة. وأضافت أن إسرائيل تدرس التراجع تدريجا من بعض النقاط التي تتمركز فيها قواتها حاليا وصولا إلى الخط الأصفر.
4: ومساء أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا برئيس بلدية كفر شوبة ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري مستنكرا توقيفه من قبل دورية إسرائيلية ومطمئنا على سلامته ومؤكدا وقوف الدولة إلى جانب أبناء كفر شوبة وسائر أبناء العرقوب ودعم صمودهم.
3: وسط هذه الأجواء أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض والسفير الإسرائيلي يهئيل ليتر سيجتمعان الأسبوع المقبل في الخارجية الأمريكية لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. وأضافت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الثنائية الرسمية ستعقد في روما في خلال تشرين الأول المقبل. وأفادت المعلومات بأن اجتماع معوض ليتر سيركز على تقييم الوضع وتذليل العقبات أمام الجولة الجديدة، وسيشكل مناسبة لوضع النقاط على الحروف وتحديد مدى جدوى الاستمرار في التفاوض في وقت تضغط فيه واشنطن للحفاظ على المسار التفاوضي والوصول إلى نتيجة ملموسة.
4: في المواقف رأى البطريرك بشارة بطرس الراعي أنه لابد أن تنتقل المفاوضات من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض، وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، وتثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التصعيد. وشدد الراعي على أنه لا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
6: أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، تثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التصعيد. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح.
3: غداة زيارة رئيس الجمهورية النبطي شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجوما عنيفا على السلطة التنفيذية متهما إياها بالتواطؤ وبحصار الجنوب وخنقه والتعامل مع قضيته كدعاية إعلامية ورشوة سيادية. وحذر قبلان من فتنة السلطة التي تهدد الشراكة الوطنية وتمنع أسباب الحياة عن الجنوبيين، معتبرا أن الحكومة شريك كامل في حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية المستمرة، مشددا على أن أمن لبنان لا يتجزأ. إلى ذلك وصفت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي زيارة رئيس الجمهورية الجنوب بالضرورية وإن جاءت متأخرة، مشددة على رفضها ترك أهالي المنطقة لبصيرهم. ورأت المصادر أن المقياس الفعلي لجدية هذه الخطوة يكمن في تضمين موازنة العام 2027 بنودا صريحة تدعم ملف إعادة الإعمار من دون أي تأخير.
4: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عد أن المفاوضات والاتصالات وصلت إلى أفق مسدود داعيا إلى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب وأخرى للصمود الداخلي قائلا كفى أوهام. العميد المتقاعد ناجي ملاعب ربط الحديث عن انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق الجنوبية بقلة عدد الجيش وضرورة إراحة قوات الاحتياط. ملاعب الذي تحدث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن الضربات الحوثية موجهة بشكل خاص إلى السعودية، وقد رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي عسكري دعم للمملكة.
7: اليوم لوصوله لعلي الطاهر مش بطولة، يعني المنطقة فارغة وحزب الله متقيد بقرار إيراني بوقت إطلاق النار، هذا بشكل واضح. لكن انسحابه من التلة هو عسكريا هو هدفه التالي: أولا تخفيف العسكر، تخفيف قوى وسحب لواء من لبنان قالك عن جديد بعد ما دمر منشأة علي الطاهر. اثنين يعني إذا انسحب من هذه المنشأة من التلة هو بقي مسيطر، بقي مسيطر من قلعة الشقيف على هذا المرتفع، هو مسيطر بالجو، شو بده يعمل بالجو؟ مسيطر بالجو على كل الأراضي وعلى كل المناطق، لكن يخشى عودة حزب الله إلى التلة، لذلك بضل مسيطر عليها بالنار من منطقة أخرى حتى ما ترجع.
3: ماذا لو فشلت كل المساعي لتوفير قوة أمنية بديلة لليونيفيل في الجنوب؟ هل الجيش اللبناني قادر على ملء الفراغ الأمني ومنع عودة السلاح إلى المناطق الحدودية؟
7: نعم، الجيش اللبناني قادر، وحتى من دون دعم ومن دون وسائل. الموضوع هو قرار سياسي وليس عدم قدرة الجيش. الجيش اللبناني إذا اتخذت الحكومة قرار إعلان منطقة عسكرية، الجنوب منطقة عسكرية، يعني تطبق حالة الطوارئ في الجنوب، يحق للجيش حينها أول شيء كل القوى المسلحة بتصير بتصرف الجيش، ثاني شيء الجيش ما عاد بينطر قرار قضائي لدخول أي منزل، بصير دخول المنازل نهارا وليلا، حق للجيش إذا ما أعلنت حالة الطوارئ في منطقة معينة. ساعتها ممكن، ساعتها نعم، إنه ينفذ كل شيء بضبط السلاح وبعدم وصول مسلحين، وحتى قادر يدور وين في أنفاق وين في حتى ينهيها سلميا ويوقف هذا التدمير الإسرائيلي الممنهج يلي على طول عم يعمل نتيجة عدم تمكن الجيش أو عدم إعطاء الأوامر للجيش بالتمركز الصحيح، مش بدوريات وبحواجز فقط.
4: في ظل التطورات العسكرية المتسارعة إقليميا، قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية إن جبهة إيران في أخطر مراحلها، لأن اقتراب الحوثيين من باب المندب أمر كبير جدا ويقدمونه كانتصار لإيران وحلفائها، يعني كنا أمام مضيق واحد، أي مضيق هرمز، صرنا أمام مضيقين، ولا أعتقد أن الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة ستسلم بذلك، ولا أستبعد رد فعل عسكريا على ما حصل إلا إذا كان خلف الأكمة ما خلفها من أمور نجهلها غطت سيطرة الحوثيين بصورة مفاجئة بل وميسرة على باب المندب. لا أعرف، يجب أن ننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة.
3: مسؤول غربي تحدث إلى الجمهورية وصف المنطقة بجبهة مفخخة بالاحتمالات الصعبة تقترب بوتيرة سريعة من لحظة الانزلاق من جديد إلى حرب حقيقية. تستضيف باريس هذا الأسبوع المؤتمر الخاص بدعم الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها، وعلمت نداء الوطن أن قمة ستجمع رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني قبيل اجتماع باريس، تتناول أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أن يليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضمن شروط وآليات محددة. وكشفت مصادر مطلعة عبر النهار عن تحرك عاجل تقوده بيروت وباريس لإبقاء قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في لبنان بعد نهاية العام الجاري، وذلك تحسبا لأي فراغ أمني قد تشهده المنطقة. يعقد مجلس النواب غدا على مدى يومين جلسة لمناقشة سياسة الحكومة وأدائها بناء على طلب كتل نيابية عدة يتقدمها تكتل لبنان القوي. غدا تنطلق الجلسة التي يدعمها تدعمها كتلة الوفاء للمقاومة، ما هي النوايا الفعلية وراء هذه الجلسة؟ نسأل النائب سامر التوم. دكتور توم صباح الخير.
8: صباح الخير لك لكل المستمعين.
3: جبهة الجنوب مشتعلة وجبهة الخليج أيضا، وجبهات مترابطة تنذر بما هو أخطر. هل التوقيت مناسب لمساءلة الحكومة بحسب رأيكم؟
8: أكيد سيد جاكلين.
3: نعم.
8: نحن بنعتبر أكيد لبنان والمنطقة مثل ما حضرتك حكيتي عم بيعيش حرب، وحرب منا قليلة، بس هذا ما بيمنع الحكومة تعمل شغلة بالملفات المعيشية.
3: نعم.
8: يعني اليوم أنا إذا في حرب بالجنوب أو إذا في حرب بالخليج، شو اللي بيمنع كون أنا عم بهتم بملف الكهرباء؟ أو
3: نعم.
8: شو اللي بيمنع أنه أنا كون عم راقب الأسعار؟ وبالتالي الملفات المعيشية الضاغطة حتى لو كان في حرب وحتى لأي سبب آخر ما فيها تبرر الحكومة وما فيها تتنصل الحكومة من مسؤولياتها. الحرب منا سقط براءة للحكومة لما تعمل شغلها، واجباتها تعمل شغلها.
3: الحرب التي يخضع تحتها لبنان بات عمرها تقريبا 3 سنوات، الكل يعرف الوضع المالي للبلد والانهيار الاقتصادي، وهو انهيار مزمن، ولا دولارات تدخل إلى لبنان، والآتي أعظم. كيف ستتدبر الحكومة؟ كيف ستضغطون عليها؟ من أين تأتي بالمال للمساعدة ولتوفير ما هو مطلوب في ظل التضخم عالميا وارتفاع الأسعار عالميا حتى في الولايات المتحدة حيث باتت الناس تأن هناك أيضا؟
8: مدام جاكلين، نحن عملنا دراسة قرنا فيها وضع لبنان بالأزمة الحالية، الأزمة الإقليمية الحالية، مقارنة مع وضع الأردن، اللي تبين معنا أنه زادت الأسعار بسبب التضخم العالمي، زادت بنسبة لنقول 2-3% بالأردن، بينما بلبنان زادت 20-30%. عم قلك هالشيء لحتى نقلك أنه أيام في تفلت بالأسعار بلبنان، مش بس بسبب الأزمة الإقليمية، إنما بسبب عدم المراقبة اللي يقوموا فيها الوزارات المختصة.
3: نعم.
8: وبالتالي أكيد في أزمة عالمية وما حدا بينكر، ولكن الحكومة حتى لو في أزمة عالمية وجباتها تعمل شغلة بكل الملفات المعيشية، لأنه بوجود الأزمات هيدي الملفات مهمة وضرورية تتابع، وما في برجع بقلك ولا أي عذر للحكومة ما تعمل هون. مشان هيك نحن اليوم رايحين على مساءلة برلمانية، نحن المساءلة الإعلامية مثل على التلفزيون أو على الراديو أنه نحكي وننتقد الحكومة، هذا الشيء عم نعمله.
3: هل ستطرحون الثقة؟
8: نعم.
3: هل ستطرحون الثقة بالحكومة؟
8: بجوز حسب المناقشات وحسب الأجوبة، بس نحن مش أول مرة بنطرح الثقة بالحكومة، نحن طرحنا فيها ثقة مرة بالسابق كمان، وبالتالي يعني مش شيء مستحيل يصير. حسب إداء الحكومة، حسب جوابات الحكومة، حسب المبررات اللي بتعطيهم الحكومة، دخلك مدام أنا ما رح أحكيكي عن التراب كمان، عن تفلت الأسعار، عن الكهرباء، ما في ولا ملف يحكيكي فيه عن إدارة وزارة التربية، ملف التربية، في مليون شغلة اللي ينحكى فيها، وهودول كلهم
3: صحيح. صحيح. أنا لست في ورد الدفاع عن الحكومة هنا. أنا لست في وارد الدفاع عن الحكومة، أنا أدافع عن وجع الناس، ولكن أرى أن التوقيت خطير جدا. ماذا لو سقطت الحكومة؟ من يتولى إدارة البلاد؟
8: مدام جاكلين، نحن عم نسأل الحكومة كرمال وجع الناس.
3: نعم.
8: لأنه نحن عم نشوفه، نحن عم نقول ما في مبرر لحدين الحكومة ما تكون عم تعالجه، ولا ونحن مقتنعين أنه كل شيء بينعمل معمول، ما عم نطلب مساءلة الحكومة. وبعدين في مسار دستوري معين، ونحن حريصين على البلد مثل ما كل الناس حريصين على البلد. الحكومة إذا سقطت معناتها ما عم تعمل شغلة.
3: هل من تحركات في الشارع؟
8: أكيد لا، نحن لا نحتكم إلا إلى المؤسسات الدستورية، ونحن نعمل ضمن المؤسسات، نحن نرفض رقبة الشارع، لأنه لعبة الشارع لعبة خطرة.
3: نعم.
8: فيها تكون غير مضبوطة، وبتأدي بالآخر فيها تؤدي لنتائج غير محسوبة.
3: هل من تنسيق مع حزب الله؟ وقد توعد النائبان جبران باسيل وحسين الحشحسن الحكومة بجلسات المساءلة.
8: أبدا، هن جزء من هذه الحكومة.
3: نعم.
8: حزب الله وجزء من التزمين بينا الوزاري، نحن معارضة. إذا هن عندهم أي مشكل مع إداء الحكومة، ما في شيء يجبرهم يضلوا بالحكومة، هذا مشكلتهم هن. نحن معارضة من أول نهار كنا برا الحكومة، نحن عم نشوف إداء الحكومة بعد تقريبا، بس ليكون معك هالمخابر جاكلين، هذه من أطول الحكومات عمراً من 2005 وجاية. يعني لو بدها تنجز كانت أنجزت، ولو بدنا نشوف شيء كنا شفنا شيء. وبالتالي نحن بهذا الموضوع ما في تنسيق مع حدا، ونحن عم نشتغل شغلنا كمعارضة بناءة إيجابية.
3: النائب سامر التوم، شكراً جزيلاً لك.
4: في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الرئيس الشهيد بقي رمزا للإيمان بلبنان، الرسالة والسيادة والحرية، وأن شعاره لبنان 10452 كيلومترا مربعا اختصر فلسفة وطنية تقوم على وحدة الأرض والكيان ورفض التقسيم والإلغاء، مجددا العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة. الرئيس نواف سلام لفت إلى أن الخلاف مهما اشتد واتسع لا يمكن أن يبرر اللجوء إلى الاغتيال، سواء عبر العبوات والمتفجرات أو باستخدام كواتم الصوت، وشدد على أن تجاوز صفحات العنف في تاريخ لبنان لا يكون بإنكارها أو طيها بالنسيان، بل بالمصارحة والمصالحة وإدارة الاختلاف تحت سقف المؤسسات والقواعد الديمقراطية. وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، لقاء في الأشرفية بحضور دبلوماسي وسياسي وشعبي لافت تقدمه السفير الأمريكي ميشيل عيسى. النائب نديم الجميل شدد على أن المدخل الأساس للنهوض بالبلاد هو أن تقبض الدولة حالها جد وتحترم قراراتها وتكون على قدر كلمتها، مشددا على ضرورة امتلاك الإرادة والجرأة لتنفيذ مشروع دولة حقيقي. وسأل الجميل بأي حق يحفر الحرس الثوري الإيراني أنفاقا في جبالنا.
3: قضائيا، وفي تطور بارز في قضية تفجير مرفأ بيروت، أنهى المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة في الأساس، ومن المرجح أن يعمد إلى تسليمها إلى المحقق العدي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
4: تربويا، استغربت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي قرار وزيرة التربية انطلاق العام الدراسي الجديد من دون إلحاق 3500 أستاذ من معلمي الصناديق والمستعان بهم، وحذرت الرابطة في بيان لها من محاولات رمي الأساتذة خارج التعليم وقدم حقوقهم، ملوحة بالتصعيد والاعتصام أمام وزارة التربية في حال عدم تلقي توضيحات سريعة تضمن حماية المعلمين وتثبيتهم.
3: تدور اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات عبد الملك الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، واستهدف طيران القوات المسلحة اليمنية تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين في سلسلتي جبل هيلان والكسارة، محققا إصابات مباشرة لمنعهم من إحداث أي خرق ميداني. وأعلنت القوات اليمنية استعادة السيطرة على مناطق في غربي تعز، وقالت إنها تتقدم نحو أخرى بإسناد جوي، كما تمكنت من انتزاع السيطرة على مناطق تطل على جرداد في مديرية الشميتين. ومع التقدم السريع لقوات الحوثي في اليمن وتحسبا، أطلق الدفاع المدني السعودي ليلا الإنذار المبكر في كل من خميس مشيط، أبها، جازان ونجران.
4: في الغضون، أدانت الرئاسة العراقية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن المنطقة بأسرها تهتز بدون التعاون الأمني المشترك بين بغداد والرياض. ووضح المتحدث باسم الرئاسة احترام بلاده لجميع دول الجوار نافيا اختطاف إيران للقرار العراقي، ومشددا على المضي قدما في إقرار خطط استعادة الدولة وإصلاح القطاع الأمني لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تسبب حرجا للبلاد.
3: أرجئ الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة اليوم بين إيران وعمان للبحث في ترتيبات أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتبعا لوكالة أنباء فارس، فإن التأجيل جاء بناء على طلب من دول إقليمية من دون تحديد أسمائها.
4: وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 100 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار على إيران. تزامنا، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات عدة مجهولة المصدر في منطقة سيريك بإيران.
3: في المواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بنفطها، وفيما يتعلق بسفينة إيرانية قرب قشم تم استهدافها، رفض ترامب تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة هي الطرف الذي استهدفها. ومن جهة ثانية قال الرئيس ترامب: نحن نعمل على تعويض وزيادة إنتاج الأسلحة لدينا. وفي تطور ذي صلة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة على السفن في مضيق هرمز، وبلغ سعر البرميل في التعاملات الصباحية 107 دولارات.
4: وإلى الأحوال الجوية، يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.
3: ختاما تذكير بالعناوين: من الجنوب اللبناني إلى الغرب اليمني ترقب لارتدادات أعنف مواجهة بحرية وإقليمية. تل أبيب تتمسك بمرتفعات علي الطاهر وتربط الانسحاب بسحب السلاح، وباريس تقود حراكا لإبقاء اليونيفيل. الراعي يدعو لنقل المفاوضات من مرحلة الوساطة إلى مسار واضح يقود إلى نتائج فعلية. انسداد جدار المفاوضات يدفع جنبلاط للمطالبة بخطط صمود، والشيخ قبلان يتهم الحكومة بالتواطؤ. مجلس النواب يستعد لملف مساءلة الحكومة الساخن غدا، والجيش يترقب نتائج مؤتمر باريس الخميس. طبول الحرب الملاحية تدق من هرمز إلى اليمن، وتأجيل دبلوماسي في صلالة يهدد أمن الطاقة.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: تمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. يوم الاثنين 14 أيلول 2026 نترافق سوا بصبحية جديدة وبرفقني المخرج محمد حمدان.

اليوم 2/14/2026 عيد ارتفاع الصليب ينعاد عليكم بالسلام بهالبلد. اليوم أيضا ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، الرئيس يلي حلم بلبنان 10452 كيلومتر مربع. منترافق بصبحية جديدة ببداية أسبوع جديد، ومنتمنى يكون هالأسبوع كله نشاط وكله طاقة وحيوية ونشاط، مش طاقة شمسية.

عسيرة الطاقة كتر خير الله زمطنا من ضرائب جديدة، ضريبة على الشمس. يعني عم تتخيلوا استهلاك أشعة الشمس يصير عليه ضريبة؟ يعني لو تزبط معهم يمكن كانوا فرضوا ضريبة بعدين بمرحلة لاحقة على البرونزاج. عكل حال الله يستر، الجاي ما بيطمن، رسوم وضرائب بلشوا يبشروا فيها.

0: اتصالاتكم بناخذها على الرقم 0454-5352 ورسائل واتساب على 03-00-933.
1: عما وعدنا ولا شو؟ نبدا

شوفي بصبحيتنا لليوم التنين 14 أيلول، هل هناك أزمة بتهدد قطاع الصيدلي بلبنان؟ عم نسمع كتير حكي عن هالموضوع، عم نسمع أنه في صيدليات عم بتسكر. تنشوف شو واقع هالقطاع خصوصا بظل هالأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة تهريب الدواء والدواء المزور. رح يكون معنا نقيب الصيادلي عبد الرحمن مرقباوي تيشرح هالواقع. المهرجانات بعدها مستمرة بالبلدات اللبنانية، مهرجان مواسم بالباروك الفريديس، مهرجان بيجمع البيئة التراث والفن. تفاصيل مع رئيس بلدية الباروك الفريديس فادي محمود. عرس نجل النائب علي حسن خليل بقصر بسطرس بين انه من نسج الخيال وبين الغائه بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل. مثل العادة موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: وبلش اخد رسائلكن عبر الواتساب مثل ما قلنا على الرقم 03-00-09-33.
1: بهالملامح معقول ما فيها شيء كل عام ما بعرف بدنا نحكي من 4-5 ايام او اسبوع لما طلعوا قصة اشاعة الكروتة التشريج او شيء
0: هي ما كانت اشاعة
1: على اذاعة راديو حاطين النايب التغييري هيدا وضاح الصادق هلو التغييريين ما بعرف شو هني هولي شو اجوا هولي اجوا بس ليلموا مصاري كمان هولي ما فيش احسن في احزاب ما في منه احسن من الموالين للاحزاب عم بيحكي وزير الطاقة وزير العفو والاتصالات عم بيحكي وبيقول ايه ما هو حق الوزير نحن بأرخص بلد بالعالم اذا الافندي خلقان بيتموا ملع الذهب ما بعرف اللي شايف حاله هو بتمه ملع الذهب هو في عالم ما قدرت تلاقي المي تشربها بلاقي المي تشربها هيدا نايب امي هيدا هو نواب امي هولي هو نواب سرقة وحرامية هولي هو نواب سرقة وحرامية لا تغييرين ولا غير تغييرين كله حشايمتي كله ب كله زبالة يلا يعطيك العافية ايه وزمطة الطاعة بدهم ياخدوا عن الشمس ياخدوا على الشمس ياخدوا مصاري كمان يلا هالبلد كله كله ركب هيك ما في وزير ما في رئاسة ما في وزارة تجي جديدة إلا كله بيجي بطارية كله لا يسرق

أقول لك والله يا عمي شخص مغربي قال لي غريب عندكم كلبنانيين قلت يا عمي حرف كلمة وحدة بتضحكوها بأربع خمس طرق كلمة ولو مرات بيقول ولو باللهجة بتتغير ولو يعني عفوا

0: بدي وجه تحية لكل يلي علقنين بعجقة سير. رجعت المدارس ورجعت العجقة على الطرقات، ويبدو سير مسكر من كسر وين باتجاه بيروت. عم يجينا كتير واتسابات يخبروني انه سير واقف. شو بدي قلكن؟ يلا اسمعوا إذاعة صوت كل لبنان.
1: إنه سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلب

0: منروح إلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم.
1: موجز الفلك.

0: أفضل برج لليوم هن مواليد برج الجدي. مواليد هالبرج اليوم رح يسمعوا خبر حلو كتير أو رح يتلقوا اتصال كانوا ناطرينه، وممكن هالاتصال يغير مزاجهم للأفضل. مواليد برج الجدي عندهم فرصة مهنية أو مالية رح تقرب منهم، ولكن هالفرصة بدها جرأة بالقرار. أما البرج يلي حظه قليل لليوم فهن مواليد برج الجوزاء. دير بالك يا جوزاء من التسرع بالحكي، لأن ممكن التسرع بالحكي يوديك إلى قرارات ما كنت بوارد إنك تخدها، وتكون نتيجة استفزاز وردة فعل.
1: موجز الفلك.
0: لمين بدنا نقول هابي بيرثدي لليوم؟ بدي أقول هابي بيرثدي للممثلة ورد الخال. بدي أقول لها هابي بيرثدي ورد، وإلى مزيد من التألق والنجاح وتضلي وردة الدراما. أيضا بدي أقول هابي بيرثدي لجيمي خوري، ومعايدة سبيسيال لجيمي من خطيبتك ميليسا ومن حماتك شانتال. واسمحوا لي قول هابي بيرثدي كتير سبيسيال من قلبي لروح قلبي لبنتي ميا، ميا شويري. وبدي اقول لها يا ميا ان شاء الله الحياة بتضحك لك، وان شاء الله بتقدري تحققي كل احلامك وطموحاتك.

صار نقل اللصوص بلبنان صار يصح فينا المثل اللي قال بمصر: نامت نواطيع مصر عن ثعلبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيده. بشمنا هم صاروا عندهم تخمي يعني. هي ذات الحالة بلبنان نفس الشيء يعني. لصوص كتير وعناقيد كتير.

0: مبرور، هابي بيرثدي لبنتي، ونشكر الله عندك ام خلي لك اياها يا رب عقبال 100 سنه. حبيباتي انتو صباحك الحلو، رواقك الحلو حبيباتي.
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات تصر.
2: ويسعد صباحك يا سليمه، وبدي اقول كمان مرسي لمحمود الأحمدية يلي كمان بعت لي معيدة لبنتي. يخلي لك عيلتك يا محمود.

قد في ناس بحبوا يعملوا مقالب مأزية. يعني كتير كان مبارح ليلة بشعة على أهالي منطقة حارة حريك. أحد سكان الأبنية بحارة حريك مبارح تلقى اتصال من مجهول، وهالاتصال بيقول أنه بيطلب إخلاء المبنى بالمنطقة لأنه هالبناية رح تنقصف من الجيش الإسرائيلي. طالب بإخلاء المبنى فورا، وللأسف صدقوا الاتصال وصار في حالة رعب بهالحي، وكمان جربوا يخلوا أو أخلوا المبنى والشارع، وتبين أنه هالاتصال هو مقلب من أحد الأشخاص. معقول في ناس بهيك ظرف بيعملوا هيك مقالب؟

0: نتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب 16 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن 48 عنصراً من حزب الله كانوا في داخل أنفاق منطقة علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى مقتل 8 منهم. ونفت الوكالة وجود أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني محاصرين داخل أنفاق علي الطاهر. رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب أن الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من جنوب لبنان لا يعني التخلي عن السيطرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تخفيف أعباء قوة الاحتياط مع الحفاظ على السيطرة النارية على النقاط الاستراتيجية. وأوضح ملاعب في حديث عبر صوت كل لبنان أن الجيش الإسرائيلي قد ينسحب من تلة علي الطاهر مع إبقاء السيطرة عليها من مواقع أخرى، ولا سيما قلعة شقيف لمنع عودة حزب الله إليها. وفي الشأن الأمني، أكد ملاعب أن الجيش اللبناني قادر على ملء الفراغ الأمني وضبط السلاح جنوبا، معتبرا أن المسألة تحتاج إلى قرار سياسي واضح وانتشار عسكري فاعل يتجاوز الدوريات والحواجز. وحذر ملاعب من تداعيات التصعيد في باب المندب ومضيق هرمز، لافتا إلى أن أي تعطيل للممرات البحرية الاستراتيجية قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية من الطاقة إلى المواد الغذائية. جنوبا، استهدف قصف مدفعي خراج بلدة الهبارية قرب محطة المياه. تستضيف العاصمة الفرنسية في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا مخصصا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة عدد من الدول الصديقة للبنان وبحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك في 18 من الجاري لتمثيل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تتوج زيارة سلام للولايات المتحدة بلقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في إطار حراك دبلوماسي يواكب الاستحقاقات اللبنانية والدولية. تتجه الأنظار إلى ساحة النجم يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة أداء الحكومة وتقييم عملها. شدد النائب سامر التوم على أن الحرب التي تشهدها المنطقة لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها، داعيا إلى مواصلة العمل على الملفات التي تعني المواطنين وفي مقدمتها مراقبة الأسعار والكهرباء. واعتبر أن الحرب ليست سق براءة لكي لا تقوم الحكومة بواجبها. التوم وفي حديث عبر صوت كل لبنان حذر من تفلت الأسعار، معتبرا أن تداعيات الأزمة الإقليمية لا تبرر غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق والملفات المعيشية. وأشار إلى أن الدراسة مقارنة بين لبنان والأردن أظهرت ارتفاع الأسعار في لبنان بنسبة تراوحت بين 20-30% مقابل ارتفاع لم يتجاوز 2-3% في الأردن، ما يعكس وجود أسباب داخلية لتفاقم الأسعار إلى جانب تداعيات الأزمة الإقليمية.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة بناء مخزونها من الأسلحة بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن إنتاج صواريخ باتريوت يجري حاليا بمعدلات غير مسبوقة. وأكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة مخزونا كبيرا من الأسلحة، لافتا إلى أن بعضها متوافر بكميات شبه غير محدودة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. الخبر الأخير، افتتحت أسعار النفط هذا الأسبوع على ارتفاع حاد، مسجلة مكاسب بنحو 3% مع صعود سعر خام برنت إلى مستوى 107 دولارات للبرميل الواحد. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.

اليوم ندى بونجور المستمعين الكرام. حقيقة بكل هدوء برواق بداية الأسبوع أتمنى يكون أسبوع رائع للجميع، ولكن في موضوع كتير شغل لي بالي. طبعا كل المواضيع بتشغل بال، ولكن أن نشوف كاميونات مليانة حطب مقطع بأقطار 20 سنتي و25 سنتي، هذا شيء كتير خطير على عينك يا تاجر. طبعا في إشياء كتير بتسمي البدن في البلد، ولكن هاي بالذات بحد ذاتها أنه نحن طالما يعني في هجمة على الأحراش، طالما العالم ما بيفهم بالدولار، في دراسة هزت أروت لهم تحت عملوها علماء هنود، وهي الدراسة بتقول أنه كل شجرة عمرها فوق 50 سنة بتعطي بما يعادل 200,000 دولار. في دراسة متكاملة ومرتين ثلاثة أنا بداخل بهالموضوع ببرنامجك المحترم ستنا الكريمة. لذلك هوني دعوة للوزراء المختصين، إن كان بيئة ولا زراعة ولا الداخلية، الأخذ الأمر والاحتياط بهالموضوع هيدا. وهون دعوة لكل الحطابين وللفحامين ولتجار الأبنية والعقار، وخاصة بالبعد السياسي اللي ما بدهم لبنان الأخضر، إنه يروقوا شوي ويبعدوا عن شيء اسمه أخضر اللي سقط من 60% بالسبعينات إلى 6%، وهذا شيء كتير خطير. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية.

0: ومنروح إلى النشرة بعد النشرة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم والأسرار والكواليس. بالعناوين النهار، عنوانة 15 دولة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش، جلسة مساءلة الحكومة مفتوحة على الأفخاخ. في صحيفة الديار، واشنطن تحضر للقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي بحضور أمريكي، الجنوب أسير القصف والتفجيرات حتى الانتخابات الإسرائيلية. أما في الأخبار، موازنة 2027 الرسوم تتضاعف حتى 200 مرة. إلى الكواليس والأسرار. في أسرار النهار، قال نائب مخضرم في مجلسه إن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى النبطي وضعت حزب الله في بيت الياك وكانت ضربة معلم. أيضا في النهار، يشيد وزراء متابعون بأداء مؤسسات في الدولة تقوم بتحصيل الرسوم المالية المطلوبة والتي تساهم في رفد الخزينة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام. إلى أسرار الجمهورية، كشف قريبون من حزب بارز أنه يحتفظ بأسرار هامة حول حدث ميداني لافت وسيكشفها في الوقت المناسب. إلى أسرار اللواء، يقوم رئيس حكومة سابق بزيارات شبه أسبوعية إلى مقر رسمي بارز ويكثف لقاءاته مع نواب سنة من خارج بيروت، واعدا بالمن والسلوى في حال عودته إلى السراي قريبا. وإلى أسرار نداء الوطن، نظرت مراجع دبلوماسية عاملة في لبنان بكثير من الاهتمام للترحيب الذي لاقاه الرئيس جوزيف عون في النبطية وجوارها، وحرصت على إبلاغ مراجعها بهذه الخطوة التي وصفتها باللافتة والتي بحسب هذه المراجع يبنى عليها. وإلى المواقع الإلكترونية، في لبنان فايلز، لوحظ أن عددا من المرشحين إلى الانتخابات النيابية أعادوا تفعيل مكيناتهم وتحركاتهم الانتخابية وعادوا إلى وتيرة نشاطهم المعتادة، وذلك على وقع الحديث المتزايد عن احتمال تقريب موعد الانتخابات النيابية، ما دفع بعضهم إلى التعامل بجدية مع هذا الاحتمال والاستعداد لأي تطورات مفاجئة على مستوى الاستحقاق. أما في لبنان ديبيت، مخبر سبوت شوت يقول إن البيان الأخير الصادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، والذي فهم منه تبرؤ الحزب من مواقف المحللين والصحفيين المحسوبين عليه، أثار تساؤلات داخل بيئته حول الجهات المخولة التعبير رسميا عن موقفه. وحدد البيان الجهات التي تتحدث باسم الحزب بالأمين العام والعلاقات الإعلامية والمقاومة الإسلامية وكتلة الوفاء للمقاومة، إلا أن اللافت كان عدم ذكر نواب الحزب بصفاتهم الفردية رغم ظهورهم المتكرر في وسائل الإعلام والاحتفالات وإطلاقهم مواقف سياسية. وسألت لبنان ديبيت، هل يعني ذلك أن مواقف نواب الحزب لا تلزمه ما لم تصدر عن كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة؟ ونأخذ رسالة واتساب قبل ما نروح إلى ضيفنا الأول بحلقتنا. روي زيادة.
1: بونجور ست ندى، كيفك اليوم؟ والله ست ندى، هلا عم بقرا خبر الوكالة فارس الإيرانية، التفجير علي الطاهر ما تحاصر ولا حدا من الحرس الثوري ولا حدا إيراني، مثل كأنه كلهم زمطوا عم بقولوا. بينما استشهد 48، كان في 48 واحد من حزب الله جوا واستشهد منهم ما بعرف 38. هذه وكالة فارس. يعني الخبر بحد ذاته شو له معنى يعني نحط انه نحن ظمتنا وجماعة الحزب ماتوا كلهم؟ يعني بعضهم إيرانية بياخدوا اللبنانية اللي هون وقود لمصالح لهم على أمل بقى خلص يعني تنفهم الخبرية من قبل بيئة الحزب الله أو جمهور حزب الله. يعني للأسف يعني عادي علي الطاهر راحت ست نضى، إنه 3 أشهر نسمع بعلي الطاهر، هلأ راحت ما بعرف هلأ شو النكست، جبال الريحان، ما بعرف إقليم الخروب النبطية، إقليم التفاح سوري النبطية، ما بعرف هلأ أكيد في شي نقطة تانية نكست. يعني
2: صبحية ندى.
0: قطاع الصيدلة بلبنان مثله مثل كل القطاعات عم بعيش ضغط، عم يتأثر بالضغوطات الاقتصادية من ارتفاع كلفة التشغيل، تراجع القدرة الشرائية، مشاكل السيولة والدفع، إضافة لمشكلة أساسية وهي التهريب، تهريب الدواء والمنافسة غير الشرعية. كل هالعوامل عم توضع الصيدليات قدام تحديات كبيرة. شو هو واقع الصيدليات اليوم؟ وهل نحن عن جد عم نعيش أزمة حقيقية؟ وهالأزمة بتهدد جزء كبير من هالقطاع؟ وشو هي الحلول يلي ممكن أنه تساهم بإنقاذ الصيدلي من دون ما يدفع المريض الثمن؟ هالأسئلة رح أطرحها على نقيب الصيادلي بلبنان عبد الرحمن مرقباوي. صباح الخير نقيب.
3: صباح النور، كيفك؟ صباح الخير لكل المستمعين اللي معنا.
0: نقيب، عم نسمع كتير بهالأيام أنه في أزمة كتير كبيرة عم بعيشها القطاع، قطاع الصيدلي بلبنان. صحيح. وعم يجي كتير شكاوى خصوصا من الصيدليين الذين تقع صيدلياتهم بمناطق الجنوب. كيف توصف واقع الصيدليات والصيدلي اليوم بلبنان؟ هل فعلا وصلنا لمرحلة الخطر؟
3: أول شيء بدي نحن قطاع الصيدلي نبلش معاناته منا من هلأ، بل شيء معاناته
0: من الأزمة
3: الاقتصادية
0: مثله مثل كل القطاعات.
3: صحيح، بس احنا الوحيدين اللي بعد ما قدرنا نطلع من الأزمة الاقتصادية بسبب قصة الدعم اللي فتنا فيها، وخسرونا ستوكاتها كلنا، وغير انه خسرونا المصاري اللي بالبنوكي، وجاكي من بعد الوكلاء صاروا بطل يسلموا أدري للصيدليات إلا ما تكون على الكاش. فهيدي كلها عملت عبء على الصيادلة، عبء كتير كبير قدرنا نتحمله كل هالفترة لحتى نكون بس انه ما نزيد العبء على المواطن أكثر من هيك. لحتى اجت الحرب الـ24 وحرب الـ26 ومعرفة الحرب الـ26 وشو ترافقها من وراء تضخم مالي كتير كبير بالبلد والأسعار كلها اللي زادت، نحن بقينا يوم تديورنج يعني خلال الحرب كان في تواصل عطول نحن ومعالي الوزير، وقلنا له نحن خلال الحرب حنقدر ندلنا ساكتين وعضينا على جرحنا لأنه ما بدنا نزيد أصلاً أعباء زيادة على المواطن. بس صراحة نحن يعني الأعباء علينا صارت كتير كبيرة، مداخيل الصيدليات ما عاد عم تأدي مصاريف الصيدلية، ما عم نحكي بقى بعيال، في صيادلة هلأ ما قدروا يسجلوا أولادهم مدارس، في صيادلة اضطروا يشيلوا أولادهم من الجامعات. صراحة يعني وصلنا لمرحلة ما خلص القطاع، يا أما نحن بده حل جذري تيرجع ينتعش يرجع يقوم تيقدر يخدم المريض بالطريقة الصح، يا أما نحن رايحين على انهيار تام. هون كلنا بنعرف انهيار قطاع الصيدلي شو يعني بالنسبة للمريض.
0: يمكن المريض أول مين بيدفع الثمن؟
3: أكيد أكيد، ونحن لهذا ما بدنا نوصل له.
0: عم تحكوا إنه في 900 صيدلية من أصل 3600 مهددة بالإقفال. أول شيء وين موقعها الجغرافي هالصيدليات؟
3: هلا هن منتشرين كل لبنان.
0: ما في منطقة أكثر عم تتعرر؟ يعني أنا بعرف إنه مناطق الجنوب.
3: نحكي عن مناطق الجنوب، هو اللي أنا معه يعني وردي هونيك في عندك 300 صيدلية مسكرة من وراء العدوان، هو المحسبناهم. نحن اللي عم نحكي حكينا بكل الصيدليات اللي هي مسكرة من وراء الأزمة الاقتصادية. بالجنوب وردي عندك 300 صيدلية مسكرين. هو اللي عم نحاول إحنا قد ما فينا نلاقي لهم حلول تنقدر بس نخليهم يقدروا عم يقدروا يعيشوا بس. لا أكثر ولا أقل. مقدمين اقتراحات لمعالي الوزير كرمال هالموضوع، ناطرين كمان جواب منه كرمال هالموضوع تقدر بس نخلي هالصيادي اللي نحن عن جد اجت فترة كانوا هن عم بيخدموا المرضى قد ما فيهم، نقدر نساعدهم بس لأنهم واقفين هالفترة بنات ما يرجعوا على بلادهم على مناطقهم بالأحرى يقدروا يرجعوا يفتحوا صيدلياتهم.
0: طب نقيب الحلول هل رح تكون على حساب المواطن يلي كمان ما بقى يقدر يحمل أعباء إضافية؟ يعني هل رح يكون الحلول المطروحة على حساب المواطن من خلال رفع أنا مثل ما عرفت الجعالة أو الربح على الدواء؟
3: مزبوط، نحن اللي طالبينه ايه رفع الجعالة، بس يعني رفع الجعالة حتكون بقيمة ما بتأثر على المريض، يعني حاطين كذا طرح احنا نمشي ما نأثر على المريض.
0: طب في كتير مشاكل كمان انتم عم بتعينوا منها وهي عم بتساهم بضرب هالقطاع، هي التهريب، هي بيع الأدوية المزورة، هي البيع الأونلاين خصوصا المكملات الغذائية. صحيح. فليه ما بيكون في رقابة جدية على هالأزمة؟
3: بالنسبة للأدوية المهربة صار في تحسن كثير بالسوق ليتلي مؤخرا، يعني القوى الأمنية عم تساعدنا، وزارة الصحة عم تساعدنا، وين ما عم يجينا نحن في بلاغات في أدوية عم تكون مهربة عم تنباع، عم يتحرك دوري القوى الأمنية تحتها توقفها. حتى نحن كجهاز تفتيش عنا بالنقابة عم ينزل عم يعمل كبسات، ومحل ما عم يلاقي عم يعمل محاضر، إن كان موجودين بالصيدليات عم يتحول الصيدلي دوري على مجلس التأديبي، إن كان موجودين برات الصيدليات عم تنبعث المحاضر لوزارة الصحة هي تتصرف. فنحن كدواء مهرب لاحينه. بالنسبة للأونلاين عم نحكي فيه كتير، وصلنا مقدمين كذا اقتراح لوزارة الصحة بهالموضوع لسبب واحد، انه على الباع الأونلاين عم بيتمر كتير أدوية مزورة، ما عم بحكي دواء، عم بحكي كسبليمنتس وككريمات كتير،
0: وهيدا خطر كمان كتير كبير أكيد. على المواطن يعني أكيد. مش بس منافسة، الموضوع موضوع منافسة، موضوع خطر على المواطن
3: 100%. غير انه السبليمنتس انت اذا عم تنعطى بدون اشراف صيدلي عم يكون فيها مشكلة، يعني بالنهاية السبليمنت مثل حيالة دواء، في ايام قد تكون عم تاخذيها ما فيك تاخذي معها هيدا السبليمنت، اذا اشتريتيها اونلاين ما حيعرف اللي عم بيعك انت شو عم تاخذي. هون بيجي دور الصيدلي، الدوز اللي قدام المفروض تاخذيه كمان ما حتعرفيه اذا ما كان في الصيدلي هو عم يعطيك اياه وهو عم يشرح لك. لهيك نحن على طول بنحذر انه فيز البيع اونلاين منه مزبوط، وعم نلاحق وقد ما في.
0: كيف فيكم تضبطوا هيدا الموضوع؟
3: مفروض يتقونا من وزارة الصحة الموضوع.
0: مفروض
3: يتقونا، ايه المفروض يطلع قانون واضح يعني شو الأشياء اللي فيها تنباع، شو لا،
0: عم تتحركوا يعني تكون الضوابط تكون سريعة ومعالجة جدية لهالموضوع؟
3: أكيد، نحن صار في عنا كتير اقتراحات قدمناها صار بوزارة الصحة، ناطرين مع اللي عم بيتفهم، هو متفهم كل واقعنا، متفهم شو حاجتنا، عم نشتغل ليجل تنقدر نقاوم كل شيء تنقدر نضمن حق المريض قبل أي شيء تاني.
0: طيب في بعض صيدليات كمان بيشكوا إنه في منافسة مع المستوصفات.
3: صحيح.
0: قديه بتشكل هيدي المنافسة خطر عليكم؟ لأنه بالنتيجة كمان المستوصف هو متنفس للمواطن يلي منه قادر يدفع ويشتري.
3: ليك خانك، طالما المستوصف عم يوزع دواء ببلاش نحن ما عندنا مشكلة معه، طالما المواطن ما قادر يشتري دواء عم يلاقي حله من المستوصف احنا اكيد ما عندنا مشكلة معه، وانا ما بقرب عليه. انا مشكلتي مع المستوصف اللي عم يروح يبيع الدواء اللي هو مفروض يوزعه ببلاش، انا هون مشكلتي. وهيدا والأكثر من هيك مشكلتي وقت يكون عم ينصرف دواء داخل المستوصف وفي صيدلي هو اللي عم يصرفه، وهو اللي طلبناه نحن من المعالي وقلنا له المفروض يكون في صيدلي هو عم يصرف الدواء. اول شيء نتاكد انه الدواء الصح اللي هو عم ينصرف، لانه كثير محلات نحن في مرضى يعني بيكون اخذين ادويتهم من المستوصف بيجوا لعنا على الصيدليات تيتاكدوا اذا الدواء مزبوط ولا لا، عم يكونوا بدلين ادويتهم على اشياء كومبليتلي غير يعني لغير انديكيشن. فهيدا اللي نحن دفعناه لمعالي وقلنا له هلا بلش عم نحضر نحن وياهم قانون لتعديل قانون المستوصفات تصير في صيدلي بدوام كامل داخل المستوصف.
0: انتو كمان عم بتطالبوا بتنظيم الخدمات يلي بيقدمها الصيدلي بالصيدلية، يعني هو عادة أكيد. في كتير مرضى ما بيروحوا عند حكيم، بيجوا عند الصيدلي بيطلبوا منه استشارة وبياخدوا على أساس هالاستشارة الدواء. كمان عم بتطالبوا انه هالخدمات تكون مدفوعة؟
3: مزبوط، ما كل الخدمات أكيد، ما الاستشارات هيك تكون مدفوعة، لا نحن يعني نحن استشارتنا بناخدها من خلال جعلتنا، بس في اشياء تانية اللي هي مثل ضرب الابر، مثل يعني في كثير اشياء بتنعمل بالصيدليات عم نحاول نعملها يعني ننظمها وتصير مدفوعه تنقدر نحن كصيدلي بس نستفيد منها.
0: طيب في صيغه انه تقدر تحموا هالصيدلي ما يكون عم يقع بخساره وما نكون عم نرفع الفاتوره ونزيد اعباء على كاهل المواطن؟
3: عم نحاول قد ما فينا، لكن بكل الطروحات اللي طرحناها اول همنا كانت ما نزيد الفاتوره على المريض، هذا اول شيء كنا نطلع عليه نحن، وحتى معالي كان حريص على الموضوع. لهيك يعني حاولنا نلاقي انسب طريقه لهي تكون ما تاثر على المريض وتقدر تنصفنا شوي، صار الطرح عند معالي ناطرين بس جواب منه.
0: إن شاء الله. يعني نقيب أنا بدي أشكرك، بس بنتمنى أنه كمان الدولة هون تتحمل مسؤوليتها، يعني تنظم السوق، يمكن تكافح التهريب، يمكن هودي أشياء أساسية تنقدر نحمي هالقطاع، نحمي من المنافسة غير الشرعية.
3: وهيك حد من عدد الخريجين كمان، هذه طريقة حتى نقدر نحسن ونحمي هالقطاع، لأنه صار عندنا عدد خريجين كتير كبير بلبنان.
0: يعني بده يكون في خطة، وضمن هالخطة يكون في استراتيجية بيتشاركوا فيها الجامعات أكيد. لوضع استراتيجية لقدي حاجة السوق من الصيادلة
3: 100%.
0: يلا نحن بنشكرك نقيب، بنتمنى انه يكون يعني انقاذ هالقطاع بالدرجه الاولى ما يكون على حساب المريض وعلى حساب المواطن، وتقدروا انتم كمان ترجعوا تستعيدوا استقراركم وتستعيدوا نشاطكم وتحافظوا على هالقطاع. شكرا لك نقيب الصيادلي عبد الرحمن مرقباوي.
2: صبحيه ندى.

تبقى حديث الناس ب طريقة لبسها بحياتها بمماتها بعدها يعني بتخلق كتير تفاعل وبتصير اهتمام العالم. اليوم الحكي رجع عن فستان الانتقام لليدي ديانا، هالفستان يلي لبسته نهار يلي اعترف الأمير تشارلز بخيانته لإلها، فستان الأسود كلنا منتذكره يلي مكشوف على صدره، لبسته مع كوليه لولو أبيض. هالفستان اليوم معروض بالمزيد بأحد أشهر دور المزيد العلني. يعني هالفستان تحول مثل ما منعرف لقصة، لبسته سنة 1994 بأحدى السهرات بلندن من بعد ساعات قليلة من اعتراف الأمير تشارلز بخيانته لإلها. وأول ردة فعل عملتها ليدي ديانا إنه عبرت عن قرارها من خلال الفستان يلي لبسته، فستان أسود قصير حرير مكشوف على كتافه وجريء. ومن يومها صار هالفستان يعرف بفستان الانتقام، وتحول ظهور هالفستان لوحدة من أشهر لحظات الموضة بالتاريخ. اليوم من بعد أكثر من 30 سنة رجع هالفستان للواجهة ويطرح للمزيد العلني، مع التوقعات بأنه يوصل سعره ل 300,000 دولار. يعني يمكن أجمل ما في هالفستان هو الرسالة يلي حبت ليدي ديانا تعبر عنها من خلال ارتدائه. وأحيانا الرسالة ما بتكون بالكلام، بتكون بنظرة، بفستان، بتعبير، بطريقة الوقوف. يعني قررت من خلال هالفستان ولو للحظة تعبر أنه هي أرادت أنه تستعيد قرارها وصورتها وثقتها بنفسها.

0: اهلي.
1: يعني بس نتذكر ليدي ديانا يلي كانت نجمة المجلات، كنا انتبعها، كانت الايقونة يلي انتبعها بالموضة، بتسريحة شعرها، بالتياب يلي تلبسها. وبس نشوف اليوم مين أو مين يلي عم بيصير. هلأ تغيرت الموضوع، بطلنا نتابع المجلات، صرنا منشوف على السوشيال ميديا، وصرنا عم نشوف الانفلونسرز والإيقون يلي عم بيجربوا يسوقوا حالهم أيقونات على وسائل التواصل الاجتماعي. منقول وين كنا وين صرنا.

تحية لجان بيض يلي عم يبعث لنا أحلى صباح على الواتساب، وتحية أيضا لجوسلين يلي عم بتقول صرنا بزمن يومي من بعد ما كنا بزمن ليدي ديانا، وعم بتذكرنا أنه جوزة هديها شقة بمليونين دولار بإيطاليا لأنه جابت صبي.

0: بلدة الباروك الفريديس على موعد جديد مع الفرح ومع الحياة ب 18 أيلول مع موعد بمهرجان مواسم. مهرجان مواسم بيجمع بين الأسواق الزراعية، المنتوجات المحلية، النشاطات البيئية والعائلية، الموسيقى، الفن والسهر. يعني مهرجان مش بس للترفيه إنما أيضا لاكتشاف المنطقة ودعم المزارع والمنتوجات المحلية والاستمتاع بالطبيعة. معي رئيس بلدية الباروك الفريديس فادي محمود لنتعرف أكثر على هالمهرجان، مهرجان مواسم، ونشوف شو هي الفعاليات اللي رح تصير. رئيس بلدية الباروك الفريديس فادي محمود، صباح الخير.
1: صباح الخير، بونجور.
0: يعطيك العافية، اسم الله، نشاطاتكم كتير هالصيفية بالباروك. خبرنا شو هو مهرجان مواسم.
1: أول شيء تانكيو على الاستضافة، مرسي لأليك وبونجور لكل المستمعين. نحن هذا النشاط بلشنا فيه سنة الماضية أول ما استلمنا البلدية، هو نوع من نشاط فيه وجوه متعددة. أول شيء نحن نضوي على الزراعة الموجودة عنا وعلى المنتجات الزراعية وعلى الصناعات الزراعية والصناعات اللي بتصير عنا. بنفس الوقت نفتح كل الأماكن السياحية الموجودة ضمن باب المحمية، نفتحها كمان مجانا ليفوتوا الناس يتمشوا ويشوفوا الطبيعة الحلوة عنا والأرزات اللي عمرهم أكثر من 2500 سنة. وكمان
0: وهي من أجمل المحميات بلبنان، محمية الباروك.
1: مزبوط، غابة أرز الباروك هي يعني بشهادة الجميع هي الأجمل. وكمان نفتح الأماكن السقفية من الموجودين عنا مثل المتحف رشيد نخلي. كمان نفتح الكنائس الأثرية اللي موجودة، بتكون للناس تطلع تزور، والمقامات الدينية. يعني عنا كمان كنيستين عمرنا أكثر من 300 سنة، وبيكون في كمان ناس عم تاخد جيس عم بيبعتوا الناس. عنا كتير أماكن أثرية كتير حلوة، مطاحن قديمة، وأكيد رح نكون على ضفاف النهر، في عنا مشوي بسيطة ضمن الجنينات، يعني لحد المواسم يلي بتنعمل. فنشاط متنوع. وعم ننهي كمان عنا اليومين، يعني 18-19 الشهر.
0: ريس بس بليز إذا بتعلي صوتك شوي، لأنه
1: كتير بعد الصوت. عادة عنا بينتهي بحفلة فنية، يعني حفلة فنية مهضومة. السنة ب 18 الشهر عنا بافو جاي غني عنا كمان، ونهار السبت ب 19 رح يكونوا الأخوين شحادة. وبحب أذكر إنه كل هالنشاطات وكل يعني الجولات هذه كلها مجانية. يعني كمان نحن منأمن النقل الداخلي هون عنا من محل النشاط على المحمية يلي بحب يجي. وفي كمان نشاطات متنوعة على الأولاد، يعني كتير عائلة بامتياز. يعني
0: حتى الحفلات الفنية مجانية؟
1: ايه، الحفلات الفنية أكيد مجانية.
0: ووين رح يكون مكان هالمهرجان؟ على ضفاف نهر الباروك.
1: مزبوط، رح يكون على ضفة نهر الباروك يلي هي دغري من محل في قبالها باروك بالاس. يعني رح نحنا ناخد الباروك بالاس أوتيل اللي هو نحنا هيدا أوتيل عم نعيد أحيائه، فبيحته ضخمة يعني، وفيها منطقة من الميلة الثانية كمان هي على ضفة النهر، مع محل رح يكون الناس عارضة ورح يكون في نشاطات متنوعة. يعني رح نبلش نحن من الساعة 4 والسهرة رح تصير عنا الساعة 8:30.
0: بهالمهرجان في تركيز على السوق الزراعي، على المنتجات الزراعية، المأكولات المحلية. قدي كمان بتسعوا من خلال هالمهرجان انه تدعموا المزارع وتدعموا تسويق المنتجات البلدية، ويكون هيك في مساحة لعرضها والناس يتعرفوا عليها وعم بتلاقوا لأسواق؟
1: نحن المزارعين هن الشريحة الأكبر الموجودين عنا. بتعرفي نحن منطقة الباروك والفريديس فيها المي، يعني فيها كتير مي، وفي عنا كتير زراعة وعنا كتير منتجات زراعية. عم بيكون عنا مشكلة بالتصريف. هودي النشاطات عم بيكونوا مسرح للمزارعين يفرجوا شو عندهم. ونحن أكلات هون نحن بتميز فيها، منا معروفة بأي محل تاني.
0: يعني مثل شو؟
1: يعني مثلا عندنا اللبنة السردالة اللي بيقولوها هي لبنة شافر يعني وكتير طيبة، ويعني أي حدا بيجي لهون بيعملوها كمان بعدة أنواع مختلفة، وعندنا شغلات كتير تانية أكلات لأنه هن كمان رح يكون في ناس عم تطبخ لايف، ويعني السنة الماضية كان جدا جدا جدا ناجح وكتير حبك من هيك نحن هالسنة كبرنا وزدنا عليه نشاطات وزدنا هذه الشغلات الفنية حتى الناس تجي تقعد اللي بحب حتى اللي بحب ينام عنا بهاليومين ثلاثة بيوت الضيافة عم يعطوا أوفرز يعني معطي ديسكاونتات المطاعم عم يعطوا ديسكاونتات وبهالوقت من السنة نحن لأننا منطقة عالية يعني نحن ضيعتنا بتصير حوالي 1200 ل 1400 متر علوة لأننا نحن ضيع عالي المواسم كلها بتتأخر بس بتطلع كتير طيبة لأنه يعني بيجي عليها الشمس كل الصيفية متميز الباروك والفرايديس بالمواسم بهذا الوقت
0: وشهر أيلول شهر المونة يعني اللي بيطلع على هالمهرجان بيقدر يتمون
1: مزبوط مزبوط ونحن هون يعني عن جد الناس بعدها من يعني عن جد بعدها على جدا على طيبتها بعد اي شيء بتعمله بتعمله طبيعي يعني الزعتر كلياته موجود من هون كل شيء يعني ما حدا بيحاول انه يعني يلي بيطعموا الناس ويلي بيبيعوه هن اللي بياكلوه هن مع القد يعني
0: وبدي اقول كمان العسل عندكم كمان كتير طيب
1: عنا عدة انواع عسل عنا مش واحد يعني عنا العسل اللي بيطلع
0: عم بعملكم دعاية رئيس
1: ثانك يو لك ثانك يو انتو اصلا
0: انتو مش بحاجة اصلا لدعاية
1: عن جد انتو كأعلاميين وكإذاعة مش بس فضلكم علينا على المنطقة عنا كمان على الكل يعني ولا مرة إلا بتضووا على هالبلد الحلو وعلى السياحة الداخلية وعلى عن جد وعلى كل شيء وأنا يعني شاتي مجروحة فيكم
0: فيك تضل معي دقيقة بس تنسمع أسعار المحروقات وبنرجع منذكر بأيام المهرجان رئيس
1: يلا تكرم عيني
2: صبحية ندى
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70 موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وانت

0: تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,679,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,697,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,539,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.
5: ومنرجع للقائنا مع رئيس بلدية الباروك الفريديس فادي محمود. رئيس، قديه بتتوقعوا يكون في هيك إقبال على هالمهرجان من خارج منطقة الباروك؟ يعني عادة بيجي سواح من برا، من خارج المناطق، من مناطق أبعد؟
6: نحن لحد هلأ يعني الحمد لله ما عملنا نشاط ما عم بيكون أبدا ناجح، لأنه عم بيكون معنا أورجانيزرز، عم بيكون عم نعمل له الدعاية المزبوطة، عم بيكون يعني بدي بلش من الأمن عنا، نحن عم نكون الجيش عن جد كمان جدا جدا مشكورين كل الوقت عم بيكونوا موجودين، عم بيكون أمن الداخلي، ونحن عنا حوالي 15 عنصر شرطة والمتطوعين يعني، فعم نكون جدا جدا محضرين يعني من الأمن لأي شيء بتطر بي تاني للتنظيم. أوكي، ما عم بيكون إنه هيك العجقة المزعجة، عم بتكون العجقة الحلوة، عم بيكون في كتير هيك عم بيكون في محطات يعني مهضومة، بيطلعوا أوقات أولاد بيعملوا كل الوقت عم بتشوفي شيء، ما عم بيكون العالم عم تزهق، وبنفس الوقت مثل ما تفضلت وقلت في محل اللي حلا بده يجيب اشياء عن جد جدا جدا طبيعية وصحية كمان عم بتكون موجودة. انا من الناس اللي بيشتغلوا على الانتجريتيف ميديسن، يعني هو بيمزج بين الطب البديل والطب العلاج اللي احنا بنعرفه يعني، فنحنا كل المهرجان ما فيه الا الاشياء الصحية يعني، نحنا حتى عم يطلب يكون في محل كراب عم نقول له عامله شيء طبيعي يعني بيشبه الكراب يعني، فما عم نكون يعني عم نكون عم
5: تعطوا اشياء صحيه،
6: اشياء صحيه والحياه الصحيه، وعندنا نحن هون كل الصحه يعني، الاكسجين للمشي للطبيعه كتير حلوه، للمناظر عن جد يلي بتريح يعني، نحن منطقه المديتيشن هون يلي بحب يجي يعمل التأمل، هذا احسن منطقه بيقدر يجي يعمل
5: صحيح.
6: يعمل فيها، فحكيت حدنا عندنا ملاهي موجوده كتير على هالمدى، رح تكون كتير كتير قريبه للصغار للكبار للعائله، وكله عن جد هيك اذا حدا بده يشتري شيء هتكون اسعار جدا مقبوله، وكل النشاطات اللي عم بتصير فور فري.
5: خلينا نذكر قبل ما نختم معك رئيس، الافتتاح هو ب 18 ايلول،
6: ب 18 الشهر رح نكون نحن عم نبلش من الساعه 4
5: وبتستمروا 3 ايام
6: ورح نستمر 3 ايام 18 و19 والسبت. اوكي،
5: يوميا من اي ساعه لاي ساعه؟
6: من الاربعاء للميد نايت الجمعه والسبت، ونهار الاحد مبلشين بكير يعني من 12 ل 8 بتعرفي نحن صرنا باوقات مدارس يعني رح نخلص الساعه 8 اذا الله بدك.
5: فاذا لكل يلي ما قرروا شو بدهم يعملوا ويك اند جاي، ومفروض يكون هذا اخر ويك اند بالصيفيه، يلا ما يفكروا كتير يطلعوا على الباروك.
6: انا ناطرينكم، وانا مني عزيمه لك ولكل فريق العمل اللي عندكم، عن جد بنحب نشوفكم كمان هون، اي وونت عن جد اقول لك ريغرو ميرسي على الصبحيه اللي كثير حلوه معك.
5: يا اهلا وسهلا فيك رئيس بلديه الباروك الفريديس فادي محمود، وبنتمنى لكم النجاح لهالمهرجان.

0: العبرين لبكى.
1: ومنروح إلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
2: كاذب مش كاذب.
3: خليل بده يتزوج وعامل حفلة العرس بمتحف سرسور. هيدا المتحف والقصر يلي أكل نصيبه من تفجير المرفأ بأربعة آب 2020. طبعا صار في كتير انتقادات وكلام عن بذاخة العرس بوقت النائب علي حسن خليل متهم أساسي بملف المرفأ، وأيضا بوقت الجنوب بعده لليوم عم ينزف من الحرب عليه. ولغرابة الأمر لقينا أنه في بعض الناس عم تبرر وتقول أنه أصلاً العرس من وحي الخيال، وكرت العرس معمول بتشات جي بي تي، وأنه أسامة خليل تزوج من زمان وراح تخلف مرته كمان. أول شيء عملته هو فحص لكرت العرس يلي تبين أنه ما خصه أبداً بتشات جي بي تي. وبوقت كنت عم بتواصل مع المتحف للتأكد من الخبرية، أعلنت الإدارة ببيان عليه صورة المتحف المدمر بعد تفجير المرفأ أنه صار في اتفاق على إلغاء الحفل مش بالساعات والأيام الماضية ولكن من فترة طويلة. وبينما كتير ناس زعموا أنه ضغوط أهالي ضحايا تفجير المرفأ هي يلي خلت إدارة المتحف تلغي الحفلة، قالت الإدارة بتصريح لوزارة الإعلام أنه الجهة الداعية أي النائب علي حسن خليل هو يلي كنسل هيدي المناسبة كلياتها بالمتحف. بالتالي هو صحيح كان ابنه بده يحتفل بعرسه بمتحف قصر سرسو، ولكن انلغت الحفلة من فترة طويلة قبل حتى ما يصير هذا الجدل على السوشيال ميديا. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.
1: وبكاذب مش كاذب مع محمود غزيل منوصل لختام صبحيتنا. قبل ما اختم بدي اقول صباح الخير لشارل بربيري يلي بعت لنا تحية عبر الواتساب. بلحق اسمعوا؟ يلا خلينا نسمع شارل شو بعت.
4: ست ندى صباح الخير، قرطونا ايه قرطونا، مش بس قرطونا، قرطونا وقالوا انه هن حميونا، حميونا وحرمونا من حساباتنا المصرفية وطرقونا، قرطونا ولحقونا وعالمخافر جرجرونا واتهمونا، عم تطلب تسحب من حسابك، هايدي معادة اموالك، معك او ما معك، دبر حالك مهما كانت احوالك، بنزين غاز ومزود، معك او ما معك، موسم الشتاء على بوابك، أموالك صارت تحسبنا ورح نحاسبك على حاجاتك واحتجاجاتك. اليوم عيد ارتفاع الصليب المقدس، تذكر أهم وصايا ربك، أحبب قريبك، حبك لنفسك خليها دايما تبقى على بالك، وشكرا.
1: ولهون بتنتهي صبحيتنا، خلوكن دايما على البال، اللقاء بجدد بكرة على 9:10.
5: صبحية ندى عصوت كل لبنان.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: في الحلقة المقبلة من جعفر توك. أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع، تع بوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوبا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة النبطي الفوق. وصل وزير الداخلية أحمد الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي. في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، كتب النائب غسان حصباني عبر أكس: 44 عاما على اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ولم تنطفئ شعلة حلمه فينا، مستمرون في بناء الدولة التي أعطانا بشير ومضة منها خلال 21 يوما. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال بدوره: استشهد بشير لأنه رفض المس بلبنان 10452 كيلومترا مربعا، هذه أيضا قضيتنا. أعلنت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بأن وفدين لبناني وسوري أجريا معاينات ميدانية لخط السكك في مرفأ طرابلس ومحطة العنكاري في الجانب السوري، حيث بحثا إمكانية ربط الخط اللبناني بالشبكة السورية وصولا إلى حمص. واتفق الجانبان على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع وتحديد حركة البضائع والكلفة ومصادر التمويل، تمهيدا لعقد ورشة عمل مشتركة بما يمهد لإحياء الربط السككي بين لبنان وسوريا وتعزيز دور مرفأ طرابلس في حركة التجارة الإقليمية. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسجائر المهربة والمزورة، بالإضافة إلى التنباك العجمي في عدد من بلدات الجنوب والشوف، نتيجة عمليات دهم نفذها في حارة صيدا ومنطقة التعمير والهلالية والغزية والسعديات ودوحة الحص.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الرياض طلبت دعم إسرائيل عبر مصر ودول خليجية بخصوص باب المندب. إلى ذلك أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه اعتقل في الخليل فلسطينيا خطط لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد إسرائيليين بشكل وشيك. في غضون ذلك كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على أخبار البلد وفي تي في. ضيفتي لليوم الإعلامية ريتا نجيم الرومي، هي مديرة البرامج بإذاعة لبنان، حكم دولي لمسابقة إذاعية عالمية للسلام GMPA Global Media Peace Awards، وهي كمان أستاذة محاضرة في الإعلام بجامعة بيروت العربية، ومحاضرة كمان في مهارات التواصل في جامعة كنام ليبان، وحكم فني في اللجنة الإعلامية بمهرجان ميركس دور. أهلا وسهلا فيك مدام ريتا.
7: بونجور كريستال، أهلا وسهلا بكل المستمعين، إن شاء الله نحن بيهم نقضي وقت حلو وممتع على صوت كل لبنان. مرسي على الدعوة.
6: أهلا وسهلا فيك، نورتينا. رح نبلش بهالمسيرة يلي بلشت عبر التلفزيون، خبرينا شوي كيف بلشت هالمسيرة وكيف حتى صرتي على الراديو.
7: هو ولا مرة حسيت حالي أنه أنا بنتمي للتلفزيون. يعني صحيح عملت هيك كم شغلة صغيرة على التيفي، عملت سهرة راس السنة بتذكر على سنة 87-88 على تلفزيون لبنان. كان لي طلة صغيرة كمان على شاشة الـ LBC، كنت كمان عم أقدم برامج، بس كان يعني ما كانوا أساسيين بحياتي الإعلامية. الإذاعة هي عالمي، والإذاعة هي يلي أخدتني وغصت بهالبحر وحبيته وسحرني وأنا موجودة فيه وعم بسبح بهالبحر.
6: كيف كانت هالتجربة قدام الكاميرا؟ ولا مرة هيك حسيت إنه الكاميرا إنه أخدت مايك وقت لحتى تعودتي تكوني قدام الشاشة أو حتى ورا الميكرو؟
7: ورا الميكرو يعني من أول ما تخرجت من الجامعة اللبنانية كلية الإعلام بلشت اشتغل بدومين الإذاعة بصوت لبنان، وضلينا أنه نحن هيدا العالم تبعي. اشتغلت من بعد شوية، كان عندي شوية تجارب بالتلفزيون، بس حقيقة أنه الإذاعة هي المكان يلي بحبه يلي برتاح له. علاقتي مع المستمعين كتير بلاقيها حلوة، أنه يكون عنا فرصة أنه نطلع على المستمعين ونحكي معهم ونخاطبهم ونفتح مواضيع بتهمهم، كتير بحب هيدا الشيء. فمشان هيك أنا بحس حالي بنت الإذاعة وعشت فيها كل الوقت وبنت ملائلة.
6: بعد تجربة التلفزيون شو لقيت الشيء بالراديو مش موجود؟
7: اللي موجود بالراديو بعتقد أهم شيء هالسحر. ليه؟ لأنه لما تكوني أنت على الراديو وخاصة قبل ما تدخل الكاميرا بقوة على كل الإذاعات، الراديو بيخلي المستمع يعني يطلق مخيلته، وكمان بيخليني أنا كمذيعة أو مقدمة كمان بيشغل لي مخيلتي لحتى اتخيل قدام عيوني هالمستمع عم يسمعني وكون قريبة منه. فبحس أنه سحر الإذاعة هيدا هو أنه نحس يعني بالصوت نقدم كل شيء بيقدر يشغل حاسة، كأنه حاسة السمع والنظر بنفس الوقت، لأنه ياما منحضر أو منسمع برامج منحس كأنه عم نشوف قدام عيوننا المشهد، بيكون بس بالصوت. وهون براعة الصوت أنه ينقلك كمان المشهد قدامك وأنت فقط عم تسمعي بس بحاسة السمع. يعني هون هيدي براعة الإذاعة. طبعا مجال كتير واسع وكتير حلو، والمستمع بيصير فيه نوع من علاقة مميزة بينك وبينه، لأنه بحس أنه المستمع أقرب لإلي من صديق حتى. ليه؟ لأنه ما بين المذيع والمستمع في مسافة صغيرة، يعني هي مسافة لهال 50 سنتيمتر يلي بتفصله عن الراديو اللي قدامه. فهيدي العلاقة، مش هيك بنقول له صديق المستمع؟ في نوع من الصداقة بتخلق مع المستمع، وهيدي الصداقة الحلوة يلي تستمر ويلي بتخلي فعلا المستمع يسأل عنك ويحب يتعرف على هالصوت اللي بيسمعه. فعلا صداقة كتير حلوة
6: بصير عنده هيدي الحشرية انه مين وراء هالصوت يلي مثلا يمكن في عالم كل يوم الصبح بتقوم تسمع راديو، يمكن على اشياء معينة. هلا بتحسي قبل كان في هيبة اكتر لورا الميكرو؟
7: صحيح، كان في هاي بأكتر، لأنه كان تركيز أكتر يعني الأساسي هو على الصوت، المعلومات يعني الفكر والصوت. اليوم لما دخلت الكاميرا على الإذاعة كمان صرنا شوي ننشغل بشكلنا الخارجي، كيف أنا هلا دعيتيني كيف بدي طول، شو لازم يكون
6: عليك منورة جمالك.
7: فبينما هيدا الخصوصية يلي كانت تتميز فيها أكتر الإذاعة كانت عطيتها هيدا العالم الحلو، العالم عم تدخليله شوي غريب. فأكيد الخصوصية يعني الجلسة بالستوديو الإذاعة.
6: برأيك اليوم الصور والسوشيال ميديا يعني خسرنا كتير اشياء كمان من قبل وبعد بس ما دخلت السوشيال ميديا على حياتنا، فشو برأيك انه السوشيال ميديا غيرت بنظرة العالم لكل حدا ورا الميكرو او ايفن ورا تليفون؟
7: السوشيال ميديا دخلت على حياتنا بقوة، وأنا بشوف أنه إلها إيجابياتها الكتيرة وإلها سلبياتها الكتيرة. نحن صرنا كل واحد منا بيشعر أنه أنا عندي تلفزيون، أنت عندك تلفزيون، أنت عندك هالبلاتفورم بتطلي عبره وبتقولي اللي بتريدي واللي مقتنعة فيه وبتتوجهي للعالم، وبرجعوا بيقولوا لك برافو بحطوا لك لايك وبرجعوا بيعملوا لك شير. يعني دخلت بحياتنا بشكل كتير واسع السوشيال ميديا. الحلو كتير حلو هيدا الشيء، بس كمان له جوانب سلبية، لأنه مرات كتير كمان نحن نسيء استعمالها، وعم نشوف كتير أنه في مرات بيصير نوع من إساءة للآخر، نوع من اتهامات للآخر، بيسمح البعض لنفسه أنه يقول إشياء مش دقيقة أو مش أكيد منها. فمنشان هيك يعني هي إلها إيجابيات وإلها سلبيات، وكتير ضروري نعرف كيف نحن نتعامل. يعني ضروري يكون في وعي كتير كبير بتعاملنا مع السوشيال ميديا.
6: انتقلتي لإدارة البرامج بإذاعة لبنان، خبينا شوي عن هالنقلة.
7: نقلة كتير مهمة وكتير أساسية بحياتي. من مذيعة مقدمة برامج أصبحت مديرة البرامج، وبالتالي طبعا يعني ما بين ما تكوني مسؤولة عن برنامجك فقط أصبحت فجأة مسؤولة عن عشرات البرامج يلي عم بتبثها الإذاعة، عن إعدادها، عن تقديمها، عن الإخراج، عن التنفيذ. كل هيدي العناصر الأساسية اللي بتنجح البرنامج كلها بكون أنا كمديرة برامج مسؤولة عنها. مسؤولية كبيرة، مسؤولية هائلة. برجع بحس أنه فعلا أنا حب سعيت حسيت أنه لازم أنا أكون حلو أنه أكون بهالموقع، لأنه أنا كنت جمعت خبرة تزيد عن 25 سنة بعالم الاستوديو، فحسيت أنه بحب أنه أكون أنا مسؤولة يعني بهالموقع. تجربة كتير كتير مهمة وكتير غنية وكتير أثرت فيي، واشتغلت لخدمة هالموقع بشكل كتير كبير بدون حدود، حقيقة بقدر أقول بدون حدود. وكل مرة من أول ما بلشت بهالمنصب يعني من حوالي 10 أو 11 سنة لليوم، ولا مرة غير ما حسيت بنفس المسؤولية وبنفس الاندفاع وبنفس السعي لتقديم الأفضل. ولا مرة كنت أقول أنه سافا مش، لا، كان على طول أسعى طبعا مع فريق كتير ممتاز وكتير بروفيسيونال أنه نقدم الأفضل. ليه؟ لأنه المسؤولية كبيرة موجودة بإذاعة عمرها تقريبا 90 سنة، أول إذاعة بالعالم العربي بمدينة عربية، أول إذاعة طبعا بلبنان. فتصوري قديها المسؤولية الكبيرة، حملت هالإذاعة تاريخ لبنان الثقافي والفني والاجتماعي والسياسي كله مارق عبر هالإذاعة، وطلعت الكبار والأيقونات الفن والأدب، وتصوري هالمسؤولية الكبيرة. فكنت عارفة أنه أنا أمام مسؤولية ضخمة، وهالمسؤولية بدها مجهود كبير، بدها عطاء كتير. ولا مرة غير ما حاولت جهدي أنه أعطي من قلبي ومن فكري لحتى كون على قد المسؤولية. ومشينا بسنوات طويلة، وبالفعل قدرت الإذاعة طبعا، برجع بأكد على أهمية الفريق وعلى أهمية تعاوني مع المسؤولين. اليوم مدير إذاعة لبنان أستاذ محمد غريب كمان حمل معنا هالإذاعة، حملناها معه خلينا نقول، وراحت على منابر عالمية، فزنا بجوائز عالمية، وكانت القصة غنية وحلوة والحمد لله.
6: برأيك سر النجاح هو أنه كل إنسان كل يوم يقوم عنده نفس الحماس ونفس الباشن ونفس هيك الحب للحياة وللشغل مثل أول نهار، مثل ما حضرتك كنت عم تحكي؟
7: أكيد أكيد. يعني الحب لعملك، الشغف بعملك، أنا بقول أساس الشغف بأي شيء بنعمله بالحياة، أنه نحب اللي عم نعمله، اللي نحن عم نشتغله، المسؤولين عنه، الشغل اللي بين إيدينا نحبه للآخر ونعطيها للآخر مهما كانت، إن كان عمل أو مهنتنا أو عمل إذاعي أو عمل بالبيت أو كل شيء. أنا بأمن أنه الإنسان يلي بيعطي بحب كبير باندفاع كبير وبشغف كبير إلا ما ينجح اللي عم بيعطيه، وحتى بيرجع بيلاقي ثمرة عطائه ونجاحه بيفرح فيها كتير.
6: خلال مسيرتك أكيد في برامج أو تجارب إعلامية تركت عندك أثر خاص، أي برنامج عندك له مكانة خاصة؟
7: بالفترة الأخيرة لأنه كتير بحب أنه ضلني قريبة من الميكرو، اشتغلنا على برنامج أنا مع مؤسسة أو جمعية حماية الطيور في لبنان، وقدمنا دوكيومنتير 90 حلقة عن طيور لبنان، وكان هيدا الدوكيومنتير فعلا مميز وجديد من نوعه، لأنه كنا عم نختار نوع واحد من الطيور ونحكي عنه، نسمع صوته، نحكي عن حياة هالطير، عن كيف بيتعاونوا من أجل بناء الأعشاش الذكر والأنثى. فكتير كان حلو وعملته حقيقة بحب كبير، لأنه أنا كتير بحب العصافير كتير
6: في فاشن العصافير
7: كتير. هيدا برنامج. وبرنامج تاني كمان يلي عم نشتغله، كمان اشتغلت على جامعات لبنان، لأنه انطلاقا من إيماني ونحن بنعرف قديش الجامعات بلبنان إلن اسم كبير بالعالم وبالعالم العربي، فكان ضروري أنه نضلنا نقول أنه جامعات لبنان هنا على المستوى الرفيع يلي بنعرفه فيه. فكنت عم بستضيف رؤساء جامعات ليحكوا عن جامعات لبنانية كلها كيف مستمرة رغم كل الظروف الصعبة. يعني هذا حكيتك عن برنامجين. بعد في برنامج كتير حلو كمان بحبه عم بشتغل أنا ودكتور نور فرح حداد على برنامج بيبين المواقع السياحية الدينية في لبنان لكل الطوائف. عنا آلاف المواقع السياحية الدينية في لبنان وعم ناخدها من ناحيتها التاريخية الحضارية منفوت من ومنشوف كيف من يعني منفوت من باب هيدا أهميتها الثقافية والحضارية ومنحكي قديش هالمقامات الدينية قادرة أنه تجمع كل اللبنانيين يلي بيزوروها.
6: هو اللي عم يتصوروا صوت وصورة ودوكيمنتير وعم ينزلوا على يوتيوب أو شيء أو
7: نحن عنا البلاتفورم بتشوفيهم إذاعة لبنان بتشوفيهم على البلاتفورم إذاعة لبنان ونحن أوديو
6: نايس. بس عن جد يعني قديش بنفتقر يمكن لهيك برامج ثقافيه يعني خاصه مع الطوائف يعني وقد احنا اغنيا وقد لبنان بلد غني مش بس بطبيعته حتى بطوائفه
7: اكيد انتم كمان برامجكم كتير حلوه وقدمتوا كمان من اهم البرامج واذاعه لبنان لانه كمان عندها مسؤوليه كبيره قدام المستمع فكمان قدمت أفضل ما يمكن لحتى نحافظ على مستوى إذاعة عريقة عمرها 90 سنة.
6: أكيد إن شاء الله من نجاح لنجاح. حضرتك إذا يعني حضرتك هيك اليوم كمان كمحاضرة بالأعلام والاتصال في جامعة بيروت العربية بتدرس مهارات تواصل بالكنام كمان. لما توقفي قدام الطلاب اليوم شو أول شيء بتحسي إنه لازم توصلي لهم أو قبل كل شيء قبل الدرس وقبل كل شيء؟ لطلاب الأعلام
7: طلاب الأعلام بحب وصل لهم قديه مهم أنه يكون متمسكين ببلدنا ونأمن بتنوعه ونعرف أنه هالبلد الحلو نحن كأعلاميين قادرين نساهم بأنه يعرف الأمان والسلام والاستقرار كأعلاميين. بخبرهم قديه الأعلام بيقدر يكون موضوعي وبيقدر يكون إعلام سلام وهيدا الإعلام يلي أنا بآمن فيه. هيدا أهم شي بقدر أقدمه بالأول وكل شو ما أكون عم بعطيهم لطلابي بجامعة بيروت العربية بكون كله ضمن عنوان واحد حاضن كل المعلومات أنه إعلام الذي يؤمن بالسلام وبالآخر وبالدايفرسيتي يعني هيدا الإعلام الحلو الموضوعي.
6: كيف مثلا بيقدروا ينفذوا هيدا الشيء برأيك؟
7: لما الإعلام ما يكون عم بيساهم بإثارة الحساسيات لما تكون الكلمة موحدة ما تحمل أحقاد ما نحملها خطاب الكراهية ننبذ خطاب الكراهية والعنف بنكون نحن عم نوحد ببلدنا بنكون عم نقدم خدمة كتير كبيرة لوطننا اللي بحاجة لأنه نخدمه أنه نحبه أنه نبين أنه فعلا منحبه أنه كلنا مجتمعين على كلمة واحدة أنه هيدا لبنان اللي منحبه وهيدا لبنان اللي منجتمع كلنا فيه.
6: يعني شو في فرق بين بتحسي في فرق كبير بين الجيل هلأ والجيل من 20 سنة مثلا يمكن تغيرت شوي طريقة تفكيرهم انه كيف تحسي تجاه الإعلام؟ يعني مثلا إذا إجا حدا مثلا سألك قال لك انه طب ما أنا كل يوم فيني ألقط التليفون وأفتح وأعمل تشانل لألي وأحكي البديع وبلا رقابة إذا أنا بدي وصل مساج معين طب شو الفرق؟ يعني ليش بعض العالم يعني بتحس انه اكيد الاعلام له دور كبير
7: عرفت فهمت عليك كريستال انه الشباب بلكي اقرب يكونوا للسوشيال ميديا مثلا
6: من هالجيل
7: من الاذاعه
6: من الاذاعه.
7: الحقيقه الموضوع اللي عم تطرحيه كريستال كتير بيمرق بيجول ببالنا وكمان فكروا فيه الشباب كتير انه انا بين ايدي كل الطرق لحتى طلع على السوشيال ميديا ماني عايز الإزاعة. بس لما نعرف انه الإزاعة مثل ما هلأ انتو اليوم عم تستفيد من منصات التواصل لحتى توصل للكل نحن بعدنا اوديو وكمان اضفنا عليها الكاميرا فصاروا هالشباب بيفرحوا كمان أن يكونوا عم بيطلوا بالإذاعة بإذاعة لبنان وهون نحن فتحنا لهم بواب شرعنا بوابنا واستوديوهاتنا للشباب قلنا لهم فوتوا على استوديوهاتنا قدموا كل شيء عندكم نحن مؤمنين أنه الأفكار الحلوة بتطلع من الشباب يلي هن كل الأفكار الجديدة الخلاقة كلها شباب أكتر شيء بيقدمون ليها. فلما تقولي لهم للشباب تفضلوا شباب الجامعات والمدارس عندكم أنتوا منبر وبعدكم بنفس الوقت كتير قراب من أنه تطلوا على البلاتفورم اللي بدكم إياها. فيكم تطلعوا على الانستغرام، فيكم تطلعوا على الفيسبوك، فيكم تطلعوا على اليوتيوب، وبنفس الوقت ان الانطلاقه تبعكم عم بتكون من الاذاعه. بيرحبوا بهالشيء وفعلا نحن عنا كتير برامج الشباب موجودين فيها، بيتواصلوا مع الطلاب، بيطرحوا مواضيع تشغلهم بالهم للشباب اكثر من الكبار، فعندهم منبر كتير حلو بالاذاعه.
6: صحيح. حضرتك حكم دولي أيضا بجلوبال ميديا جلوبال ميديا بيس أوردز، فيك تخبرينا شوي عن هالمسابقة وشو يعني بالنسبة إليك إنه الإعلام يكون أداة سلام مثل ما حضرتك قلت قبل شوي مش بس لنقل الخبر؟
7: أكيد. أنا بحب كتير إنه الإذاعة بقول حملتني لأنه أوصل يطلب مني أن أكون حكم دولي لمسابقات السلام بالعالم، مسابقات الإذاعية عن السلام بالعالم. وهم بدي أستفيد من هالفرصة أنا موجودة عندكم على بهالمنبر المحترم صوت كل لبنان لحتى أقول أنه بتمنى إذاعتكم وكل الإذاعات بلبنان وكل اللي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم يشاركوا بهالمسابقة للسلام، لأنه في عنا وخاصة لبنان يلي غني كتير بالقصص وكل الحكايات اللي مرقت علينا، ومنعرف قديه حلو قديه نحنا منسعى لنعيش بأمان وسلام. في عنا كتير قصص حلوة عم تطلع على الإذاعات وين ما كان. شاركوا بهالمسابقة، شاركوا يعني ابعتوا الأوديو، وفيكم تبعتوا كمان فيديو، فيكم تبعتوا ديجيتال ميديا على البلاتفورم اللي اسمها GMPA Global Media Peace Awards، يلي بتتلقى برامج إذاعية وتلفزيونية وحتى ريلز يلي منحطه نحنا كمان على السوشيال ميديا، تستقبلهم كلهم بهدف أنه على شرط أنه يكون هالبرامج تسعى من أجل نشر ثقافة السلام، يكون يعني الهدف peace building منسميها أو conflict prevention، أنه نسعى لتحاشي الصراعات بهالبرامج ولا نسعى للسلام. فبحب كتير هون أنا أو كوني حكم مع لجنة حكم مؤلفة من 12 حكم من كل بلدان العالم، عندنا بعد مهلة ل 21 أيلول لاستقبال كل الكونتنت اللي بتقدروا تبعتون على هالبلاتفورم GMPA Global Media Peace Awards لتقدموا شو عندكم. عندكم أشياء كتير حلوة بليز قدموا، وبعدين بيتم اختيار البرنامج الأفضل بالأوديو، البرنامج الأفضل بالفيديو، والبرنامج الأفضل بالديجيتال ميديا يلي فيهم فكرة السلام، فيهم فكرة المحبة، فيهم فكرة التعلق بالأرض، الإيمان بالتنوع، كل هالأفكار الحلوة اللي الإنسانية بتسعى لها حلو أنه تكون يعني مفروض تكون موجودة. وبتتغربل كل هال وصلنا من المنتجات اللي وصلتنا الكونتنت يلي عم نسمعه أو بنقشعه، وبيصير في فائز. هالفائز بيكون واحد من بلدان العالم، في جوائز مالية، في فائز أول، فائز ثاني، فائز ثالث.
6: حلو.
7: فالكل مدعو أنه يشارك بهالمسابقة، وأنا جزء منها يعني بجزء من لجنة الحكم، وطبعا كنت قبل كمان بمسابقات عالمية أخرى مثل Together for Peace. كل اليوم العالم كله بينادي بالسلام وبينادي بنبز الصراعات وباحترام الإنسان والإنسانية، ونحن كأعلاميين عنا دور كتير أساسي بهالمجال.
6: صحيح. برأيك شو المعايير يلي بتخليك تقول إنه هيدا المحتوى فعلا بيستحق التقدير؟ هو يعني لينك بالسلام والحب والكرياتيفيتي، ولا في شيء معيار تاني؟
7: أول شيء أنا أي كونتنت إذا فيه إذا بلاقيه مؤذي بالنسبة للإنسان، يعني في نوع من العنف، حتى مرات نسمع أغاني فيها عنف، نوع من العنف، نوع من الكراهية، نوع من رفض الآخر، أو من التشجيع على العنف، يعني أي محتوى ما بيحترم الإنسان والإنسانية أنا بالنسبة لي ما أبداً ما بلاقيه مناسب أبداً. بالإضافة للمحتوى، يعني في عندك كيف عم نقدمه، في عندك الفكرة، في عندك الفكرة كيف عم نقدم، التسجيل، الإخراج، الموسيقى، كله هيدا بيدخل بأنه نقدم مادة حلوة مكتملة فيها كل العناصر يلي بتبلش من الفكرة مثل ما قلنا إلى تفاصيلها إلى الأصوات اللي عم بتأديها إلى الموسيقى، المرافقة، الإخراج، التنفيذ، كل هيدا الأمور كتير أساسية.
6: في شي برنامج حابة تعمليه وما عملتيه بعد؟ هيك بتقولي أنه هيدا هو يعني يمكن بيعمل تغيير جذري؟ في شي بعد ما عملتيه؟
7: بحب كتير أنه يكون في برامج كتير بلبنان تسوق لصورة لبنان الحلو، ثقافة لبنان، الثقافة والفن والجمال، وكتير مهم أنه نحن نطلع ببرامج من هالنوع ونفرجيها للعالم كله، لأنه بتعرفي كريستال أنه الإعلام، الصحافة والكاميرا كتير بيجذبون الخبر اللي قدامي خلينا نقول. فبالوقت يلي في كتير عنا أشياء كتير حلوة نحكيها، في كتير عنا أشياء حركات ثقافية فنية صحية، في عنا إنجازات على صعيد الصحة، أطباء ممتازين مخترعين مبدعين بلبنان، ضروري يكون في برامج تبرز هالوجه الحلو للبنان.
6: خلينا شوي ننتقل على الميركس دور. حضرتك حكم فني ضمن اللجنة الإعلامية بالمهرجان، شو اللي جذبك لعالم الميركس وشو الرسالة اللي بتحس أنك بتشاركي فيها من خلال هذا الدور؟
7: الميركس مهرجان فني حلو كتير، بينطروا كل اللبنانية، بينطروا كل العرب كمان وكل أنحاء العالم، لأنه بيطل مرة بالسنة وبيفرجيهم كل الفن الحلو، يعني بيجمع خلال هالسهرة كل اللي مرق حلو من أغنيات، من ستار، من مسلسلات، بيجمعهم كلهم بسهرة واحدة. فبحب كتير أنه أنا أكون موجودة بهالمهرجان الحلو يلي أسسوه الأخوين دكتور زاهي ودكتور فادي حلو، كتير بحب أني أنا جزء منه، بشعر حالي صار لي 6 سنين وحلو حلو لأنه هيدا وجه حلو للبنان. كنا عم نقول أنه لازم نبرز وجوه، يعني نبرز نواحي حلوة من بلدنا، وهيدا واحد من الأشياء الحلوة، بتبين الفن الحلو، هالممثلين الشاطرين، هالأفكار الحلوة، المسلسلات اللبنانية أو حتى العربية الحلوة كلها بتبرز بهالمهرجان، فبحبه كتير، بلاقيه كتير حلو وأساسي.
6: في شي مرة هيك صار معك شي بالميركس هيك شوي بيرسونال مثلا بتزعبر شوي بالورقة؟
7: بزعبر بالورقة على طول، بيطلبوا منا انه لما بدنا نفوت لحتى نقدم نعطي التروفي، اخر مرة مثلا داخل اعطي التروفي انا وورد الخال الستار الحلوة، بدنا نقدم التروفي لتيم حسن، فقلت لها شو بتحبي ورد تاخدي، اول بارتي ولا تاني بارتي؟ قلت اول بارتي. هلا تاني بارتي انا بزعبر كيف، انه هن بيقولوا لك انت التزمي بهالبارتي، انا شو بلتزم باول حرف وباخر حرف، فبعدل شوي بقلب النص لانه بحب اقول شيء من عندي،
6: يعني من قلبك يعني كمان
7: بحب اقول انا شيء من عندي، وهيك يعني وهيك انه بيصير اشياء حلوة حقيقة. يعني هيدي فترة كتير حلوة كلنا منعيشها، منكون مشغولين باختيار الفنان او الاغنية او المسلسل الاحلى، وبس نطمن بالنا انه طلعت النتائج ما بين لجان التحكيم والببليك اللي عم بيصوت، بيبقى اخر مرحلة بالنسبة لي انا كحكم او كانسانة بدي طل اقدم الميركس، هيك بصير مشغول بالي انا شو بدي ألبس؟ كيف بدي بيّن؟ فهيدا الشيء
6: سأل عليك يا أمر شو ما لبستي؟
7: فهيدا الشيء بصير بلاقي أنه يعني هيك أهم شيء أنه كيف بدنا نطل، كلنا بنشغل بالنا كيف بدنا نطل، وبالآخر أنه حقيقة بيكون كتير حلو، كل شيء حلو، وسهرة بتترك أثر ممتاز
6: أكيد عبر سنين، يعني من إحنا وصغار أجيال عن أجيال، يعني
7: فعلا صلوا 26 سنة
6: صح.
7: الميركس
6: من خبرتك كيف تشوفي تطور المشهد الفني الإعلامي باللبنان؟ هل برأيك بعد في معايير حقيقية يعني لنحكم على النجاح أو على الفشل؟ وهل إنه عدد المتابعين والشيرز والهيدا شيء صار مهم أكتر من الوجه التاني؟
7: تغيرت المعايير. إذا بدنا نرجع لأيام زمان، كان أول شيء تنقول يفوت المطرب يغني وتنتشر أغنيته عبر الإذاعة. قديه تغيرت، قديه تغيرت. صار اليوم ممكن يطلع يقول كلمتين لأنه ستار، يقول جملة واحدة والعالم تحبها. تغيرت كتير أشياء، كتير أشياء. بس هيدا ما بيعني أنه زمان كل شيء حلو واليوم لا لا لا، أكيد لا، لأنه اليوم في أشياء كتير حلوة. نحن كمان عنا فنانين كتير كتير منشوف حالنا فيهم، عنا أغنيات كتير حلوة رح تبقى مثل ما بقيت أغنيات من الماضي. وما بحب فكرة أنه يقولوا لك زمن الجميل هو زمن الماضي، لا، زمن الماضي كان بشكل عام حلو، بس كمان في أشياء، كمان كان في أشياء مش حلوة، وبقت مع الوقت الأشياء الحلوة. ونحن اليوم بزمن في إنتاجات فنية أكتر بكتير، ودخل الصوت والصورة، ودخلت التعديلات يلي بتصير على طريقة الاي اي وكله، بس عم نعطي اكيد شيء حلو، بضل في شيء حلو طبعا، وبضل بيكون في كمان اشياء مش حلوة. البقاء للاجمل، الاستمرارية للافضل.
6: حلو. شو اهم صفة برأيك بالاعلامة؟
7: اهم صفة يكون مؤمن بالكلمة وبقدرتها على أول الحقيقة صحيح، ولكن على الجمع لا على التفرقة. لأنه بتعرفي كريستال أنه بالكلمة، كلمة واحدة وعم نشوفها دايما، أنه ممكن تسبب كلمة بعاصفة فتنة، مرات تهز وطن، ومرات قديه الكلمة الجامعة تقدر تلعب دور إيجابي. فكتير أساسية الكلمة طبعا.
6: كمواطنة لبنانية، شو أكتر شي بتتمنية تغير بلبنان اليوم؟
7: بدنا نعيش بأمان أكتر، بدنا بلدنا كله من شماله لجنوبه، من بحره لآخر شبر بالقاع على حدودنا، أنه نعيش بأمان وسلام، وما بقى أبدا نعيش هالحروب وهالوجع وهالألام، وخاصة بلدنا يلي قسم كبير منه بعده عم بينزف، ولما ينزف الشبر من الجنوب كأنه كل واحد منا عم بيعيش هيدا الجرح. فبتأمل أنه يجي نهار وكل لبناني يعيش بأمان وسلام ببيته بأرضه. وأكيد نحن كل الوقت

0: حد يبقى انت كي كريديتس لك.
1: شو ما عندي قوة ما
0: بعرف. هل حبك شغفك لشي اللي عم تعملي؟
1: اكيد اكيد انا بشعر
0: ايمانك بالشي اللي عم تعملي، ايمانك بوطنك.
1: اكيد اكيد انا بتحرك بحركني ايماني بانتمائي الكبير لوطني، انتمائي لعملي الاذاعي وتحديدا للاذاعه يلي اعطيتها 30 سنه من حياتي. هيدا الشيء يلي بحركني كل الوقت، بحب للاخر وبعطي للاخر وما بفكر ولا مره بشيل على جنب فكره انه لازم انا اعطي وانطر او قدي بدي اعطي، ما بقيس قدي بدي اعطي، انا بعطي للاخر. اذا عم نحكي عن عملي بعطي للاخر، ولا مره بفكر انه لازم احط حدود لعطائي. والحلو والحلو يلي هلا كمان بعد كل هالعمر عم لاحظه وعم بشعره انه انا اعطيت، قامت شو الحياه عطتني اكثر، يعني كان عم بردلي تعبي، عم بردلي أضعاف الثمار يلي أنا كنت متوقعتها. وتأكدت أنه لما هيدا اللي أنا بعمله، أنه تأكدت أنه لما تعطي ما تفكري أنه أنا قدي بدي أعطي، بدي أعطي هالقد ولا هالقد، بدي أعطي قليل ولا كتير، بعطي للآخر وحتما حتما الحياة بترجع بتعطيك
0: أضعاف
1: يلي أنت أعطيتي. ليه؟ لأنه أنت بتعطي، ما مفكرة أنا بدي أعطي، مبسوط أعطي وبفرح وبإيمان عم بعطي، فبيطلع لك النتيجة حلوة كتير وتقطفي ثمار حلوة.
0: برأيك لو بقيت تي في ما رحت على الإذاعة، كنت كمان هيك خدت نفس التراجي والإكسبيرينسز؟
1: ما بعرف والله، بس بعرف أنه عندي تجارب قليلة بالتلفزيون بحبها، وهلأ بحب يعني طل من وقت لوقت يعني بلقاءات وهيك. بس التلفزيون بشغل لي بالي أنه كيف أنا رح طل بأي شكل، وبتعرفي التلفزيون أنه كيف رح تكون الصورة، بينما بالإذاعة بحس حالي أنه مرتاحة بالمكان بجوي أكتر.
0: بالختام بدي نصيحة صغيرة من الإعلامية ريتا نجام الرومي لشاب أو صبية عندهم حلم الإعلام وعم يبلشوا بهيدا العالم، شو بتقولي لهم؟
1: الإعلام كتير حلو، ياريت الشباب يكونوا اللي بيحبوا الإعلام يدخلوا على عالم الإعلام، ومطلوب منهم أنه يعملوا فرق. كيف؟ أنهم يكونوا دعاة الإنسانية، يكونوا مؤتمنين على أهمية الإنسان، يكونوا يعرفوا قديش الكلمة يلي هن مؤتمنين عليها قادرة أنه تحط سلام وأمان وهنا بالحياة، وقديش الكلمة بالمقابل إذا كانت كمان بتحمل أحقاد قديه ممكن تكون مسيئة. فأنا كتير عندي أمل بالجيل الصاعد أنه يلعب دوره الإعلام والسلام، لأنه الإعلام قادر يكون فعال كتير كتير ببناء السلام عند الإنسان وببناء الأوطان.
0: أنا بدي أتشكرك إعلامية ريتا نجام الرومي، مرسي كتير لإليك ولحضورك، وإن شاء الله عطول بنجاحاتك، ونحن كمان نفتخر أنه عنا شخص مثلك ومثل حضرتك هيك بيشتغل من قلبه وطموح وبعده عم يشتغل over and over وما عم يوقف.
1: إن شاء الله لا
0: إن شاء الله ما بتوقف إن شاء الله إن شاء الله. نحن بنهاية كل حلقة نطلب من الضيف يترك كوت أو جملة صغيرة. شو رح تتركي لنا اليوم هيك جملة تنطبع بتحبي انه كل العالم هيك يعيشوا مثل هيدا البروتوتايب اللي حضرتك رح تكتبي لنا اياه وقولي لي ليش؟ تفضلي.
1: للعالم كله ولا
0: انت
1: للاعلاميين؟
0: اذا حابه للاعلاميين، حابه للجيل الجديد، حابه عم يتخرجوا هلا من الاعلام، اللي بيريحك.
1: بدي أقول، بدي أكتب أنه الشيء اللي أنا هلأ عم بختبره أكتر من أي وقت مضى واللي حكينا عنه كمان كريستال، أنه تعطي بكل اندفاع وبكل شغف اللي عم تشتغليه بشغلك بحياتك ببيتك بمهنتك بأي شيء عم تعمليه، والحياة رح تردلك الضعاف اللي أنت عم تعطيه. هيدا الشيء رح أكتبه هون. أوكي.
0: مرسي كتير لإليك ولحضورك again and again. انطرونا بحلقة جديدة مع ضيف جديد جماعة الجاي من وجوه البلد. وجوه

0: شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.
1: وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
6: حط القدير تما يزعل،
5: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبرد تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول، وأشار إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار. وأكد شنكر أن نجاحه في هذه المهمة سيشكل عاملا حاسما في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها. في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من النائب أديب عبد المسيح والسيدين فريد شهاب وسامي صعب على مشروع ألفابي دو موند الذي يجمع بين الفن والسلام ويتضمن عناوين فنية وثقافية وحضارية ويتوجه إلى العالم ليحقق مشاركة دولية واسعة. في ساحة النجم تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزيري الدفاع ميشيل منسا والبيئة تمار الزين، ويتضمن جدول الأعمال درس اتفاقية تعاون مالي عسكري بين لبنان وتركيا واتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. كما تتابع اللجنة درس اقتراح تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية ومشروع تعديل رسوم الكتاب العدل. أوضح وزير الطاقة والمياه جو الصدي أنه مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريا. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 4 أشخاص بالجرم المشهود خلال عمليات نفذتها في مناطق نهر الموت والفنار والجديدي أثناء قيامهم بترويج المخدرات على متن دراجات آلية، وضبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة وسلاحا حربيا وأدوات تستخدم في التوضيب والتصنيع.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب.
0: Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نفت الخارجية الإيرانية وجود أي تطور أي دور لطهران في التطورات الراهنة باليمن، مؤكدة عدم صحة الادعاءات الأمريكية بشأن دروعها في الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في السعودية. وشددت المتحدثة باسم الخارجية على رفض بلادها للاتهامات الصادرة عن واشنطن، داعية إلى الكف عما وصفته بالادعاءات السياسية التي تهدف إلى التصعيد وبث التوتر في المنطقة. وصفت الخارجية الصينية التقرير الذي أشار إلى مساعدة كيانات صينية لإيران في حربها مع الولايات المتحدة باتهامات لا أساس لها. استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد إلى جلسة اطلاع وتحدث أمنية في مكتبه ظهر اليوم. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 399 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود الليلة الماضية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
4: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. صوت كل لبنان.
3: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: تعبيد الطريق نحو الدولة، تغليب الكفاية، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. وزير العمل: مسار الإصلاح على السكة الصحيحة، وننسق مع الأمن العام لتنظيم العمل الأجنبية. لبنان يوثق جرائم إسرائيل، ما الخطوة التالية؟ نافذة دولية على تطورات المشهد اليمني مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
1: أمنك بأمان،
0: أهلا بكم من جديد. تعبيد الطريق نحو الدولة، تغليب الكفاية، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. الدولة لا تبنى بمن يملؤون المكاتب، بل بمن يملكون القدرة على النهوض بالمسؤوليات. هذه حقيقة بديهية، لكنها تحتاج إلى أن تقال بوضوح، لأن مستقبل الإدارة العامة لا يتوقف فقط على عدد الموظفين أو توزيعهم، بل على مستوى كفايتهم وقدراتهم على خدمة الناس وحماية المصلحة العامة. الوظيفة الرسمية ليست بابا للوجه، ولا مكافأة سياسية، ولا امتيازا شخصيا، إنها تكليف ومسؤولية. فالموظف العام مؤتمن على تطبيق القانون وخدمة المواطن والمحافظة على المال العام وحسن سير المؤسسة التي يعمل فيها. في لبنان يعمل مئات ألاف الموظفين في مختلف القطاعات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية، وفي المؤسسات والمجالس والهيئات والإدارات العامة. يشكلون الجهاز الذي تتحرك من خلاله الدولة، ومن دونهم تبقى القوانين والقرارات مجرد نصوص لا تتحول إلى واقع. ولأن لبنان يتكون من 18 طائفة، فقد فرضت تركيبته الاجتماعية والسياسية صيغة تقوم على التوازن في التمثيل داخل مؤسسات الدولة. هذا التوازن له أسبابه الوطنية، لأنه يضمن مشاركة مختلف المكونات اللبنانية في الإدارة، ويعزز الشعور بالشراكة والانتماء إلى دولة واحدة. لكن التوازن شيء، وتحويله إلى وسيلة لتجاوز الكفاية شيء آخر. المشكلة تبدأ عندما تصبح الوظيفة العامة نتيجة للعلاقة، لا نتيجة للجدارة. فالتدخل السياسي في التعيينات يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى تجاوز معايير الاختصاص والخبرة والمعرفة لمصلحة المحسوبية والولاء والقرب من أصحاب النفوذ. هنا لا يخسر الشخص الكفوء وحده فرصته، بل تخسر الدولة معه فرصة الاستفادة من طاقته. وأخطر ما في هذه الظاهرة أنها لا تظهر نتائجها دفعة واحدة، إنها تبدأ بتعيين غير مناسب، ثم تتراكم الأخطاء وتتراجع الإنتاجية، وتضعف المبادرة، وتتأخر مشاريع الإصلاح والتحديث، ويصبح القرار الإداري أبطأ وأقل فعالية. ومع مرور الوقت قد تتحول بعض المؤسسات إلى أماكن للحضور الوظيفي أكثر منها مراكز للإنتاج والإنجاز. إن الكفاية ليست طرفا ولا امتيازا للنخب ولا شعارا في المناسبات، كما يقول العميد منير عقيقي. إنها شرط أساسي للإدارة الرشيدة والمستدامة، واحد الأعمدة التي تقوم عليها الحوكمة السليمة. لا تعني الكفاءة إلغاء التوازن الوطني، ولا التوازن الوطني يجب أن يعني إلغاء الكفاءة. فالمعادلة الصحيحة هي أن يكون لكل مكون لبناني حضوره في الدولة، شرط أن يكون هذا الحضور قائما على أشخاص أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية والقيام بواجباتهم وفق القانون والنظام. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نبحث عن الأكفأ داخل كل طائفة، بدلا من البحث عن المحسوب على هذا المسؤول أو ذاك الحزب؟ ولماذا لا تكون المنافسة على خدمة الدولة لا على النفوذ داخلها؟ إن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ليس مجرد قاعدة إدارية، يقول العميد منير عقيقي، بل هو بداية الإصلاح الحقيقي. ومن دون هذه القاعدة تصبح كل خطط الإصلاح مجرد عناوين جميلة عاجزة عن تغيير الواقع. فالموظف الذي يصل إلى موقعه بكفاءته سيبقى وفيا للقانون، أما الذي يصل إليه بفضل ولائه لشخص أو جهة فقد يجد نفسه مدينا لمن أوصله أكثر مما هو مدين للدولة. هنا يكمن الخطر. فلبنان لا يفتقر إلى الطاقات والعقول والخبرات، وما يحتاجه هو نظام وظيفي يكتشف هذه الطاقات ويضعها في المكان الصحيح، ويمنحه فرصة العمل والتقدم على أساس الجدارة. فإذا أردنا دولة قوية، علينا أن نحافظ على التوازن الوطني من دون أن نجعل منه بديلا من الكفاية، وأن نضع القانون فوق المحسوبية، والجدارة فوق الولاء، والخبرة فوق العلاقات. تعبيد الطريق نحو الدولة، يختم العميد منير عقيقي، لا يبدأ من توزيع المناصب، بل من اختيار الأكفأ لشغلها. وإذا لم نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فإننا لا نؤسس لدولة قادرة على النهوض، بل نسير بها بأيدينا نحو الهوية. التوقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، تعبيد الطريق نحو الدولة، تغليب الكفاية.

0: أمنك بأمان.
1: على صفحات مجلة الأمن العام نتابع مقابلة يجريها أكرم حمدان مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، والعنوان العريض هو وزير العمل مسار الإصلاح على السكة الصحيحة وننسق مع الأمن العام لتنظيم العمل الأجنبية. يستهل أكرم حمدان كاتبا: تتمحور استراتيجية وزارة العمل حول مجموعة من العناوين التي تتناول تحديث وزارة العمل، التحول الرقمي، حماية العمال، تنظيم سوق العمل، تعزيز المؤسسة الوطنية للاستخدام، تطوير التدريب المهني وتنظيم العمل الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتنسيق مع أطراف الإنتاج. انطلاقا من هذه العناوين والمحاور الأخرى، وعلى الرغم من كل الظروف التي يمر بها لبنان، إلا أن مسار الإصلاح في وزارة العمل وضع على السكة الصحيحة، بات يمكن البناء عليه بدلا من انتظار الظروف المثالية التي قد لا تأتي. لم يقتصر دور وزارة العمل على متابعة الملفات الداخلية المتعلقة بها، بل كانت أيضا شريكا فاعلا في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أعدت الوزارة تقريرا شاملا عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، ولاسيما تلك التي طالت المنشآت والمصانع والمؤسسات التجارية وغيرها، وتم تسليم التقرير إلى منظمة العمل الدولية في جنيف. الأمن العام التقت وزير العمل الدكتور محمد حيدر وحاولته حول استراتيجية الوزارة ودورها خلال العدوان، حول خططها المستقبلية، تنظيم العمل الأجنبية وغير ذلك من الملفات المهمة. حول دور الوزارة في العدوان الإسرائيلي قال: خلال العدوان الأخير كان همنا الأساسي أن تقوم وزارة العمل بدورها ضمن منظومة الاستجابة الحكومية للأزمة، لأن تداعيات الحرب لا تقتصر على الجانب الإنساني، إنما تطال أيضا سوق العمل والعمال وأصحاب العمل والمؤسسات الإنتاجية. من هذا المنطلق تبعنا أوضاع العمال والمؤسسات في المناطق المتضررة، كما قمنا بجولات ميدانية على عدد من مراكز الإيواء للاطلاع مباشرة على أوضاع النازحين واحتياجاتهم، لسيما النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. وقد شملت الجولات مراكز ومدارس في بيروت وبشامون ومناطق عدة. لقد استجابت الوزارة سريعا للظروف الطارئة، حيث جرى استحداث مركز مؤقت لها خلال فترة العدوان تم الانتقال إليه لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين فيه. كان التنسيق قائما مع الوزارات والإدارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والداخلية، إضافة إلى الأجهزة والإدارات المعنية بإدارة الأزمة، بحيث يكون لكل وزارة دورها ضمن الإمكانات المتاحة. من المهم أن نؤكد أن وزارة العمل حتى في ظروف الحرب لم تتعامل مع ملف العمل باعتباره ملفا ثانويا، لأن الحفاظ على فرص العمل وحماية حقوق العمال واستمرار المؤسسات في الإنتاج هي جزء أساسي من قدرة المجتمع على الصمود والتعافي. هذا أصبح أكثر إلحاحا بعد أن أظهرت المعطيات الحديثة أن النزاع الأخير تسبب بخسائر كبيرة في الوظائف وسبل العيش. كما أعدت الوزارة تقريرا شاملا عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، ولسيما تلك التي طالت المنشآت والمصانع والمؤسسات التجارية، وتم تسليم التقرير إلى منظمة العمل الدولية في جنيف. ندعوكم لمتابعة هذه المقابلة كاملة على صفحات مجلة الأمن العام. إذن وزير العمل مسار الإصلاح على السكة الصحيحة وننسق مع الأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه المقابلة أيضا من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.

0: لم العين بعرمت يرجع لعز المات يحيا ويحيينا.
1: أمنك بأمان.
2: لبنان يوثق جرائم إسرائيل. ما الخطوة التالية؟ صادر محكمة العدل الدولية المرجع الصالح. على صفحات الأمن العام مقابلة مع رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر. بدأ لبنان رسميا توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان خلال فترة الحروب المتقطعة منذ العام 2023 عبر مسار رسمي وقانوني وحقوقي يشمل تقارير حكومية وأممية مثل تقارير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد عملت على توثيق الأضرار بالخسائر البشرية والمادية في كل مرافق البلدات الجنوبية وبيروت وضواحيها. تعتمد آليات وجهات التوثيق الرسمية والحقوقية على الآتي: التقارير الرسمية الحكومية تعدها جهات رسمية لبنانية وتقدم شكاوى دورية موثوقة بالأدلة والخرائط والإحصاءات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتولى رصد وجمع الأدلة القانونية المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية، المستشفيات، الجسور، المدارس، المراكز الصحية، مصادر المياه والكهرباء، المنازل وأحراق الأراضي الزراعية والأحراج. المنظمات الدولية ترصد بعثات الأمم المتحدة ومنظمات مثل منظمة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخروقات المستمرة والاعتداءات على المدنيين والصحفيين والمسعفين والمنشآت المدنية الرسمية والخاصة. المبادرات المحلية والمجتمعية تقوم مراكز حقوقية وبحثية محلية، المفكرة القانونية، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية واللجنة المتابعة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، تقوم بتوثيق أدلة وملفات عن جرائم الحرب وحماية حقوق الضحايا. تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة على لبنان. يقع التقرير في 232 صفحة ويتضمن وثائق ومستندات وصورا توثق بحسب الرئاسة استهداف إسرائيل جسورا ومعابر وشقق سكنية ومؤسسات طبية، كما يوثق استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر والإعلاميين إلى جانب أهداف مدنية أخرى. التقرير يرصد أيضا عمليات النزوح القسري والأضرار التي لحقت بالمستشفيات والأعيان الثقافية والمنشآت المدنية. على صفحات مجلة الأمن العام وعلى موقعها الإلكتروني إذن تتابعون مقابلة مع رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يجريها غاصب المختار، والعنوان هو لبنان يوثق جرائم إسرائيل، ما الخطوة التالية؟

0: أمنك بأمان.
1: محطتنا التالية نافذة دولية. هذه النافذة اليوم على تطورات المشهد اليمني المتسارعة. دعونا نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: جبهة حربية جديدة فتحت في منطقة الخليج، جبهة متفرعة من الحرب الأمريكية الإيرانية، وتأخذ شكل مواجهة سعودية إيرانية غير مباشرة على أرض اليمن، حيث تدور معارك ضارية بين الحوثيين المدعومين من إيران ومركزهم صنعاء والقوات اليمنية الحكومية المدعومة من السعودية ومركزها عدن. هذه الحرب المستجدة التي أسقطت هدنة مستمرة منذ العام 2022 انطلقت شرارتها قبل شهرين عندما استهدفت القوات اليمنية الحكومية مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا حوثيا عائدا من إيران، واتهم الحوثيون السعودية بالوقوف خلف الهجوم، ثم صعد ضدها عسكريا وأعلنوا حظرا بحريا على السفن السعودية واستهدفوا مواقع ومنشآت داخل المملكة. لكن المواجهة دخلت مرحلة مختلفة مطلع هذا الشهر عندما شن الحوثيون هجوما واسعا متعدد المحاور في غرب تعز والحديدة مستخدمين الصواريخ الباليستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل ومطلة على باب المندب. وهكذا فإنه مع تصاعد القتال بجهة الساحل أدى هذا الوضع إلى تقليص قدرة السعودية على الاستمرار في سياسة ضبط النفس، بعدما أصبحت حساباتها ترتبط بأمن أراضيها ومنشآت الطاقة خاصة في أرامكو وبالملاحة في البحر الأحمر، وبعدما ذهب الحوثيون بعيدا في استفزاز السعودية وتجاوز ما تعتبره خطوط الحمراء تمس أرضها وأمنها الاقتصادي. حصل تطور ميداني عسكري مهم في الأيام الأخيرة، ومن شأنه خلط الأوراق في الخليج والتأثير على مجالات الحرب الاقتصادية وموازين القوى السياسية والتفاوضية. فبعد أسبوع من المعارك العنيفة نجح الحوثيون في السيطرة على مدينة المخا الساحلية وعلى جزر أخرى استراتيجية، بحيث باتوا أقرب إلى باب المندب، وبالتالي فإن سقوط هذه المناطق القريبة من باب المندب لم يحدث فقط تحولا في ميدان العمليات القتالية في اليمن ولم يحدث صدمة للحكومة اليمنية، وإنما أحدث أيضا صدمة إقليمية ودولية، لأن هذا التقدم يتيح للحوثيين التحكم في حركة الملاحة في باب المندب والتضييق على السعودية التي تعتمد بصورة متزايدة منذ تعطل الحركة في مضيق هرمز تعتمد على البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك هذا التطور يعطي إيران ورقة ضغط جديدة ويعزز موقعها التفاوضي ويخدم هدفها بتوسيع الحرب وزيادة تكلفتها الاقتصادية وفي التحكم بالاقتصاد العالمي. التطور اليمني طرح جملة من الأسئلة، منها أولا ما هي الأسباب التي أدت إلى تقدم الحوثيين وتوسيع مناطق سيطرتهم؟ في هذا المجال الخبراء محللون في الشأن اليمني أن مشكلة القوات المناولة للحوثيين التي يقودها طارق صالح وهو شقيق الرئيس اليمني الذي قتل علي عبدالله صالح تكمن في تعدد ولاءاتها واختلاف عقيدتها وأهدافها ومسارات قرارها وضعف الثقة بين أطرافها رغم وجودهم في معسكر واحد ضد الحوثيين. وقد شهد هذا المعسكر أبناء الحوثيين خلافات خلال سنوات الحرب، وفي نهاية العام الماضي 2025 تصاعد التوتر السعودي الإماراتي بشأن جنوب وشرق اليمن، وجرى الطلب من الإمارات سحب قواتها من مناطق في حضرموت، واستجابت الإمارات للطلب السعودي وخرجت من اليمن، ولكن هذا الخلاف ظل يخيم على أجواء المعسكر اليمني المناوئ للحوثيين، وانعكس الأمر على انسجام أعضاء مجلس القيادة. السؤال الثاني، ما هي التداعيات الاقتصادية الاستراتيجية للسيطرة على باب المندب؟ في الواقع من الواضح أن ارتفاعا في أسعار النفط سجل فور حصول هذه التطورات، خصوصا أن نقلات النفط ستكون مضطرة لاحقا إلى الالتفاف في حال إغلاق مضيق باب المندب، مضطرة إلى الالتفاف حول نصف العالم والإبحار غرب القارة الأفريقية. وقد سبق لسفن تجارية بعدما استهدف الحوثيون حركة الملاحة في باب المندب قبل سنوات أن استخدم هذا المسار الطويل الذي يمتد حتى رأس الرزاق الصالح، مما أحدث فجوة في زمن وصول الشحنات إلى جنوب آسيا التي دولها تستورد نحو 70% من صادرات النفط السعودي، مع العلم أن قرار تحديد مسارات الملاحة لا يرتبط بالسفن وحدها ولكن أيضا بشركات النقل وشركات التأمين التي قد ترفض تشغيل السفن في هذا المسار أو تأمينها بظل وجود تهديد مباشر. إن سيطرة الحوثيين على باب المندب تمنحهم موقعا أقوى لتهديد الملاحة عبر هذا المضيق في وقت أصبح فيه البحر الأحمر أكثر أهمية لصادرات الطاقة الخليجية والسعودية بشكل خاص، لأن السعودية هي المعنية ومضرة الأساسية والأولى بعدما كانت لجأت إلى الاعتماد على تصدير وشحن نفطها عبر البحر الأحمر في أعقاب عرقلة حرب إيران مرور نقلات النفط في مضيق هرمز. ومن شأن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تعطيل المنفذ الجديد الذي تعمله السعودية لتصدير نفطها، كما أن مصر معنية أيضا بهذا التطور الذي يمس أمنها القومي الاقتصادي، لأن أي خلل أو تعطل في حركة الملاحة في البحر الأحمر عند مضيق باب المندب سينعكس سلبا ومباشرة على الحركة في قناة السويس. السؤال الثالث، كيف يتصرف الأمريكيون إزاء هذه المستجدات التي لا يمكن فصلها عن حربهم المفتوحة مع الإيرانيين وتبدو جزءا وفرعا منها؟ الملاحظة الأولى أن الحوثيين سارعوا إلى طمأنة العالم وإرسال رسالة ضمنية إلى الولايات المتحدة مفادها أن حركة الملاحة في البحر الأحمر لن تتأثر بهذه التطورات التي وضعت المضيق تحت سيطرتهم. وحرص الحوثيون على حصر المشكلة والمواجهة مع السعودية التي فرضوا على سفنها التجارية حصارا ومطاردة وقصفوا مناطقها القريبة من الحدود ووضعوها أمام خيارين، إما التوقف عن تدخل عسكري في اليمن والقبول بشروط وقف الحصار البحري والجوي، وإما الذهاب إلى حرب شاملة تكون فيها المملكة كلها مسرحا وهدفا. شعرت المملكة السعودية بوطأة للتقدم الحوثي على الأرض، وهذا التقدم الذي يصعب وقفه عبر الغارات الجوية، وشعرت أيضا بصعوبة إعادة تجميع وتنظيم وتفعيل قوات اليمنية الموالية لها في وقت قريب. ولذلك تطلع ويعاد أمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سائلا دعمه وتدخل القوات الأمريكية في هذه المعركة مع الحوثيين التي لا تعني السعودية وحدها وإنما تعني دول المنطقة والعالم وتعني الولايات المتحدة بشكل خاص، لمجرد أن إيران التي تلعب آخر أوراقها ستلعب الورقة الحوثية حتى النهاية وسوف تستخدمها لإعادة خلط أوراق الحرب والمفاوضات. ولكن يبدو أن رئيس ترامب يظهر تريسا في موضوع اليمن ولا يبدو مندفع عن الانخراط في المعارك الحالية وتوجيه ضربات الحوثيين، طالما أنهم ملتزمون باتفاق الذي أبرموه معه بشأن ضمان الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأي خطأ يرتكبه الحوثيون في هذا المجال، في مجال الإخلال بالملاحة الدولية في البحر الأحمر، سيكلفهم غاليا. وأيضا يتريس ترامب طالما أنه يرغب في رؤية مزيد من الانخراط والتورط السعودي في الحرب التي تدور في منطقة الخليج. ويبدو أنه هيك استاء أو تململ من ذهاب السعودية إلى البحث عن ترتيبات جانبية مع إيران أو عن حلفاء جدد مثل تركيا وباكستان، بداعي أن الحليف الأمريكي لم يعد كافيا لوحده. السؤال الرابع، هل توضع اتفاقية مكة، هذه الاتفاقية التي وقعت بين السعودية وتركيا وباكستان، هل توضع موضع التنفيذ في أول اختبار فعلي تواجهه؟ في الواقع المؤشرات تدل احتمال حصول تدخل من باكستان أو من تركيا بشكل خاص في هذه الحرب. فالأولوية للأنقرة ليست الدخول في حرب مباشرة مع الحوثيين، وإنما في أن تصبح تركيا إحدى الدول المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بأمن ممر باب المندب البحر الأحمر قناة السويس. والمكسب الرئيسي لتركيا من اتفاقية مكة هو مكسب جيوسياسي، وهي لديها بالفعل قوات في قطر وتدير أحد أكبر قواعدها العسكرية في الصومال وتنشط على امتداد حزب أمني واسع يمتد من شرق البحر المتوسط إلى القرن الأفريقي، ودخلت تركيا في اتفاقية ثلاثية دفاعية مع السعودية وباكستان من خلفية إرساء توازن أوسع للقوة قادر على وقف التوسع العسكري الإسرائيلي والحد من المجال الاستراتيجي المتاح لإيران وشبكتها الإقليمية. المفارقة هنا أن إسرائيل تبدي اهتماما شديدا بتطورات اليمن، ترى فيها نافذة لتقارب وتعاون محتمل مع السعودية ضد الحوثيين المدعمين من إيران. يخشى الإسرائيليون أن يتحول الضغط على إيران إلى عامل يوسع الاشتباك ويستنزف موارد حماية الملاحة في أكثر من ساحة بدلا من أن يبقى محصورا في الخليج. من هنا يمكن فهم اهتمام إسرائيل بتقدم الحوثيين باعتباره مؤشرا إلى إمكانية تعاظم قدرة حلفاء طهران على التأثير في كلفة الحرب ومساراتها. ومن شأن تثبيت جماعة الحوثيين سيطرتها على المضيق أن يعزز قدرتهم على تعطيل ملاحة متجهة إلى السعودية وقناة السويس وميناء إيلات الإسرائيلي، كما أن الضغط على الملاحة في البحر الأحمر يهدد المسار الذي تعتمد عليه السعودية لتجاوز اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز، ولا سيما بعدما انتفى صادرة النفط أربعين ينبع على البحر الأحمر. من شأن هذا الوضع ومن شأن تعرض المملكة لضغوط متزامنة من إيران والحوثيين والجماعات الموالة لإيران في العراق أن يفتح شهية إسرائيل وأن يفتح مجالا أمام تعاون أمني إسرائيلي سعودي هادئ، ولكنه ما زال مشكوكا في أمره بسبب الشروط السياسية السعودية ولسيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. بالإجمال، هذه التطورات المتسارعة في اليمن تدعو إلى اليقظة، إلى المتابعة، لأنها ذات بعد عسكري سياسي استراتيجي اقتصادي أيضا. ومن هذا المنطلق من المتوقع ارتفاع وتيرة الحرب وتصاعد حدة الموجهات في الأمن القريب. فالجولة الحالية من الحرب لا تزال في بدايتها، والطرفان الحكومة والحوثيون يتعاملان مع المواجهة باعتبارها معركة استراتيجية حاسمة.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي نافذة دولية.

0: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا أمنك بأمان كل تنين 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لها البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نار باتجاه شبان في محيط مكب النفايات في بلدة شقرة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة للبلدية، فيما انسحب الشبان من المكان من دون وقوع إصابات. كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة إكس: لا شك أن الدعوة لجلسات مناقشة الحكومة غدا خطرة في توقيتها المريب. باختصار، جلسة مساءلة الحكومة التي بدأت بخطاب تصعيدي في ذكرى تغييب الإمام الصدر، مرورا بالتهديد بتحركات في الشارع، وصولا إلى هذه الجلسة بهدف واحد: إضعاف هذه الحكومة لإخراجها وتكبيل عملها أو إسقاطها وإعادة الإمساك بمفاصل الدولة، وبالتالي إدخال لبنان بالكامل في المشروع الانتحاري الإيراني. اطلع الرئيس جوزيف عون من رئيس لجنة الأديب أمين ريحاني الدكتور أمين ألبير ريحاني وأعضاء اللجنة على برنامج القسم الثاني من الفعاليات التي تقام لمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لميلاد أمين ريحاني، والذي يتضمن الاحتفال بتدشين النصب التذكاري ورفع الستار عن تمثال الريحاني في بلدته لفري كلمة في شهر تشرين الثاني المقبل. احتجاجا على الطعن بقانون العفو العام، أقدم عدد من السجناء في سجن رومي المركزي على خياطة أفواههم، معلنين استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطلبهم.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بالسعودية، وقال سنواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. الخبر الأخير، أغارت مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: كنا
3: متأمل. أنا لبنان تلقف
4: بالأجل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3 10:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بريتا
1: تابوريتا تابوريتا.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تابوريتا تابوريتا.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تابوريتا تابوريتا.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في الجنوب سجل تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه وادي سلوقي بين ميس الجبل وشقرة، هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف شقرة وبرعشيت لترويع الأهالي العائدين إلى منازلهم. ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص للتشاور حول بنود الموازنة التي سيستكمل بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بغية إنجازها. في إسلام أباد زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار النصب التذكاري الباكستاني، حيث أدى التحية التكريمية ووضع إكليلا من الزهر بحضور المفتش العام لقوة حرس الحدود الباكستانية. وبعد ذلك استعرض الوزير الحجار الشرطة الباكستانية، يرافقه رئيس شرطة إسلام أباد وبحضور أعضاء الوفد اللبناني. وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي لزيارة الوزير الحجار لجمهورية باكستان، والذي يتضمن لقاءات ومباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الأمنية. أكد وزير العمل محمد حيدر في خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي في القاهرة أن لبنان متمسك بحماية العامل ودعم المؤسسات والإصلاح رغم الظروف الصعبة، وشدد على ضرورة الاستعداد لسوق عمل الغد عبر تحديث التشريعات وتعزيز التحول الرقمي وتطوير مهارات الشباب والحماية الاجتماعية. أفادت معلومات صحفية بأن المحقق العدلي القاضي طارق البطار سيحدد جلسات للمدعى عليهم لإبلاغهم بالقرار القضائي الذي اتخذه بحقهم في ملف انفجار مرفأ بيروت. وتبعا للمعلومات، فإن البطار ينتظر تسلم المطالعة من القاضي محمد صعب في خلال الأيام المقبلة على يصدر القرار الظني في ملف المرفأ قبل نهاية العام 2026. غيب الموت الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار والنائب السابق دوري شمعون عن عمر نهز 95 عاما.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع،
5: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفادت مصادر يمنية بإحراز الحوثيين تقدماً ميدانياً جديداً من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق. استقبل ولي العهد السعودي قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب أحدث التطورات والمستجدات الإقليمية. جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوتها لإيران للتعاون والعمل معها لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة ببرنامجها النووي. حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الطبية من جراء وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية. في ليبيا تحطمت طائرة خاصة في مطار مصراتة كانت تستعد لنقل إحدى الشخصيات، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الليبي عقب الحادث. والخبر الأخير من الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع مقتل عسكريين اثنين خلال مهمة تدريبية. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: اسأل أكثر.
6: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. كثفت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في عدد من الجبهات، وذلك تحت غطاء من الغارات الجوية وضربات المدفعية، بالإضافة إلى استهدافات بالطيران المسير لعدد من مواقع وتحشيدات الجماعة في مأرب والجوف وتعز غداة توسع الحوثيين في الساحل الغربي، بالإضافة لسيطرتهم على المخا ومناطق مطلة على مضيق باب المندب. من جانبهم أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن أسلحة وغرف قيادة وسيطرة في منطقة الشرورة السعودية. وأفاد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وحققت إصابات دقيقة. فما الذي تغير في المعادلة الميدانية والسياسية ليعود القتال بهذه الضراوة؟ وإلى أي درجة يمكن تجاهل البعد الإيراني في تحركات الحوثيين على الساحل اليمني؟ يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني عبر الإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يتكرر سيناريو مضيق هرمز في باب المندب في ظل التصعيد السعودي الحوثي؟ أجب على خيارين نعم أم لا. معنا من صنعاء الخبير العسكري والسياسي عبد الغني الزبيدي، ومن الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين على شاشة RT. أبدأ معك عميد عبد الغني من صنعاء. سيطر الحوثيون على المخا، اقترب طبعا هذا الزحف الحوثي نحو مضيق باب المندب. هل ما يقوم به الحوثي هو معركة يمنية خالصة أم أنها ورقة استراتيجية ستستخدمها إيران لاحقا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحييك وأحيي ضيفك الكريم وكافة مشاهدي RT. بالتأكيد هي معركة يمنية، يعني ربما الآخرين يفسرونها ويحاولون دائما يعني منذ 12 سنة يعني وليس في هذه المرحلة أن يصوروا بأن معركتهم مع إيران، وبالتالي عندما جاءت إيران وضربتهم قالوا يعني لم يردوا شيئا، لم يتحدثوا حول تلك الضربات ولم يقوموا بأي عمل عسكري. ولكن عندما يقاتل اليمنيون لتحرير أرضهم من أدوات السعودية ومن التحشيدات السعودية ومن التدخل السعودي ونتيجة للغارات ونتيجة للحصار الذي يستمر على الشعب اليمني منذ أكثر من 12 سنة، يصبح الأمر مرتبطا بإيران. اليوم طبعا هناك معركة حقيقية اليوم ربما غير مسبوقة، ونحن نراها في اليمن بأنها معركة التحرر الوطني من السعودية من الجود السعودي ومن أدواتها في الداخل اليمني. وبالتالي إذا كانوا اليوم في هذه المواجهة يعني التي كانوا يعدونها العدة، يعني نتحدث عن 100,000 جندي وأكثر من يعني آلاف المعدات العسكرية الحديثة والمطورة وأكثر من 1,000 غارة جوية تم تحريرها في بضعة أيام، يعني وإذا كانت هناك من تحركات عسكرية هنا أو هناك، أنا أعتقد من وجهة نظري أنها في الأخير هي معركة داخلية. ستنتهي هذه المعركة لصالح أبناء الأرض وأصحاب القضية وأصحاب الذين يدافعون عن بلدهم وعن كرامتهم وعن حقهم. أما المرتزقة والتدخل السعودي أنا أعتقد أنه في طريقه إلى الزوال وإلى الهلاك.
6: أستاذ سليمان العقيلي وصفها ضيفي بالمعركة اليمنية الخالصة وبأنها ليس لها أي ارتباطات خارجية بإيران أو من يروج لهذا الأمر، لأي درجة تتفق مع ذلك؟
8: إذا كان، بسم الله الرحمن الرحيم، حييك وحي ضيفك والمشاهدين الكرام. إذا كانت المعركة داخلية، فلماذا يضرب الحوثي وهو طبعا وكيل إيراني في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، لماذا يضرب السعودية، لماذا يضرب المطارات والمصافي وما يسميه القواعد العسكرية، ولماذا يعني يتعدى في صراعه الأراضي اليمنية، رغم أنه بداية الصراع كانت يمنية وما زالت في الواقع يمنية، لكن السؤال لماذا يضرب السعودية؟ لأن لديه أمر عمليات إيراني بضرب السعودية كقوة إقليمية، قوة ردع للمشروع الإيراني وقوة تماسك وتوازن مع إيران، تضع النفوذ الإيراني في مكانها الطبيعي. طبعا الجميع يعرف، يعني إلا السذج أو غير المتخصصين أو غير الخبراء، الجميع يعرف إنه الاستيلاء على باب المندب قرار إيراني.
6: لكن لو سمحت لي أستاذ سليمان،
8: البسط بخصوص السعودية على مضيق هرمز،
6: بخصوص السعودية، نعم. ضيفي كان واضحا في هذا الجانب، قال إن السعودية تدعم طرفا على حساب طرف آخر، وبالتالي دخلت ضمن دائرة هذه الاستهدافات، بالتالي السعودية كما يقول ضيفي هي من أدخلت نفسها في هذا الصراع، كيف ترد على ذلك؟
8: السعودية أولا هي يد خير وسلام ومحبة للشعب اليمني، تبني المدارس والمستشفيات وتشيد الطرق، وهي في الواقع أسست برنامج تنموي يعني للنهوض بالبنية التحتية اليمنية، لكن حليف الحوثي في إيران ماذا قدم اليمن؟ قدم الغام الأرضية التي تقتل اليمنيين، والتي تقوم السعودية عبر برنامج مسام بتطهيرها، تطهير الأرض من الغام الإيرانية. والسعودية لم تتدخل، وهي بلورت مع الموفد الأممي في عام 2023،
6: نعم.
8: بلورت وساعدت على خارطة الطريق لتسوية الأزمة اليمنية، لكن الذي نقص عن هذه التهدئة المستمرة من 23 وعلى مدى تقريبا 4 أعوام، الذي نقص عنها وانتهكها هو الحوثي،
6: نعم. سأعود إليك.
8: الذي كان عنده قرار إيراني للاستيلاء على باب المندب،
6: سأعود إليك،
8: في إطار صراع إيران مع الولايات المتحدة.
6: أستاذ عبدالغني الزبيدي، أليس ضيفي محقا فيما يقول إذا كان الحوثيون كما قلت قبل قليل بأن هذه معركة يمنية خالصة وتأتي بعد 12 عاما من ما وصفته بالحصار السعودي على اليمن، لماذا فتحت الآن في هذا الوقت بالتحديد وتزامنت مع التصعيد الإقليمي؟ لماذا نقل الحوثيون الآن المعركة إلى مناطق جديدة، إلى مضيق باب المندب وإلى الساحل اليمني؟ وبالتالي واضح يعني وضوح الشمس كما يقول ضيفي بأن هذا الأمر هو أمر إيراني خالص للحوثي بأن يسيطر على هذه المناطق، هذه الورقة ستكون ورقة استراتيجية بيد إيران لاحقا بالتزامن مع هرمز أيضا.
7: شوف، مع الأسف الشديد يعني يبدو أن السعودية يعني لا تزال على ذلك الوهم، وهي ربما لم تنزل من الأبراج العاجية لتعرف الحقيقة الموجودة في اليمن. يعني التدخل السعودي يعني والعدوان السعودي والقتل السعودي والتدمير السعودي المستمر لأكثر من 12 سنة، هناك 300,000 غارة جوية نفذت باتجاه اليمن، هناك عدوان وهناك قتل أكثر من 300,000 إلى 400,000 يعني بقتل مباشر، وهناك، نعم. حصار ربما تسبب بأكثر من 1,000,000 قتيل، وبالتالي عندما، نعم. طيب نتحدث اليوم عن معركة،
6: ماذا قدم الحوثي؟ ماذا قدم مشروع الحوثي؟ ماذا قدم مشروع الحوثي المدعوم؟
7: اسمح لي أخي،
6: لا اسمح لي أنت أيضا، أنت تقول بأن السعودية قتلت و...
7: طيب اسمح لي يا محمد، يا محمد
6: هذه ملاحظة
7: يا محمد، دعني
6: يا أستاذ عبد الغني،
7: لو سمحت لي يا محمد
6: سأدعك تكمل الفكرة، لكن أنا أيضا من وقت إلى آخر لدي ملاحظات ولدي مقاطعات يجب أن تستمع إليها. ماذا قدم مشروع الحوثي والمشروع الإيراني لليمن إذا كان السعودي لم يقدم شيئا؟
7: يا أخي أولا لماذا دخلت السعودية اليمن؟ يعني هل كانت إيران موجودة في اليمن لولا التدخل السعودي مثلا؟ إذا قلنا بأن الإيراني موجود، طيب ما الإيراني اليوم ضرب السعودية، لماذا لم ترد عليه؟ يعني لماذا لا ترد عليه إلا في اليمن؟ يعني وبالتالي لماذا تحاصر الشعب اليمني؟ يعني كان بيننا وبين السعودية اتفاق هدنة في عام 2022، وهم نقضوا باعتدائهم واستمرارهم في الحصار على اليمن ونقضهم للاتفاقات، وكان من ضمنها الملف الإنساني ورفع الحصار. وبالتالي اليوم عندما يقول بأنه قدم لنا مساعدات، كأن السعودية اليوم تقدم لنا مشاريع يعني إنسانية كبيرة، لكن في مقابل ما تقوم به من قتل ومن حصار ومن تدمير، هذه مسألة يعني فيها نظر لأنها مرتبطة بالجانب الإيراني. اليوم هناك معركة في اليمن، معركة في اليمن وتحشيدات حشدتها السعودية ودعمت هؤلاء، وعندما يقوم جزء من أبناء الشعب اليمني أو غالبية عظم يعني كبيرة من الشعب اليمني لمواجهة هذا المشروع السعودي وطرد التحشيدات التي يجمعها، يعني لماذا كانوا يتواجدون القيادات العسكرية السعودية مثلا في المخال؟ يعني لماذا لم نرى واحدا إيرانيا أو قائدا عسكريا إيرانيا كما وجدنا قادة عسكريون وضباط عسكريون سعوديون موجودون في المنطقة وتم أسر عدد كبير منهم؟ وبالتالي إذن هذه موضوع الفزاعة الإيرانية، أنا أتمنى من الأخوة السعوديين أن يخرجوا منها، لأنه اليوم هناك يعني ربما غالبية ساحقة من الشعب اليمني يواجهون هذا المشروع السعودي، المشروع الاستعمار، مشروع التدخل السافر، باعتبار أن اليمن حديقة خلفية وهم يتدخلون بها. أخرجوا من أرضنا، أخرجوا من أرضنا، نعم. وسنضربكم وسنستمر في ضربكم.
6: وصلت الفكرة.
7: أنتم أيضا تدعمون وتقومون بقصف بلدنا وتحاصرون بلدنا، سنقصفكم وسنستمر في هذا القصف إلى أن تعودوا إلى رشدكم.
6: نعم أستاذ سليمان العقيلي، عطفا على ما يقوله ضيفي، إذا كانت الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية تمتلك الشرعية وتمتلك الدعم السعودي سواء الإنساني أو حتى العسكري بكل يعني جوانبه، كيف تمكن الحوثيون من السيطرة على كل هذه المناطق بهذه السرعة الاستراتيجية؟
8: بصرف النظر عن الخطاب الشعاراتي الإنشائي لضيفك الأخ عبد الغني سأتجاوزه، لأنه لا يوجد أي دليل لا ملموس ولا مادي على هذه المزاعم، لأنه خطاب إنشائي يعيدنا إلى الخطابات الخمسينات.
6: طيب نبقى في الخطاب العسكري. الخطاب العسكري، أنا سألتك سؤالا عسكريا السياسية. سألتك سؤالا عسكريا، القوات المدعومة، نعم. القوات المدعومة سعوديا تمتلك اعتادا عسكريا على الأرض، ولها أيضا معلومات استخباراتية، نعم. من السعودية، وأنت تحدثت أيضا عن دعم السعودي منقطع النظير لهذه القوات، بالتالي كيف تمكن الحوثي من السيطرة على كل هذه المناطق، نعم. بهذه السرعة الاستراتيجية؟
8: نعم، أنا في الواقع لست في وارد أن أكون محققا أمنيا أو عسكريا في أسباب هذا السقوط للمخا وللساحل الغربي، وبالنسبة لكثيرين من المتابعين والملاحظين والخبراء لا زال الأمر لغز بالنسبة لنا، لأنه من غير المعقول أن الحوثي وهو جماعة ميليشياوية إرهابية لا تتسم بالشرعية، مصنفة جماعة إرهابية من الأسرة الدولية، لا يمكن أن تسيطر على هذه المساحات إلا إذا كان هناك مساعدة أو إذا كان هناك هندسة مسبقة لهذا، لأن الإمكانات الدولة اليمنية إمكانات قوية. قد يكون هناك اختراق في صفوف الحكومة أو عدم تنسيق أو عدم وجود غرفة عمليات موحدة، لأن القوات التي واجهت هذه الجماعة الإرهابية هي قوات مجمعة من مختلف المناطق اليمنية، وقد يكون عدم التنسيق أو قد الإدارة العسكرية لم تكن بالدرجة التي تكفي لمواجهة هذا الاجتياح الذي تم بدفع حشود بالألاف، لأن الحوثي لا الحقيقة لا يهم النفوس البشرية اليمنية أو الحياة في اليمن، يهمه أن يحقق منجز ل لإيران في صراعه مع الولايات المتحدة. ولكن اسمح لي أخي محمد،
6: تفضل سريعا.
8: هذا الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم يجعل الحوثي يوقف سفن الولايات المتحدة في باب المندب أو يوقف سفن إسرائيل، إنما أعلن شعاره الأبدي في إيقاف السفن السعودية، وهو يريد أن يرسخ العداء للمملكة العربية السعودية، ويريد أن يبرم حرب استنزاف طويلة مع السعودية بأمر إيراني. وأسلى أساساً صناعة وتشكيل الحوثي كسلطة قائمة في صنعاء هو من أجل تهديد المملكة العربية السعودية.
6: حسناً دعني أخذ الرد على هذا.
8: لماذا اليوم يهدد السفن السعودية في فقط باب المندب، ولا يهدد السفن الأمريكية،
6: دعني أخذ
8: ولا
6: الرد،
8: يهدد السفن الإسرائيلية؟
6: دعني أخذ الرد،
8: أريد جوابا منه.
6: نعم
8: في هذا
6: دعني أخذ الرد. بالتأكيد استمعت لسؤال ضيفي أستاذ عبد الغني الزبيدي، فقط السفن السعودية دونا عن الإسرائيلية والأمريكية، أليست هذه تحركات مريبة بعض الشيء؟
7: يا أخي أولا نحن واجهنا إسرائيل يعني وضربنا لهم سفن واستولينا على سفن، وواجهنا الأمريكي وضربنا له 4 حاملات طائرات وغادرت المنطقة، يعني وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن نتحدث عن شعارات كما يقول. اليوم نتحدث عن وقائع، يعني اليوم السعودية تحاصرنا ونحن طالبناها بأن نرجع إلى خارطة الطريق المتفق عليها بيننا وبينهم، وبالتالي هم رفضوا هذا الاتفاق واعتبروا أن ذلك لا يدخل في حساباتهم السياسية والعسكرية، لأنه كانت لديهم معطيات من خلال مرتزقتهم.
6: السعودية تحاصر
7: أصبحنا في موقف
6: وإسرائيل قصفت اليمن،
7: لأن إيران تتعرض اليوم للحرب والحصار.
8: يا أستاذ محمد،
7: نعم
8: أنا عندي سؤال.
7: طيب نحن ردينا على إسرائيل.
6: سعود إليك يا أستاذ
7: محمد.
6: يا أستاذ سليمان بلا مقاطعة، سعود إليك. سعود إليك يا أستاذ سليمان.
7: ردينا على إسرائيل.
6: دون سؤالك يا أستاذ سليمان، سعود إليك بعد قليل. لكن
7: لا
6: رديت على إسرائيل. تحدث عن هذه المرحلة. تحدث عن هذه المرحلة أستاذ عبد الغني الزبيدي. فقط استهداف السفن السعودية. بالتالي ألا يكشف هذا عن مخطط؟
7: يا أخي الآن الأمريكي لا يعتدي علينا. يا أخي الأمريكي لا يعتدي علينا الآن يا محمد.
6: مخطط
7: يا محمد
6: مسبقاً.
7: الأمريكي لا يعتدي علينا والإسرائيلي كذلك. يا أخي العزيز الله يحفظك. الآن اليوم نحن نواجه السعودية. السعودية تحاصرنا. السعودية تعتدي علينا. هناك
6: سعود لك يا أستاذ سليمان بلا مقاطعة. بلا مقاطعة. يا أستاذ سليمان.
7: يا أخي اصبر لي. اصبر لي يا
6: سليمان. سعود لي.
7: يا سليمان. يا سليمان العقيلي. دعك من هذا الهراء. دعك من هذا الهراء والهرج.
6: يا أستاذ عبد الغني لو سمحت.
7: يضطرد أن يستمر حوارنا على هذا.
6: لو سمحت يا أستاذ عبد الغني لو سمحت. لو سمحتما أستاذ سليمان العقيلي. أستاذ عبد الغني الزبيدي نبتعد عن هذه الألفاظ، لا أريد مثل هذه الألفاظ، لا أريد شخصنا في الحوار، نعود إلى التناظر بالأفكار. أستاذ عبد الغني الزبيدي أنا أفهم بأن إسرائيل الآن لا تحاصر اليمن والولايات المتحدة الأمريكية لا تحاصر اليمن، لكن إسرائيل في مرحلة ما قصفت اليمن وتسببت في مأساة للشعب اليمني، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أسأل عن هذه المرحلة فقط بالتأكيد، أنا أضعه في إطار التصعيد الإقليمي، هذا سؤالي هو الآن فقط. استهداف السعودية
7: يا أخي تمام. طيب يا محمد، طيب يا محمد، احنا كما قلت لك الآن انا طبعا تحاربنا مع إسرائيل في مرحلة ما وتوقف هذا الحصار. بالنسبة لنا والأمريكيون كان بيننا اتفاق رعته سلطنة عمان، وبالتالي لم يعتدي علينا الأمريكي منذ ذلك الاتفاق وحتى اليوم، وكذلك الصهيوني منذ أن توقف موضوع إسناد غزة. وبالتالي اليوم عندما نقول أننا بيننا اليوم مواجهة مع السعودية التي تعتدي علينا الآن والتي تحاصرنا الآن والتي تضربنا بآلاف الغارات الجوية، فهذا حق مشروع لنا. يعني ماذا يريدون مننا؟ يعني يضربوننا ونقول لهم شكرا؟ يضربوننا بالخد الأيمن ونعطيهم الخد الأيسر؟ يا جماعة هناك معركة اليوم بيننا وبين السعودية نتيجة لهذا الغباء اليوم الذي تديره السعودية باتجاه الملف اليمني. السعودية لم تصل إلى قناعة بأنها لن تستطيع أن تهزم الشعب اليمني. الغالبية الساحقة من الشعب اليمني، أدواتها يتساقطون كأوراق التوت، وبالتالي هي تقول اليوم بأنها اليوم تقوم بواجبها، وبالتالي تواجه المشروع الإيراني وتضرب المشروع الإيراني. لم نجد يعني أو لم يجدوا مستشارا إيرانيا واحدا، بينما نحن وجدنا معسكرا، وأنت تابعت المشاهد التي نقلها أمس، يعني من خلال أيضا وجود معسكر سعودي.
9: نعم.
7: وهربوا وفروا وتركوا الكبسة يعني والبطائق أمامنا، ووجدنا بطائق لهؤلاء الضباط والأفراد الذين كانوا موجودين، وهناك أيضا أسرى سعوديون من حرب سابقة.
9: نعم.
7: وبالتالي نتمنى اليوم على السعودية أن تدرك بأن خياراتها في اليمن فاشلة، لأن خياراتها في الفاشلة، وبالتالي لا يمكن لها أن تستمر على هذه الطريقة، لأنها ستدفع ثمنا كبيرا إذا استمرت على هذا المنهجية.
6: سأعود لك أستاذ سليمان العقيلي، كان لديك تعقيب، كنت تريد أن تسأل سؤالا، وأيضا ضيفي تحدث في هذا الجانب، قال إن السعودية هي الآن التي تعتدي على الشعب اليمني، هي التي تعتدي على اليمنيين، ليست إسرائيل وليست الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي لماذا يتم الزج الآن بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع؟
8: الأخ محمد، كنت أريد أن أسأل ضيفك لماذا الحوثي يتصل بالولايات المتحدة ويترجاها بأن لا تتدخل في هذا الصراع، وقد كشف الرئيس ترامب أنه تلقى مكالمة من الحوثيين يطلبون منه ويترجونه أن لا يتدخل بهذا الصراع مقابل أن لا يعني يعتدوا على السفن.
6: هو تحدث عن اتفاق، هو تحدث عن اتفاق في سلطنة عمان
8: الأمريكية.
6: دعنا نتجاوز هذا الجانب يا أستاذ سليمان، الآن نتحدث عن المخاطر في مضيق باب المندب. ما هي خيارات السعودية؟
8: الأحداث
6: ما هي خيارات السعودية الآن؟ ما هي خيارات الجانب السعودي؟ خيارات الجانب السعودي إن سيطر الحوثيون، لو سمحت لي، إن خيارات الجانب السعودي إن سيطر الحوثي الآن على مضيق باب المندب، ما هي خيارات السعودية؟
8: بس اسمح لي قبل أن أقول أن قيادة الحرب في اليمن الآن هي قيادة من الحرس الثوري، ويوجد مئات من خبراء الحرس الثوري الذين يديرون هذه المعركة. ثانيا، فيما يتعلق لخيارات المملكة، المملكة ليست مسؤولة عن حماية المصالح الدولية، ولن تدخل في حرب اليمن أو تحمي باب المندب من أجل سلامة الاقتصاديات الدولية. المجتمع الدولي هو الذي ينبغي أن يتدخل لحماية هذه الممرات التي يعتدى عليها اليوم. وصحيح أن الحوثي اليوم يجري مساومات ويهدئ خواطر القوى الكبرى ويقول أن سفنكم لن يأتيها شيء وستمر، لكن سيأتي يوم ستخضع هذه السفن التابعة للاقتصادات الصناعية للمساومة، لأن إيران ما زالت في صراع مع هذه القوى الغربية. أما بالنسبة للمملكة،
6: لكن كان هناك تحالف حرس الازدهار أستاذ سليمان العقيلي، كان هناك تحالف حرس الازدهار ولم يقدم شيئا. إلى أي مدى يمكن الرهان على القوى الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بريطانيا وغيرها من القوى؟
8: تحالف
6: لا أتحدث هنا عن المملكة العربية السعودية، أتحدث عن الرهان عن القوى الدولية. إلى أي درجة يمكن الرهان عليها إذا كان تحالف حرس الازدهار سابقا لم يقدم شيء يذكر، وبقي الحوثي يستهدف السفن في خليج عدن وفي مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر؟
8: هذا أمر يخص القوى الدولية التي تستهلك الطاقة من منطقة الخليج والجزيرة العربية، إذا كانت تريد سلاسة في الإمدادات الطاقة وسلامتها وأمنها، فعليها أن تدبر أمرها مع الحوثي الذي اليوم ينفذ الاستراتيجية الإيرانية في خنق المضائق. المملكة العربية السعودية ليست مسؤولة عن سلامة هذه المضائق، ولو كانت تريد حربا في اليمن لانخرطت فيه، ولو كانت تريد صراع مع الحوثي لانخرطت فيه. لكن اليوم الحوثي ترك أمريكا وإسرائيل وشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ورفع شعار الموت للعرب والمسلمين ولخدام زوار الحرمين الشريفين. هذا هو شعار الحوثي اليوم، حتى يعرف العرب أن هذه الجماعة ليست جماعة عربية ذات أهداف إسلامية، هي جماعة وكيلة للشعار الإيراني وللأهداف القومية الفارسية في السيطرة على المنطقة وعلى مضائقها وعلى نعم. ثرواتها.
6: وصلت الفكرة.
8: وإذا كانوا هم يريدون أن يستمروا في هذه الوظيفة نعم. فإن المنطقة العربية مستعدة لمواجهتهم واستنزافهم
6: وبالمناسبة
8: سيد محمد
6: لو سمحت لي
8: استيلاءهم على الساحل لن يستمر
6: نعم. وصلت الفكرة.
8: لن يستمر وسيكون فضاء استنزاف
6: نعم.
8: لهم
6: لأنهم
8: لم يتعودوا أن يقاتلوا إلا من وراء الكهوف والجبال.
6: الزبيدي بدقيقة ردك.
7: والله يعني في موضوع الفزاعة الإيرانية والله إن احنا مللنا من الرد على هذا الموضوع يعني طيلة 12 سنة وهم لم يمسكوا خبيرا عسكريا إيرانيا واحدا، بينما نحن مسكنا مئات الجنود الإماراتيين والسعوديين والقطريين والبحرينيين والكويتيين وأسقطنا طائراتهم، وبالتالي أنا أتمنى أن ننتهي من هذه الفزعة. الأمر الثاني، إيران في هذه المرحلة في حالة حرب، ولديها حالة حرب كبرى، ولديها عدوان، ولديها حصار، وبالتالي يمكن أن ترسل خبراء إلى اليمن لأنها في موقع الآمن والمطمئن. نحن اليوم نقاتل على اعتبار أن السعودية نكتت عهودها واتفاقياتها معنا. اليوم السعودية تحاصرنا، اليوم السعودية تعتدي علينا، اليوم السعودية تمد مرتزقتها في الداخل بالأسلحة، وبالتالي ها نحن نرد عليها وها نحن نهزمها ونحن نطلبها في الداخل.
6: التصويت شكرا لكما. هل يتكرر السيناريو مضيق هرمز في مضيق باب المندب في ظل التصعيد السعودي الحوثي؟ 71% أجابوا لا، 29% أو 71% أجابوا نعم، و29% أجابوا لا. كل الشكر لضيفي من صنعاء، الخبير العسكري والسياسي عبد الغني الزبيدي، ومن الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. شكرا أيضا موصولا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 14 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلين شديد خليفي ومحمد حمدان.

0: في عناوين هذه النشرة: من روما إلى تل أبيب طريق المفاوضات إلى أين؟ شينكر لا حسم في اتفاق الإطار قبل الانتخابات الإسرائيلية ويطالب الجيش بمنع إعادة انتشار حزب الله. لبنان في أسبوع استحقاقات من دعم الجيش في باريس إلى لقاء سلام روبيو في نيويورك. إيران 8 عناصر من الحزب قتلوا في أنفاق علي الطاهر ولا حرس ثوريا فيها. على أبواب لقاء سلام روبيو في نيويورك، الحكومة أمام جلسة مساءلة للبرلمان غدا وبعد غد. الصد تكاليف النفط 50 مليون دولار شهريا مع أزمة هرمز وباب المندب. من دبي إلى لبنان، شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة في قبضة الأجهزة الأمنية. مصادر يمنية: الحوثيون سيطروا على جبال تتحكم بباب المندب ومحيطه، وأنصار الله استهداف التحشيدات السعودية ستتواصل. النائب السابق دوري شمعون في ذمة الله.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري تبري تبري تع.
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يبقى باب مفاوضات روما مقفلاً حتى تشرين الأول ربطاً بالانتخابات الإسرائيلية كورقة تضمن لنتنياهو العودة إلى رأس الحكومة الإسرائيلية ليستعاض عنه بلقاء الأسبوع المقبل في واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي حتى لا ينقطع الوصال وتنطفئ شعلة المباحثات. إلا أن لبنان ينتظر مسار أسبوع حافل في محطات خارجية من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في باريس يحضره رئيس الجمهورية جوزيف عون، وذلك عشية توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك حيث يمثل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكتسب لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو محطة هامة في بلورة اتجاهات التفاوض التي تتمسك واشنطن بدعمها وأحراز خرق. خرق بات في علامة استفهام، وذلك وسط إقليم متوتر مع المستجدات الميدانية، إذ أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين سيطروا اليوم على سلسلة جبال تعد الحاكمة على مضيق باب المندب، مرورا باستمرار التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة. فهل سيتمكن لبنان من اجتياز ألغام الإقليم؟ الإجابة صعبة، الخشية من أن تتحول البلاد إلى بطاقة مقايضات وتسويات على طاولة المنطقة، والجنوب لا يزال ينزف.
4: إذن أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول، وأشار إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار. وأكد شنكر أن نجاحه في هذه المهمة سيشكل عاملا حاسما في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها.
3: توازيا وعلى الخط الإيراني، أفادت وكالة فارس بأن 48 عنصرا من حزب الله كانوا في داخل أنفاق منطقة علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى مقتل 8 منهم، ونفت الوكالة وجود أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني محاصرين داخل أنفاق علي الطاهر.
4: العميد المتقاعد ناجي ملاعب رأى أن الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من جنوب لبنان لا يعني التخلي عن السيطرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تخفيف أعباء قوات الاحتياط مع الحفاظ على السيطرة النهرية على النقاط الاستراتيجية. وأكد ملاعب في حديث عبر صوت كل لبنان أن الجيش اللبناني قادر على ملء الفراغ الأمني وضبط السلاح جنوبا.
5: اليوم لوصوله لعلي الطاهر مش بطولي، يعني المنطقة فارغة وحزب الله متقيد بقرار إيراني بوقت إطلاق النار، هذا بشكل واضح. لكن انسحابه من التلة هو عسكريا هو هدفه التالي: أولا تخفيف العسكر، تخفيف قوى وسحب لواء من لبنان، قال لك عن جديد بعد ما دمر منشأة علي الطاهر. اثنين، يعني إذا انسحب من هذه المنشأة من التلة هو بقي مسيطر، بقي مسيطر من قلعة الشقيف على هذا المرتفع، هو مسيطر بالجو وعلى كل الأراضي وعلى كل المناطق، لكن يخشى عودة حزب الله إلى التلة، لذلك بضل مسيطر عليها بالنار من منطقة أخرى حتى ما ترجع.
6: ماذا لو فشلت كل المساعي لتوفير قوة أمنية بديلة لليونيفيل في الجنوب؟ هل الجيش اللبناني قادر على ملء الفراغ الأمني ومنع عودة السلاح إلى المناطق الحدودية؟
5: نعم، الجيش اللبناني قادر، وحتى من دون دعم ومن دون وسائل. الموضوع هو قرار سياسي وليس عدم قدرة الجيش.
3: في الميدان الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت حون في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة النبطي الفوقة، فيما استهدف قصف مدفعي خراج بلدة الهبري قرب محطة المياه، وسجل تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه وادي سلوقي بين ميس الجبل وشقرة. هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف شقرة وبرعشيت ترويع الأهالي العائدين إلى منازلهم بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة للبلدية فيما انسحب الشبان من دون وقوع إصابات.
4: ومن الجنوب إلى بيروت، حيث سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية.
3: تتجه الأنظار غدا وبعد غد إلى ساحة النجمي، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة أداء الحكومة وتقييم عملها.
4: واليوم شدد النائب سامر التوم على أن الحرب التي تشهدها المنطقة لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها، داعيا إلى مواصلة العمل على الملفات التي تعني المواطنين. التوم وفي حديث عبر صوت كل لبنان حذر من تفلت الأسعار، معتبرا أن تداعيات الأزمة الإقليمية لا تبرر غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق.
7: اليوم أنا إذا في حرب بالجنوب أو إذا في حرب بالخليج، شو اللي بيمنع كون أنا عم بهتم بملف الكهرباء؟ أو شو اللي بيمنع أنه أنا أكون عم راقب الأسعار؟ وبالتالي الملفات المعيشية الضاغطة حتى لو كان في حرب وحتى لأي سبب آخر ما فيها تبرر الحكومة وما فيها تتنصل الحكومة من مسؤوليتها. الحرب منا سقط براءة للحكومة لما تعمل شغلة، واجباتها تعمل شغلة. مشان هيك نحن اليوم رايحين على مساءلة برلمانية، نحن المساءلة الإعلامية مثل على التلفزيون أو على الراديو إنه نحكي وننتقد الحكومة، هذا الشيء عم نعمله.
6: هل ستطرحون الثقة بالحكومة؟
7: بجوز حسب المناقشات وحسب الأجوبة، وبالتالي يعني مش شيء مستحيل يصير. حسب إداء الحكومة، حسب جوابات الحكومة، حسب المبررات اللي بتعطيهم الحكومة.
6: ماذا لو سقطت الحكومة؟
7: بعدين في مسار دستوري معين، ونحن حريصين على البلد مثل ما كل الناس حريصين على البلد. الحكومة إذا سقطت معناتها ما عم تعمل شغلة.
6: هل من تحركات في الشارع؟
7: أكيد لا، نحن لا نحتكم إلا إلى المؤسسات الدستورية، ونحن بنعمل ضمن المؤسسات. نحن نرفض رقبة الشارع لأنه لعبة الشارع لعبة خطرة فيها تكون غير مضبوطة، وبتأدي بالآخر فيها تؤدي لنتائج غير محسوبة.
3: في المقابل كتب النائب وضح صادق عبر حسابه على منصة إكس: لا شك أن الدعوة إلى جلسات مناقشة الحكومة غدا خطرة في توقيتها المريب، باختصار جلسة مساءلة الحكومة التي بدأت بخطاب تصعيدي في ذكرى تغييب الإمام الصدر، مرورا بالتهديد بتحركات في الشارع، وصولا إلى هذه الجلسة بهدف واحد: إضعاف هذه الحكومة لإخراجها وتكبيل عملها أو إسقاطها وإعادة الإمساك بمفاصل الدولة، وبالتالي إدخال لبنان بالكامل في المشروع الانتحاري الإيراني.
4: ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص للتشاور حول بنود الموازنة التي سيستكمل بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بغية إنجازها.
3: لجنة الموازنة أقرت من جهتها ثلاثة قوانين تتعلق بتخصيص 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش، وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، وتصحيح رواتب عدد من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، وفق ما أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة.
8: في بطء بالإجراءات التنفيذية مش من ميلة لبنان، لأنه عطول نحن شاطرين بجلد الزيت هون، وين القانون وسطار ومدري شو وتأخر وما تأخر. حبيبي ما في شيء تأخر، هيدي القوانين عم تنقر بوتيرة مقبولة، وبالذات مش عم يضاين القانون أكتر من شهرين وثلاثة باللجان النيابية. المشكلة مش بالقوانين، حتى بالقوانين المصرفية والنقدية. أنا رجعت من بعد ما سمعت بعض الملاحظات، رجعت التاريخ الورود وتاريخ الإقرار إن كان من لجنة المال أو بالهيئة العامة مش عم ياخد أكتر من شهرين ثلاثة، بس وقت اللي من بعد كل إقرار بده يجيك تعديلات ورا تعديلات ورا اعتراضات ورا عدم تنسيق ورا ما بعرف شو، إيه ساعتها القانون بيتأخر.
4: حياتيا أوضح وزير الطاقة والمياه الجوصدي أنه مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريا.
3: في النشاط الوزاري ومن القاهرة، أكد وزير العمل محمد حيدر في خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي أن لبنان متمسك بحماية العامل ودعم المؤسسات والإصلاح رغم الظروف الصعبة، وشدد على ضرورة الاستعداد لسوق عمل الغد عبر تحديث التشريعات وتعزيز التحول الرقمي وتطوير مهارات الشباب والحماية الاجتماعية.
4: وفي إسلام أباد زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار نصب التذكاري الباكستاني، حيث أدى التحية التكريمية ووضع إكليلا من الزهر. وبعد ذلك استعرض الوزير الحجار الشرطة الباكستانية، يرافقه رئيس شرطة إسلام أباد وبحضور أعضاء الوفد اللبناني. وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي لزيارة الوزير الحجار لجمهورية باكستان، والذي يتضمن لقاءات ومباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين ولا سيما في المجالات الأمنية.
3: وإلى الأردن، غادر وزير الزراعة نزار هاني للمشاركة في مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية.
4: أعلنت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بأن وفدين لبناني وسوري أجريا معاينات ميدانية لخط السكك في مرفأ طرابلس ومحطة العكاري في الجانب السوري، حيث بحثا إمكانية ربط الخط اللبناني بالشبكة السورية وصولا إلى حمص. واتفق الجانبان على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع وتحديد حركة البضائع والكلفة ومصادر التمويل تمهيدا لعقد ورشة عمل مشتركة.
3: أمنيا، أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 4 لبنانيين في منطقة أدمة للاشتباه بتورطهم في شبكة تنشط في ترويج المخدرات بين لبنان والإمارات وبيع سيارات مسروقة في الإمارات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإماراتية. وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط 14 جرام من الكوكايين وميزان حساس، فيما أوقف أحد أفراد الشبكة في الإمارات وبحوزته 311 جراما من الكوكايين، ولا تزال التحقيقات مستمرة لتوقيف سائر المتورطين.
4: كذلك أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 4 أشخاص بالجرم المشهود خلال عمليات نفذتها في مناطق نهر الموت والفنار والجديدي أثناء قيامهم بترويج المخدرات على متن دراجات آلية، وضبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة وسلاحا حربيا وأدوات تستخدم في التوضيب والتصنيع.
3: في مجال أمني آخر، واحتجاجا على الطعن بقانون العفو العام، أقدم عدد من السجناء في سجن روم المركزي على خياطة أفواههم، معلنين استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.
4: قضائيا، أفادت معلومات صحفية بأن المحقق العدلي القاضي طارق البطار سيحدد جلسات للمدعى عليهم لإبلاغهم بالقرار القضائي الذي اتخذه بحقهم في ملف انفجار مرفأ بيروت. وتبعا للمعلومات، فإن البطار ينتظر تسلم المطالعة من القاضي محمد صعب في خلال الأيام المقبلة على يصدر القرار الظني في ملف المرفأ قبل نهاية العام 2026.
3: في ذكرى اغتيال الرئيس بشير جميل، كتب النائب غسان حصباني عبر إكس: 44 عاما على اغتيال الرئيس الشهيد بشير جميل، لم تنطفئ شعلة حلمه فينا، مستمرون في بناء الدولة التي أعطانا بشير ومضة منها في خلال 21 يوما. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال بدوره: استشهد بشير لأنه رفض المس بلبنان 10452 كيلومتر مربع وهذه أيضا قضيتنا.
4: غيب الموت النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق ورئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون عن عمر نهز 95 عاما. ولد شمعون في دير القمر عام 1931، وهو نجل رئيس الجمهورية الراحل كميل نمر شمعون مؤسس حزب الوطنيين الأحرار. تولى رئاسة الحزب وانتخب نائبا عن الشوف من 2009 حتى 2018، كما تولى رئاسة بلدية دير القمر من 1998 وحتى 2008. نستذكر الراحل دوري شمعون في حديث لإذاعتنا:
9: لا يجوز لأي منظمة كانت لبنانية ولا غير لبنانية أنه تتحرك بأي بلد آخر لبناني من دون احترام الكامل لسيادة هذا البلد. بقى هون في غلطة كبيرة اللي هي لا تغفر. لا يجوز أنه وضع مبادئ الاتفاق الطائف موضع التنفيذ، ولكن ما لا يمكننا التسليم بإصرار الذين يناصبونه العداء ضمن الاحتلال السوري والذين يحاولون بشتى الوسائل تأزيم الأوضاع بالضغط والإكراه في شكل يحقق غاياتهم وغلباتهم. وأنا ممنونكم وضلوا ماشيين بالطريق، لأنه بفعل ليه المحطات اللي هي بتسمع الصوت اللبناني المزبوط.
3: حزب الوطنيين الأحرار الذي نعى رئيسه وصفه بأنه أحد أعلام النضال والسيادة الوطنية في لبنان، لافتا إلى أن شمعون كرس حياته للدفاع عن ثوابت المدرسة الشمعونية واستقلال لبنان وكرامته وسيادة قراره بوجه مختلف أشكال الوصاية والتبعية، وتعهد الحزب مواصلة نهج شمعون دفاعا عن الجمهورية والحرية والسيادة.
4: أفادت مصادر يمنية بإحراز الحوثيين تقدما ميدانيا جديدا من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق.
3: واليوم أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط في السعودية، وقال سنواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار.
4: وسط هذه الأجواء استقبل ولي العهد السعودي قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب أحدث التطورات والمستجدات الإقليمية.
3: توازياً نفت الخارجية الإيرانية وجود أي دور لطهران في تطورات الراهنة في اليمن، مؤكدة عدم صحة الادعاءات الأمريكية بشأن ضلوعها في الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في السعودية. وشددت المتحدثة باسم الخارجية على رفض بلادها للاتهامات الصادرة عن واشنطن، داعية إلى الكف عما وصفته بالادعاءات السياسية التي تهدف إلى التصعيد وبث التوتر في المنطقة.
4: إلى ذلك أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الرياض طلبت دعم إسرائيل عبر مصر ودول خليجية بخصوص باب المندب. في الغضون أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن نحو 80,000 شخص اضطروا للفرار في اليمن بسبب تصاعد القتال في الأيام الأخيرة.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة بناء مخزونها من الأسلحة بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن إنتاج صواريخ باتريوت يجري حاليا بمعدلات غير مسبوقة. وأكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة مخزونا كبيرا من الأسلحة، لافتا إلى أن بعضها متوافر بكميات شبه غير محدودة.
4: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم.
3: من جهة ثانية جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوتها إيران إلى التعاون والعمل معها لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة ببرنامجها النووي.
4: تزامناً وصفت الخارجية الصينية التقرير الذي أشار إلى مساعدة كيانات صينية لإيران في حربها مع الولايات المتحدة باتهامات لا أساس لها.
3: وفي تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني التابع، افتتحت أسعار النفط هذا الأسبوع على ارتفاع حاد مسجلة مكاسب بنحو 3% مع صعود سعر خام برنت إلى مستوى 107 دولارات للبرميل. هذا وتجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز $1,000 لأول مرة منذ العام 2022.
4: استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد إلى جلسة اطلاع وتحدث أمنية في مكتبه اليوم. وفي الميدان أغارت مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات.
3: واليوم حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الطبية من جراء وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية.
4: منظمة بتسليم قالت من جهتها إن إسرائيل تستخدم التطهير العرقي والترهيب وتقييد الحركة وخنق الاقتصاد في الضفة الغربية.
3: في ليبيا تحطمت طائرة خاصة في مطار مصراتة كانت تستعد لنقل إحدى الشخصيات، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الليبي عقب الحادث. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 399 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود الليلة الماضية.
4: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.
3: كان في هذه النشرة من روما إلى تل أبيب طريق المفاوضات. إلى أين؟ شينكر لا حسم في اتفاق الإطار قبل الانتخابات الإسرائيلية ويطالب الجيش بمنع إعادة انتشار حزب الله. لبنان في أسبوع استحقاقات من دعم الجيش في باريس إلى لقاء سلام روبيو في نيويورك. إيران ثمانية عناصر من الحزب قتلوا في أنفاق علي الطاهر ولا حرس ثوريا فيها. على أبواب لقاء سلام روبيو في نيويورك، الحكومة أمام البرلمان في جلسة مساءلة غدا وبعد غد. الصدي تكاليف النفط $50 مليون شهريا مع أزمة هرمز وباب المندب. من دبي إلى لبنان، شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة في قبضة الأجهزة الأمنية. مصادر يمنية، الحوثيون سيطروا على جبال تتحكم بباب المندب ومحيطه، وأنصار الله استهداف التحشيدات السعودية ستتواصل. النائب السابق دوري شمعون في ذمة الله.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: تبرت
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
0: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على منتدى شملين اللي هو وجه من وجوه لبنان الثقافية مع الكاتب والصحافي نبيل مقدم. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. أهلا
3: بإذاعتكم الكريمة.
0: أهلا وسهلا أستاذ نبيل. يعني تشكل المنتديات الثقافية بلبنان مساحات للحوار والتلاقي وتشارك الآراء حتى لو اختلفنا، يعني من رأي ورأي آخر. منتدى شملين أي متى تأسس وما الهدف من تأسيسه أستاذ نبيل؟
3: تأسس منتدى شملين الثقافي من 2018. بلشنا بالأول بالانطلاقة ب 2018، كانت الغاية منه أنه وجدنا بالمنطقة اللي نحن فيها أنه ما في هذا النوع من المنتديات الثقافية.
0: نعم.
3: لقينا في نشاطات ثقافية ولكن فيك تقولي كأنها شبه موسمية، يعني بتكون على مناسبات معينة على محطات معينة بيعملوا نشاطات. أهمية منتدانا نحن أنه هو نشاط متواصل، يعني مش موسمي، مش على محطات معينة. بلشنا بال 2018 وبلشنا كنا أول شيء نعمل ندوة كل شهر. أول ما بلشنا هو الفكرة بلشت أنه أنا عندي بالبيت لقيت أنه بهذا المنزل في مساحة كافية ممكن استغلالها لنشاط ثقافي.
0: نعم.
3: فانطلقنا منها ومن هذه الفكرة. بعدين بلشنا مثل ما قلت لك بندوة كل شهر ولقينا إقبال، وهذا دليل أنه كان في عطش أو كان في نوع من الطوق لهيك نشاطات بهالمنطقة.
0: نعم.
3: لقينا إقبال وانطلقنا، ولكن للأسف لما بأزمة كورونا بال 2019 والأزمة اللي صارت وفرض التباعد بسبب أزمة كورونا ومرض كورونا اضطرينا وقفنا حوالي سنتين قصرا يعني.
0: نعم. رجعنا لما انطلقنا
3: بال 2022.
0: نعم.
3: لقينا أنه في إقبال وبحاسل وأنه في ناس كمان يعني عندها بعد هالحماس، بحيث أنه تحولنا من ندوة بالشهر لندوتين بالشهر.
0: نعم.
3: ومستمرين على هذا المنوال.
0: نعم. أستاذ نبيل، نحن بنعرف ونلاحظ أنه هناك مواضيع متعددة بيهتم فيها المنتدى، دائما في أفق مفتوح يعني لمختلف القضايا إن كانت سياسية. نعم. اجتماعية ثقافية وتربوية. يعني نعم. هون أهمية هذا المنتدى أنه يجمع كافة الأطياف، خلينا نقول السياسية الموجودة بلبنان.
3: نعم.
0: في عنا يمكن آراء تربوية ثقافية اجتماعية بيئية. منحب نعرف من حضرتك يعني هل في يعني أسماء معينة، هل في مثلا أشخاص ممكن ترفضوا أن يكونوا موجودين بالمنتدى مثلا؟
3: أبدا أبدا، نحن المنتدى مش مسكر على حدا.
0: نعم.
3: نحن الآراء بيحضروا ناس من كل الأطياف، من كل الانتماءات، من كل التيار الفكري، بيناقشوا بحرية، بيطرحوا آراءهم ضمن المنطق وضمن أداب الحوار ومنطق الحوار، بيطرحوا كل الناس بتطرح آراءها، بحيث أنه أقول لك أكثر من هيك أنه هذا المنتدى تحول من مجرد منتدى ثقافي أو بس منتدى ثقافي لتأسيس صداقات بين الأشخاص اللي بيجوا بيحضروا، بحيث بيقعدوا مع بعضهم بعد ما تخلص الندوة.
0: نعم.
3: بيقعدوا بيتحدثوا بياخدوا آراء بعضهم، بيتبادلوا أرقام الهاتف وبيصيروا أصحاب.
0: نعم. أستاذ نبيل، يعني هل منتدى الله راد يعني في الأسابيع المقبلة أو الأيام المقبلة هل في أمور معينة يطرحها؟ عرفنا أنه هناك لقاء ممكن يكون تربوي الله راد بتشرين، وهل في خطط يعني أنتم بتقوموا فيها على المدى البعيد أم لا؟
3: لقلك كيف كانت آخر ندوة من حوالي 4-5 أيام كان عندنا ندوة عن البيئة.
0: نعم.
3: وبتعرفي شو أهمية البيئة اليوم بحياتنا وبمعيشتنا واليوم البيئة تشكل شغلة أساسية. إذا واحد ما عرف يتعامل مع البيئة بهيك أوضاع. عندنا ندوة نعم عن المناهج التربوية والتربية يكون عنوانها التعليم بين الرسمي والخاص.
0: نعم.
3: لأنه كمان هيدا الموضوع التربوي نحن عنا بشكل إشكالية كبيرة بلبنان، وهو هم كبير للتلاميذ وهم كبير للأهل من كل النواحي، من ناحية الأقساط، من ناحية المناهج، من ناحية الحضور بالمدارس، كله هيدا رح يتناولوه أخصائيين بندوة بتسعة تشرين أول من الأراد، رح تكون ندوة عن هذا الموضوع.
0: نعم. أستاذ نبيل، سؤال أخير. نحن بنعرف أنه يعني العالم الرقمي أخذنا إلى اتجاه آخر، السوشيال ميديا أخذتنا لاتجاه آخر، هل في خوف أنه إذا ما كان في تغطية إعلامية أو إذا ما كان حدا يعني يضيء على هكذا ندوات أنه ما بتوصل المساج للعالم مثل ما هي؟ وهون أهمية يعني الحضور الرقمي بإطار المناقشات وهذا المنتدى.
3: يعني نحن لقلك فكرنا كتير بالأول، نحن لوضح لك شغلي سلام، نحن منتدانا ببلش عادة نعمل لأنه طبيعة المنطقة جبلية وبتعرفك بتكون بالشتاء يعني.
0: نعم.
3: طبيعة الطقس البارد، فنحن منتدانا عادة ببلش بأدار لآخر نوفمبر لآخر تشرين تاني، بس انت شفتي الظروف الأمنية اللي مر فيها البلد لآخر فترة سنة، اضطرينا نبلش شوي مأخرين، بلشنا بشهر تموز.
0: نعم.
3: ومستمرين لكانون أول أول كانون أول طالما الطقس بيسمح.
0: نعم.
3: هلأ نحن في كتير منا بيطرح علينا فكرة ليش ما بتعملوا ندوات على الزوم. الحقيقة نحن فكرنا بالموضوع، بس نحن كان هدفنا مثل ما قلت لك خلق مساحة مباشرة للتفاعل، للحضور، للناس تيجي تقعد مع بعضها، تتعرف على بعضها، تحكي مع بعضها، التفاعل الحي يعني أكثر من التفاعل الغير مباشر.
0: المباشر وجها لوجه،
3: هذه أهمية الشيء عم نعمله نحن.
0: نعم.
3: هلأ نحن بالنسبة للإعلام عم نحاول نغطي قد ما فينا بتوزيع الخبر الندوي، إن كان قبل ما تبلش الندوة نوزع الدعوة أو من بعد ما تخلص الندوة نوزع أخبار عنا على كل وسائل الإعلام.
0: نعم.
3: وكمان عنا صفحة على الفيسبوك منحط فيها كل نشاطاتنا.
0: نعم. أستاذ نبيل، سؤال أخير لو سمحت. الشباب والصبايا هل في لهم حصة في منتدى شملان الثقافي؟ وهذا الشيء يعني بيعنينا كتير وبهمنا أنه كمان هالشباب والصبايا ينخرطوا بالأمور الثقافية، إن كان بآرائهم، إن كان يمكن بإصداراتهم. هل في حصة للشباب والصبايا اليوم؟
3: طبعا طبعا، نحن هلأ بسبب تنظيم ندوة اسمها تجارب شبابية ناجحة، منا نحكي منا نستضيف شباب عملوا إنجازات يمكن على صعيد الكتب، على صعيد أي اختراع، أي صعيد جمعيات. وكمان عندنا ندوة كده إذا سمح الوقت رح نعمل ندوة مماثلة اسمها تجارب نسائية ناجحة.
0: نعم. نعم.
3: بهذا الموضوع.
0: نعم نعم. نحن ما نتشكرك الكاتب والصحفي.
3: شكرا لمتابعتك الدائمة لنشاطاتنا ويعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا. الحقيقة حبينا نضوي على منتدى شملان، وجه من وجوه لبنان الثقافية.
3: شكرا.
0: أهلا وسهلا.
3: نحن نعتز بإعلاميين مثلك.
0: الكاتب والصحفي نبيل مقدم، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحية مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. القانون انحكى عن العنف السيبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السيبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,679,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,697,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,539,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إيمونتال كافال لوقية $1.90، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية $1.70.

0: هرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في الجديد الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة مجد السلم. في قصر بعبدة رأى النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن زيارة الرئيس عون إلى الجنوب حملت رسالة دعم وطمأنينة للجنوبيين وأهمية حضور الدولة إلى جانبهم. في عين التين تناول الرئيس نبيه بري مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للأوضاع العامة وبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في لبنان وملفي النازحين وإعادة الأعمار، لا سيما تلك المتصلة بالمرافق الخدماتية والتربوية والصحية وتأهيل البنى التحتية في الجنوب اللبناني المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي. وعرض بري مع النائب عماد الحوت للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والشؤون التشريعية. وفي عين التين أيضا وضع رئيس هيئة الشراء العام جون العلي وأعضاء الهيئة الرئيس بري في أجواء وبرامج عمل الهيئة وقدم له كتابا عن إنجازات الهيئة. تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا زيارتها لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات. وتفتتح البعثة برامج اللقاءات في اليوم الأول عند 9 صباحا باجتماع تقني تمهيدي مع مسؤولي وزارة المالية ليليه اجتماع مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة. ومصرف لبنان يتركز حول الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة 2027. أكد رئيس مطار بيروت الدولي محمد شتيلة المعلومات التي أفادت بادعاء أحد الركاب على متن طائرة متجهة من بيروت إلى باريس بأنه يحمل قنبلة متفجرة، ما دفع الأجهزة المعنية إلى إنزال جميع الركاب ليعود ويقول إن الأمر مزحة. وأشار شتيلة إن الحادثة وقعت في مطار بيروت الدولي حيث لا تزال عملية تفتيش الحقائب مستمرة على أن تقلع الطائرة نحو وجهتها بعد الانتهاء من عملية التفتيش وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الراكب. حياتيا دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جميع المشتركين في القرى الكسروانية إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم إما للجوبات المختصين أو لدى دائرة كسروان، مشيرة إلى أنها عمدت إلى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات والسماح لهم بتقسيط هذه البدلات على 4 دفعات نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشره على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية في فيينا أن إيران لا تتعامل بالشفافية المطلوبة مع الوكالة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية انتزعت ورقة الضغط من طهران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية عبر مرافقة البحرية الأمريكية لناقلات النفط في مضيق هرمز. وأضاف رايت الكرة اليوم في ملعب إيران لإعادة السلام ومنح مواطنيها الفرصة. في المقابل أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن دمشق تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الأبواب السورية مشرعة للمفتشين الدوليين وللشركاء كافة، مجددا دعوته لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. وأشار الشيباني في المؤتمر عينه إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة السورية في خرق لاتفاقية فض الاشتباك. توازيا لفت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آل سعود وفي كلمته في فيينا إلى أن السعودية تعمل بكل شفافية مع الشركاء بشأن الطاقة والمعادن، وأنها رسخت مكانتها كشريك فاعل وموثوق في أسواق الطاقة، وهي مضية في طرق استكشاف الأورانيوم وضمان سلاسل توريد المعادن. في الخبر الأخير، أفادت وسائل أعلام أردنية بوقوع 11 مصابا بالاختناق في خلال السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي في العقبة. وقد تمت السيطرة على حادث التسرب، فيما قال مسؤول أن تسرب الغاز في الأردن حدث في أثناء أعمال الصيانة. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: كنا متأمل.
1: أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.

0: لطالما شكل الأمن الغذائي إحدى الأولويات الأساسية لدى الدول العالم المتقدمة والغنية منها قبل النامية والفقيرة على مدى عقود من الزمن، إلا أن هذه الأولوية اكتسبت في السنوات الأخيرة بعدا جديدا وأهمية متزايدة مع بروز عوامل سلبية أبرزها التغيير المناخي وارتفاع حرارة الأرض. ولمواجهة هذه الكارثة العالمية بدأنا نشهد من سنوات دولا كثيرة حول العالم تنفذ برامج واستثمارات بمليارات الدولارات، يمكن بعشرات مليارات دولارات، بهدف تأمين استدامة القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود في وجه التحديات المقبلة من دون أن يكون بالإمكان تنبؤ بدقة ما قد يحمله المستقبل، ولا سيما في ظل سيناريوهات أسوأ ترتبط بتغييرات مناخية كبيرة في العديد من الدول خصوصا المنتجة للمحاصيل الزراعية، إضافة إلى تمدد موجات الجفاف واتساع نطاق الفيضانات. في لبنان أين نحن من كل ذلك؟ وما الذي يمكن أن تفعله الحكومة ووزارة الزراعة لمواجهة هذه التداعيات في ظل استمرار الانهيار المالي وموازنة بكل أرقامها وتشعباتها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، فضلا عن الحرب المستمرة منذ العام 2023 والتي تستحوذ على حصة وازنة من الإنفاق الحكومي. لكن في كل أحوال وعلى الرغم من كل هذه الأزمات والكوارث تبقى هناك فسحة أمل في لبنان، فالتغيرات المناخية كما شهدناها لم تنعكس على لبنان بالحدة نفسها التي سجلت في مناطق أخرى من العالم، فضلا عن امتلاك لبنان تنوعا زراعيا مهما ووجود مبادرات واعدة ومبدعة، إلى جانب وجود وزير زراعة أثبت أنه على قدر المسؤولية. ويبقى التحدي الأكبر في أن تتمكن الحكومة من تفرغ للملفات الأساسية وفي مقدمها الزراعة والأمن الغذائي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق من دون إنهاء الحرب وتسليم السلاح وتأمين استقرار مستدام ووضع البلاد على مسار النهوض الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. فالأمن الغذائي لم يعد ملفا قطاعيا أو أولوية مؤجلة، بس أصبح جزءا أساسيا من مفهوم الأمن الوطني والقومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأي تأخير في التعامل معه قد يجعل كلفة المعالجة في المستقبل أكبر بكثير.
1: الاقتصاد أولا.
0: من جديد يعني أنا اليوم بيسرني وبيشرفني وكتير مبسوط ومسرور، يمكن هذه من أهم أو أهم الحلقات اللي بعملها لسبب ما تجمعني، غير أنه وزير يمثل أو يمتلك أو يدير ملف أساسي برأيي أنا هو من أهم الملفات في لبنان أو في كل دول العالم الآن وقبل وسابق، واللي بيقول غير هيك بيكون ما يزعبر وعم يحاول يزور الحقائق. إضافة لهيك لأنه صديق عزيز منذ يمكن 13 سنة 14 سنة، شدته أنا وتبعته أنا في ملفات أساسية تابعه، شي بيكبر القلب بعمله وإخلاصه، ابن الأرض بيتابع كل تفاصيل، بيحب الأرض، بيحب الزراعة، بيحب لبنان وطني، جذوره في هذا الجبل ويمتد مثل أرز لبنان على كل لبنان، محب وطني وبالتالي تقني، مثقف، متعلم، يمتلك شهادات، والأهم من هيك أنه نجح وأبدع قبل أن يستلم زراعة في ملفات زراعية وأبعد من زراعية. أنا بيسرني وبيشرفني أن أستقبل وأستضيف اليوم في هذه الحلقة وزير الزراعة الصديق العزيز الدكتور نزار هيني. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ ألفونس. أول شيء أتطلع إلى هذه الحلقة من زمان، صلنا فترة طويلة عم نجرب النظمة، فشكرا على هيدي المقدمة وشكرا على هالإضاءة المهمة على موضوع الأمن الغذائي اللي هو اليوم أو الأولوية الأولى بلبنان وبكل دول العالم. وصرنا بنستعمل اليوم مصطلح السيادة الغذائية على أهمية الموضوع، يعني الدول اللي هي ما فيها تنتج الغذاء اللي بيحتاجه شعوبها بيكون في عنده انتقاص بالسيادة.
0: معالي الوزير، يعني مثل ما حكينا أنه شفت بالمقدمة عملنا مثل مقدمة مطالعة، أنا مرحني بالحلقة أكيد نضوي شوي على المشاكل التقليدية لأنه لن تخلص ولم تخلص، خصوصي بكل هالمشاكل، حدود فيلتي وفقر وتعتير ودولي ما عندها قدرة والآخر هي المشاكل موجودة. ولكن اليوم بدي حاول أنا وياك بهالحلقة نطلع إلى المستقبل، نعطي العالم أمل أنه شو عنا بلبنان. خليني بلش أنا وياك بالظروف القائمة حول موضوع التغيير المناخي. أول شيء تنقول للعالم، يمكن أنا ما بعرف حسب معلوماتي، أنه هذا التغيير لم يضرب لبنان بالقساوة اللي طال كثير دول من العالم. هل لأي مدى هذا صحيح؟
2: التغير المناخي موجود في لبنان وبكل الدول وخاصة بمحيط المتوسط، ولكن كلامك بجزء أساسي صحيح. يعني شفنا العام الماضي اجينا كمية امطار طبيعية، يعني تقريبا وصلنا للمعدل العام، ومثل ما بنشوف السنة المواسم مرتاحة، يعني عنا مواسم وفيرة. السنة انتجنا موسم تفاح كامل، موسم عنب جيد جدا، موسم قمح كبير جدا وحبوب، بالإضافة إلى الخضار وغيره.
0: هيدا بدنا نقول خبرية حلوة للعالم، نحاج بقى كله سلبي سلبي.
2: ما هيدي هي. نعم لبنان فضل. لبنان اليوم إذا منطلع بهالنطاق، النطاقات الزراعية اللي منسميها الموجودة فيه، يعني الساحل اللبناني اللي هو بيتمثل بالجنوب واللي اليوم منعرف ما يعانيه الجنوب، اللي هو بينتج عنا الكمية الكبيرة من الحمضيات والموز والمحاصيل الأخرى. عندنا سهل عكار اللي هو المنطقة الزراعية الأكبر بلبنان، اللي فيها التنوع الكتير كبير ومنتدرج.
0: واليوم عليك يعني قدال لبنان قادر يواجه هاي التحديات. يعني اليوم مثل ما شفنا في دول عم تفرق عشرات مليارات الدولارات تحوطا ومنشين أجل الحفاظ على السلامة، نحن وين؟
2: يعني اليوم نحن بلبنان نعمل على التكيف مع التغيرات المناخية. بنعرف ببلد نحن كتير صغير ما فينا نغير المعادلة المناخية، ولكن واجباتنا اليوم على كل المستويات وخاصة على المستوى الزراعي أنه نتكيف مع التغيرات المناخية. أبسط الأمور بالتكيف مع التغيرات المناخية هل كمية الأمطار والثلوج اللي عم تجينا نجمعها نستفيد منها، ومن هون وزارة الزراعة التركيز على البرك الجبلية والتركيز على إدارة الماء بشكل صحيح. نستخدم التقنيات الحديثة بالري، نستخدم المحاصيل اللي هي بتتكيف مع كمية الماء اللي موجودة عندنا.
0: كلام كتير جميل معاليك، ولكن هل هذا لبنان القدرة القيام سريعا في تنفيذ هذه البرامج منشان أجل متفضلت حكيت هي بندين أساسيا؟ أول شيء أنه تجميع المياه وعدم هدرة بالبحر، اثنين المحاولة أنه الري بطريقة علمية لتوفير مي، وثالث عن الزراعات اللي الطلبية
2: اللي هي بتتكيف. اليوم إذا منطلع بالمشاريع الزراعية الناجحة هي بتعتمد هيدي المعايير. يعني لبنان اليوم عنا آلاف البرك الجبلية، وهيدي على رأس أولويات وزارة الزراعة، يعني بتشمعوا بكل هالبرامج. في عنا اليوم كل هالبرامج، القرض الجيت من البنك الدولي وغيرها من الهبات اللي بتجي للقطاع الزراعي، على رأس الأولويات هي إدارة المي.
0: يعني معلش أنا بدي أقول للمستمعين اسمعوا أنه لا، في شيء عم ينشغل، لأنه إذا كان في غبار الحرب ودخان لهذه المعارك السياسية في شيء عم ينعمل. يعني احنا فكرنا أنه لا، الأمور متروكة مع علي، مع الوزير دكتور نزار هاني وزير الزراعة في لبنان يتحدث بوضوح وصراحة، ويلي فات معي هالعجيد أنا ضيفي دكتور نزار هاني وزير الزراعة. فضل.
2: يعني اليوم بالعملي قدرت وزارة الزراعة تنشئ شبكة شركاء الزراعة اللي هي مؤلفة من الجهات المانحة، من منظمات الأمم المتحدة، من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية العاملة بالقطاع الزراعي. جمعنا كل هيدي الشبكة على منصة واحدة، هي أول مرة بتصير بلبنان. يعني بتفوت على هالمنصة بتطلع على كل المشاريع الزراعية اللي موجودة، كل مشروع أي مناطق بيستهدف، شو هي أهداف المشروع، شو هي التدخلات اللي بده يعملها المزارع. إذا كان موجود بأي منطقة لبنانية بيروح على هيدي المنصة وبيطلع، لا نفترض بشري، بيطلع شو هي المشاريع الزراعية اللي بتستهدف بشري اليوم، مين بينفذها، وبيعرف كيف بده يوصلهم. يعني اللي عم نجرب نعمله، عنا جهود زراعية مهمة بلبنان، عنا تمويل لا بأس إلى القطاع الزراعي، ولكن كان موزع العمل. اليوم كل المجموعة الزراعية تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة وبتوجيه الخطة الوطنية للزراعة 2026-2030. 2025، يعني بنينا مع كل هيدي الشركاء رؤية
0: 2026-2035،
2: يعني خطة عشرية لمدة 10 سنوات. هيدي الخطة إذا بتطلع بعناوينها العريضة الأساس فيها هي التكيف مع
0: 100%، ولكن هون النقطة الأساس هو التنفيذ. خطط كان بزمان في كتير خطط، بنعرف بلبنان بدل جوارير قد ما كل الوزارات، ولكن ما طمننا أنه هذه الخطة محطوطة على قيد التنفيذ. هلأ في مشاريع عم تنفذ عبر
2: اليوم إذا بدنا نطلع شوي بالمشاريع القائمة، يعني قائمة على على نعم اللي هي اللي هي كل هيدي المشاريع تخدم هالرؤية الزراعية الجديدة وتخدم هالخطة الزراعية الجديدة. اليوم في عنا هالمشاريع اللي هن بقيمة حوالي 200 مليون دولار موجودين على منصة واحدة، كل هالشبكة تتناغم مع بعضها، بتشتغل مع بعضها، بتتعاون مع بعضها، لأنه بنعرف كيف بتصير عملية التراتبية. اليوم الجهات المانحة صارت تعرض المشاريع أو المشاريع اللي بدها تمولها على أساس الخطة الوطنية للزراعة. هي أهمية الخطة، يعني 200
0: مليون دولار،
2: يعني هيدا عم نحكي 200 مليون دولار هبات، وعنا القرض من البنك الدولي اللي هو الجيت 200 مليون، يعني عنا تقريبا حوالي 400 مليون دولار.
0: كم سنة هول
2: هودي؟ على مدة 3 أو 4 سنوات، لأنه بنعرف في عنا مشاريع لا بأس. واليوم بالموازنة نعم، اليوم بالموازنة بنعرف وزارة الزراعة موازنتها صغيرة، بتشكل 0.4% من الموازنة العامة، ولكن كمان عملنا بعض الإضافات، يعني لنعمل بنية تحتية أساسية. الإضافة اللي عنا إياها بموازنة 27 لننشئ مختبرات على المرفأ، ننشئ مختبرات على المصنع، على المنافذ البرية إن شاء الله بالعبدي، لنسرع عملية الاستيراد والتصدير ونسرع عملية الرقابة.
0: هلأ بالنسبة للموضوع الأمن الغذائي والتغير المناخي، معاليك كم هلأ مشروع برك وما برك والأخرية يتعلق بهذا ما يتنفذ؟
2: كتير مشاريع، يعني حلو. إذا نحن اليوم نطلع على الخطة الاستراتيجية الوطنية للزراعة، عنا الهدف رقم 2 هو جعل القطاع الزراعي مستدام. يعني نحن مسمينهم هالأهداف الأربعة أو هالعواميد الأربعة الأساسية بهالخطة 4 P's، يعني البي نمبر 1 هي people، يعني بدنا مزارع كفوء، بدنا مزارع متدرب، بدنا مزارع بيعرف التقنيات الحديثة بالزراعة على رأس إدارة المي. البي نمبر 2 هي planet، بدنا زراعتنا تكون مستدامة، بدنا زراعتنا تكون عم تستخدم الموارد أقل، عم تلوث أقل، عم نستعمل المبيدات أقل، وعم ندير المي بطريقة صحيحة وما عم نهدر المي. البي نمبر 3 prosperity، بدنا قطاع زراعي مفيد لأصحابه للمزارعين، وبدنا قطاع زراعي مفيد للاقتصاد الوطني. والبي رقم 4 هي partnership، هالشراكة. القطاع الزراعي ما فيها تديره وزارة الزراعة لحالها، ما فيهم يديروه المزارعين لحالهم، هي شراكة كاملة متكاملة. القطاع الخاص بيلعب الدور الأساسي فيها. اليوم الصناعة والزراعة بدهم يمشوا مع بعضهم، الاقتصاد والصناعة والزراعة بدهم يمشوا مع بعضهم، منشان نحن فينا نعمل زراعة ناجحة متكيفة تخدم السيادة الغذائية وتخدم الأمن الغذائي.
0: حضرتك حكيت معاليك أنه اليوم في برك عم تتنفذ بعد مشاريع، ماذا عن المياه الأنهار يلي عم تروح بالبحر؟ وهل هناك مشاريع للصدور؟
2: يعني اليوم التوجه بالقطاع الزراعي هي نعمل تجمعات مائية، بس مش تجمعات مائية كبيرة بالسدود، لأنه منعرف الجدلية حول السدود بالعالم، بلبنان وبالعالم، مش بس عنا الجدلية حول السدود، إنه السدود هل هي ناجعة اليوم بالتغيرات المناخية؟ هل هي هالتجمعات المائية الضخمة قادرين نحن نعبيها بشكل منتظم؟ الحل بوزارة الزراعة معتمدينه نحن من خلال المشروع الأخضر هي إنشاء برك زراعية. هيدي البرك الزراعية بتوصل للمئة ألف متر مكعب.
0: حلو.
2: بمشروع الجيت رح نعمل 4-5 تجمعات مائية أكبر شوي، يعني أكبر من 100 ألف، فيهم يكونوا 300 ألف 400 ألف، اللي هن بيعملوا تغيير جذري. يعني اليوم إذا منطلع على الجوجل إيرث أستاذ ألفونس وبتشوف البرك الزراعية كيف محيطهم بيخضر وكيف محيطهم بيتحول لمناطق زراعية ناجحة، واضحة للعيان. حلو. يعني
0: معاليك، يعني في نقطة العلاقة بال يعني مساعدة أو برامج لمساعدة المزارع للانتقال إلى الري، وهذا اللي بيوفر مي، هل في برامج لمساعدة
2: يعني المزارع؟ اليوم عنا الجزء الأكبر من ميتنا صارت تضخ بالطاقة الشمسية. نعم. كانت من الآبار ولا كانت من البكاء من البراك، هيدا تكيف مهم. نعم. مع التغيرات
0: ولكن
2: المناخية.
0: ولكن من الري، نحن اليوم في فرق بين الري بالنقطة بين
2: هيدي. نعم. اليوم معظم الزراعات عنا هي تروى بالتنقيط، يعني اليوم مثل ما بتعرف في عنا اليوم صار أساليب ري أحدث بكتير من التنقيط، يعني اليوم في عنا نوع من سنسرز أو حساسات توضع بالتربة وهي بتشتغل، صارت موجودة على مساحات كتير كبيرة.
0: يعني أنا قبل عكار يعني بعرف بعدنا بعاد عن هالشي،
2: يعني شوي شوي بتمشي اليوم. نعم. بتعرف الزراعة بالخيام البلاستيكية والخيام. نعم. البلاستيكية المتطورة اللي هو بيكون في انضباط أكتر، بيكون في كنترول أكتر للزراعة، بيكون في يعني مراقبة حثيثة أكتر، كل هيدي عم تتطور شوي شوي.
0: قصدي في بهالإطار هيدا برامج لتقديم المعونة والمساعدة المادية لتغيير هذا الاستثمار،
2: هيدي على رأس الأولويات. نعم. يعني اليوم إذا منطلع بكل هالبرامج اللي موجودة، هي كيف بدنا نحن نحدث القطاع الزراعي، كيف بدنا ندعم المزارع بهالتقنيات الحديثة ليكون هو إنتاجه مستدام وناجح ومربح. لأنه إذا نحن بنستخدم المي كتير وبنستخدم كتير المزوت وبنستخدم كتير الموارد، بتصير الزراعة غير منتجة، بتصير مكلفة أكتر من الإنتاجية.
0: يعني أنا بهالمحور هيدا حب أسألك سؤال، كنت بلش بالأول معش خليت لآخر المحور. يعني نحن تاريخياً في الحكومات وفي ثقافة الوزراء والسياسيين في إهمال للزراعة، وأنه هذا القطاع أنه مهمل وإلى أنه ما له عازي يمكن بعد مرات. سؤال، هل في وعي حقيقي لدى القيادة السياسية وشركائك بأهمية الزراعة؟
2: يعني اليوم ما في خلاف على هذا الموضوع. اليوم كل الناس وهذا
0: جزء 0.5%
2: يمكن الموازنة اليوم هي كمان موازنة متقشفة أخرى، ومنعرف وضع البلد يعني عم نجرب نرفع الهي، ولكن عم نقدر نجيب التمويل. نعم. يعني عم نجرب نعوض من نقص موازنة وزارة الزراعة بالموازنة العامة. نعم. من خلال التمويل اللي عم نحصل عليه. واليوم الجهات المانحة واعية انه اذا بدنا نعمل نحن تنمية بلبنان، اذا بدنا ندعم الطبقة اللي هي منسميها اكثر هشاشة، يعني اللي هي اليوم متأثرة اكثر بالتغيرات المناخية، لازم ندعم الزراعة. لانه الزراعة هي بتعمل دورة اقتصادية كاملة متكاملة.
0: كثير منيح مع الوزير نزار هاني وزير الزراعة. في شق يتعلق مباشرة بالزراعة وبالدورة الانتاجية في لبنان هو تكلفة خصوص المحروقات والمزود بشكل أساسي، وفقدانه نوعا ما من الأسواق، وما تنشوف هل هو محلي أو عالمي. رح نكون باتصال مباشر مع رئيس نقابة تجمع أو رئيس تجمع شركات المستوردة للنفط الأستاذ مارون شماس القيادي في الهيئات الاقتصادية. رئيس مارون بريزدون بونجور.
1: صباح الخير استاذ الفونس لك والدكتور صديقنا، ويعطيكم الف عافيه ولاكيد المستمعين.
2: صباح الخير
0: بريزيدون. يعني اليوم صرخه عم تطلع بلبنان، نار عم تكوي الاسعار، واثنين في فقدان وفي سوق سوداء. شو حقيقه الوضع في سوق المازوت في لبنان
1: استاذ الفونس؟ اول شيء لا، ما في سوق سوداء.
0: نعم.
1: وسوق سوداء كلنا سوا نحن لازم نحربها إذا صار في سوق سوداء، لأنه يلي عم بيعمل سوق سوداء هو عم يجرب يستفيد.
0: نعم.
1: وياخد مصاري غير مشروعة من المواطن والمستهلك، وأكيد هالشي هيدا مرفوض كليا. ونحن بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة، لأنه ما في سبب إنه يكون في سوق سوداء. في بضاعة كفاية بالسوق.
0: حلو.
1: ولكن في بعض الجهات هي بتصير هي بدها تستفيد زيادة بطريقة غير مشروعة، بدها تاخد بتكون عم تاخد البضاعة وعم
0: تخزن
1: المواطن، انه اذا بدك خذ هلا اليوم تدفع حق اغلى شوي من ما تاخدها بعد اسبوع وتدفع حق اغلى.
0: سؤال بريزيدون مارون شميس، سؤال واضح تنطمن المواطنين، انت دائما بتطلع بتطمن المواطنين. اليوم نحن اذا بتطمن على الكميات موجوده، قديه الاستهلاك وقديه ما ينضخ بالاسواق؟
1: الاستهلاك اليوم مثل هالايام مفروض يكون حوالي 11 او 12 مليون.
0: مليون مليون مليون قديه مليون
1: لتر مزود نعم ايه. بالبنزين ما في مشكلة، بتشوف انه بالبنزين مثلا ما في مشكلة، في 9 مليون عم بنوضعوا بالاسواق وعم عم يستهلكوا حتى بايام الذروة، يعني ايام فصل ايام الصيفية وايام مما عم يجوا للتربين. هلا بالنسبة للمزود اكيد في طلب زيادة، جزء منه كان بيت جستيفاي، يعني جزء منه فينا نبرره لأنه الكهرباء لبنان ما عم تعطي التغذية الكفاية، ولكن جزء الثاني هو أكيد عم بيروح للتخزين. وآخر 7 أيام كان يعني المتوسط الضاع اللي نزلت على السوق كانت أكثر بكثير من حاجة السوق، يعني إذا السوق بحاجة ل 11 أو 12 مليون كان عم ينزل 15 و16 مليون.
0: نعم.
1: وبالتالي الكميات كفاية، ما لازم انه العالم تلجأ
0: للتخزين والتهافت
1: يلي بعض الاطراف هن عم يعني عم بيروجوا لقلو.
0: نعم.
1: اكيد السعر وللأسف على طلوعنا انه شفنا انه برميل النفط لامس ال $110 وسعر الطن تجاوز ال $1,600.
0: أوه.
1: يعني هيدا رقم كتير كتير عالي.
0: نعم.
1: هلا نحن كمان عم نشهد حرب اقتصادية وحرب مدمرة، مش بس بالبشر وبالحجر بس كمان بالاقتصاد، وهالشي هيدا رح يأثر أكيد خلال الأشهر القادمة. وأنا للأسف يعني ما عندي تبشيرة حلوة للبنانيين، بس لأنه إذا ضل الوضع مثل ما هو يمكن ما عم بقول لحن رح يصير هيك، بس يمكن إنه يضطروا اللبنانيين طوعا إنه يعملوا تأمين للمزود وللكهرباء.
0: يعني برأيك ممكن يكون في عنا في ممكن يكون في مشكلة عالمية، شح مزود عالمي ممكن؟
1: يعني هلأ اليوم في شح في خنقة بالكميات اللي عم موجودة بالأسواق.
0: نعم.
1: بس أنا عم أقول أكتر من هيك حتى.
0: أوف.
1: إذا الأسعار رح تضل على طلوع، اللبنان اليوم ما بقى عنده القدرة الشرائية حتى يدور 24 ساعة.
0: نعم.
1: يمكن من الإجراءات اللي هو طوعا يخدها
0: هو التقنين،
1: إنه يطلب من صاحب الموتور إنه خي طفيلي بالنهار ساعتين ثلاثة حتى
0: نعم.
1: خفف من العبء يلي انا بدي ادفعه.
0: نعم. بريزيدون مارون شماس، كمان انا تنقول للعالم، انت طمنت العالم انه ضخيته خلال الفترة الماضية 15-16 مليون لتر يوميا بالسوق، عندكم قدرة انه بالفترة الجاية اذا كان في حاجة انه تضخوا هاي الكميات مش ينطمن العالم انه موجود وما تروحوا تسرعوا تهافتوا؟
1: الكميات موجودة، ولكن نحن بالتنسيق برجع بقول مع وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة.
0: نعم.
1: عم نشوف شو حاجة السوق، لأنه ما بدنا أنه يكون في هالكميات اللي عم تكون عم تتخزن بطريقة غير شرعية وبعدين حتى ترجع يعني تنحط بالأسواق بأسعار غير مدروسة.
0: حكي عن تهريب على سوريا، في شيء حقيقة هالموضوع عندكم معلومات أو معكم معلومات؟ في تهريب ميسين.
1: يبدو انه كمان في الخط بين لبنان وسوريا ناشط بموضوع
0: نعم.
1: التهريب.
0: نعم.
1: لانه عم بيكون في طلب على سوريا، لانه في كمان عندهم مشكله بالكميات. صحيح.
0: بريزيدون مارون شماس، انا بشكرك دائما على ايضاحاتك، كلام في مكانه، توضيح علمي ومنطقي وجاي من عن الارض.
1: شكرا لك ولمعالي الوزير
0: رئيس تجمع شركات النفط في لبنان، القيادي في الهيئات الاقتصاديه مارون شماس، شكرا لك.
3: الاقتصاد اولا.
0: منتابع حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيفي معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، أهلا وسهلا مرة جديدة فيه. خلي بلش من مطرح ما كنا مع بريزيدون مارون شماس، يعني ما تحكي عن طن 1500 و1600 دولار ومرشح للارتفاع، ماذا يعني ذلك بالنسبة للزراعة والمزارع اللبناني؟
2: يعني هيدي كلفة إضافية، ومع البريزيدون مارون منتعاون كل النهار لنضمن أنه كميات المازوت المطلوبة بالمناطق زراعية موجودة، لأنه منعرف اليوم الموسم الزراعي قائم، بدنا كمية كبيرة من المزود على كل المستويات، فعم نتعاون لنأمن هالكمية الموجودة. ولكن كل ما ترتفع سعر المحروقات بتنعكس بشكل مباشر على كلفة الانتاج الزراعي.
0: نعم معالي الوزير دكتور نزار هاني، يعني خلينا نروح وقلنا نحن برأيك خلينا نمشي سريعا، لأنه ما فينا إلا ما نضوي على معاناة المزارع اللبناني، لأنه هني أهلنا وبدنا دائما نحكي عنهم ونضوي على مشاكلهم، لعل أنه من يسمع. أكيد أنت متقاتل بداك وجريك دائما كل قوي بعرفك لهذا القطاع. اليوم أبرز المشاكل اللي بتشوفها اليوم بوجهها القطاع الزراعي وضرورة أن تنحل مع الحكومة أو السلطات وإلى آخره.
2: على طريقتك أستاذ ألفونس لنبلش بالإشياء الإيجابية.
0: نعم.
2: يعني اليوم نحن بعد ما انفتح السوق إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي انفتح طريق البر إلى الخليج، هيدا أمل كبير وكبير جدا إلى القطاع الزراعي.
0: بلشنا نصدر؟
2: اليوم نحن عم نصدر حوالي 2000 طن بالنهار.
0: حلو.
2: وهيدي الكمية بتبلش بتزيد تباعا بالأسبوع القادم، بالأسبوعين القادمين، لتصير 3000 طن، لأنه عنا السنة مواسم جيدة. كان في عنا مخاوف أنه لبنان انقطع عن السوق السعودي لمدة 5 سنوات وأكثر، أنه بلكي في ناس إجت حلت محل هالمنتج.
0: ولكن الخضرة والفواكه اللبنانية طيبة كتير،
2: مطلوبة. والدليل أنه هالكمية الاستيراد لكتير كبيرة.
0: حلو.
2: ومشكورين على الجهود كل الإدارات الزميلة، يعني الجمارك، وزارة المالية، وزارة الأشغال، عملنا جهد كتير كبير. طيب. على المصنع، واليوم كل عملية الاستيراد ماشي بانتظام
0: تصدير.
2: وماشي بسرعة على مستوى التصدير.
0: على كل حال سمعتوا خبرية كتير حلوة معالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني، زفلكم أحلى خبرية، العودة بقوة إلى سعودي لتصريف المنتجات الزراعية 2000 طن تصدر يوميا.
2: ومبارح زرت فخامة الرئيس، لأنه نحن بدنا نوسع سوق المنتجات الزراعية اللبنانية، وعملنا خطة مع فخامة الرئيس للتواصل مع رؤساء الدول الصديقة.
0: نعم.
2: والدول العربية اللي نحن في عنا إمكانية نصدر، وخصوصا نحن جايين على موسم تفاح جيد جدا، على موسم عنب. إن شاء الله بيصير في تواصل مع العراق، مع ليبيا، مع كل الدول العربية، مع الأردن. رايح على الأردن أنا أول الأسبوع الجاي.
0: حلو.
2: وإن شاء الله رح نزور وزراء الزراعة بالشهر المقبل للدول اللي في عنا إمكانية نكبر الصادرات الزراعية. العام الماضي كبرنا صادراتنا الزراعية على مصر، كنا نصدر حوالي 50,000 طن تفاح، رفعناهم لمئة ألف طن. إن شاء الله هيدي السنة، يعني هيدا أمل بالقطاع الزراعي، بيعطي هالمزارعين نفس جيد وبيساعدنا على الاستمرار بهالإنتاج الجيد.
0: طيب كمان المزارعين يلي بهمهم يصدروا، كيف في إمكاني للمزارع اللبناني أن يفوت بهي العملية؟
2: يعني اليوم نحن في عنا نقابة مصدري الخضار والفواكه.
0: نعم.
2: اللي هي معظم المصدرين موجودين داخل هالنقابة. نحن مع النقابة بهيدي الفترة عم نعمل اجتماعات بعدة مناطق، إن شاء الله نهار الجمعة اللي جاي طالعين على ميروبا.
0: حلو.
2: رح يكون قبل يوم التفاح بميروبا لقاء لكل المصدرين اللي مهتمين يصدروا التفاح من ميروبا ومحيطة. الأسبوع الماضي لما كان عندنا الوفد الإماراتي، زرت مع أهم شركة زراعية كانت موجودة بالوفد اللي هي إليت أجرو هولدينج. زرنا عدة مناطق زراعية وعندهم اهتمام كتير كبير بتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية اللبنانية. اليوم عم بيصير في تفاوض، بنعرف كلفة الانتاج.
0: نعم.
2: لأنه حضرتك حكيت عن المزوت وحكيت عن كل التحديات الموجودة بلبنان، كلفة الانتاج عنا أغلى شوي من الدول اللي
0: بس بتنفسنا. كمان بنقول لهم يلي ما يستوردوا من عنا بياكلوا شيء طيب، خيارة طيبة، بندورة طيب، تفاح طيب،
2: أحسن طيب. أحسن تسويق للإنتاج الزراعي هو اللي عم تحكي هالطعم. واليوم يمكن بعد شوي بنحكي أكتر بالبرامج اللي هي منسميها التتبع الكامل للمنتج الزراعي. هالطعم الطيبة بدنا نعملها توثيق بآلية تتبع كاملة متكاملة لنعطي الثقة أكتر بالمنتج الزراعي.
0: خلينا هالأسواق مقارنة، نحن سنة الماضية قد صدرنا معاليك منتجات زراعية؟
2: يعني المنتجات الزراعية قبل ما فتح السوق السعودي كانت أقل. اليوم منتوقع تنضرب بثلاثة أو بأربعة. يعني لأعطيك مثال، السنة الماضية نحن صدرنا سنة الماضية 100,000 طن عنب، صدرنا 50,000 طن تفاح، وهيدا كانت الأسواق الخليجية مسكرة. إلى ما هنالك ترتيب الصادرات الأكبر بلبنان هي منصدر أكتر شيء عنب، بيرجع وراهن التفاح، بيرجع وراهن الموز، بيرجع وراهن الأفوكا، بيرجع وراهن الكرز. مثلا البطاطا لأنه كانت السوق السعودية مسكرة والطريق البري مسكر كانت متواضعة صادراتنا، السنة كبرت مثل ما منشوف، يعني الأسواق مرتاحة السنة، ما في عنا هالضغط الكتير كبير على الأسعار، ما في عنا كتير هالضغط على المزارعين، وإن شاء الله هيدي العملية بتكبر شوي شوي. كمزارعين وكوزارة زراعة مهمتنا الأساسية النوعية، بدنا ننتج إنتاج زراعي بنوعية كتير عالية.
0: كتير منيح ما معاليك، يعني خبريات حلوة، أفكار حلوة جميلة، وبرجع بقول لك شغلة وبدي أقول للمستمعين، يمكن ما تشوفوا حركة الدكتور نزار هين وزير الزراعة، ولكن ممكن تعرفوا شغلة واحدة، أنه بيعرف كل شيء من ألف للياء، حتى كل التطورات العالمية عنده بيفهمها بيعرفها، كيف بيوقف الأسواق، تطورات والتقنيات وحتى المواصفات والمقاييس كلها سوا حرف وحرف، مش هيك عينه على كل شيء. بس معالي الوزير، بدها كمان انضباطية، بدها أول شيء كمان المزارع هو أنه يراعي هاي الأمور. يعني هم نعرف بعد مرات بتطلع أنه في مزارعين في مناطق محددة الري ما بدي أحكي بيعملوا ري،
2: بس ما نعمم أستاذ ألفونس، لا من معمم يعني، تعرف في إيه؟ يعني نحن صح إيه؟ في عنا بعض المزارعين بيخالفوا،
0: بس ولكن علي أنا أحكي توضح للمسامعين. نعم.
2: تبعته السنة الماضية الأحكام اللي عم تطلع، يعني في عنا كم أرض بعدة مناطق لبنانية كانوا عبيروها بمية المجارير، شفت عم تطلع أحكام قاسية جدا. نعم. يعني الأرض عم تتشمع بالشمع الأحمر لمدة 3 سنوات،
0: لازم ينحبس،
2: وعم بيكون وعم ينحبس، وفي متابعة مع القوى الأمنية بمحيط الليطاني، في متابعة حثيثة مع مصلحة الليطاني، مع البلديات، مع اتحادات البلديات، فرق وزارة الزراعة الموجودة على الأرض، رأس الأولويات تبعهم. طيب
0: رأيك معالك أمتى بنخلص الموضوع؟ يعني المجارير
2: هي هي عملية كلها مرتبطة ببعضها. بنعرف نحن بهالأزمة الكبيرة اللي مرق لبنان واللي بعد ما خلصنا منها، أول مشكلة كانت موضوع الصرف الصحي. يعني محطات الصرف الصحي للأسف هن موجودين، ولكن ما كانوا عم بيشتغلوا كتير منيح. بآخر زيارة لإلي على عكار وعلى وادي خالد شفنا داخل السهل شو عم بيصير بموضوع الصرف الصحي. الأسبوع الماضي زار وزير الطاقة والمياه وادي خالد وسهل عكار، وإن شاء الله قريبا جدا بده يكون في عنا تحرك كبير مشترك وزارة الزراعة وزارة الطاقة والمياه لمعالجة مشاكل الصرف الصحي.
0: وأنا معالي بقترح عنه يكون في شراكة بهذا الموضوع مع المجتمع المدني اللي هن قاعدين بالمناطق، لأنه هن بيشوفوا أكثر من غير، من شراكة مع المجتمع المدني.
2: أستاذ ألفونس، بوزارة الزراعة عملنا هالاستراتيجية الوطنية للزراعة، عملنا أكبر تشاور وطني بتاريخ الزراعة بلبنان. يعني عملنا تشاور وطني، بتشوف هالجولات اللي أنا عم بعملهم على المناطق، عم نلتقي مع البلديات، مع اتحادات البلديات، التعاونيات، النقابات، الجمعيات الزراعية، بنينا استراتيجية عملانية اللي هو كل واحد له دور. اليوم إذا منشوف كيف هالتعاون اللي موجود داخل شبكة شركاء الزراعة، يمكن بتاريخ لبنان ما صار هذا التعاون، لأنه هيدا جزء من مستقبل تطوير القطاع.
0: أنا بهمني شغلة هون، مشان أنه نذكر، بتعرف أنت وقت بيطلع على محطات التلفزة والإعلام، نحن نتناول الموضوع بشكل علمي.
2: نعم.
0: حتى نضوي بشكل علمي ونقول أنا لازم أطرح الموضوع.
2: طبعا.
0: بس دي أسمع منك، لأنه الزراعة في لبنان والغذاء وصحة الإنسان بالنسبة لك بعرف أولوية، ولكن لازم للدولة اللبنانية وللمجتمع المحلي، شو بتطمن العالم على زراعتهم؟
2: اليوم أنا بطمن الناس أنه زراعة لبنان هي زراعة آمنة، هي زراعة منعبر عنها بالطعم الطيبة، ولكن كمان بالنوعية المنيحة. عنا اليوم 95% من المشاريع الزراعية أصحابها هن مهندسين، هن محترفين، هن عارفين شغلهم كتير منيح. بيضل عنا بعض الخلل، هذا الخلل عم يتم متابعته وعم يتم تدريب المزارعين وزيادة الوعي عندهم لتكون كل المعايير الزراعية عنا مصانة.
0: معاليك، اليوم حضرتك حكيت عن تميز لبنان، وأنا سمعت أنه في مشاريع مبدعة في مبتكرين لبنانيين، وإلى جانب ذلك عنا بيريتك وعنا كوت. شو رأيك هذه الخلطة؟ هذا لبنان قدي قادر في روح لقدام مع يعني وجود
2: الابتكارات هيدي اللي منحطها بإطار الابتكار بالقطاع الزراعي. بدنا كل هالناشئين هالشركات الناشئة ندعمهم ليطوروا هالمحاصيل النوعية ويطوروا هالمنتجات النوعية،
0: منروح لقدام نحن
2: يشتغلوا مع بعضهم. يعني هيدا مبدأ كوت، انه نحن بنعمل تجمع حوالي 140 شركة بيريتك طبعا اللي هن اليوم حضيمة. احسن برنامج اليوم.

0: فراغ كتير كبير اللي هو بيمتد بين 15 تشرين أول و15 أدار. هون بدنا نشتغل أكتر على زيادة الإنتاج من شان نعبي الفراغ اللي منضطر فيه. العنب يعني طيب. فينا نعتبره the number one.
1: بدهم يقولوا بدنا نغيروا الشتلات العنب
0: كتير فيها. كتير غيرنا نحن من شان هيك العنب بيتصدر على حوالي 42 بلد حول الكرة الأرضية لأنه عم ننتج. التفاح يبقى منتج زراعي أساسي ومهم.
1: غير انواع كمان
0: بلشنا اليوم الزراعات المكثفة، اليوم بلشنا نغير الانواع مثل ما بدأ الاسواق العالمية وصار في عنا تطور لا بأس. بدنا نضلنا مستمرين بتطوير
1: دعنا انواع جديدة معاليك من زراعات جديدة كفاكهة والاخر
0: كتير. يعني اليوم عندك كل هالزراعات الاستوائية هيدي ما كانت موجودة بلبنان.
1: بتشجع علي معاليك
0: طبعا، بس كمان بدنا نضلنا منتبهين لإدارة المي لأنه بنعرف كل ما هو مرتبط بالزراعات الاستوائية أو بالفواكه الاستوائية بدنا نكون منتبهين.
1: الدواجن شو بتقول على قطاع
0: ممتاز؟ هيدا قطاع ماشي جدا، هيدا قطاع ماشي على مبدأ الزراعة التعاقدية. عندنا شركات بيتعاونوا مع مزارعين أصغر وبيعملوا التصنيع وبيعملوا الذبح وكله ماشي بشكل جيد جدا. الأبقار تحسننا ولكن بعدنا فقط بننتج 50% من حاجتنا للحليب الطازج.
1: آخر سؤال عن النحل.
0: النحل عندنا مستقبل واعد جدا بالنحل رغم انه هو القطاع الاكثر تاثرا بالتغيرات المناخيه.
1: ما رح احكيك شوي عن السمك، في عندنا بحر طويل عريض ما استغله.
0: اليوم صار عندنا قانون جديد اللي هو بيسمح لنا نعمل تربيه اسماك وهيدي فرصه كبيره لمستقبل الامن الغذائي بلبنان.
1: كلمه اخيره
0: تنهي. الزراعه نبض الارض والحياه، والقطاع الزراعي هو اساس الغذاء، هو اساس تنميه الارياف بلبنان وهو أساس السيادة الغذائية.
1: شكرا لك معالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني. نحن حدك حد الوزارة ضد البرنامج أكيد الغذاء والأمن الغذائي هو أمن سيادة وأمن وطني. حلقة اليوم برنامج الإقصاد أولا انتهت. أطيب تحييات من ألفونس ديب ومن الزميل إيلي طنوس وإلى اللقاء في حلقة مقبلة نهار الجمعة الجاي. شكرا لكم.
2: الإقتصاد أولا من صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: من بعد غمض عين فتح عين.

0: معمول وجرة غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

عم زمر لك جديد توني كيوين.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: ثأرة، ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولت تعبولت تعب.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الميدان جنوبا، أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الطيري لجهة حداثة في قضاء بنت جبيل. رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان بعد لقائه الرئيس عون قال: تمنيت ألا يكرر حزب الله خطأ عدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني. في السرايا، أكد رئيس الحكومة نواف سلام حرصه على كامل الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بمختلف أشكالها، بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم، وذلك أمام وفد من دار الإفتاء في صور والجنوب برئاسة مفتي صور ومنطقتها، الذي نقل للرئيس سلام أوضاع الجنوب وحاجاته. أوضح نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خلال لقائه وفد الإدارة العامة للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي إلى أن لبنان لا يواجه حربا عسكرية فقط، بل يواجه حربا حضارية تستهدف الهوية الثقافية والتربوية منذ سقوط الدولة العثمانية، حيث يواصل الغرب صراعه في هذا الإطار. نعى الرئيس سعد الحريري النائب السابق دوري شمعون، مشيرا إلى أن شمعون كان صديقا مخلصا ورفيق الدرب في 14 من آذار وفي سنوات التهديد والاختيالات والتفجيرات التي حصدت الكثير من المناضلين من أجل حرية حقيقية للبنانيين في وجه كل الوصايات. في روما، التقى البابلون 14 بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر. أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن المرشد الأعلى في إيران السيد مجتبى خامنئي ما زال مصابا جسديا حتى اليوم، وهو متلهف للانتقام لموت والده علي خامنئي، ويتخذ القرارات بشكل مستقل وفقا لتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية أمان. وأشار الموقع نفسه إلى أن خامنئي يحيط نفسه بقادة متطرفين من الحرس الثوري من الماضي والحاضر، من بينهم قادة كبار ذوو خبرة من حرب إيران والعراق. أفادت وكالة رويترز بأن أسعار الذهب تراجعت اليوم بعدما تعززت التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة هذا الأسبوع عقب صدور بيانات للتضخم وصعود أسعار النفط. أكد القائم بأعمال سفارة أمريكا في بغداد أن بلاده تدعم بناء العراق خال من الميليشيات والسلاح المنفلت. في الخبر الأخير، أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه إلى نيويورك في 23 من الجاري للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: عبر صوت كل لبنان وأخبار البلد والفي تي في منرحب فيك ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي.
2: شكرا كتير
1: سعدي. أهلا وسهلا شرفتينا بالزيارة.
2: مبسوطة أكون معكم.
1: ونحن مبسوطين أنك حضرتك هون أكيد. وخاصة أنه في كتير اليوم مواضيع التربية هي على قارعة الطريق مثل ما بيقولوا موجودة. كيف ما مشيت بتلتقي فيها
2: بكل بيت
1: والوزيرة كمان تحديدا. هذا لأنه نشيطة.
2: لا لأنه التربية هي أصلا بكل بيت بتصور بتعني كل إنسان موجود. ما في عائلة ما عندها أولاد بمدرسة أو بجامعة بقى. أكيد القضايا بتهم الكل وطبيعي تصير جزء من أحاديثهم من همومهم من تفاعلهم مع بعض.
1: اسم التربية يعني منا مسحة أبدا.
2: هيك
1: على حال نحن مساقب اليوم حلقتنا على انطلاقة الموسم العام الدراسي الجديد. يعني بكرة في رونتري سكولير عند الأولاد كلها سوا في مدارس مع الفوتي بكرة في مدارس لا ما بعرف شو يعني. كيف حاسين أنتم بهالموسم الجديد؟ شو هالمصيبة عند الأهل؟
2: التحدي عندنا تحدي كتير كبير. هلأ عندنا مدارس اوريدي انطلقت. نحن نظامنا بأنه المدارس الخاصة بتقرر يعني إمتى
1: طبعا القرار.
2: تاخد القرار باليوم بس أنه نحن كلياتنا هذا موسم العودة على في ناس بتلتزم بتواريخ الوزارة وفي مدارس بتقرر تبلش قبل بالخاص. بينما نحن بكرة هو الموعد اللي حددته الوزارة للتعليم الرسمي. سو كل مدارسنا وثانوياتنا دعيناهم هلأ هني عم يتسجلوا قلنا لهم أنه خلونا نبلش نلتحق بمدارسنا من 15 الشهر اللي هو بكرة. طبعا نحن فايتين على سنة يعني فوق الاستثنائية. عملنا جهدنا قلنا كتير عم نجرب نشتغل. المشكل مش تحضيراتنا, المشكل انه في كتير متغيرات على الأرض. المشكل انه نحن بالحقيقة بعدنا بحالة حرب بحالة عدم استقرار. نحط خطة بيرجع بتتغير المعطيات على الأرض. سو هذا تحدي كبير حيكون بس نحن مصممين. يعني شعارنا هيدي السنة انه الوزارة ملتزمة انه تبذل أقصى جهدها بأنه نحن نأمن مقعد دراسي لكل طالب وين من كان بأي مكان وبغض النظر عن الظروف اللي مارق فيها عائلته أو منطقته أو ضيعته بهالبلد اللي فيه ظروف كتير متنوعة. ونحن هيدي الانطلاقة اللي هي بكرة قلنا للكل أنه لأنه هالقد في متغيرات قلنا للكل حنشتغل تدريجيا. يعني اللي جاهز نحن جاهزين له واللي منه جاهز حنكون حده لحديت ما يجهز. وعنا كتير أسباب لعدم الجهوزية بس حنكون عم نشتغل مع كل منطقة. يعني هيك جغرافيا نحن عنا بالوزارة قسمنا المدارس لتجمعات. كل تجمع عنده خصوصية المنطقة اللي هو فيها وحتى نقدر نعالج الأمور المتعلقة بالمنطقة اللي هن موجودين فيها.
1: معليكي حسيتوا انه في طلب بالسنة على المدارس الرسمية
2: في عنا
1: يعني في زيادة
2: بعد عنا ل 21 الشهر لنقدر نجاوب مزبوط هذا السؤال. بس بلشت تجي تقارير من بعض المناطق بتقلنا انه ايه في زيادة بالعدد الطلاب. وطبعا هلا عنا ظرف خاص اللي هو النزوح. سو في عنا مناطق ما انهم قادرين الاهل او الاهل اخذوا قرار انه ما بدهم يبقوا بالمنطقة اللي هي امنية منها مستقرة. سو عنا انتقال من لطلاب من منطقة لمنطقة بسبب انتقال عائلاتهم. وكمان نحن بوزارة التربية فتحين بوابنا لهالطلاب انهم يلتحقوا وين ما بيريدوا. سو في تغيير بالأعداد وبالأرقام ببعض المناطق.
1: بيفاجئ انه مع كل النق يلي بنقول أهل ومع كل الوضع الاقتصادي الضاغط, يعني كلنا بنعرف الوضع الاقتصادي الضاغط, المدارس الخاصة ما نقصت زادت. يعني سكرت بعض المدارس الخاصة ما راحوا على التعليم الرسمي, راحوا على مدارس خاصة تانية بالمنطقة بالمحيط ذاته. فمش غريب. من هون بيجي سؤالي الأقساط المدرسية وانتو شو دوركم فيها؟ لأنه اللبناني كيف ما قعدت تسمعي عم بنق بالأقساط المدرسية بضل ينق ما عنده شيء يعمله إلا ينق بالأقساط المدرسية.
2: أنا أول شيء بسمعه لللبناني بصفتي يعني بحكمي أني تربوية دائما وقت رحت درست برا واشتغلت شوي برا كنت افتخر بشو مستعد اللبناني يعمل ليأمن لابنه أو بنته أفضل تعليم ممكن. سو هيدا شيء حلو، له وجه حلو، له وجه بيعكس اهتمامنا بتعليم أولادنا. من جهة تانية، من وقت صرت وزيرة أنا اعتبرت أنه بدنا نشتغل على خطين متوازيين لنعالج هيدي المشكلة، لأنه طبعا نحن جينا بعد أزمة اقتصادية كبيرة، صار عندنا تحدي أنه المدرسة الخاصة تأمن شو بدها موارد، لأنه هي بتتكل على الأقساط لمواردها لتقدر تحافظ على مستوى التعليم اللي الأهل بدهم إياه منها، وبدنا نوازن بين هدول. سو اللي عملت الخطين اللي اشتغلت عليهم، أول شيء بأنه تعالوا نشوف كيف فينا نحن فعلا نقوي مدارسنا الرسمية يلي هي أصلا موجودة لتأمن حق التعلم لكل طالب بغض النظر عن ظروفه وظروف عائلته المادية، وتكون عم تقدم له جودة مش بس مقعد هيك انه ليقضي وقته على الفاضي. بقى هيدا كان الاعطاء الأولوية ل وعملت اطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، اللي هي كانت من جهة لفت نظر انه نحن عنا مدارس وثانويات رسمية بعدها كتير مميزة، ما يعني الطابع العام الأهل صار عندهم قلق من التعليم الرسمي، مع العلم انه عنا يعني فعلا نجوم بقلب هيدا التعليم كمدراء كأساتذة. سو لفت النظر لهدول، العمل على تحسين قد ما بنقدر الظروف. بالمقابل عملنا شيء بالوزارة لا نوقف حد الأهل، نحن يلي هن اختاروا المدرسة الخاصة،
1: تنوضح لنا حد الأهل يلي بالتعليم الرسمي،
2: يلي لا نوقف حد الأهل اللي هن بالتعليم الخاص اللي هن عم يحكوا انه اللي ناحي التعليم الرسمي النيلون حنجود لكم مدارسكم، وبنفس الوقت للي الظروف كتير بتقسى عليه لنقل له انت أولادك ما حيعدوا بلا تعليم، بالعكس المدرسة الرسمية الدولة واقفة وراها لحتى تستقبلك أولادك. سو هيدا أول خط عمل. الخط التاني للعمل، جينا على وين دور الوزارة بما يتعلق بالأقساط المدرسية بالأهل. عنا نحن محلين، أول محل أنه نحن عنا نعتبر مثل جهة رقابية لنشوف قانونية الموازنات اللي بتحطها المدارس. شو هذا بيعني؟ واحدة من الشروط الأساسية إلا هو التوافق بين الأهل وبين المدرسة على شو هو القسط المدرسي. سو هيدا القانون بيقول انه كل مؤسسة تعليم خاص هي لازم يكون واصلة لتوافق بين الأهل، ومشان هيك مجلس الأهل لازم يمضي على الموازنة. سو نحن شغلتنا ندقق ونتأكد من قانونية هيدا الدوكيمون. من ناحية تانية، نحن كان قلنا أكتر من 10 سنين بلبنان في شيء اسمه مجالس تحكيمية، يعني في حال صار خلاف أو في حال صار تجاوزات من هالمدرسة الخاصة أو حتى من الأهل بحق المدرسة الخاصة، يعني من الجهتين، فيها المجالس التحكيمية اللي هي تكون وهي نوع من قضاء خاص وقلوا قوانينه ونظامه، في ممثلين عن الوزارة، في ممثلين عن الأهل، في بكل منطقة تربوية. هدول المجالس التحكيمية كانت تشكيلة معرقل لسنين وسنين وسنين، نحن هلأ شكلناهم. سو هلأ حطينا نحن بإيد الأهل بالمدارس الخاصة يلي هني منهم رضيانين عن كيف مدرستهم عم تتعاطى معهم بما يخص الأقساط، وكذلك بإيد المدارس اللي للأسف مرات الأهل بيتلاعبوا عليهم لحتى ما يدفعوا الأقساط اللي هي حق المدرسة إذا هي قدمت السيرفيس اللي هي معمولت له. يعني حطينا بإيدهم هيدي المجالس، صارت مكتملة، ابتدت تجتمع وانطلقت بأعمالها. سو هيدا هيدول اذا بدي اقول التو اكشنز اللي نحن اشتغلنا عليهم لنحاول نعالج هالمشكلة.
1: بتعتقدي انك جاوبتي هلا اللي بنقوا على الاقساط؟
2: ليك يعني بتمنى انه عكست لهم الجهد اللي عم نحطه، بتمنى انه يكون عكست لهم نحن سامعينهم، نحن معترفين انه في عنا تحدي كبير، بس كمان بلدنا عم يمر بأزمة غير مسبوقة، وهيدي الأزمة مثل ما هي قاسية عليهم هي كمان قاسية على المؤسسات التربوية يلي فيها أساتذة بدهم كمان ياخدوا حقهم وعندهم عيالهم وبدهم يقدروا يكونوا بظروف بتمارس يعني بيقدروا يمارسوا عملهم على المستوى اللي عم نطلبه منهم. بقى حل أكيد لا، حل سحري أكيد لا. حيضل في أشخاص وعيال شاعرة بأنه هي خيارة أنه هي تروح على المدرسة الخاصة وما عم تقدر تعمل هذا الشيء، بس أنا يعني أتمنى أنه يكون عم أقلهم أنه تعوا معنا، لأنه ثقتهم وقتها بيسجلوا بالمدارس، وقت أعداد الطلاب بالمدارس بترتفع، هيدي بتكون دليل أقوى بإيد وزارة التربية اللي هي كمان كإدارة توقف بحد المدارس الرسمية وتقدم الخدمات اللي لازم تقدمها.
1: بحب أحكي تجربة أنا مرقت فيها إذا بتسمحي لي.
2: أكيد
1: تساعدك شوي بمجال
2: يلا
1: أكثر. أنا خلقت سنة 60 بصيدا، سنة 65 قبلوا الفرير ماريستر ميلي يفوتوني لعنده. الوالدة الله يرحمها أصرت إصرار تام أنه ما تحطني بمدرسة إلا بالفرير ماريست، بوقت يلي الوالد كان بالجيش، كان معاشه 150 ليرة بهديك الأيام، وكان قصتي أنا لوحدي بالفرير ماريست 50 ليرة.
2: أوكي.
1: يعني التلت معاش البيت وأجار البيت، بتذكر لأنه نحنا كنا بصيدا لأن البابا كان بالجيش بصيدا، كان 50 ليرة. بعمر الوالدة أو الوالد ما نقوا لأنه كان قرارهم الشخصي أنه يحطوني بمدرسة قصتا، عارفين سلف انه لح يستهلك 30% من مدخول العيلة، هني قرروا شو بدهم يعملوا وهني حطوني. انا ما سمعت ولا مرة لما الماما تعطيني المصاري من انا وعمري 5 سنين اللي طلع ادفعهم هيدا قسط الشهر، تحس انا كمان قديش عم بستهلك من مصروف البيت، اطلع ادفع عند ما بعرف اذا بعده طيب استاذ كرامي اللي كان المحاسب يشوفني هيك ولد صغير ومد ايدي تدفع له. المهم انه اللي بده ياخد قرار يحط حدا، حط ولاده بمدرسة حسسها هو غالية ومنه قدران، ليه بده يروح يحطها بهالمدرسة ويقضي عمره هو كرماله، يعني كرمال اعصابه كرمال صحته وكرمال كل شيء. انا مني ضدهم، بالعكس نحنا كلنا من عيني، اهلي عينه كتير مش
2: طبعًا
1: شوي
2: طبعًا.
1: تحطوني بهاي المدرسة، حطوا اخواتي بمدرسة اقل بكتير من هاي كلنا من عيني، كلنا عانينا، يعني مش طبعًا. انه عم بتفلسف على أبداً. الناس وقول، وانا عانيت لانه ما كنت قدران البس مثلهم ولا فكر مثلهم ولا عيش مثلهم لهودي العالم يلي حطوني بها بهذا مستوى، كبوني فيه فجأة انا ما خصني فيه.
2: بس هو كمان بتصور بدنا ناخد بعين الاعتبار شو صار بالبلد من 2019
1: 2020 اللي صار بالبلد،
2: هيدا زاد
1: زلزال،
2: هيدا زاد. بس برجع بقول يعني نحن معروفين بلبنان بانه هيك العائلات كلها تطمح، وبعدين المدرسة الخاصة والمؤسسات الخاصة عملت لحالها اسم، لانه بدنا نتذكر نحن بلد كان فيه مؤسسات جامعية، كان في مؤسسات حتى ما قبل الجامعية التربوية قبل ما يكون في بلد، يعني بقى نحنا هيدا جزء من طابعنا وهويتنا واهتمامنا بقى هو. والقوانين يعني تأكيدا على كلامك، القوانين كلياتها معمولة لأن اخد بعين الاعتبار انه هيدي علاقة توافقية، يعني انا باخد قرار كأهل وبعمل البيدجي تبعيتي وبروح على هيدي المدرسة، يا انا بلاقيها مواتية لي يا ما بلاقيها مواتية لي، واذا اخلت المدرسة بهيدي العلاقة بروح بشتكيها. سو نحن حاعطين كتير حرية لهيدول المؤسسات انها هي تفتح وتخلق، يعني في قوانين تنظم العلاقة بينه وبين الأهل، بس معتبرين أنه هي مبنية على هالعلاقة التوافقية بين العائلة والمدرسة يلي بتستدعي مثل ما عملوا أهلك، يعني ياخدوا قرار بيقديه هني بدهم يحطوا من دخلهم بالمدارس. بس فتنا بديسربشن كبيرة على كل العيال، يعني في كتير عيال كانت عاملة حسابها وكتير عيال حسبتها ومختارة المدرسة يمكن اللي بتناسب وظائفها ودخلها، وقتها صار هالأزمة الاقتصادية هذا كلياته يعني منه عاد هالأزمة الاقتصادية الغير عادية هذا كلياته تزعزع بقى. يعني أنا بدل بتفهمون، بس بنفس الوقت بقولون إنه كمان نحنا كوزارة معنا عصا سحرية للأسف، معنا سلطة مطلقة ولا عنا للأسف وهذا الأهم أموال كافية كدولة لنساعد أكتر ما نساعد، لأنه نحن هلأ فعليا كدولة لبنانية نحن عم نساعد كتير المدارس الخاصة بطريقة غير مباشرة، لأنه كل موظفي القطاع العام بياخدوا مساعدات يلي هي ما في ولا دولة بالعالم تعمل هذا الشيء. سو هيدا صحيح. يعني بطريقة غير بياخدوا مساعدات مدرسية لا يدفعوا أقساط ولادهم بالتعليم الخاص، مع العلم انه نحن عنا تعليم رسمي. سو بطريقة غير مباشرة الدولة بعدها مع كل أزماتها بعدها لهلا عم تقوم بواجباتها، وحتى عملوا تصحيح شوي لنسب المساعدات اللي هي بتروح بقى. هيدا يعني اللي منقدر
1: تنطلع من هيدا. رح أقول كمان شغلتين صغار. نحن كنا بصيدا غار من سنوية الزعتري، دايما سبقتنا
2: طبعا
1: بكل شيء
2: طبعا.
1: ولما هاي بس حتى انهي فيها نشوف انه الواحد بيمرق. حضرتك هلا قلتي شغله انه فاتوا عشي ناموا عشي قاموا عشي الاهل. نحنا كمان بالبيت نمنا عشي امنا عشي تاني، حسيت انه اهلي منهم قدرانين يدفعوا، حملت حالي وطلعت على السنوية. ومرقت بتجربة كتير حلوة لانه عرفت انه بهذه السنوية المستوى التعليمي مش اقل من محل ما كنت انا.
2: نعم
1: خلينا نطلع منه.
2: لازال صحيح
1: لليوم
2: بكتير مطارح.
1: بتذكر الشيح كان في
2: نفس الأساس
1: سنوية عون
2: نفس وسعيد. واو سنوية الملعب طرابلس
1: مثلا. الجامعة اللبنانية، حتى الجامعة اللبنانية هي الأولى. خد الهندسة مثلا، خد الطب، خد كل شيء. فعنا مقومات، بس نحن مش قبلانين نعترف انه عنا مقومات لازم نحافظ عليها.
2: بدها شوية ثقة وبدها تكاتف لنقدر نطلع نعترف من هالأزمة.
1: نحن بدنا نعترف. عندك بين ايديك ملف كتير حامي يلي هو ملف تفرق بالجامعة اللبنانية. ويلي صاروا 12 سنة لم يقر. يعني ما قال علاقة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي بموضوع التفرغ، إلا أنه ضبطته هيدي معلوماتي وحطت له إطار وحطت له معايير حتى التفرغ يكون من ضمنه، وحفظتي على الطائفية بالتفرغ بس ما حفظتي على الحزبية بالتفرغ. تهمتي مسيحيا أنه أنت مش سائلة إذا المسيحية رح يكونوا العدد الكافي، يعني يكون في عدد مسيحي كافي. ما بعرف أنا كيف بتتقسم القصة، مش شغلتي أعرف، بس حابب ضوي عن هيدي. وتفاجأت كنت عم بحكي مع بير خضرة رئيس لابورا، عم خبره لما قعدنا الجلسة وفرجيتينا الوضع كيف هو. هو أخذ فكرة تانية أنه وزيرة التربية هي اللي لغيت النسقية، ما بعرف شو بتسموها انتو، انه يكونوا الارقام متعادلة.
2: مزبوط، ملف حامي كتير، ملف صعب. الكل قال لي انه صعب من اول ما رجعنا فتحناه، بس انا بحكم اني اكاديمية حسيت انه من واجبي انه اعطي فرصة لهذا الملف. والاهم من هذا كله قيم المظلومية عن كتير من الدكاترة يلي هني زملاء اللي بعتبلون بالمهنة. الظروف بالبلد ما أنصفتهم وما عطيتهم حقهم اللي حتى بنظام الجامعة بيعطيهم إياه، واللي هو الحق بالتفرغ بعد ما نخدم الجامعة لفترة معينة ونعلم فيها عدد ساعات معينة. كمان هو من غيرتي على الجامعة اللبنانية يلي بحكم التأخر بتفريغ أساتذة إضافية كان عم يبلش يصير البالانس تبعيت من يتقاعد أعلى بكتير من من نلحق، لأنه عادة المؤسسات بطريقة كتير سلسة، المؤسسات الأكاديمية بطريقة كتير سلسة بتقاعد أربعة بيقولوا صار عندي أربعة لاينز أوبن، بيجوا بيحطوا محلهم. سو نحن بالتأخر بتعاطي مع هيدا الملف كبر كتير الملف. نحن الدراسة كانت أنه بحدود 1300 شغور موجود بحدود ومتوقع بهيدي الفترة اللي نحن هلأ فيها. سو هيدا عدد هائل، والنسبة المتعاقدين كتير صارت عالية بكل المعايير العالم،
1: أعلى من 1300 اللي عم تتفضل.
2: لا لا ما هيك نسبة يعني وقت أنا بجي بشوف مين بقي بملاك الجامعة وبقارنه باللي هني متعاقدين، بيطلع البورسنتاج كتير مايل على التعاقد، واللي هو بمعايير جودة العمل الأكاديمي هيدا يعني بتاخد موفي بوان دغري، بتنزل الرانكينج تبعيتك، لأنه يعتبر أنه إذا ما عطيناها الأمان الوظيفي لهالأستاذ منه قادر يعطي أداء الكافي. التعاقد هو للطوارئ، هو لأشياء لفترات قصيرة من الوقت، مش من دل متعاقدين مع أستاذ لعشرين سنة لعشر سنين
1: ومن قادر إذا بيوقف ولا بيكمل.
2: لا وعم أنا كجامعة عم قل له لهيدا
1: ما بيقبض على الوقت،
2: انا عم بجي كجامعه اقول له انه انا بدي اياك وبدي اياك تحط 200 ساعه و300 ساعه و400 ساعه، وبنفس الوقت انا مني قادره اجي اعطي فرصه انه هو يقدم ويتنافس على مركز للملك. سو من هيدي نحن فتنا من هيدي المنطلقات.
1: No.
2: كان في كذلك الاينه انه في مرسوم بيقول انه قرارات التفرغ هي بايد مجلس الوزراء، انا وفريقي ومستشار التعليم العالي دكتور عدنان الأمين اثنيناتنا قلنا انه ما بيصير نتركه بهيدي الطريقة. سو اول خطوة نحن عملناها بخصوص هيدا الملف انه جينا حاولنا نعدل، نطلب تعديل هيدا المرسوم لحتى نرد قرار تعيين الأساتذة لأهلها مثل ما كل الجامعات بتعمل. يلي صار طلع هيدا المرسوم مرتبط بقانون، سو في حيثية يعني قانونية فرجتنا انه لا ما بيمشي الحال الا اذا قدمنا مشروع قانون. قدمنا مشروع القانون ولكن تحت مطالب الأساتذة وحتى تحت قناعة رئيس الجامعة قررنا انه لا هيدي مشكل بدنا نحله وانطلقنا فيه. سو المعايير الأساسية اللي انحطت هي معايير متعلقة بحاجات الجامعة يلي هي مترجمة بعدد الساعات اللي تم التعاقد مع الأساتذة لفترة كتير طويلة، وهذا الأساس تكون الملف. وطبعا وقت رفعناه كنت عم أطلع هذا قرار المعايير كان مقترح من عندي ولكن هو قرار اتخذ بالإجماع بمجلس الوزراء. سو أنا كنت بكل خطوة عم أمشي عم أحط هالمعايير تمام، عم بيخد يعني بالنهاية القرار هو بده ياخده مجلس الوزراء. سو بدل ما أنا انطرت لآخر تكة، أنا كنت بكل خطوة كل مفترق ثلاث مرات طلع قرارات لهي تحدد هدول المعايير. سو على هيدا الأساس وصلنا لوقت واحدة من التوصيات اللي طلعت من مجلس الوزراء، طبعا بوجود كمان عطول هدول الاجتماعات فيها فخامة الرئيس يعني نظرا لأهمية هيدا الملف بيكون عطول معنا، طلع القرار انه نحن بدنا نشتغل كذلك على عامل الانصاف. وانا بفضل انه هذا يكون التعبير لانه فعلا عامل الانصاف الحاجة له ما كان فقط جاي من الاستشعار بالحاجة من الطائفة المسيحية، كان من عدة طوائف مش بس من الطائفة المسيحية. سو نحن على أساسها انه في من بقية الطوائف الباقية يعني ما كان اللي متوقع من هيدا البلد انه نكون مقسمين بطريقة معينة. سو كان في مطالب من كذا طائفة عم تقول لا هلأ إذا هيك بده يصير توزيع الطائفي بقلب الجامعة اللبنانية، هالجامعة ما بتعد تعكس كل البلد، كأنه بتعكس حدا أكتر من حدا. سو نحن على هالأساس أخذنا تعليمات من مجلس وعملناها بقى بهالطريقة. يعني هيدا كان آخر معيار عم نشتغل عليه، وهلأ بعد وقت وصلنا يعني كنا واصلين لخواتيمه وصارت الحرب، كنا بالمفترق اللي الدراسة كان في دراسة مالية له ونقال انه نحنا ما بنقدر نستوعب بسنة واحدة كل العدد يلي هو بحدود 1600 وشوي، بدنا نقسمه. سو اجى القرار انه بدنا نقسمه على اربع دفعات وصارت الحرب.
1: اربع دفعات بيقصد فيها اربع سنين؟
2: اربع سنين تماما. مراحل، اربع مراحل. اوكي. سو نحنا على هيدا الاساس يعني اول شيء تقسم الملف بهيدي الطريقة، ولكن توقفنا بسبب الحرب بانتظار، وطبعا تغيير الاولويات، الحاجة لإعادة توزيع الموازنة والاعتمادات، وهيدا اللي اخر جلسة رجعت مرة تانية طلعت بالملف واخدنا التزام من مجلس الوزراء من يعني التوافق عند الجميع انه هذا الملف ماشي باربع دفعات، وكذلك امنيله الاعتمادات للدفعه الاولى. وحيكون كمان وحنكون عم هلا نعمل اخر مراجعه له لانه تغير تاريخ الانطلاقه سو في تعديلات طفيفه بدها تصير بالنسبه لمن يشملهم هذا الملف وحنرجعه على مجلس الوزراء بفتره لا تتجاوز على حد اقصى شهر. سو هيدا الاتفاق
1: مع تامين ميزانيه
2: العمل على تحسين
1: مع تامين ميزانيه اول دفعه
2: تم تامينها هيدي هلا الموازنه الكل شافوا بانه اللي انعرضت على مجلس الوزراء على امل طبعا يتوافق عليها بمجلس النواب بس نحن من عنا رصدت يعني نحن عم نوزع ميزانيه وزاره التربيه رصدت الاعتمادات لتغطي الدفعه الاولى لل 2027
1: كمان في كريتير واضح حتى نقول اول دفعه في هودي تاني دفعة في هودي
2: 100% سو ملف واحد يعني لائحة واحدة سيتم التصويت عليها لائحة واحدة وتأمين الاعتمادات للسنة الأولى
1: يعني من هلأ لشهر بنكون خلصنا من ملف التفرغ.
2: هيدا أنا بعدني مصرة أنه هيدا حيصير ولهلأ ما عندي ولا إشارات إلا أنه هو حيصير
1: إيجابية.
2: ما عندي خدنا رجعنا تجديد الالتزام من مجلس الوزراء على الستركتور اللي نحن اشتغلنا فيها ورصدت الاعتمادات ومشينا خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح.
1: هلا هذا الملف التفرغ هو قنابل موقوتة مش عندك انفجرت وعم بتعالجوها بس رح ينفجر بكل الإدارات يعني كل زميل عندك وزير رح يكون بإدارته ملف تفرغ ينفجر بين إيديه. فبلشت مع الإعلام إذا بتتذكري انتقلت لعندك ولح
2: نحن كنا مبلشين قبل الإعلام
1: بس عم بحكي
2: بموضوع الجامعة اللبنانية نحن عنا غير
1: أكيد.
2: طبعا يعني هيدا الإدارة كلها كلنا واعيين وهيدا جزء من الدراسات واحدة من الدراسات اللي كانت عم ينشغل عليها قبل الحرب قصة سلسلة رتب ورواتب أو إذا بدي أقول تصحيح ما كانت سلسلة رتب قد ما هي محاولة لتصحيح الأجور كان عنا قوانين عم تبلش تمشي بمجلس النواب لكيف فينا نحن هالمتعقدين كمان اللي بالتعليم المهني كمان عنا هلأ متعقدين بالتعليم ما قبل الجامعي كيف بدنا نتعاطى مع هالتربويين اللي موجودين بهيك عقود سو هيدا كلياته كان عم يندرس وكلنا عارفين انه تدريجيا يعني هيدا ما في شيء بسحر ساحر بيتغير بقى ايه ما بعرف اذا انا بدك تفكر فيهم قنابل موقوتة قد ما انا بحب شوفهم مشاريع لنحنا للتعافي لإعادة
1: قنابل موقوتة لانه الوضع تبع الدولة تعيس
2: لانه نحن رجعنا بوضع كارثي سو طبعا صاروا ازدادوا صعوبة بدل يعني كنا قبل الحرب فعلا بمطرح بلشنا نشوف أفق بلشنا نشوف انه فينا ننظم ماليتنا بطريقة ونصير كمان نجيب موارد أكتر على البلد لحتى نقدر يعني نلبي هيدي أو نعطي هذه الحقوق لأصحابها
1: بس هي المشكلة الموازنات اللي عم تنطرح حاليا موديل قديم كتير يعني بالعالم كله ما عادش يطرحوا مثله لو منطلع منه ومنروح عم شريعة انتاجية بيتغير كل شيء بالبلد بس خليتيني اتذكر شغلي بحديثك وقول عن المدارس الخاصة ما علي هيدا حملوني اياه كمان من نقابة الأساتذة بيقولوا واللي انا عم شوفه كمان انه المدارس رجعت تقبض اقساط مثل ما كانت تقبض قبل ال 2000 الكريز يعني قبل ال 2019 لبل زادت عن ال 2019 بوقت يلي الاساتذه بعدهم عم يقبضوا اكثر شوي من وقت الكريز تبع الدولار وبعدهم لحديت هلا عم يقبضوها بكل يعني ما بدي اعمم يمكن اغلبيه المدارس الخاصه انه اللي كانت تقبض 4000 دولار على التلميذ رجعوا يقبضوا هلا 4500 او 5000 دولار على التلميذ بس الاستاذ مش عم يقبض نص المعاش اللي كان يقبضه هيدا ملف كتير بشع يعني مفروض كمان ما بعرف
2: المدارس الخاصة عندهم شيء مميز لهم انه هني عندهم نقابة نقابة وعندهم نقيب مميز كمان حامل قضاياهم وعم يشوف شو بيقدر يعمل فيها. أنا أكيد أنه في عنا إشكاليات بس إيه ملف
1: بيعرفي علي الصوت
2: نائب أكيد. أنا يعني هذا الرأي أكيد للزملاء اللي هن انتخبوه بس أكيد بيلاحق. أنا من جهتي ما شفت منه إلا حامل لهم قضاياهم هيك بكتير إصرار وعم يشتغل على الملفات اللي إلها علاقة بحقوقهم. كان ملف صندوق التعاضد
1: إذا هيك كتير منيح
2: يعني هناك العمل 100%
1: مية صح.
2: وأنا من عندي عم بعمل كل شيء بقدر أعمله لسهل هذه الأمور بالمطارح اللي عندي يعني سلطة أو قدرة مباشرة أنه أنا أثر عليهم.
1: طب معاليكي بتعتقدي انه القطاع التربوي عم يدفع ثمن الشعبوية كان من الدولة ولا من الناس بكتير ملفات ومرقتي حضرتك فيهم كمان هودي ملفات ما رح اقول شو هني بس انه عم بحكي الشعبوية اجمالا يعني مثل هلا مثلا ان كان الرقصات ان كان التفرغ ان كان وقت الامتحانات الرسمية كل هو بتشوفي اصوات بتطلع حتى هي تبين بالدارج بالشارع منقول تفشخ على الناس.
2: هي بتعرف هو قطاع التربية بكل العالم مثل ما قلنا أول ما ابتدت الحلقة بكل بيت وكل شخص مألوف بالنسبة له. يعني ما كل شخص بيعرف غرفة العمليات ليجي يحكي عن هالموضوع بس كل شخص بيعرف غرفة الصف. طبيعي انه يكون في انخراط ما حسمي منه شعبوي شعبي يعني الببليك بقطاع التربية بالعالم كلياته منخرط كتير اكتر وكل قضايا بدغري بحسها انه عم تمسه لانه بتمس الولاد يعني بتمس ولاده احفاده
1: شعبي شيء وشعبوي شيء تاني
2: بس هيدي الطبيعة بتزيد من احتمالات بأنه بيتأثر أكتر وبيصير يمكن شو بقوله جسمه لبيس يعني هين أنه وقتها أنا بدي أجي أخد قضية وهيك ورجي أني أنا عم أقدر أدعم منطقتي أو عم بعمل شيء أسهل بكتير أنه أخد قضية العلاقة بالمدرسة من أني أخد قضية العلاقة بكيف بدي مدد المي اللي هي بدها دراسة واللي بدها خبرة وبدها كل شيء. بقى بتصور يعني في جزء منه له علاقة بطبيعة هالقطاع وفي جزء منه له علاقة ب أنا بسميها يعني مثل صار عنا نورمز يعني عنا نورمز يعني أشياء تعودنا عليها بس هي ما بالضرورة صحيحة وما بالضرورة هي مفيدة للصالح العام بأنه نعمم الخاص إلى العام. يعني وقت أنا بجي كأهل وبطالب كرمال ابني حقي مارست حقي ولكن الناس القيمين على مدرستي أو على وزارتي ما فيهم يفكروا بس بابني بدهم يفكروا بكل الأولاد. سو نفس الشيء وقت أنا بجي كنايب وبطالب بشي لمنطقتي أو للناس اللي هن انتخبوني وشايفين قضية يمكن جايبين قضية مشتركة كمان ما بالضرورة من هيدا الموقع هني شافوا الحيثيات التانية يلي يعني المناطق التانية شو بدها حاجات المناطق التانية شو بدها. المسؤولية بتوقع على بالنهاية هالسلطة التنفيذية لأنه هي توازن بين أنه تسمع وهذا أنا بتصور اللي عملته كتير لأنه أنا ما بس بسمع مع أنه يمكن بعض النواب برأيهم أنا ما بسمع أنا بسمع كتير بسمع للي عم يسمعوا لهم مباشرة وبسمع لهم كمان حلو. وبستقبل للأحزاب المكاتبهم التربوية بياخد همومهم بياخد مطالبهم بستمع للأساتذة بستمع للمدراء. سو أنا قضيت كتير وقت ولهلأ لازلت حتى بهلأ انطلاقة العام الدراسي مش مسكرة باب مكتبي وعما ناخد هيك قرارات لوحدنا اللي ما بيعرفوه. يعني أنا وقت بقعد مع كل مجموعة بقعد بحكي مع المدراء ما بالضرورة هني سامعين الوزارة وزارة المالية شو عم تقول وين نحن الروابط ما بالضروري سامعين تبعون الأساتذة سامعين بالضبط رؤساء البلديات شو عم يقول. يعني أنا عم بسمع كل الأطراف اللي هي لها علاقة بهذا القطاع وبدي وفق بيناتهم وللأسف بمطارح يمكن ما بيعطوني لو عم جرب اشتغل قد ما بقدر بطريقة منهجية وهني قصيتهم عم يعملوا فرضيات بأنه يمكن هي من عارفة أو يمكن هي من عم إذا ما لبت لنا مطالبنا معناتها ما عم تسمعنا. لا، أنا عم بسمع وعم جرب وفق بين كل المطالب وعم جرب نتعاطى وكمان أعكس شو مسؤولية الدولة اللي هي الصالح العام. وقت منحكي على الصالح العام، الصالح العام توافقي، الصالح العام ما بالضروري بيرفكت لكل إنسان ولكنه هو جيد للأغلبية. وبعدين إذا صار استثناءات أو حاجة يعني ظروف خاصة بمطارح معينة، في عنا آليات نعمل استرحام، نشرح وضعنا، بس ما في يكون الاستثناء القاعدة. بقى بتصور هيدي الظاهرة يعني اللي نطلق عليها هيك عادة بنسميها شعبوية، بأنه هو التركيز على الخاص ومحاولة فرض الخاص كأنه هو يعكس الصالح العام. وبالمقابل بدنا نجرب نرجع التربية إلى العلم التربوي إلى مكانته بأخذ هالقرارات مثل ما
1: بقية
2: العلوم.
1: شو بدنا نقول لك؟
2: يعني عم نحاول.
1: عنا الوقت ضيق كتير كتير كتير على الآخر، في عنا كم نقطة بدنا نحكيهم، كل واحدة منهم يمكن شي دقيقة دي أو نص بيطلع لك.
2: يلا على السريع.
1: اقفال ودمج المدارس،
2: هيدا جزء من مشروع كبير عم نقوم فيه له علاقة بمحاولة استثمار مواردنا على أفضل شكل ممكن. هيدا كمان نفس المشروع يلي عم نحاول فيه نستجيب للتغيير بالأجارات يلي حصل بعد ما مرق قانون الأجارات. صار فيه تغيير بقدي المصاريف اللازمة. المشروع عم ينعمل على مراحل، نحن هلأ مبتدين بأول مرحلة فيه. نحن مدارسنا قانون بيقول مدرسة أقل من 75 ولد ما بتنفتح ولا بتدلة مفتوحة. نحن هلأ جينا قلنا خلينا نتطلع على فئة المدارس اللي أقل من 50 مدرسة، وطلعنا فقط على المدارس اللي طلع يعني أمر قضائي قالنا أنه اللي مأجركم المؤجر ما بقى بده إياكم،
1: لازم تطلعوا.
2: كمان هيدا اللي كتير مهم الكل يعرفوه، بأنه هيدا القرارات اللي عم يسمعوها أنه سكرنا مدارس، نحن ما سكرنا مدارس، نحن ما سحبنا رخص، نحن ما لغينا وجود المدرسة، نحن جمدنا ببعض المطارح استخدام هالمدرسة بهذا الشكل لحديت ما تتغير المعطيات، يصير في عدد أكبر من الطلاب نقدر نحن نرصد لهم الموارد اللي لازمة. سو هيدا هو المشروع. وبعرف انه في كتير اصوات عم تقول منطقة اكتر من منطقة، وهلأ قبل ما اجي لعندك عدنا وحصينا كم مدرسة يلي هي هلأ تحت هيدا القرار، يعني فاعل عليها القرار، وتبيننا انه عن غير قصد لانه نحن اشتغلنا على معايير فقط اللي قلتها، وطلع عنا انه هن 100% 50-50 يعني انه حتى اذا بدنا نحط للاسف هلا كتير في اصوات عم تقول انه مناطق غير مناطق حاطه على هدول المناطق، منه مزبوط ابدا، لانه فعليا هلا العدد الدفعه الاولى يلي قلنا هالسنه بدنا نجمدهم او ندمجهم او نحطهم مع بعضهم بمبنى واحد هن يمثلوا مناصفة.
1: لازم تضلي تشرحي وتوضحي للناس.
2: لا
1: لأن الناس الآن بدها تعرف.
2: عم جرب جاوب كل اللي بيسألوني اليوم. كان عندي
1: يعني هلا
2: وفد
1: بلشتوا
2: مكتب تربوي، يعني مكتب تربوي من حزب، يعني أنا عم أعمل أقصى جهدي، كل من يسأل عم نوضح.

0: في مدارس مأخر جهوزيتها لأنه عم نحاول البت بقصص أجاراتها. سو حنمشي تدريجيا, يعني أنا كلي أمل أنه هالأسبوعين بين ما يخلص التسجيل, بين ما نصير عنا صورة واضحة قدي عنا طلاب وعائلات رغبين تفوت على المدارس اللي فاتحة أبوابها, ساعتها نحن الانتظام الحقيقي للعام الدراسي على المدرسة بيكون يعني من هون لعشرة أيام إن شاء الله. بس نحن هلأ يلي قادر يفتح عم نقله إذا بتريد بلش معنا لحتى, وبقال لك يعني نحن متوقعين أنه تقريبا 86% من مدارسنا, أكثر من 1000 مدرسة هي جاهزة أنه تفتح أبوابها بطريقة منتظمة, والاستثناءات اللي هي ظروفها صعبة لأي سبب من الأسباب عم نتابع معهم, ومرات يعني كل منطقة جغرافية بمنطقة جغرافية.
1: يعطيكم ألف عافية. مدارس الحزب يلي كتير أصيرت وأصيرت من قبل طائف الشيعية حتى, يعني شوفين عم يطلعوا يحكوا أنه هالمدارس الحزب ما بتشبه لبنان, ما عم أقول المسيحية عم بقولوا, أنا حددت عم أقول شيعة عم بيقولوا انه هذه المدارس مناهجها طريقتها ادارتها كله يتبع لإيران. فكيف هذه المدارس عم بتكون بلبنان وهي تقريبا شبه حسب عم بنقول تابعة لإيران؟
0: اول شيء يعني كمان بدنا ننتبه لتعريف التابعة. بقدر افهم القلق وراء هيدا الحديث, بس ما عندي يعني بدنا ننتبه كتير ونشوف بدقة شو هو المعني بهذا الأمور. كتير من المدارس اللي عم ينذكر اسمها في ممثلين منها باتحاد الجامعات اللي بيترأسوا هلأ حاليا هو منسق المدارس الكاثوليكية. كتير من هدول المدارس المركز التربوي اخد منهم ممثلين ليكونوا قاعدين على الطاولة لأنهم هن بيمثلوا الموزايك تبعيت هالبلد, هن بينطبق عليهم كل القوانين تبعيت المدارس الخاصة يلي هي بتعطي كتير فلكسيبيليتي لهدول المدارس بكيف هن يختاروا مناهجهم. يعني نحن عنا برامج فرنساوية, عنا برامج يعني أمريكان, عنا كتير برامج عاطين هيدي المرونة. مثل منا منظمة وزارة التربية, غير موجود لديها الجهاز إذا بدي أقول اللي بيقدر يفوت هالقد بالعمق لنقدر نطلع شو اللي عم ينقال بهذا الصف أو منه عم ينقال بهذا الصف. هذا ما معناته ما لازم يكون موجود, هذا ما معناته بأنه أنا عم أقول هذا الكلام مش دقيق. كل شيء عم أقول أنه وقتها بده يتاخد قرارات كبرى لنقول هي مؤسسات تم الترخيص لها من وزارة التربية, هي منها مفتوحة بطريقة غير شرعية, هي أوراقها سليمة. وقتها نحن فيهم زملاء نحن قررنا أنه هن مؤهلين أنه يكونوا قاعدين معنا على الطاولة وعم نتفاوض معهم لحتى هالمنهاج يطلع بيمثلنا كلياتنا وما حدا عنده فيتو عليه مثل ما نحن معودين بلبنان. بدنا نكون كتير متنبهين ونتبع آلية معينة ونتفق عليها يلي هلأ حاليا منا يعني منا شيء موجود عندي لأجي أقول بكرة أنا بقدر فعلها. بس قضية الاهتمام يعني نحن المقاربة تبعتنا هلأ بالوزارة هو أكتر إيجابية. السيدة الأولى أطلقت حملة مشروع المدرسة المواطنية, سفيرتنا لتقول أنه نحن كلياتنا بالنهاية مدارس خاصة ورسمية, نحن أولاد هالبلد. بنفس الوقت نحن بوزارة التربية أطلقنا زدنا أحد أهدافنا استراتيجية عن اللحمة, عن التركيز على شو معناتها الواحد يكون عايش ببلد تعددي, شو معناتها نحن نقدر نتعايش مع بعض وشو الأشياء اللي لازم ما تكون موجودة. سو في معالجات إذا بدي أقول إيجابية تربوية ونحن منطلقين فيها
1: كتير منيح. فينا ننهي حلقتنا بزيارة الأردن, لأن بعرف قديش كانت حلوة وشو عملتي بزيارة الأردن بعدين في السعودية والمغرب وسوريا. ننهيون بدقيقة ونص.
0: يلا حنجرب.
1: حتى ننهي.
0: نحن وزارة توجيهات الحكومة والبيان الوزاري وأصلا اللي انطلق فيه دولة الرئيس إنه نحن بدنا نمتن علاقاتنا بالدول المحيطة محيطنا العربي إذا هذا التعبير أكيد. إذا صح
1: أكيد.
0: التعبير.
1: أكيد.
0: سو جزء منه سو مشان هيك كان في برنامج لزيارة.

0: عدد من الدول العربية بشكل خاص إنه هلأ في ورشة كبيرة كتير للتطوير التربوي بهدول الدول. زيارة الأردن اجت بعد زيارة عمان، قطر، الإمارات، السعودية، يلي كانوا كتير منفتحين معنا انه هن يشاركونا بوين صاروا بتقدم بمناهجهم، بدنا نشوف كيف عم يشتغلوا على ضمان الجودة، كل هدول الأمور. الأردن أكتر واحد بيناتهم بيشبهنا، عنده مدارس خاصة مثلنا، عنده مدارس خاصة بتتبع الاي بي، بتتبع يعني في عنده أمور كتير. سو كان كتير برأيي زيارة ممتازة لأنه الشجون والتطلعات شبيهة جداً، غير أنه جغرافياً نواجه تحديات كتير شبيهة بالنزوح، باللجوء، بكل هيدول الأمور. المغرب يلي هو هلأ على الأجندة لأنه عمل تجربة كتير مميزة بين الدول العربية، أخذ مساعدة كتير صغيرة من البنك الدولي وقدر يسكر الجاب تبعيت الفاقد التعليمي، اللي هو نحن هلأ هم كبير قلنا بلبنان انه نحنا نعالجه. سو نأمل، يعني انا املي انه بالجلسات اللي ممكن اللي بدنا نعملها بالزيارة ناخد اكتر هيك انسايد ستوري على كيف قدروا ينجحوا بهالطريقة، كانوا كتير افكاس بشغلهم وهيدا شيء نحنا بأمس الحاجة لهم. سوريا هلأ حاليا بإيد بالملف اللي بإيد دولة الرئيس متري، يلي هي إعادة إذا بدي أقول تكوين علاقات أكتر توازنا بين هدول البلدين. عنا تاريخ لكتير منه سعيد. بالنسبة إلنا عم أشتغل حاليا مع نحن بجزء من اللجنة الوزارية تبع إعادة النازحين، وهلأ قريبا عم نحضر لزيارة بعد يعني شكل البروتوكولي لم يحدد، لنكون عم نحكي مع يعني أحكي مع وزير التربية هونيك
1: بسوريا
0: لنشوف كيف بدنا نشتغل ونسهل هيدا الملف للطرفين.
1: أنا بتشكرك جد، نحن إذاعة صوت كل لبنان والبي تي في وأخبار البلد بيشكروا زيارتك وحلقتك يلي شرحتي فيها قد ما فينا للناس شو اللي عم بيصير بهذا المجال.
0: شكرا
1: كثير، بتشكرك معاليكي.
0: شكرا على الاستضافة.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب، ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: لبنان في تعقيداته وإلى محطاته الخارجية ترقب للنتائج.
4: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج وبودي كنعان، إخراج وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: قد يكون هناك توافق وخطوة إيجابية لدعم الجيش، لكن لنصل إلى دعم الجيش على مستوى كبير فذلك يحتاج إلى بعض الأمور من تسليم حزب الله لسلاحه وأن يكون هناك دولة وسلطة مركزية وجيش واحد.
2: في بطء بالإجراءات التنفيذية مش من ميلة لبنان، هيدي القوانين عم تنقار بوتيرة مقبولة. المشكلة مش بالقوانين، من بعد كل إقرار بده يجيك تعديلات ساعتها القانون بتأخر.
3: وسعنا بروتوكولات العلاج خلال من بعد ما استلمنا الوزارة، اليوم عم نغطي أكثر من 400% مقارنة بما كنا عليه. واجب علينا خلق منافسة بين الشركات لحتى نقدر نعمل، هذه المنافسة تتطلب الحفاظ على مستوى الجود المطلوب.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، من روما إلى تل أبيب طريق المفاوضات إلى أين؟ شنكر لحسم في اتفاق الإطار قبل الانتخابات الإسرائيلية ويطالب الجيش بمنع إعادة انتشار حزب الله. لبنان في أسبوع استحقاقات من دعم الجيش في باريس إلى لقاء سلام روبيو في نيويورك. إيران 8 عناصر من الحزب قتلوا في أنفاق علي الطاهر ولا حرس ثوريا فيها. على أبواب لقاء سلام روبيو في نيويورك، الحكومة أمام جلسة مساءلة برلمانية غدا وبعد غد. الصد تكاليف النفط 50 مليون دولار شهريا مع أزمة هرمز وباب المندب. صندوق النقد يبدأ اجتماعاته في بيروت غدا. الملفات الإصلاحية على الطاولة. مصادر يمنية: الحوثيون سيطروا على جبال تتحكم بباب المندب ومحيطه، وأنصار الله استهداف السعودية سيستمر. النائب السابق دوري شمعون في ذمة الله.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي والأحوال الجوية.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمز سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بوري تع بوري تع.
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بوري تع بوري تع.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يبقى باب مفاوضات روما مقفلا حتى تشرين الأول ربطا بالانتخابات الإسرائيلية كورقة تضمن نتنياهو العودة إلى رأس الحكومة ليستعاد عنه بلقاء الأسبوع المقبل في واشنطن بين السفير اللبناني والإسرائيلي حتى لا ينقطع الوصال وتنطفئ شعلة المباحثات، إلا أن لبنان ينتظر مسار أسبوع حافل في محطات خارجية من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في باريس يحضره رئيس الجمهورية جوزيف عون، وذلك عشية توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك حيث يمثل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكتسب لقاؤه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو محطة هامة في بلورة اتجاهات التفاوض التي تتمسك واشنطن بدعمها وإحراز خرق. خرق بات في علامة استفهام، وذلك وسط أقليم متوتر مع المستجدات الميدانية، إذ أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين سيطروا اليوم على سلسلة جبال تعد الحاكمة على مضيق باب المندب، مرورا باستمرار التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة. فهل سيتمكن لبنان من اجتياز ألغام الأقليم؟ الإجابة صعبة، والخشية من أن تتحول البلاد إلى بطاقة مقايضات وتسويات على طاولة المنطقة والجنوب ينزف.
1: إذن أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول، وأشار شينكر إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار، وأكد أن نجاحه في هذه المهمة سيشكل عاملا حاسما في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها.
0: وفي وزارة الدفاع تناول الوزير ميشيل منسة مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديوريل الترتيبات المرتبطة بمرحلة انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري، إضافة إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر عقده في 17 من أيلول الجاري بتنظيم من فرنسا، وأهمية ما يمكن أن يشكله من دعم وتطوير لقدرات المؤسسة العسكرية. وشكر وزير دفاع فرنسا على ما تقدمه من دعم متواصل للبنان وللمؤسسة العسكرية في المجالات كافة وعلى مشاركتها الفاعلة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.
1: توازيا وفي قراءة للميدان، أفادت صحيفة معاريف بأنه بعد المجهود العسكري في سلسلة جبال علي الطاهر يكثف الجيش الإسرائيلي نشاطه حول بلدة المنصوري، مشيرة إلى أن هذه البلدة تؤرق الجيش على خلفية أن البلدة تقع داخل الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتطهيرها بعد. كما أفادت الصحيفة بأن حزب الله سيحاول العودة إليها وتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي انطلاقا منها، ولا سيما في مجد الزون وفي المنطقة الغربية من المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل.
0: وعلى الخط الإيراني، أفادت وكالة فارس بأن 48 عنصرا من حزب الله كانوا في داخل أنفاق منطقة علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى مقتل 8 منهم، ونفت الوكالة وجود أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني محاصرين داخل أنفاق علي الطاهر.
1: في الميدان جنوبا، انخفض منسوب التصعيد الإسرائيلي اليوم، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عصرا تفجيرين في بلدة مجد السلم، فيما أحرق الجيش عددا من المنازل في بلدة الطيري لجهة حداثة في قضاء بنت جبيل.
0: ومنذ بعض الوقت استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حرج كونين، وقد أدى إطلاق قذائف مضيئة إلى اندلاع حرائق. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت حنون في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة النبطي الفوقة، فيما استهدف قصف مدفعي خراج بلدة الهبرية قرب محطة المياه، وسجل تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه وادي سلوقي بين ميس الجبل وشقرة. وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف شقرة وبرعشيت لترويع الأهالي العائدين إلى منازلهم بالتزامن مع قصف المدفعي على المنطقة، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة للبلدية، فيما انسحب الشبان من دون وقوع إصابات. هذا وقصفت مروحية أباتشي إسرائيلية جهة أرنون باتجاه النبطي الفوقة.
1: من الجنوب إلى بيروت، حيث سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية.
0: في قصر بعبدة، رأى النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن زيارة عون إلى الجنوب حملت رسالة دعم وطمأنينة للجنوبيين وأهمية حضور الدولة إلى جانبهم.
1: في السراي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام حرصه على كامل الجنوب وأهله، كما أكد المتابعة لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بمختلف أشكالها، بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم، وذلك أمام وفد من دار الإفتاء في صور والجنوب برئاسة مفتي صور ومنطقتها، الذي نقل للرئيس سلام أوضاع الجنوب وحاجاته.
0: أما في عين التيني، فتناول الرئيس نبيه بري مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للأوضاع العامة ولبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في لبنان وملفي النازحين وإعادة الأعمار، لاسيما تلك المتصلة بالمرافق الخدماتية والتربوية والصحية وتأهيل البنى التحتية في الجنوب اللبناني المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي. وعرض بري مع النائب عماد الحوت للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والشؤون التشريعية. وفي عين التين أيضا، وضع رئيس هيئة الشراء العامة جون علي وأعضاء الهيئة بري بأجواء وبرامج عمل الهيئة وقدم له كتابا عن إنجازات الهيئة.
1: تتجه الأنظار غدا وبعد غد إلى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة أداء الحكومة وتقييم عملها.
0: النائب وضاح صادق كتب على حسابه على منصة إكس: لا شك أن الدعوة إلى جلسات مناقشة الحكومة غدا خطيرة في توقيتها المريب. باختصار، جلسة مساءلة الحكومة التي بدأت بخطاب تصعيدي في ذكرى تغييب الإمام الصدر، مرورا بالتهديد بتحركات في الشارع، وصولا إلى هذه الجلسة بهدف واحد: إضعاف هذه الحكومة لإخراجها وتكبيل عملها أو إسقاطها وإعادة الإمساك بمفاصل الدولة، وبالتالي إدخال لبنان بالكامل في المشروع الانتحاري الإيراني.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي، أهلا بك.
3: تحياتي لك ولمشاهدي صوت لبنان.
2: برأيك، ما هو المتوقع من مؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في باريس؟
3: بصراحة متناهية، لا أتوقع أن يكون على المستوى المقبول منه. قد يكون هناك توافق وخطوة إيجابية لدعم الجيش، بمعنى هناك اهتمام بالمؤسسة العسكرية وبلبنان، لكن لنصل إلى دعم الجيش على مستوى كبير فذلك يحتاج إلى بعض الأمور أو القضايا الأساسية، من تسليم حزب الله لسلاحه وأن يكون هناك دولة وسلطة مركزية وجيش واحد. لا يمكن أن يكون هذا الدعم شاملا وكاملا ووافيا قبل الوصول إلى هذه المسألة، وهذا ما يقر به الجميع. لكن مجرد انعقاد المؤتمر يعني الاهتمام بلبنان وبالمؤسسة العسكرية. لم تكون الأموال كما يتوقع البعض، وربما الولايات المتحدة الأمريكية التي وافقت على المشاركة وحضور هذا المؤتمر كانت لها سلسلة تساؤلات في الماضي، وبالتالي لم تقبل بأن يعقد مؤتمر الجيش الذي كان منوي انعقاده في أذار المنصرم في باريس. لكن الزيف الأمريكي حال دون ذلك لأسباب عديدة. اليوم هناك حرب مع إسرائيل.
2: هل بدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية؟
3: من الطبيعي أولا أن تبقى المفاوضات هذه مسألة جيدة، معنى أن لبنان هو من يفاوض، لكن من يتوقع أن تصل المفاوضات إلى إيجابيات في وقت قريب فذلك سيحتاج إلى صولات وجولات. لكن اليوم هناك حرب مستمرة، وهناك وهنا بيت القصيد كما سألتي، الانتخابات الإسرائيلية، وبمعنى أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع صندوق الاقتراع للانتخابات العامة على أرض الجنوب، ومن خلالها يجري معركته الانتخابية. لا أتوقع أن نصل إلى أي نتائج قبل أن تتبلور الانتخابات الإسرائيلية. وصولا إلى أمر آخر وهو ما يجري في المنطقة وذلك من الطبيعي يترك تداعياته على لبنان أكانت إيجابية أو سلبية، لكن للأسف الشديد اليوم كل التداعيات سلبية على المستوى الميداني السياسي الاقتصادي وعلى كل المستويات.
2: الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي، شكرا جزيلا لك.
1: ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص للتشاور حول بنود الموازنة التي سيستكمل بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بغية إنجازها.
0: لجنة المال والموازنة أقرت من جهتها 3 قوانين تتعلق بتخصيص 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش، وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، وتصحيح رواتب عدد من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية وفق ما أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة.
1: وغدا تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات، وتفتتح البعثة برنامج لقاءاتها في اليوم الأول عند 9 صباحا باجتماع تقني تمهيدي مع مسؤولي وزارة المالية، ليلي اجتماع مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان، يتركز حول الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة 2027.
0: حياتيا أوضح وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريا.
1: صحيا بحثت لجنة الصحية النيابية ملف الدواء في حضور الوزير ركان ناصر الدين، الذي أشار إلى أن الوزارة وسعت بروتوكولات العلاج وإلى أنها تعمل على مقاربة الكلفة والجودة بموازنة محدودة وبطلب كبير وبتغطيات للجهات الضامنة جميعها للأدوية السرطانية والمستعصية. وشدد وزير الصحة على أن رغم التحديات الدواء يبقى موجودا بسعر ثابت لم يتغير على الرغم من ارتفاع الأسعار.
4: وسعنا بروتوكولات العلاج من بعد ما استلمنا الوزارة، اليوم عم نغطي أكثر من 400% مقارنة بما كنا عليه بال 2024 بكلفة تتجاوز 15 مليون دولار شهريا مع إضافة العديد من الأدوية الحديثة. طلعنا إشكالية موضوع أو مقاربة الكلفة والجودة بموازنة محدودة وبطلب كتير كبير وبتغطيات للجهات الضامنة جميعا بالأدوية السرطانية والمستعصية، واجب علينا خلق منافسة بين الشركات لحتى نقدر نعمل وفر، وهذا الشيء ولكن هذه المنافسة تتطلب الحفاظ على مستوى الجودة المطلوب، وعلى الأساس عملنا عديد من الإجراءات.
0: رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله أعلن من جهته التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء لتأمين أفضل دواء للبنان بأفضل الأسعار والمعايير. أما تربويا فأكدت الوزيرة ريما كرامي أن الوزارة تعمل على تقوية المدارس الرسمية التي توازن بين تأمين المقاعد الدراسية للجميع وجودة التعليم. وبما يتعلق بدور الوزارة لناحية الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، أوضحت كرامي في حديث لبرنامج كلام يوصل عبر إذاعة صوت كل لبنان والفي تي في أن الوزارة شكلت المجالس التحكيمية وهي جهة رقابية شبيهة بالقضاء المختص.
5: من وقت صرت وزيرة أنا اعتبرت أنه بدنا نشتغل على خطين متوازيين لنعالج هيدي المشكلة. تعالوا نشوف كيف فينا نحن فعلا نقوي مدارسنا الرسمية يلي هي أصلا موجودة لتأمن حق التعلم لكل طالب، تكون عم تقدم له جودة مش بس مقعد هيك أنه ليقضي وقته على الفاضي. وعملت أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية يلي هي كانت من جهة لفت نظر أنه نحن عندنا مدارس وثانويات رسمية بعدها كتير مميزة. بالمقابل عملنا شيء بالوزارة لا نوقف حد الأهل، نحن يلي هن اختاروا المدرسة الخاصة عنا نحن محلين. أول محل أنه نحن عنا نعتبر مثل جهة رقابية لنشوف قانونية الموازنات اللي بتحطها المدارس. شو هذا بيعني؟ واحدة من الشروط الأساسية إلا هو التوافق بين الأهل وبين المدرسة على شو هو القسط المدرسي. نحن شغلتنا ندقق ونتأكد من قانونية هيدا الدوكيمون. في شيء اسمه مجالس تحكيمية، يعني في حال صار خلاف أو في حال صار تجاوزات من هالمدرسة الخاصة أو حتى من الأهل بحق المدرسة الخاصة، يعني فيها المجالس التحكيمية اللي هي تكون وهي نوع من قضاء خاص وله قوانينه ونظامه، تشكيلة معرقل لسنين وسنين وسنين. نحن هلأ شكلناهم.
0: وعن إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، شددت كرامي على أهمية إعطاء الفرصة لهذا الملف وإنصاف الأساتذة المظلومين من قبل الدولة في وقت أخرت الحرب معالجة هذا الملف. وأوضحت كرامي أن قرارات التفرغ هي بيد مجلس الوزراء، وقد أعادت طرح الملف من جديد على طاولة المجلس على أن يتم حله في مهلة أقصاها شهر، مؤكدة أن اعتمادات الدفعة الأولى قد رصدت وتم تأمينها.
1: في النشاط الوزاري ومن القاهرة، أكد وزير العمل محمد حيدر في خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي أن لبنان متمسك بحماية العامل ودعم المؤسسات والإصلاح رغم الظروف الصعبة، وشدد على ضرورة الاستعداد لسوق عمل الغد عبر تحديث التشريعات وتعزيز التحول الرقمي وتطوير مهارات الشباب والحماية الاجتماعية.
0: وفي إسلام أباد، شكل تطوير التنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين لبنان وباكستان المحور الأساسي في محادثات وزير الداخلية أحمد الحجار مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محمد نقوي في ظل ما يمر به لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد الوزير حجار على أن التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. أمنيا، أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 4 لبنانيين في منطقة أدمة للاشتباه بتورطهم في شبكة تنشط في ترويج المخدرات بين لبنان والإمارات وبيع سيارات مسروقة في الإمارات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإماراتية. وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط 14 جراما من الكوكايين وميزان حساس، فيما أوقف أحد أفراد الشبكة في الإمارات وبحوزاته 311 جراما من الكوكايين، ولا تزال التحقيقات مستمرة لتوقيف سائر المواطنين.
1: غيب الموت النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والرئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون عن عمر ناهز 95 عاما. ولد شمعون في دير القمر عام 1931، وهو نجل رئيس الجمهورية الراحل كميل نمر شمعون مؤسس حزب الوطنيين الأحرار، تولى رئاسة الحزب وانتخب نائبا عن الشوف من عام 2009 حتى العام 2018، كما تولى رئاسة بلدية دير القمر من عام 1998 حتى عام 2008.
0: حزب الوطنيين الأحرار الذي نعى رئيسه السابق شمعون وصفه بأنه أحد أعلام النضال والسيادة الوطنية في لبنان، لافتا إلى أن شمعون كرس حياته للدفاع عن ثوابت المدرسة الشمعونية واستقلال لبنان وكرامته وسيادة قراره في وجه مختلف أشكال الوصايا والتبعية. وتعهد الحزب مواصلة نهج شمعون دفاعا عن الجمهورية والحرية والسيادة. هذا وسجل سيل من المواقف من المسؤولين ورؤساء كتل وأحزاب وشخصيات سياسية أشادت بمزايا الراحل دوري شمعون.
1: أفادت مصادر يمنية بإحراز الحوثيين تقدما ميدانيا جديدا من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق. وأكدت المصادر أن الحوثيين يعتلون جبالا في مناطق جنوب تعز في محاولة منهم لإعادة تطويق تعز والحصار.
0: وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط في السعودية، وقال سنواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وسط هذه الأجواء، استقبل ولي العهد السعودي قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب أحدث التطورات والمستجدات الإقليمية.
1: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر. في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: من روما إلى تل أبيب طريق المفاوضات إلى أين؟ شنكر لا حسم في اتفاق الإطار قبل الانتخابات الإسرائيلية ويطالب الجيش بمنع إعادة انتشار حزب الله. لبنان في أسبوع استحقاقات من دعم الجيش في باريس إلى لقاء سلام روبيو في نيويورك. إيران 8 عناصر من الحزب قتلوا في أنفاق علي الطاهر ولا حرس ثوريا فيها. على أبواب لقاء سلام روبيو في نيويورك الحكومة أمام مسألة البرلمان غدا وبعد غد. الصد تكاليف النفط 50 مليون دولار شهريا مع أزمة هرمز وباب المندب. صندوق النقد يبدأ اجتماعاته في بيروت غدا. الملفات الإصلاحية على الطاولة. مصادر يمنية: الحوثيون سيطروا على جبال تتحكم بباب المندب ومحيطه. وأنصار الله: استهداف السعودية سيستمر. النائب السابق دوري شمعون في ذمة الله. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:00.

0: الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: بلا قيود،
6: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
5: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمها لكم اليوم. أنا عماد الطفيلي
8: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
7: بمشاركة عربية لافتة، انطلاق المهرجان الدولي للشباب في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
8: إعلام أمريكي يقر بأن روسيا تتفوق على خصومها في إنتاج الأسلحة.
7: الإمارات أمام مجلس الأمن تطالب بحظر السلاح على كامل السودان.
8: والأمم المتحدة تحذر من أن يشكل الشحن البحري نقطة ضغط جيوسياسية جديدة.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: ونبدأ الحلقة من روسيا. شهدت مدينة يكاترينبورغ مراسم افتتاح المهرجان الدولي للشباب بمشاركة وفود من دول مختلفة وفنانين وفرق فنية روسية وأجنبية، إلى جانب عدد من المقدمين المعروفين. وقد رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضيوف المهرجان عبر تقنية الفيديو.
8: ووجه الرئيس الروسي كلمة ترحيبية إلى ضيوف ومشاركي المهرجان قائلا: يسعدني أن أرحب بالمشاركين والضيوف في المهرجان الدولي للشباب. هذا العام نجتمع في عاصمة الأورال يكاترينبورغ، المدينة التي تلتقي فيها أوروبا وآسيا، والتي تعيش فيها التاريخ حرفيا في كل منزل.
7: وعلى هامش المهرجان قال رئيس اللجنة الوطنية المغربية المشاركة في مهرجان الشباب الدولي نبيل بلقاس في تصريح خاص لسبوتنيك:
9: شركة هي تاريخية بالنسبة لنا في المغرب، أزيد من 95 مشارك مغربي من المغرب يأتي الآن إلى يكاترينبورغ. هذه مشاركة غير مسبوقة بالنسبة للمملكة المغربية في كل الإيفنتات والمسابقات والمنتديات في روسيا، وبالتالي هذه المشاركة بالنسبة لنا مهمة، وكذلك تحوز على دعم من سفارة روسيا الاتحادية بالرباط وكذلك جميع الشركاء والمؤسسات الشركة لنا. ونرغب من خلال هذه المشاركة أنه نعزز حضور المملكة المغربية وكذلك حضور روسيا الاتحادية داخل المملكة المغربية، بعيدا عن أنهم أحضروا السيفنيرز وأحضروا جميع الأمور الخاصة بالتراث المغربي والثقافة المغربية، لكنهم كذلك أحضروا خبرتهم وأحضروا تجربتهم الطويلة في مجالاتهم المختلفة. هناك صحفيين جاءوا بخبرتهم الصحفية الطويلة في المغرب، هناك أشخاص من الدبلوماسيين والخبراء في العلوم السياسية اللي جاءوا بخبرتهم لمشاركتها مع الشباب الروسي ومن دول أخرى. وبالتالي هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، هو أن المشاركين المغاربة يشاركون تجربتهم وخبرتهم مع جميع المشاركين من روسيا ومن دول العالم. لكن بطبيعة الحال جهزنا أمور خاصة لإحضار حتى جزء من الثقافة المغربية إلى هنا إلى يكاترينبورغ.
8: بدوره تحدث رئيس قسم العلاقات الإعلامية في اللجنة الوطنية المغربية للمهرجان الدولي للشباب يوس المهدي لسبوتنيك:
10: اليوم نحن هنا في المهرجان العالمي للشباب المقام بمدينة يكاترينبورغ، سعداء بلقائكم هنا. بالنسبة لدورنا في قسم التواصل والإعلام، التنسيق بين مختلف الجهات الإعلامية ومختلف أقسام الإعلام في اللجان الأخرى، وأيضا دورنا هنا ليس فقط ترويج للمهرجان، لكن ترويج أيضا للعلاقات المغربية الروسية التي نحتفل في هذه السنة بمرور 10 سنوات من تأسيس العلاقات المغربية الروسية، طبعا بعد زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لروسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودائما نحن لسنا بصدد الترويج فقط للمهرج العام للشباب، وإنما الترويج للعلاقات الروسية المغربية، وأيضا ترويج لروسيا بالمغرب، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي لدينا ليست حصر فقط على المغرب وإنما شمال إفريقيا وحتى إفريقيا. لذلك نحن نروج أيضا لروسيا وسط القارة الإفريقية. كما قلت سابقا، يعني في عالم متعدد الأقطاب الإعلام يكون هو محور الأساس في تفنيد الأكاذيب، وفي عالمنا حاليا يوجد الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك تحريف أو عدم تصديق أي شيء. هنا يأتي دور الإعلام التقليدي كما نقول، يعني دور كقنوات تلفزية أو قنوات إخبارية على مواقع التواصل، طور مهم في عالم ثنائي الأقطاب، وأيضا في مساعدة في إعطاء المعلومة الصادقة. يعني مثلا سبوتنيك كقناة موثوقة، أي يمكن لأي شخص قراءة الخبر وتصديقه مباشرة لأنه مصدر موثوق. يعني الإعلام ويجب أن يواكب تطور الذكاء الاصطناعي حتى الإنسان يلقى يجد المعلومة كما هي.
7: وقال الدبلوماسي الكيني ريتشارد كانغو وامبو لسبوتنيك:
11: لطالما كان المهرجان يعني منصة للفرص، وهذه فرص لا تتعلق فقط بمستقبلك من حيث مسيرتك المهنية، بل هي أيضا فرص يمكن أن يكون لها تأثير على مستوى الأسرة. على سبيل المثال، مثال جيد قريب جدا من قلبي، التقيت بحب حياتي في روسيا، لذلك كلما كنت هنا أشعر دائما وكأنني في بيتي، لأن روسيا هي بيتي الثاني. كلما تأتي تريد دائما أن تزور مرة أخرى بسبب حسن الضيافة. لذا فإن اتساع روسيا ليس فقط في المساحة الجغرافية للأرض، بل هو اتساع في تنوع الناس المتشاركين معا بحب واحد ومشترك.
8: من جانبه قال رجل الأعمال التنزاني جوزيفات ويليام لسبوتنيك:
11: تعلمت مثالا جيدا جدا لإنقاذ الناس، وخاصة الخبرة العسكرية لتقديم الإسعافات الأولية. كانت هذه أول مرة لي لأرتدي معدات للإسعافات الأولية، وبالطبع أحاول إجراء التنفس الاصطناعي لمريض يعاني إما من حادث أو جسم غريب، فحاولت الضغط وتعلمت من الخبراء من الجيش الروسي، وكان من دواعي سروري أن أحصل على تلك الفرصة، وسأخذ تلك الخبرة معي إلى بلدي وأعلم الآخرين كيفية إنقاذ أولئك الأشخاص الذين عانوا من حادث أو جسم غريب خلال الحرب.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: من مهرجان الشباب إلى العمليات العسكرية الخاصة، حيث أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن روسيا تتفوق على خصومها في إنتاج أسلحة حديثة تنتج بكميات كبيرة وبتكلفة فعالة.
7: كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن روسيا تمتلك جيلا جديدا من الأسلحة المبتكرة العاملة بالمحركات النفاثة، وتحديداً صواريخ كروز المدمجة الجديدة بندرول والطائرات المسيرة جيران.
8: وأكدت أن هذه الأسلحة مزودة بإلكترونيات متطورة تتيح لها تحديد الأهداف بدقة وتجنب الاعتراض. كما أشارت إلى أن إنتاج هذه الأسلحة الجديدة والمنخفضة التكلفة نسبياً يظهر قدرة القوات المسلحة الروسية على التكيف والابتكار.
7: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الدولي والأوروبي محمد عبد الله. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، يعني نبدأ من إقرار وسائل إعلام أمريكية بأن روسيا تفوقت على خصومها في إنتاج أسلحة منخفضة التكلفة، يعني كيف يؤثر التغيير الحالي في تكتيكات القوات الروسية على طول خط التماس على حسابات كييف وحلفائها الغربيين؟
12: نحن اليوم أمام لحظة إعادة فارقة ومأزق للغرب هو الأكبر منذ عقود. يعني في الواقع الميداني أثبت أن التكتيك العسكري الروسي القائم على الاستنزاف الذكي وتفوق الصناعات المنخفضة التكلفة يربط حسابات الناتو تماما، لترتد خطط استنزاف روسيا على صانعيها عسكريا واقتصاديا. يعني ما كان يطمح له الغرب باستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا، بدأت هذه السياسة ترتد على الغرب نفسه، وبالتالي هذه تكلف الغرب أعباء اقتصادية إضافية. في المقابل يعني حتى نرى هناك انفصالا تاما للنخب الأوروبية عن الواقع بالتحريض على سياسة التصعيد للتغطية على هذه الأزمات الداخلية التي سببتها هذه السياسة الأوروبية. حتى أن الولايات المتحدة نفسها اصطدمت بهذا بالتهور الأوكراني الذي حاول العبث في سوق الطاقة العالمية. حقيقة الأمر من تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أي تدخل أوروبي إلى الواقع الأوكراني صعب على خطوط الجبهة. ندرك أن القرار لم يعد في بروكسل ولا كييف، وأن قواعد اللعبة قد تتغير في أي لحظة. إذن الحرب تدخل مرحلة مختلفة عن السابق، ولم تعد مرتبطة بخطوط التماس أو بالسيطرة على مدينة هنا أو موقع هناك، إنما أصبحت تتعلق بقدرة كل طرف على تحمل حرب طويلة وإنتاج سلاح بتكلفة أقل، وهو ما تفوقت به روسيا حتى الآن. إضافة إلى الحفاظ على مصادر الطاقة ومنع انتقال الحرب إلى ساحات أخرى كما يحاول الغالة. ولاحظنا مؤخرا الاعتداءات الأوكرانية التي طالت حاويات نفط روسية في السواحل الليبية. يعني هناك محاولة، وحتى يعني بعض التقارير تحدثت عن محاولة لنقل الصراع إلى ساحات أخرى في إفريقيا، وهناك حديث عن انتقال مجموعة من الأوكرانيين إلى ساحات يتواجد فيها الفيلق الأفريقي الروسي أو حتى إلى ليبيا إلى طرابلس. وهذا كان واضحا لما سمعه منذ حوالي أسبوع في الاعتداءات التي تعرض له الحاوية الروسية في ليبيا. وهنا يمكن أن نلاحظ أن الحراك الدبلوماسي الأمريكي مؤخرا شكل نشاطا لافتا مع زيارة رئيس المخابرات الأمريكية إلى روسيا، طبعا وتبعتها زيارات بعدها تبعها زيارة لويتكوف وكوشنير في وقت يعني بدأت العواصم الأوروبية فيها أكثر عدوانية واستعداد لمواصلة الحرب ورفع مستوى الانخراط العسكري. يعني هناك محاولات أوكرانية لنقل المعارك إلى ساحات أخرى، وهناك حراك أمريكي يتمحور حول إقرار أو البدء بالتفتيش عن خلفيات آخر ومنع امتداد المعارك إلى ساحات أخرى أو أن تطال الحرب قطاعات أخرى تضر بشكل مباشر في المصالح الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وهنا يعني تكمن خطورة في هذه المرحلة، وخاصة أن أوكرانيا فعلا تحاول العبث اليوم بأسواق الطاقة لتوريث الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه المعركة، بعيدا عن كونها تحاول أن تكون وسيطا للولايات المتحدة. هنا يعني أعتقد أن التطورات الأكثر أهمية هو انتقال الحرب بصورة متزايدة إلى حرب استنزاف صناعي واقتصادي، ولا شك طبعا أن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر فيه.
8: بالانتقال أستاذ محمد إلى تصريح ميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية الروسي، أكد أن أوروبا لا تتقبل فكرة البحث عن تسويات سلمية للأزمة في أوكرانيا، وأن الهدف يتمثل في الإبقاء على نظام معاد لروسيا وناز جديد في كييف. ما الدوافع الحقيقية للنخب الأوروبية التي تعرقل الدبلوماسية برأيك؟
12: طبعا هذه لقد أصبح واضحا منذ بداية الحرب في أوكرانيا بأن أوروبا تلعب بدور المحرك والمساعد لهذه الحرب. ولا شك أن النخب الأوروبية تلعب دورا كبيرا في هذا التصعيد. ومن هنا يعني واضحة كانت بالنسبة لروسيا وبالنسبة للعالم، لأن طبعا وإذا شرحنا أو إذا يعني توقفنا عند دوافع هذه النخب الأوروبية، نرى أن جزءا من هذه النخب يعتقد أو حتى يتوهم بأن أضعاف روسيا عسكريا هو فرصة لإعادة تشكيل النمو الأوروبي طبعا لمصلحة أوروبا والولايات المتحدة. وهو كان طبعا وهذا الجانب إذا عدنا قليلا في التاريخ نرى ماذا حصل في أكثر مساحة أوروبية، أوروبا الشرقية بالتحديد، في أوكرانيا، في جورجيا، في رومانيا، وحتى هذه النخب الأوروبية كانت موجودة حاضرة في الميدان، حاضرة على الأرض سياسيا وإعلاميا وحتى ماليا. ثانيا، فهذه النخب تعتبر أن التراجع الآن بالنسبة إلى بعض الحكومات، إذا ما تراجعت بعض الحكومات الأوروبية عن سياستها بعد فشل طبعا، وهنا طبعا بعد فشل العقوبات الاقتصاديه والتصعيد، لذلك اصبحت يعني حتى هذه تعتبر هذا الانسحاب وهذا التغيير في السياسه تعتبره هزيمه لها، وبالتالي سينعكس سلبا في الساحات الداخليه في اوروبا، سينعكس على هذه النخب بشكل مباشر سياسيا واقتصاديا، وحتى سينعكس على دورها مستقبلا في لعب دور داخل دولها هذه. لكن المشكله الاكبر والاخطر ان اوروبا لم تعد تتعرض باعتبارها يعني ازمه، انما يعني المشكله بدات تبني مؤسساتها العسكريه والامنيه على اساس انها حرب طويله مع روسيا طبعا، وهذا ما يجعل كل مبادرات السلام تصطدم بالتعنت الاوكراني والاوروبي. طبعا هناك استثناءات، هناك بعض الاصوات الاوروبيه المختلفه رغم انها لم تتبلور بعد في مشروع حل، ولكن اعتقد بان هذه النخب او هذه الدول اذا ما رات ان التكلفه ستكون مرتفعه اكثر على اكثر من يعني ما حصل في السابق على ازمتها الداخليه على كل ازماتها الاقتصاديه والاجتماعيه، اعتقد بانها ستعيد النظر في كل سياساتها.
7: استاذ محمد، يعني امام هذا الواقع برايك يعني مع اي قوى في اوروبا ستتمكن روسيا من التفاوض على امن جديد لا يتجزأ بعد ان تستنفذ بروكسل دعمها لكييف؟
12: هذا سؤال مهم جدا. هنا نلاحظ يعني الاصوات التي تدعو الى التعطل الى ايجاد حل سياسي الى عدم الذهاب بعيدا في العداء الى روسيا، صحيح صوتها ثابت، وحتى يعني حتى لو كان لا تخرج الى الاعلام، يعني نلاحظ مثلا في فرنسا وحتى في اوروبا بشكل عام الاصوات الداعيه الى تخفيض الحرب الى ايجاد حل سياسي للحرب التي تضر المواطن الأوروبي كما طبعا كما تضر المواطن الروسي والأوكراني، هذه الأصوات نراها مغيبة حتى عن وسائل الإعلام. ولكن إذا لاحظنا هناك يعني بعض الأحزاب يعني هي يمين متطرف، هي يمين يعني يمين قومي أو شعبي، يعني صوتها أكثر مرتفع، تدعو إلى إيجاد حل، تدعو إلى حد ما تعتبر طبعا بالطبع هي تعتبر أن روسيا جزء من أوروبا وجزء روسيا ليست عدوا لأوروبا. ونلاحظ حقيقة إذا لاحظنا نتائج الانتخابات مؤخرا ما حصل في ألمانيا، يعني إذا اسميناهم أنصار الحلول في أوكرانيا أو البديل حركة البديل الديمقراطي في ألمانيا حققوا فوزا ساحقا في الانتخابات في منطقة سايكس والهات، يعني هذه في الشرق في شرق ألمانيا. نحن هنا في فرنسا هناك انتخابات في شهر نيسان القادم، هناك تحضيرات، هناك قوة يمينية يعني تصنف في اليمين، تصنف هناك يمين متطرف لها علاقات جيدة مع روسيا، وبالتالي هذه القوة الجديدة أرى أن من مصلحة أو ترى بشكل واضح بأن مصلحة أوروبا هي بإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنها بدأت تخيم على الاقتصاد وعلى الصناعات، وهناك الخوف من أن تتحول الصناعات في أوروبا إلى صناعات عسكرية، وهناك مصانع بدأت بالتوجه نحو صناعات الأسلحة، وبالتالي سيثقل كاهل الاقتصاديات الأوروبية، وبالتالي هناك قوة جديدة اليوم إذا هناك يمين سميناها يمين متطرف، هي على استعداد أكثر من القوى الأخرى للتفاوض مع روسيا، وهناك قوى لا تعلن ولكنها حاضرة في المشهد السياسي الأوروبي، حاضرة في الميدان، حاضرة حتى المؤسسات، حتى رجال الأعمال والاقتصاديين يعني يحاول يعني يدركون أهمية أن تعود العلاقات مع روسيا إلى سابق عهدها وأن نجد حل، لأن الحرب تستنزف اقتصاد أوروبا، تستنزف طاقاتها وخلقت أزمة طاقة كبيرة، يعني هناك مضاعفة لأسعار الطاقة في أوروبا 150% وأكثر، وهناك انقطاع في بعض المواد، وبالتالي الحرب هناك فعلا قوة سياسية في أوروبا ناشئة تدعو فعلا إلى إيجاد مخرج لهذه الحرب.
8: أيضا يا أستاذ محمد، ترامب طالب زيلينسكي بوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. ما السبب برأيك؟ متخوف ترامب من زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية، خاصة وأن ما يحدث في مضيق هرمز وباب المندب أيضا أثر على السوق العالمي، أو هو إدراك من ترامب بعدم جدوى هذه التكتيكات والاستهدافات؟
12: هنا لابد من إشارة واعتقاد، قد يكون اعتقاد شخصي، بأن زيلينسكي يحاول توريط الولايات

0: يجلبها وتجنيها من قطاعات الطاقة الروسية تذهب إلى التسلح. وطبعا هذا الاعتقاد يحاولون ترسيخه حتى على أرض الواقع. ولكن طبعا بالنسبة للولايات المتحدة هناك حساب، طبعا هناك حسابات مختلفة، لأن طبعا هناك الولايات المتحدة اليوم منخرطة في حرب إيران، وبالتالي هناك 20% من قطاع الطاقة أو من النفط مفقود يعني غائب عن الأسواق العالمية، وبالتالي أي اضطراب كبير في إنتاج وتكرير النفط الروسي سينعكس حتما على السوق العالمية وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي نفسه. يعني هناك ارتفاع أسعار المازوت في أمريكا، يعني هناك الجالون يعني أو ما يسمى الجالون هي وهو أعتقد 3 لترات في الدولارات يساوي، يعني هناك هذه الأزمة قد تنعكس على الاقتصاد الأمريكي نفسه. وبالتالي ترامب يتعامل مع هذه القضية من منظور براغماتي، لأنه طبعا هو يريد خفض كلفة أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يريد باب التفاوض مفتوحا. لذلك يعني عندما طلب من زيلينسكي وقف استهداف منشآت الطاقة تحمل رسائل مزدوجة طبعا، وبالتالي هي عدم استخدام أدوات تجعل الوصول لتسمية صعب ويصبح أكثر صعوبة ويضر بالمصالح الأمريكية، لأن هذا الأمر يضر بشكل مباشر يضر بالمصالح الأمريكية، إنه قطاع الطاقة يضر فعلا بالمصالح الأمريكية بشكل مباشر. وبالتالي أي اضطرابات، يعني إذا ما قررت أوكرانيا تجاهل يعني رفض أو تجاهل أو رفض طلبات ترامب، فإن المشكلة يعني ستتجاوز موضوع الطاقة إلى مسألة تحديد الاستراتيجية. وبالتالي نحن والجميع يعلم بأن الحرب من وضع استراتيجية هذه الحرب كان الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة تحدد ما يخدم مصالحها لأنها تتحمل جزء كبير من تكاليف هذه الحرب بالطبع. طبعا وإذا رفضت أوكرانيا لا شك سيكون مزيد من الضغط، لأنها كذا قرار سيكون مكلف لزيلينسكي على كافة الصعد.
1: سؤال أخير أستاذ محمد، يعني ما هي عواقب قرار نظام كييف تحدي الأوامر المباشرة لواشنطن؟
0: طبعا العواقب ستكون مزيدا من الضغط على أوكرانيا، وقف المساعدات العسكرية، وبالتالي أصلا المساعدات العسكرية يعني إذا لاحظنا مؤخرا هناك كان السماح للمصانع الأسلحة الأوكرانية بإعادة إنتاج الباتريوت ثم رفضت الولايات المتحدة، وبالتالي لا أعتقد أن زيلينسكي اليوم في وضع يسمح له برفض الطلبات الأمريكية. زيلينسكي اليوم يحتاج الولايات المتحدة عسكريا ويحتاجها سياسيا، لأن طبعا يتعرض لضغوط داخلية داخل أوكرانيا نفسها، هناك مطالبات داخل الاتحاد الأوروبي، يعني هناك قوة داخل الاتحاد الأوروبي تطالب بأنه هذه المساعدات، يعني هذه المساعدات التي تصل إلى أوكرانيا إلى أين تذهب. وكلنا يعلم بالطبع مجموعة الفاسدين التي تحيط بالرئيس زيلينسكي، وبالتالي لا أعتقد أن زيلينسكي في موقع يرفض ضغطا أمريكيا أو يرفض طلبا أمريكيا لوقف استهداف الطاقة أو في تصعيد أكثر ما هو مرسوم في الوقت الحاضر. يعني الولايات المتحدة اليوم تحاول طبعا يعني مؤخرا لما تأخذ زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى روسيا حيزا كبيرا للإعلام لأنها لم يتسرب عنها شيئا، هناك حديث كان جرى حديث عن محاولة، هناك أفكار طبعا قدمت للرئيس بوتين تتعلق يعني جزء منها يتقاطع مع ما يجري في إيران، لأن هناك اعتقاد عند الأمريكيين بأن روسيا تزود إيران بالمعلومات، فقد قدم وبالتالي راتكليف يعني مدير المخابرات الأمريكية قدم مجموعة من المحفزات لروسيا مساعدة على إيجاد حل، ولكن طبعا في كل مرة يقوم فيها وفد أمريكي مثلا أو مبادرة أمريكية نجد بالمقابل هناك تصعيد أوروبي وتصعيد أوكراني بمحاولة عرقلة الوصول إلى حل. وبالتالي هنا يعني لا شك، لا أعتقد بأن زيلينسكي في موقع يستطيع من خلاله رفض أي طلب أمريكي بالتخفيض وعدم انتقال الحرب إلى مناطق أخرى كما تحدثت تقارير سابقة.
2: الخبير بالشأن الدولي والأوروبي الأستاذ محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.

0: وإلى جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان، حيث حثت أبو ظبي مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وكافة أطراف النزاع وشبكاتهم بهدف وقف التدفق وحماية المدنيين ودعم السلام.
1: ووفقا للبيان، تحيط الإمارات مجلس الأمن بقرار تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، ويتعين على المجلس استثمار هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق حول تدابير ذات مغزى تستجيب لحقائق الصراع وتسهم في إنهائه.
0: وأشار البيان إلى أن من شأن تدبير كهذا أن يساعد في وقف تدفق الأسلحة إلى المتحاربين وحماية المدنيين ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
1: للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي مدير إدارة العمليات والدعم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الدكتور عبد الله سالم العامري. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الله معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه المبادرة من الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، طالبت بنزع السلاح من السودان ومنع تدفق الأسلحة للأطراف المتصارعة. ما هي احتمالية وواقعية دعم مجلس الأمن الدولي لهذه المبادرة من قبل الإمارات وفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان؟
2: يا مرحبا أخت نغم. طبعا في البداية موقف دولة الإمارات واضح، وأولويتنا هي وقف معاناة الشعب السوداني والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. أما بخصوص الاحتمالات الواقعية لدعم مجلس الأمن، هناك مؤشرات إيجابية أقدر أقول، خاصة أن مجموعة واسعة من أعضاء مجلس الأمن أبدت تأييدا قويا لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان بحسب ما تم الإعلان عنه بعد المفاوضات الأخيرة. لكن في النهاية الوصول إلى اتفاق يعتمد على قدرة أعضاء المجلس على تجاوز الخلافات السياسية والتوافق على إجراءات عملية وفعالة تتناسب مع الوضع الحالي في السودان.
0: كيف يسهم ذلك بإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني؟
2: صحيح، أولا الحظر الشامل ممكن يحد بشكل كبير من وصول الأسلحة والذخائر إلى جميع الأطراف المتحاربة والشبكات اللي تزودها، ويقلل مقدراتها على الاستمرار في العمليات العسكرية، وهذا بدوره ممكن يفتح المجال أمام وقف القتال والعودة إلى الحل السياسي. كذلك ممكن أيضا الحظر الأسلحة يساعد في تخفيف العنف وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى المدنيين ومن دون عوائق. وطبعا هذا يعكس نهج دولة الإمارات الإنساني اللي دائما يضع حماية الإنسان وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة من النزاعات في مقدمة الأولويات دائما.
1: أيضا دكتور عبد الله، ما مدى خطورة أن يؤدي تأخير قرار مجلس الأمن الدولي إلى تفكك الدولة السودانية سياسيا وإقليميا؟ يمكن أن تنهار الدولة؟
2: بكل وضوح كل تأخير في اتخاذ إجراءات دولية فعالة يعطي الصراع وقت أكبر، ويؤدي إلى ترسيخ الانقسامات على أرض الواقع وأيضا إضعاف المؤسسات الدولة في السودان وتوسع أيضا نفوذ الجماعات المسلحة ويزيد من تعقيد فرص الوصول إلى حل سياسي، وهذا يرفع من المخاطر على وحدة السودان وسيادته واستقراره، وممكن تمتد تداعياته الأمنية والإنسانية إلى دول الجوار أيضا والمنطقة بشكل عام. لكن في الوقت نفسه ما نقدر نقول أن تفكك السودان أصبح أمرا حتميا، فالفرصة ما زالت موجودة أمام المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وموحد. المطلوب اليوم تحرك دولي مسؤول وموحد يوقف تدفق السلاح أولا ويحمي المدنيين ويضمن وصول المساعدات الإنسانية ويمهد العملية السياسية مستقلة بقيادة مدنية تحفظ وحدة السودان وسيادته ومستقبله.
0: مدير إدارة العمليات والدعم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الدكتور عبدالله سالم العامري، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف اليمني، حيث استقبلت جيبوتي نحو 1400 يمني خلال الساعات 24 الماضية بعدما فروا من مناطق تشهد تصعيدا عسكريا على الساحل الغربي لليمن بحسب مسؤول في جيبوتي.
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن اليمني الدكتور معن دماج. بعد الترحيب بحضرتك دكتور، يعني نبدأ من أن التصعيد على الساحل الغربي لليمن أدى إلى موجة جديدة من أزمة إنسانية ضخمة، ففي غضون 24 ساعة الماضية فقط استقبلت جيبوتي الدولة الإفريقية الصغيرة حوالي 1400 لاجئ يمني فروا من القتال العنيف. يعني ما هي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها جيبوتي حالياً في ظل استيعابها لهذا التدفق الكبير من النازحين وسط ضغط هائل على بنيتها التحتية؟
4: هو في البداية يعني علاقة جيبوتي باليمن هي علاقة وثيقة، وجزء كبير من التركيب السكاني الجيبوتي هم من أصول يمنية يعني كمواطنين، لا تحدث عن اللاجئين أو العمال. بالنسبة لهذا التدفق طبعا العدد الضخم من اللاجئين كان يعني توجهه باتجاه محافظة عدن ومحافظة وارياف تعز وحتى مناطق أبعد باتجاه حتى مأر، وهذه ظاهرة ملازمة يعني يمكن رفضها في كل حالة تقدم الحوثي، أنه ما أن يسيطر الحوثي على أي منطقة، حتى نلاحظ خروج كثيف للسكان في عندما تحدث عن الحالة الأخيرة والتي كان ربما لها طابع مفاجئ بعد انهيار جبهات المقاومة الوطنية، تقريبا السكان في مناطق حيث والخوخة كانوا يواكبون القوات المنسحبة، ويعني ربما الجزء الأكبر، هي مناطق ليست كثيفة السكان على أي حال، الجزء الأكبر من المواطنين واكبوا وسبقوا ولاحقوا بالقوات من كل المناطق اللي دخلها الحوثيين، ولا طبعا ربما يعبر على طبيعة الحرب وعلى طبيعة موقف سكان هذه المناطق من القوات الحوثية. الآن طبعا جيبوتي زي أي بلد سوف تواجه ضغوط، لكن من حيث المعلومات الأولية جزء كبير من 1400 الذي وصلوا إلى جيبوتي، إضافة إلى أن بعضهم صيادين هم يعني من القوات البحرية التي كانت في زقر وفي حنيش، وهؤلاء طبعا يتوقع إجلاءهم في وقت قصير إلى اليمن، وأعتقد أنه بعض الإجراءات طبعا جيبوتي تتحمل يعني مثل كل الدول المنطقة تتحمل جزء من أعباء الحرب، ويمكن وصف موقفها حكومتها بأنه موقف متعاون مع اليمنيين وتقدم التسهيلات حسب إمكانيات.
1: كيف يؤثر تقدم الحوثيين وسيطرتهم على نقاط رئيسية قرب مضيق باب المندب على ميزان القوى في الحرب الدائرة برأيك؟
4: في الواقع تحول كبير ومنعطف كبير في الحرب، وفي الإضافة إلى أنه خلق زخما وديناميكية جديدة بعد ما بدأ يعني أن الحركة الحوثية تشهد ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة في مناطقه وبوادر تمرد قبلي، أتى الحدث ليعكس المزاج الشعبي والمعنوي في عموم المناطق، إضافة إلى الأهمية الاستثنائية لهذه المناطق، قد تكون أهمية في داخل اليمني ليست أكثر من بعض مناطق أخرى، لكن على المستوى أهميتها الإقليمية والدولية والاستراتيجية بحكم أنها متحكمة إلى حد كبير في باب المندب، و بالتالي تستطيع أن تفرض قيود كبيرة على حركة الملاحة البحرية، وهذا طبعا ينعكس كل التوازن ربما ليس المحلي ولكن حتى الإقليمي، لأن ومن الواضح أن السعودية مستهدفة في هذه القيود أكثر من أي بلد آخر، وأيضا يعطي ورقة قوية جدا للنظام الإيراني بحكم أن حلفائه أصبحون يتحكمون في المضيق الثاني في المنطقة. فمع يعني قدرة الإيرانيين على غلق مضيق هرمز والآن تمكن حليفهم من الوصول إلى مضيق باب المندب، هذا يعني يعطيهم إمكانيات كبيرة جدا لوضع القيود والتأثير على الملاحة البحرية، وبالتالي رفع أسعار الطاقة وخلق يعني ديناميكية لأزمة اقتصادية على مستوى العالم. وهو ما نشاهده في ارتفاع أسعار النفط والغاز، وإن كانت ما زالت في الحدود التي لا تسبب الأزمة المتوقعة إذا طال المدى أو إذا أخذ يعني إغلاق المضيقين أبعد أكثر.
0: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه جهات إقليمية فاعلة مثل السعودية ومصر في استقرار الوضع وحل الأزمة اليمنية في هذه المرحلة؟
4: والله أنا لا أتصور إمكانية لأي حل الأزمة اليمنية في المدى المنظور. هذا صراع رغم أنه قد يكون له أبعاد دولية وإقليمية، لكنه صراع محلي وأهلي أساساً، ويستند إلى جذور كبيرة في المجتمع وفي التاريخ اليمني السياسي المعاصر. طبيعة الصراع والطبيعة الأهلية وطبيعة التركيبات بالذات تركيبة الحركة الحوثية لا تسمح بالذهاب إلى أي تسوية. هذه حركة بالطبيعة أيديولوجية وبالطبيعة طائفية وبالطبيعة عرقية، لا يمكن أن تستقر هي حتى كحركة من دون أن تفرض نفوذها المطلق أما على اليمن أو على جزء كبير من اليمن، لأن ما بينها وبين الناس الآن إضافة إلى ثارة سياسية كبيرة، اختلاف في الترتيب الفكرية والاجتماعية، وهي قائمة على عقيدة تعتبر أن السلطة يعني ليست مسألة تتعلق بالسياسة ولكن تتعلق بالدين وتتعلق بالتكليف الديني. وبالتالي من منظور حركة أصولية جهادية لا تستطيع أن تقدم تنازلات في هذا الجانب. أما بالنسبة لمصر، أنا أعتقد أن دور مصر هو محدود، وأعتقد أن هذا خيار مصري. مصر تميل للانكفال لحساباتها الخاصة، يعني تكتفي بتقديم مواقف سياسية، وهذا أمر مفهوم. بالنسبة للسعودية، الصراع في اليمن لا يتعلق بالنفوذ الإقليمي، أنا أعتقد أنه يتعلق بالشروط الأساسية لاستدامة وجود ونفوذ الدولة السعودية. فبالتالي السعودية اليوم هي جزء أساسي من هذا الصراع، مثل ما هي فاعلة فيه، مثل ما هي مستهدفة منه، وبالتالي لا تستطيع إلا أن تتقدم بدعم أكثر للقوات الشرعية ومحاولة حل التناقضات بين تياراتها الرئيسية. ولن يكون مستبعدا على الإطلاق، قبل ساعات ربما وقبل ساعة المتحدث باسم القوات الحوثية تحدث عن هجوم ضخم على قاعدة الأمير خالد، وبالتالي هو يتحدث عن عشرات الصواريخ البالستية. بالتالي السعودية لن نستغرب إذا وجدت نفسها مضطرة خلال أيام قليلة للدخول في مواجهة مفتوحة مع الحركة الحوثية، وأنا أعتقد أنه هذا أحد الأهداف الأساسية لإيران لتهزيم الوضع في المنطقة، لأن الهجوم الذي شاهدناه على السعودية لا يأتي من الجنوب فقط. لاحظنا أن الهجوم الذي أدى إلى قطع الأنبوب الأساسي لتصدير الآن النفط السعودي شرق غرب أتى من الميليشيات العراقية، وبالتالي أصبح الهجوم على السعودية يأتي من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق، وهذا وضع طبعا السعودية بحكم حجمها الضخمة، هي يعني تقريبا السعودية أكبر من أوروبا الغربية على مستوى المساحة، وبحكم إمكانياته وبحكم رصيدها الهائل من الاحتياطات تستطيع أن تتحمل هذا الوضع بشكل مؤقت، لكنها لا تستطيع أن تعيش تحت هذا الابتزاز وتتكيف معه على المدى الطويل.
1: ولكن يا دكتور معن، ماذا عن المجتمع الدولي؟ هل يستطيع نشر البعثة الإنسانية اللازمة في جيبوتي بسرعة لمنع حدوث عواقب كارثية على اللاجئين برأيك؟
4: هناك تحرك دولي، لكن في الواقع الإمكانيات المنظمات الإنسانية والدولية هي محدودة، من ناحية لأنه يتحكم في موقفها يعني السياسات الدولية وهي لم تعد موحدة بخصوص اليمن، ومن ناحية أخرى لأن المكان الأساسي للأزمة الإنسانية باستثناء اللاجئين مؤخرا ذهبوا باتجاه عدن وباتجاه تعز هي في مناطق الحركة الحوثية التي عمليا حضرت هذه المنظمات بشكل شبه كامل، وأغلب موظفيها المحليين حتى السابقين الذين قطعت صلتهم بهذه المنظمات حتى من 10 سنوات هم الآن في السجون ويواجهوا تهم عقوبتها الإعدام، ولا يتمتعون في الواقع بأي مستوى من الحماية الإنسانية أو القانونية. وأيضا يعني أنا أعتقد أن هناك أزمة في التمويل لهذه، لأن الأزمة في اليمن طالت، فهذه المنظمة تشكو من أزمة في التمويل. وبالنسبة طبعا الحركة الحوثية هي تريد أموال من هذه المنظمات ولن تتركها تتحرك كما استطعت أن تستنزفها طوال الفترة الماضية. بالتالي أنا أعتقد الحركة ستكون موجودة، لكن مسؤولية يعني مجابهة الأوضاع اللجوء ستكون أساسا على الحكومة الشرعية، وهي حكومة يعني للأسف الشديد إمكانياتها المادية أو قدراتها الفنية والإدارية أقل من المطلوب، وبالتالي أزمة اللجوء سوف تكون قاسية، رغم أنه اليمن الآن عنده خبرة بسنوات طويلة من إدارة هذا الملف، وهناك ملايين اللاجئين عمليا مقارنة بهذا العدد الذي حصل في الفترة الماضية وفي الأيام الماضية، والذي ممكن أن يصل 80,000، و80,000 في الواقع يشكلون ربما يعني ممكن نصف سكان المناطق التي استولوا عليها الحوثيين في الفترة الماضية، وهذا يدل على عمق الأزمة. وبالتالي أنا لا أرى دورا كبيرا للأمم المتحدة لا في الملف الإنساني ولا في الملف السياسي.
0: ما مدى احتمال أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من التصعيد إلى موجة هجرة أكبر إلى دول شرق أفريقيا المجاورة؟
4: أنا أعتقد أنه إذا كان هناك من اللجوء في يعني والذي تعلمناه من سنوات اللجوء السابقة في اليمن، فاللجوء الأساسي هو لجوء داخلي، يعني لم نشهد أزمة لجوء إقليمي ولا دولي بالنسبة للاجئين اليمنيين، باستثناء محاولة يعني الهروب إلى أوروبا التي ترتبط ربما بكل شباب المنطقة ولا تعلق مباشرة بحالة معارك محددة. اللجوء الذي تشهده اليمن هو لجوء أساسا داخلي، ربما إذا كانت هناك تفضيلات لبعض القطاعات اليمنية سوف تفضل أن تذهب باتجاه الدول الخليج بالذات السعودية. بالنسبة لشرق أفريقيا هو يعني ملف إجباري ويتعلق بالطابع البحري، ويتعلق بأنه سكان هذه المنطقة هم أساسا صيادين ويمتلكون ربما الأدوات للانتقال للساحل المقابل، إضافة إلى الصلات الإنسانية يعني العائلية والاجتماعية وتعودهم على إلى الذهاب باتجاه الساحل يعني المقابل في غرب البحر الأحمر. أنا أعتقد أن أزمة اللجوء سوف تكون داخلية أساس.
1: الخبير في الشأن اليمني الدكتور معن دماش، شكرا لك على هذه المشاركة معنا في بالأقيود.
0: بدوره يقول رئيس تحرير صحيفة القرن الناطقة باللغة العربية في جيبوتي أستاذ زياد أحمد يوسف لبلا قيود بهذا الصدد:
5: في البداية أولا أنا أقدم لكم الشكر إلى سبوتنيك. في الحقيقة على غرار بقية الدول الشرق أفريقيا، جيبوتي كانت تعاني في فترة الأخيرة تداعيات في مضيق الهرمز، فمما زادت لنا قضية الباب المندب كانت لديها تأثيرات اقتصادية، ولكن قضية بعد سيطرة الجماعة الحوثيين في باب المندب وتوافد الآلاف من اللاجئين اليمنيين إلى جيبوتي، فقد أثر هذا سلبا على الاقتصاد الجيبوتي. ورئيس الوزراء جيبوتي قام أمس بزيارة مقر مركزي للواء اللاجئين في مدينة أبق، ويرافقه عدد من أعضاء الحكومة، كما عقدت الدولة اليوم اجتماعا مع الهيئات الأممية لعرض للوضع سبل كفيلة لمواجهة هذه القضية المتعلقة في توافد الآلاف من اللاجئين إلى اليمن. والحكومة عبرت عن عمق هذه القضية، ولكن جيبوتي كعادتها منذ استغلالها كانت أرضا وملاذا لاستقبال آلاف من اللاجئين في شرق أفريقيا، وبذلك جيبوتي تحاول أن تستقبل بشراكة مع الهيئات الأممية والدول الصديقة لجمهورية جيبوتي. لا حتى الآن ما فيش، لكن الاتحاد الأوروبي هي حتكون هي من أوائل الدول التي أكدت بأنها ستساهم دعم جيبوتي لمواجهة هذه القضية، لكن الهيئات الأممية من اليوم إلى غد ممكن تقدم دعم، وكذلك ستصدر بيانا لمساهمتي أو لدعم جيبوتي أو الوقوف إلى جيبوتي للحد من هذه القضية. حتى الآن أعتقد أن جيبوتي وإريتريا هما الدولتين الذين ستتأثرون في هذه الموجة. لكن لا أعتقد لأن القضية إذا تساعدت الأسابيع القادمة ممكن تؤثر أو توافد المئات من اللاجئين أو الألوف من اللاجئين دول شرق أفريقيا. لكن حتى الآن أعتقد أن القضية تحت السيطرة حتى الآن.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: أزمة في الشحن البحري، حيث أكدت الأمم المتحدة أن قطاع الشحن العالمي يواجه وضعا يوصف بأنه غير مسبوق حقا، حيث تتضافر أزمات بحرية متعددة ويتم استخدام السفن والبحارة كأوراق ضغط في النزاعات.
0: ووثقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أزمة غير مسبوقة، حيث أصبحت السفن المدنية والبحارة في آن واحد في عدة نقاط رئيسية حول العالم، من مضيق هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود، أدوات ضغط جيوسياسي مباشر في النزاعات.
1: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور باسم حشاد. أهلا بك دكتور باسم معنا في برنامج بلا قيود. يعني تحذيرات أممية من خطورة الأوضاع في الشحن البحري، ما هي عواقب تحويل الأسطول التجاري العالمي إلى أداة ابتزاز جيوسياسي؟
6: أهلا وسهلا أستاذ، سعيد بالاستضافة المتجددة مع سيادتك، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمتابعين. يعني العواقب نراها أستاذة نغم فيما يحصل عليه من فواتير ومن أسعار شحن جديدة ومن اختلالات سعرية مرعبة، يعني بنراها بين الفينة والفينة في فواتير الشحن القادمة من الشرق تحديدا، مرورا بهرمز ومرورا بالمضائق البحرية اللي للأسف الشديد أصبحت يعني واحدة من أقوى الأدوات الآن لما أسميتيه بالابتزاز السياسي، وأنا أتفق معك في المسمى. وإن كان صفين لابد أن نرى أولا ما الذي أدى إلى أن يكون تحليلنا متكامل أو تحليل على الأقل منصف أمام السادة المتابعين، إذ أنه يعني رد الفعل باستخدام الملاحة التجارية الدولية التي يحكمها قانون التجاري والقانون البحري الدولي المتفق عليه سبع دولة تقريبا، السبب في ذلك هو رد فعل على الممارسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه دول ذات سيادة يفترض أن تحمي سيادتها، هو رد الفعل الطبيعي تقديري على المبادرة الأمريكية الإسرائيلية لأسبابت هذا الاضطراب الكبير في أسواق التجارة والطاقة وأسواق تقريبا انعكاسات اضطرابات أسعار الطاقة كلها سلبية على هذه الأسواق. الزيوت السلع الأساسية الأسمدة والمخصبات يعني كلها، ونحن لسيادتك وإحنا في المطبخ وفيهم للأسف نكتوي بنيران الارتفاعات المتتالية ناهيك عن أسعار الغذاء اللي بتتأثر كمان بتغيرات أسعار الأسمدة وبالارتفاعات المتتالية في أسعار الشحن، والدول النامية والأرض بالاجتماع لحد هذه الدول وهو جمهورية مصر العربية.
0: ما الاستراتيجية المتوقعة التي تقترحها الأمم المتحدة لحماية الطواقم والسفن من هجمات الطائرات المسيرة؟
6: يعني أنا في ظني لن أتحدث طبعا لأن لست مخولا في هذا الموضع بالتحدث عن الأمم المتحدة، ولكن دعني أقول رأيي الشخصي وأؤكد عليه، أنه هتكون دي سابقة هي الأولى من نوعها، هتفتح الباب لسوابق مماثلة التجارة العالمية وممرات التجارة والمنطق الطبيعي للتجارة وتدفق السلع عبر العالم ككل، وبالتالي الإقرار بأن ذلك ممكنا وأنه يمكن اللجوء إلى تسليح أو على الأقل مصاحبة السفن التجارية ناهيك عن فكرة الكلفة وما تحتويه من أضرار استراتيجية أخرى على مستوى الكوست شيت وهياكل تكاليف الإنتاج والتوريد وسلاسل الإمداد اللي هيحصل لها ديسربشن وأكثر مما هو حادث. يعني الآن نشير حجم كبير جدا من للأسف الشديد يعني الاختلالات، سيضيف هذا البعد إذا أقر أو هذه الاستراتيجية إذا أقرت حيضيف لها أبعاد في غاية الخطورة على المدين المتوسط والطويل. لذا أنا لست مع ذلك على الإطلاق. الأسهل من ده أن تتولى كل هذه المؤسسات وعلى رأسها الأمم المتحدة إذا كانت تتمتع بالحد الأدنى من الإنصاف أن تتولى يعني رد المظالم وأن تتولى وتتبنى موقفا أمميا موحدا يحمي سيادات الدول ويحمي المناطق النزاع، ويوجد آليات للتعاون الدولي في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية بشكل يضمن هذه السيادة ويقلل من حدة النزاع. يعني هذا أسهل بكثير من أن نلجأ إلى حلول ربما يكون كلفتها أكبر بكثير من العوائد المتوقعة منها.
1: لماذا تخاطر يا دكتور باسم شركات الشحن بحياة البحارة وترسلهم إلى مناطق النزاع؟ هي تعلم جيدا أنه سيتم قصف السفن، يعني هذا حدث عدة مرات، مات بحارة من سوريا ومن مصر في مضيق هرمز وفي البحر الأسود.
6: نعم صحيح، والمبدأ اللي بيحكم هذه الشركات هو المبدأ التجاري البحث. أنا يعني مقدر تماما حجم هذه المأساة وخطورة هكذا وضع، ولكن يعني لا نريد أن نعكس الآية، فنضطر في النهاية إلى أنه بيبقى عندنا للأسف الشديد المشكلتين، هي مشكلة صعوبة الحماية، وخصوصا أنه حتى مع وجود هذه العسكرة أو حتى مع وجود هذه الآليات، وهذا ما شاهدناه في جنوب مضيق هرمز الأستاذ اليوم صباحا على سبيل المثال، وبعد الاقتجال الإيراني ونجل الشيخ الإمارات الشيخ محمد بن زايد التقى بعد لقاء الأمس اليوم، بيحصل بصواريخ باليستية بتضرب ناقلة نفط إماراتية في الجانب الجنوبي أو في الجزء الجنوبي من ممر هرمز، كما لو أن الرسالة واضحة تماما، يعني في ناقلات وقاذفات استراتيجية وناقلات عسكرية وحوامات تطوف هنا وهناك، إلا أنه برضو الحماية ليست مطلقة وليست 100%. وأظن أن التسوية السياسية والتسوية الإقليمية ابتداءا في المنطقة تحديدا في مناطق النزاع ربما تكون هي النموذج الأفضل، وما زلت أكرر أستاذ نغم، يعني لم يفت الوقت بعد لمحاولة السيطرة وكبح جماح هذا الثوران والهياج والشعار العسكري اللي بتتبناه الولايات المتحدة الأمريكية الآن.
0: دكتور باسم، الدول العربية في قلب هذه الأزمة وأصبحت الآن محاصرة في مضيق هرمز وباب المندب، يعني ما الحلول الممكنة برأيك؟
6: نعم صحيح، للأسف الشديد يعني ضاق الخناق والحصار اشتد، وخصوصا حتى بعد ضرب بخط نقل البترول شرق غرب أمس وأول أمس وتعرضه أو خروجه المؤقت بشكل تحوطي أو بشكل احتياطي، ثم الممرات الشرقية كلها والمواني الشرقية أيضا في بلد كالمملكة العربية السعودية تحت التهديد أيضا بما يحدث فيه، وده طبعا بيضع الدول العربية وفي القلب منها المملكة العربية السعودية في موقف صعب للغاية. المخارج فين؟ ويعني لن أكون متطرفا إذا زعمت بأن المخرج الأساسي حوار مباشر. يعني أنا سمعت أمس في تقارير، ليست تقارير مخابراتية، هي تقارير منشورة وقرأناها في أكثر وسيلة ووسيط إعلامي، بيشاع فيها أن الرئيس الإيراني طلب من بواسطة عمانية من قادة دول مجلس في صلالة، ويكون في اجتماع يجمع كل هؤلاء القادة يعني لمحاولة التواصل والوصول لحل إقليمي أو لتسوية إقليمية للمشكلة تخرج من إطارها الدولي ومن إطارها متعدد الأطراف إلى الإطار الفعلي لها، وهو إيران في مقابل دول الخليج. يعني رأينا ما فعلته أمريكا عندما يعني قام الحوثيين بضرب السيطرة على باب المندب كامل من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها اللي صرح بأنه والله يكلمونا الحوثيين وبيقولونا أنتوا خارج الاستهداف وصنوكم آمنة وهذا ما يعنينا، يعني قالها بوضوح شديد جدا وبجرأة يحصل عليها وإن كانت معهودة منه هذه الجرأة التي تصل لحد الوقاحة أحيانا. وبالتالي كل فكرة الحلفاء والدفاع عن الحلفاء وفكرة يعني سقطت فكرة الحلفاء وفكرة التحالف ما بين أمريكا اللي زي ما قال المثل المصري المتغطي بها عريان يعني كما يقولون، ولم يعد هناك أن يدافع عن البلد أبناء دون البلد أبناء البلد، وأن يتفق أبناء البلدان وأبناء الشعوب في هذه المنطقة على صيغة للتعايش السلمي تخرج أي وسيط غير نزيه وما أكثرهم في هذه الأوينة. يعني عدا ذلك أقول طول ما في أطراف ثالثة مستفيدة وتبيع لهذا ولذاك السلاح ربما يعني يطول أمد المشكلة. الجلوس على طاولة واحدة مائدة واحدة تجمع ما بين الإيرانيين والخليجيين وبوساطات أظن تركيا وباكستان ومصر في القلب من هذه الوساطة قادرة عن تجمع شتات هؤلاء القادة يعني أو على الأقل تجمعهم على طاولة واحدة، وإذا خلصت النوايا أظن أن الإقليم ليس مكتوما عليه قدر أن يكون على صفيح ساخن طول عمره يعني ويعاني شعوبه جراء ذلك، يعني ربما قليل من الحكمة يساعد في هذا الأمر.
1: محلل الاقتصادي الدكتور باسم حشاد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي موضوعنا الأخير، تعد المقاهي الشعبية واحدة من أبرز ملامح الحياة الاجتماعية في مصر، فهي ليست مجرد أماكن لتناول الشاي والقهوة، وإنما مساحة يلتقي فيها المصريون بمختلف فئاتهم وأعمارهم، ويتبادلون الأحاديث والأراء، ويتابعون تفاصيل الحياة اليومية.
1: بهذا الموضوع قال الكاتب الصحفي ورئيس صحيفة الدار السودانية مبارك البلال لسبوتنيك:
7: هنالك ارتباط وثيق يربط الإعلاميين بالقهاوي عامة، وهذه القهوة بالنسبة للإعلامي ليست مكان لشرب المشروبات الساخنة ولا للتدخين، ولكن يجد فيها السلوى ويجد فيها الخر ويجد فيها كل الأخبار وحبال تفكيره تصطف في القهاوي. وأنا شخصيا أول ما حضرت لمصر قبل حوالي 3 أعوام، أول ما فكرت فيه أقرب قهوة أمشي أقعد في أقرب قهوة، وبشتغل كل يوم صحيفتي من خلال قهوة في شارع المنشية، يعني قهوة الباشا. يعني بحس إنه رغم زحمة الناس والناس بتتكلم، لكن أنت بتجد نفسك إنك شنو؟ وجاي. ونحن في السودان أول قهوة كانت في السودان عملها خواجة اسمه جورجي مشرغي، وكان عملها للإعلاميين هذا الخواجة جورجي مشرغي، وحتى الآن اسم القهوة دي موجود في السودان جورجي مشرغي. وحتى كل الإعلاميين، حتى أذكر من الأشياء الطريفة جدا أيام المعارضة السودانية اشتدت لإضغاط الرئيس البشير، كان بتجتمع في قهوة جيجي بالغاهرة في وسط البلد شارع 26 يوليو، وكان كبار الصحفيين ورؤساء التحرير على رأسهم الصحفي الكبير المرحوم إبراهيم عبد الغيوم بيجوا القهوة دي عشان يأخذوا الأخبار، لأنه أصبحت ملتقى للمعارضة السودانية لإضغاط البشير. ولدرجة أن الرئيس البشير قال إذا المعارضة السودانية عاوزة تضغطني معهم شوية صعاليق من الإعلاميين في قهوة جيجي بالغاهرة يكون بيحلموا. وفعلا استطاعت هذه المعارضة اللي بتتجمع في قهوة جيجي من المساهمة في إضغاط البشير، وتألي برأي عام خطير. القهوة ملاذ آمن للصحفي، في القهوة يجد الصحفي كل ما يريده، ليس من أجل الكيف فقط، ولكن حبال تفكيره وتمتثل رغبته. هنالك مقولة تقول أن الشعراء يحتاجون لأجواء هادئة على البحر، على النيل، على الأشجار المخضرة، ولكن الصحفي يحب يقتلع الأخبار محلات المقاهي. أذكر أن الأستاذ عبد النبي صادق مستشار الخارجية، مستشار وزارة الخارجية المصرية، كان يعمل قنصل بالسودان في بداية عهده كقنصل إعلامي، كان المكان الآمن له القعاجة محلات ستات الشاي. هناك اسم ستات الشاي المقاهي، تلقى ستات الشاي مجمعين حول السودانيين في الكراسي. كان الأستاذ عبد النبي صادق ده كتب حاجة اسمها حدود السودانية عن القهاوي، قال أجمل حاجة هم كإعلاميين حتى القنصلية المصرية، إعلامي القنصلية المصرية قال بيمشوا عشان يقعدوا في البنابل ويأخذوا أخبار البلد من خلال هذه القهاوي. يعني هي بقت أخبار البلد تلقاها في القهوة، أنت في القهوة ممكن تلقى في القهوة قرار خطير جدا، قرار سياسي، تلقى خبر رياضي في القهوة، كل الأخبار بتجد. فبالنسبة للصحفي بالنسبة له الخلوة القهوة هي المكان المفضل لاستقاط الأخبار. فحقيقة في حاجات بتجمع يعني خاصة الصحفيين في مصر والسودان، بتجمع تجمع القهاوي هم الأكثر، لأنهم ذي أساسا المهنيين، الناس هم كطبقة ومعظم الصحفيين طبعا لأنهم من طبقة كاتحة وطبقة مكافحة، فبيجوا شاي 50 ممكن يكتب له 10 مقالات بشاي 50 بس، ما بيقدر يمشي يقعد له في فندق 5 نجوم ولا حاجة. هي بالنسبة لها برضو مكان بتاع توفير.
1: نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: نكشف
8: ما يخفيه الآخرون.
9: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تسعى روسيا لتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط عبر الحلول السياسية ومن خلال مسارات دبلوماسية تفاوضية لوضع حد للصراع القائم بالمنطقة. وتأتي التصريحات الروسية خلال لقاءات جمعت الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي في قمة مجموعة بريكس التي استضافتها نيودلهي. وفي ظل الأوضاع المعقدة التي يشهدها الإقليم، تواصل موسكو التنسيق مع الدول العربية لدفع مسار السلام قدما، مؤكدة أولوية خفض التصعيد في إيران للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام ينهي الأزمة بالوسائل السلمية. وفي لقاء جمع وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو، أكد الوزير الروسي رغبة موسكو الصادقة في دعم الجهود لتسوية الأوضاع بالشرق الأوسط ومعالجة القضايا الإقليمية الأخرى. بدوره أشار بن فرحان إلى أن التعاون السعودي الروسي يشمل طيفا واسعا من القطاعات السياسية والاقتصادية، وأنه أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية. وبين التحرك الدبلوماسي والتنسيق مع العواصم العربية، تسعى موسكو إلى تعزيز حضورها في جهود احتواء أزمات الشرق الأوسط والدفع نحو حلول سياسية تحول دون اتساع رقعة التصعيد. من القاهرة أرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد مرحبا بك. بداية، كيف تقرؤون التحرك الدبلوماسي الروسي المكثف تجاه الدول العربية في ظل التصعيد المتواصل بالشرق الأوسط؟
10: يعني أنا بحاول أقرأ التحرك الروسي، أو زي ما احنا بنقول كده في العلوم السياسية، التموضع الروسي الحالي. يعني أعتقد أن روسيا وخاصة موسكو بتعمل على إعادة التموضع بقوة إلى معادلة إدارة الأزمات في الشرق الأوسط وفي المنطقة الإقليمية، وخاصة الصراعات اللي احنا شايفينها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن روسيا بتتحرك الآن في مساحة الفراغ السياسي الموجود حاليا في المنطقة، حالة التصعيد الموجودة في الشرق الأوسط في مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة، سواء كان في الجنوب اللبناني، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن موسكو لديها ميزة مهمة جدا أستاذ خالد، ألا وهي أن هي يعني مقبولة من حيث عملية التفاوض من الطرف الأمريكي وأيضا من جميع الأطراف الموجودة في المنطقة العربية، سواء من كان من إيران، سواء إذا كان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء إذا كان مع سوريا، سواء إذا كان أيضا مع الدولة المصرية. أعتقد أن هذه الميزة بتعمل يعني أو بتؤدي إلى أن يكون لموسكو دور كبير ودور فعال في عملية التفاوض أو إعادة التفاوض مرة أخرى في المنطقة. اللافت أن التحرك الروسي والتموضع الروسي بيأتي في لحظة شديدة الخطورة، اللحظة دي هي الأزمات التي يعني نقدر نقول الأزمة الكبيرة الموجودة حاليا في مضيق هرمز مع إيران ودول الخليج العربي. أعتقد أن هذه اللحظة نقدر نقول أن موسكو بتقدر تعمل على تموضع مرة أخرى في المنطقة وإعادة طاولة المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
9: وإلى أي حد تتعزز جهود الوساطة والتهدئة بالمنطقة من خلال لقاءات الرئيس بوتين مع الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي ومباحثات لافروف مع فيصل بن فرحان على جانب آخر في موسكو؟
10: يعني بص حضرتك أستاذ خالد، أنا يعني بشوف أن أهمية هذه الاتصالات ليست في كل لقاء منفرد، إنما في تجميع مراكز التأثير العربي اللي حضرتك قلتها دلوقتي حول طاولة مفاوضات واحدة مع موسكو. أعتقد أن المثلث العربي اللي نقدر نقول عليه المثلث العربي الذهبي، اللي هو الإمارات العربية المتحدة، الدولة المصرية، السعودية، ولقائهم مع روسيا، أعتقد أن هو ممكن يعني يعمل أو يكون هناك مخرجات، هذه المخرجات نقدر نقول عليها إنتاج مساحة للتهدئة. يجب أن احنا نكون واقعيين شوية أستاذ خالد، الوساطة لا تنجح بمجرد كثرة الاتصالات، ولكن نجاحها بيحتاج إلى يعني أن تتحول هذه الاتصالات إلى ضمانات وترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ. وأعتقد أن روسيا سواء إذا كان روسيا مع الدولة المصرية قادرين أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة بتعدد علاقاتها قادرين على التهدئة وتخفيض التصعيد الموجود في المنطقة. وزي ما بقول لحضرتك ما ينفعش أن أنا أتكلم فرادة، ما ينفعش أن أنا أقول الإمارات العربية المتحدة قادرة على تخفيض التصعيد، الدولة المصرية قادرة على تخفيض التصعيد، السعودية هكذا. ولكن عند تجمع هذا المثلث الذهبي بين هذه الدول العربية مع روسيا أعتقد أن هناك قدرة كبيرة جدا على تخفيض التصعيد في المنطقة، سواء إذا كان التصعيد الإيراني الأمريكي أو التصعيد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية أو بمعنى أصح في الشرق الأوسط.
9: التنسيق الروسي مع مصر والسعودية والإمارات كيف يصبح مؤثرا في احتواء التصعيد خصوصا في الملف الإيراني؟
10: يعني لو احنا اتكلمنا أستاذ خالد عن أن روسيا مع إيران في حديث بينهم وبين بعض للعودة إلى تخفيض التصعيد، نقدر نقول أن ما ينفعش، يعني مش هيكون لها التأثير الإيجابي الكبير جدا، ولكن هيكون لها تأثير محدود. وإذا كان تحدث الدول العربية مع إيران منفردة أيضا هناك حدود لهذا التأثير، لكن عندما تتحرك موسكو بالتنسيق مع القاهرة والرياض وأبو ظبي أعتقد أن احنا أمام صيغة مختلفة ومعادلة مختلفة. طرف دولي لديه قنوات اتصال مع طهران وهو موسكو، ثلاث عواصم عربية لديها مصالح مباشرة في الأمن الإقليمي، أبو ظبي، القاهرة، المملكة العربية السعودية. الهدف أعتقد أنه ليس بالضرورة أن تتفق هذه الأطراف على كل شيء، ولكن يعني نقدر نقول أن احنا بنتفق على منع انتقال الأزمة الإيرانية إلى حرب إقليمية شاملة، منع انتقال الأزمة الإيرانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لأن تصبح هذه الأزمة إيرانية عربية، وهو ما تتمناه إسرائيل. الغرض من هذه اللقاءات أعتقد أن تصبح هذه الأزمة إيرانية أمريكية وتخفيض التصعيد، خصوصا أن ضربات يعني دخلت ضربات الحوثي على السعودية أصبحت بتضغط بطريقة مباشرة على أمن الطاقة، على عدم استقرار أسعار الطاقة. يعني نقدر نقول الهجمات الأخيرة اللي عملها الحوثي ضد المملكة العربية السعودية أدت إلى إغلاق خط الشرق الغربي، الشرقي الغربي السعودي، وأعتقد أن ده كان مسار مهم جدا لتجاوز مخاطر أزمة مضيق هرمز. أعتقد أن دخول موسكو في هذا الموضوع يعمل على تخفيض التصعيد في هذا الشأن.
9: لكن هل يعكس التواصل العربي مع موسكو رغبة عربية في توسيع قنوات التواصل بشأن أزمات المنطقة في ظل المتغيرات المتجددة؟
10: طبعا، يعني أنا أشكرك على هذا السؤال. موسكو يعني زي ما احنا قلنا كده هي مقبولة من جميع الأطراف من حيث عملية التفاوض في الأزمات اللي بتمر بيها المنطقة. الدول العربية ما لا تبحث بالضرورة عن بديل عن واشنطن، أكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستظل هي يعني نقدر نقول العامل الرئيسي في وجود أي استقرار في المنطقة، وإنما نبحث عن بدائل دبلوماسية إضافية، نبحث عن وسطاء وشركاء جدد تهدئة الأوضاع في المنطقة العربية. السياسة الخارجية العربية أعتقد أنها أصبحت أكثر برجماتية، يعني لا تضع أوراقها في قناة واحدة زي الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بتحاول بناء شبكة علاقات متعددة المسارات. حتى أستاذ خالد في الصراع الإيراني الأمريكي، يعني إحنا بنشوف مد هذه الحرب أو هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ده بيخلينا أو بيخلي بعض الأطراف بتتدخل كوسيط جديد مع باكستان لتخفيض هذا التصعيد. التواصل مع موسكو أعتقد أنه هو يعني مش هيعني أن احنا هنبتعد عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعتقد أنه هو بيعني امتلاك خيارات أكثر في إدارة الأزمات، بيعني أيضا دخول وسطاء جدد أو زي ما احنا بنقول كده بالمصري يعني دخول دم جديد. هذا الدم يساعد على تحريك المياه الراكدة بين الـ يعني أطراف الصراع، سواء إذا كان إيراني أمريكي، سواء الصراع في مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الدم الجديد الذي يحرك المياه الراكدة أعتقد هي موسكو التي تعمل على تقارب وجهات النظر وتقارب الرؤى لتخفيض التصعيد الموجود في المنطقة وفي الإقليم.
9: دكتور سعيد، من وجهة نظرك ما العوامل الحاكمة لكي تنتهي الأزمات في المنطقة العربية التي تؤثر على الاقتصاد الإقليمي وكذلك الدولي؟
10: نقدر نقول ان السؤال ده بحضرتك سؤال عملي جدا. يعني خلينا نقول ان هناك ثلاث شروط رئيسيه يعني بتعتبر من العوامل الرئيسيه لانهاء الازمات اللي موجوده في المنطقه وبتؤثر طبعا على الاقتصاد الاقليمي. اول هذه العوامل هو وقف التصعيد العسكري في أي منطقة من المنطقة الإقليمية، سواء إيران وأمريكا، سواء إذا كان الجيش الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد وقف التصعيد العسكري ده بيعمل على أن الاقتصاد لا يستطيع أن يعمل في بيئة صواريخ ومسيرات، إغلاق ممرات ملاحية بحرية. المفروض أن هذه الممرات البحرية أستاذ خالد تكون آمنة لضمان حرية التجارة فيها. تاني نقطة أو تاني عامل هو تسوية الملفات السياسية، وليس فقط وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار بدون معالجة جذور الأزمة أعتقد أنه هو بيؤجل أو بيعمل على تأجيل الحرب ولا يعني وضع نهاية لهذه الحرب. وطبعا احنا عايزين نوصل لنهاية لهذه الحرب، ما نأجلش هذه الحرب. وإلا يعني طبعا يعني أنا عايز أضرب لحضرتك مثال، احنا قدامنا علوم السياسية مثال كبير جدا وهي الحرب المنسية. الحرب المنسية التي بدأت منذ عام 1950 واستمرت حتى الآن بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. نحن لا نريد الصراع بين إيران وأمريكا أن يظل كحرب منسية وصراع منسي إلى طول الأجل، يعني يستمر ويستدام إلى فترة طويلة. نحن نريد إنهاء هذا الصراع، وبالتالي إنهاء هذا الصراع لن يأتي عن طريق وقف إطلاق النار لفترة أو زي ما احنا بنقول كده هدنة مؤقتة، لكن لابد من تسوية الملفات السياسية بين الطرفين كحل جذري لإنهاء هذا الصراع. العامل الثالث هي أو هو إعادة بناء منظومة أمن إقليمي، وأعتقد أن ده بيقوم على قواعد واضحة للملاحة، عدم استهداف البنية التحتية للطاقة سواء إذا كان في إيران سواء إذا كان في بعض الدول العربية. أيضا ما ننساش القواعد العسكرية والمصالح الموجودة في المنطقة. أعتقد أن هذه النقطة أصبحت اقتصادية بقدر ما هي سياسية، لأن السعودية نفسها شهدت تراجعا كبيرا في إمداداتها الخاصة بتصدير النفط. أصبحت الاضطرابات الموجودة في مضيق هرمز وباب المندب يعني كلنا يعني لمسين هذا الموضوع أستاذ خالد، بتهدد الأسواق العالمية، بتعمل على وجود تذبذب في أسعار الطاقة. ولو استمرت هذه الأزمة حتى نهاية هذا العام هيكون هناك أزمة في سلاسل إمداد الغذاء والأمن الغذائي بالنسبة للدول النامية التي تستورد كثير من المواد الغذائية.
9: وكيف يمكن أن يؤثر التعاون الروسي السعودي خاصة في إطار أوبك بلس على قدرة البلدين على التنسيق في الملفات السياسية والأمنية؟
10: شوف حضرتك أستاذ خالد، خلينا مؤمنين بقاعدة في العلوم السياسية بتقول أن السياسة أو علم السياسة، السياسة قبلتها المصلحة. السياسة قبلتها المصلحة. روسيا والسعودية لديهما يعني نقدر نقول مصلحة مشتركة في استقرار سوق الطاقة، عدم تذبذب أسعار النفط، ليس بالضرورة في ارتفاع الأسعار بلا حدود. يعني نقدر نقول الانفلات السعري اللي بيحصل لأسعار الطاقة أو زي ما احنا بنقول كده تذبذب أسعار الطاقة، أعتقد ان هو بيضر بالاقتصاد العالمي، بيزيد من عملية التضخم، بيضغط على عملية الطلب. هناك تضخم كبير جدا في الموجود الآن في المملكة العربية السعودية، موجود في إيران نفسها حتى. الأهم أن موسكو والرياض يعني أكدوا دايما وبيأكدوا في أي لقاء استمرار التنسيق داخل أوبك بلس بشأن توازن سوق النفط. وبالتالي عندما تتراكم الثقة الاقتصادية بين البلدين السعودية وموسكو، أعتقد أن ده هيكون من الأسهل فتح ملفات سياسية وأمنية أكثر حساسية. يعني أقدر أقول أن تحويل الشراكة النفطية إلى رأس مال سياسي ده مهم جدا جدا لحل هذه الأزمة.
9: يلحظ هنا تعدد في المبادرات والوسطاء، ما الذي يمكن أن تضيفه الأطراف إلى مسارات التفاوض القائمة وما فرص نجاحها؟
10: يعني نقدر نقول أن روسيا والدول العربية اللي حضيفه هو الانتقال من مجرد التفاوض إلى وقف التصعيد. يعني احنا عايزين أستاذ خالد حاجة تظهر على أرض الواقع، نحن نريد وقف التصعيد على أرض الواقع. كل عمليات التفاوض اللي بتتم سواء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي عمليات تفاوض، وأطر لوضع عمليات التفاوض لا توجد أي حلول لوقف هذا التصعيد، بدليل أن احنا من يوم 28 فبراير 2026 حتى الآن لم نلاحظ أي تنفيذ على أرض الواقع. من يضمن الملاحة؟ الملاحة وحرية التجارة في مضيق هرمز، حرية التجارة في باب المندب. دلوقتي حضرتك الآن دخلت في هذه المنظومة باب المندب وحرية التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس، وده بيؤثر كبير جدا على إيرادات الدولة المصرية. من يضمن عدم استهداف منشآت الطاقة؟ لابد من تنفيذ عملية التفاوض على أرض الواقع. ما نقدرش نقدر نقعد نتكلم أستاذ خالد إن إحنا سوف يقف التصعيد، سوف يكون هناك أمان لحرية الملاحة في الممرات الملاحية، وعلى أرض الواقع ما بنلاقيش الموضوع ده. بنلاقي طبعا قفل لمضيق هرمز وتعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، أيضا باب المندب، البحر الأحمر، سلاسل الإمداد، سلاسل الغذاء، الأمن الغذائي. وبالتالي لابد أن يكون أو تظهر عملية التفاوض هذه على أرض الواقع. أعتقد أن الشرق الأوسط أمام لحظة مفصلية، لأن استمرار الحرب لن يعد يهدد فقط أمن الدول، ولكن أيضا جميع الدول الموجودة في المجتمع الدولي، بيهدد الطاقة، الملاحة، التجارة، الاقتصاد العالمي. التحرك الروسي العربي أستاذ خالد أعتقد أنه يجب يعني ما يتأس بعدد اللقاءات، وإنما بقدرته على إنتاج مسار سياسي جديد. المطلوب الآن لتخفيض هذا التصعيد وإنهاء أي صراعات موجودة في المنطقة مش عدم وجود تدخل وسيط جديد، بقدر ما يحتاج إلى صياغة جديدة لإدارة الأمن الإقليمي، وتحويل هذا التفاوض على أرض الواقع لضمان حرية الملاحة وضمان سلاسل الإمداد الخاصة بالطاقة في المجتمع الدولي.
9: من القاهرة أشكر الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية.
11: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
9: لم تكن السياسة وحدها الجامعة في المواقف بين روسيا والعرب، بل زاد التعاون في مجموعة بريكس التي عقدت قمتها 18 في نيودلهي تحت رئاسة الهند. وأكد بيانها الختامي عن قلق التكتل إزاء تصاعد مخاطر التهديد النووي والنزاعات، وشدد البيان على ضرورة تشجيع استمرار المناقشات للتوصل إلى حلول عملية في مجال المدفوعات العابرة للحدود بين دول المجموعة. وتتفق معظم بنود بريكس مع رؤية الدول العربية في الملفات السياسية والاقتصادية، وهو يتوافق كذلك مع سياسة روسيا الداعية لمبدأ رابح رابح في العلاقات مع الدول الصديقة. أرحب من القاهرة بالأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، كيف تقرأ دلالة انعقاد مباحثات روسيا عربية خلال الفترة الأخيرة سواء في موسكو أو ضمن لقاءات على هامش بريكس؟
12: يعني في بطبيعة الحال الدول العربية التي قامت باللقاءات الثنائية مع في سواء في مسؤولين مع في موسكو أو حتى اللقاءات التي كانت على هامش قمة البريكس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤكد أن هناك تقارب بين الدول العربية وموسكو وبشأن موضوعات عديدة، أبرزها بالطبع الجانب الاقتصادي والجانب السياسي المتمثل في محاولات التوصل ومساعي التوصل لسلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، والمباحثات الثنائية بين الدول العربية من جانب وما بين روسيا من جانب آخر لوجود مستقبل ليس فقط منطقة الشرق الأوسط ولكن من أجل عالم يكون مستقبله أفضل بكثير، وضد بالطبع يعني أن يكون هناك ممثلين لكل واحد في العالم خلال هذه الفترة.
9: ماذا يمثل التواصل العربي مع موسكو في هذا التوقيت الإقليمي الشديد الحساسية؟
12: يعني التواصل مع موسكو، يعني الدول العربية وشاهدنا خلال الفترة الماضية التواصلات مكثفة مع الجانب الروسي، يمثل في وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية العربية، وأبرزها الاتصالات الثنائية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ومدير الروسي سيرجي لافرو، وأيضا اللقاءات التي جمعت بين الزعماء العرب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس، وكان تصدرها يعني نستطيع القول أن القضية الفلسطينية كانت هي الجانب الأبرز في هذه المباحثات وهذه الاتصالات، والتأكيد الروسي على أن الدولة الفلسطينية ودعم الدولة الفلسطينية المستقلة ودعم حل الدولتين يعني رفض الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي سواء في القدس المحتله او قطاع غزه او حتى في الضفه الغربيه، في تاكيد التقارب العربي الروسي بشان القضايا الفلسطينيه. على الجانب الاخر هناك بعض الازمات وبعض القضايا يعني أزمة الطاقة التي لا يشهدها الشرق الأوسط فقط ولكن يشهدها العالم الأسفل نظرا للحرب الأمريكية الإيرانية والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي. ألقت بظلها بالطبع ليس على روسيا أو المنطقة العربية فقط ولكن على العالم الأسفل في محاولات للتوصل للأزمات

0: الجانب الروسي والدول العربية خلال القمة التي انتهت بالأمس فعالياتها. وكان هناك توصيات عديدة من قبل روسيا وقبل الدول العربية من أجل التوصل إلى حلول عملية.
1: كيف يمكن الاستفادة من تنامي التقارب بين روسيا والدول العربية في تذليل العقبات أمام تسوية الأزمات في المنطقة؟
0: يعني روسيا دولة مهمة جدا في المجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. التقارب بين الجانب العربي والجانب الروسي من الممكن أن يخرج عنه مشاريع من أجل تسوية الصراعات سواء في جميع المنصات الدولية يعني المنبثقة عن الأمم المتحدة ومن ضمنها بالطبع المجلس الأمن. الدول العربية تريد سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط وصول جميع الصراعات، والآن على ما أعتقد أن روسيا تريد هذا أيضا بالفعل، ولكن الرفض هنا بين المشترك بين الجانبين أن الرفض أي هيمنة لطرف واحد على العالم، وأيضا الدعم الغير مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، وهذا ما ظهر خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ 7 أكتوبر من عام 2023. أعتقد أن الأزمات في منطقة الشرق الأوسط يعني هناك أصوات للحكمة ومن بينها تدعمها الجانب الروسي يدعم هذه الأصوات. مصر كانت من أوائل الدول وكانت الدول الأولى التي حذرت من توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط في قمة القاهرة للسلام في أكتوبر من العام 2023، وهذا للأسف ما يحدث خلال هذه الأونة. ولعدم استماع أو الاستماع من قبل الدول الأخرى وتحديدا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الرؤية المصرية والمناشدة المصرية دوليا، وكانت روسيا يعني رأينا رئيس الوزراء الروسي وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف وزير الخارجية حين زيارته لمصر في أعمال القمة الروسية الأفريقية أكد أن الصراع في الشرق الأوسط لابد أن يكون هناك حكمة في التعامل معه وإنهائه بشكل دائم وشكل غير وقتي، يعني بمعنى أن يكون هناك إتمام كامل لهذه الصراعات وتوصل لحلول شاملة وعادلة تتمثل في الردع على الجانب الإسرائيلي وأيضا حلول عملية من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
1: وما الذي تضيفه عضوية عدد من الدول العربية في مجموعة بريكس إلى طبيعة العلاقات مع روسيا أستاذ محمد؟
0: يعني بالطبع هناك تنوع، يعني إذا نظرنا للدول التي انضمت إلى مجموعة البريكس خلال الأعوام الماضية، هذا هو العام الثالث بعد الإعلان في العام 2020. يعني الجانب المصري والجانب الإماراتي والدول الأول المملكة العربية السعودية نرى أن هناك تأكيد يعني من الجانب الروسي على أهمية هذه الدول في الانضمام، ورأينا أيضا العلاقات التي تنامت خلال الفترة الماضية ما بين روسيا وبين الدول العربية المنضمة مؤخرا إلى الدول البريكس. كل دولة من هذه الدول تتميز بالعديد من الخصائص، لديها علاقات طيبة مع الجانب الروسي، لديها بالفعل نشاطات أنشطة تجارية مع الجانب الروسي، هناك استثمارات متبادلة بين الجانبين. يعني إذا رأينا أو ركزنا على الجانب المصري فنرى العلاقات الطيبة بين مصر وروسيا بشكل كبير للغاية، هناك تطابق في رؤى بين مصر وروسيا سواء على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على حتى المستوى التعاون الثقافي. نرى أيضا البعثات المصرية والبعثات الروسية التعاون في مشروعات قومية مثل مشروع الضبعة ومحور تنمية قناة السويس، كل هذا يقول إلى أن الاستفادة متبادلة بين الجانبين الجانب العربي والجانب الروسي. على ما أعتقد أن هناك تطورات ستحدث خلال العام 2027 واتفاقيات سيتم توقيعها بين الدول العربية وبين روسيا من أجل إتمام

0: الاقتصاد المتكامل والشامل الذي هو الهدف الرئيسي لمجموعة بريكس.
1: لكن هل تتحول بريكس تدريجيا من إطار اقتصادي إلى منصة سياسية يمكن أن تؤثر في شكل النظام الدولي؟
0: يعني بمتابعتنا البيان المشترك لقادة البريكس والذي كان بعد اليوم الأول من الاجتماعات وكلمات القادة، السياسة لم تكن بعيدة عن كلمات القادة ولا على البيان الختامي. الحديث لم يكون عن الاقتصاد، كان عن السياسة، كان الحديث عن الأوضاع في العالم، الأوضاع في الشرق الأوسط، أيضا الأوضاع في قارة آسيا. أيضا كان هناك تركيزا على التكنولوجيا، والتكنولوجيا أصبحت مرتبطة بالسياسة بشكل كبير للغاية، وتحديدا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يستخدم في سواء في الحروب أو في الحروب الإعلامية أيضا بين الدول. طبعا يعني مجموعة البريكس هو في الوقت الحالي هو تمهيد لأن يكون هناك توازن عالمي بين مجموعة البريكس والمجموعات الأخرى أو التكتلات الاقتصادية الأخرى. لم يكن يعني نرى مجموعة العشرين يتحدثون الآن في السياسة. البيان الختامي الذي خرج في مجموعة العشرين كان أيضا مرتبطا بالسياسة المجموعة السبع. فبالطبع لا يقتصر نشاط مجموعة البريكس أو حتى ما يخرج عنها من دلالات على الاقتصاد فقط، ولكن السياسة أصبحت مرتبطة بشكل كبير للغاية بالاقتصاد.
1: هل يمكن أن تصبح بريكس مساحة لتنسيق المواقف العربية الروسية بشأن قضايا مثل إصلاح المؤسسات الدولية والتجارة العالمية والطاقة والأمن؟
0: بالطبع يعني دول بريكس في البيان الختامي للمشترك للدول الأعضاء في البريكس رأينا تركيزا على إصلاح النظام الدولي والعالمي وأيضا النظام التجاري والحديث عن عدة أنشطة مرتبطة بالأمم المتحدة. في هذا السياق الدول العربية المنضمة للبريكس وأيضا روسيا هي دول مؤثرة ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى العالمي، وكل من هذه الدول له ثقله في المجتمع الدولي وفي المناطق التي تنبثق منها. يعني نرى الدول الخليجية لديها قدرة على التأثير على الاقتصاد العالمي، مثل بيها قدرة في التأثير على أفريقيا في الشرق الأوسط وبالطبع على العالم والارتباطات بين بعض التكتلات السياسية الأخرى في العالم والعلاقات الطيبة بين مصر ومعظم دول العالم. هذا يؤكد أن التعاون بين روسيا وبين الدول العربية في طور التمهيد لعلاقات أكبر وتنسيق مواقف أكبر بين هذه الدول وروسيا في المستقبل.
1: من القاهرة أشكر محمد علي حسن الكاتب الصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعين الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا بكم إلى شؤون عسكرية، نافذتكم الراصدة لتحركات الجيوش وصراعات النفوذ واستراتيجيات التسلح التي تعيد رسم موازين القوى الدولية. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نتابع تفاصيل المشهد في هذه العناوين: تسريبات خطيرة عن تصعيد إسرائيلي في سوريا وطرح فكرة صادمة لغزو دمشق. الكرملين يؤكد أن الوضع في الخليج خرج تماماً عن السيطرة. وفقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. نبدأ التفاصيل مما كشف عنه موقع والا المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية عن تطور خطير عبر توسيع العمليات في سوريا، يتناول تفاصيل صادمة وغير متوقعة حول طرح فكرة غزو دمشق. أوضح المصدر أن التوغل في عمق الأراضي السورية يهدف إلى تعزيز القدرة على رصد التهديدات وملاحقتها قبل اقترابها من الحدود. لمناقشة هذا التطور المتسارع وأبعاده الميدانية ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية العميد الرك النضال زهوي. أهلا بحضرتك سيادة العميد في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك عما كشفه موقع والا العبري عن طرح فكرة غزو دمشق داخل الأروقة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية. سيادة العميد، كيف تقرأ هذا التحول الجذري في العقيدة القتالية الإسرائيلية تجاه سوريا من المعارك الخاطفة إلى التلويح باجتياح العاصمة؟
5: الحقيقة بأن هذه التهديدات أو هذا التسريب بالمنطق العادي هو غير احتمال تنفيذه، ولكن إذا ما نريد أن نجيب على السؤال بحرفيته بأنه هل تغيرت العقيدة الإسرائيلية في موضوع دمشق؟ نعم، بهذه الحالة تكون قد تغيرت. أصلا هي كانت أن تضرب التهديد قبل صدوره، فيما بعد أرادوا أن يكون لديهم عمق عملياتي أوسع وحزام أمني. اليوم بهذه الحالة تكون قد تغيرت كليا، ولكن لا أعتقد أن هذه التهديدات أو التسريب هو جزء من تهديد بسبب أمور أخرى ليس متعلقة بالأمور العسكرية، إنما بتوازن المؤثرين الإقليمي والدولي في سوريا بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هم متدخلين كبيرين في داخل السوري في الجغرافيا السورية. يستفيد الأطراف من وجود هذا النظام في سوريا، أحيانا كذلك تركيا كدولة أقليمية. كل هذه التوازنات لا أعتقد بأن الإسرائيلي سيكون مجنونا إلى هذا الحد ويدخل في معركة احتلال دمشق.
4: التقرير يتحدث عن توغل في عمق الأراضي السورية لرصد التهديدات وملاحقتها مسبقا. من الناحية العسكرية سيادة العميد، هل تمتلك إسرائيل القدرة على فرض حزام أمني أو عملياتي يصل إلى دمشق دون الغرق في استنزاف طويل الأمد؟
5: حزام أمني داخل دمشق، هذا الكلام يختلف كليا عن أن هناك احتمالية أن يبقى هناك حزام أمني في الجنوب السوري. وموضوع الجنوب السوري يعني بالنسبة لنظام دمشق اليوم يمكن احتوائه أو تفهمه بعض الأحيان، حتى وأن بعض القرى قد حصل فيها اشتباكات، ولكن دمشق تختلف كليا هنا وتتغير كل الحسابات، وربما تكون يعني كلما تكون هناك مقاومة حقيقية في دمشق طبعا يعني تختلف الفكرة. وكلما تمدد الاحتلال في توسعه الجغرافي كلما كان لديه كلفة إضافية في خطوط الإمداد وفي اللوجستية وفي العمق العملياتي، وهذا سيكلفه أكثر ومشود أكبر. وأعتقد بأن اليوم لديه ضعف القدرات البشرية، لذلك هذا الموضوع من الاستحالة أن يحصل.
4: إذا انتقل الجيش الإسرائيلي من الاستهداف الجوي إلى التوغل البري الموسع، ما هي الخيارات التكتيكية المتاحة للدفاعات السورية وحلفائها للتصدي لهذا النمط من العمليات؟
5: بحال التوغل حقيقة لا يوجد خيارات حقيقية لدى حكومة دمشق، يصبح الموضوع موضوع مختلف تماما، هو موضوع المقاومة الشعبية التي ممكن أن تنطلق، ربما تكون مدعومة من حكومة دمشق. أما القدرات العسكرية الحقيقية لدى حكومة دمشق هي اليوم غير موجودة، يعني لا يوجد أصلا دفاع جوي، لا يوجد، وهناك تفوق جوي واستخباري كبير لدى العدو الصهيوني، بالإضافة إلى أنه يعني إذا أراد أن يستهدف بعض التمركزات الإسرائيلية أعتقد بهذه الحالة ستكون معركة غير متوازنة، ولن يصمد الجيش السوري الجديد بوجه أي آلة عسكرية إسرائيلية. ولكن تختلف هنا طبيعة المعركة إذا ما تحولت إلى مقاومة ضد هذا الاحتلال الجديد.
4: سيادة العميد، أيضا بالنسبة لموقع والا المقرب جدا من الاستخبارات الإسرائيلية، أسألك عن تسريب هذه المعلومات من هذا الموقع في هذا التوقيت، هو جزء من حرب نفسية برأيك وردع استباقي، أم أنه يعكس خططا عملياتية حقيقية وضعت على الطاولة؟
5: نعم يعني هذا ممكن أن يكون جزء من حرب نفسية ورد عملياتي ليس فقط لدمشق، لأن ما تعانيه اليوم الكيان الصهيوني هو ليس الوجود النظام السوري الجديد في دمشق، إنما هو يعاني من أمرين. الأمر الأول هو التواجد التركي، والأمر الثاني يعني التواجد أو التأثير الآخر، يعني كالتأثير الروسيا الروسي في غرب السوري. لازال هناك قدرة على التأثير، وكلما تحركت سوريا باتجاه الدبلوماسية والانفتاح على طرف معين يكون لدى الإسرائيلي خيارات بالتصعيد. ربما هذه المرة بهذه الطريقة ووصول إلى دمشق هو يعني يلامس فقط الحرب النفسية ومحاولة ردع السوريين من الانفتاح أكثر باتجاه روسيا.
4: التقرير يبرر التوغل بتعزيز القدرة على رصد التهديدات قبل اقترابها من الحدود، يعني هل هذا يعني فشل الاستراتيجية الجوية الإسرائيلية الحالية في كبح جماح الفصائل المسلحة ونقل السلاح عبر سوريا؟
5: يعني عادة لا يمكن تقييم العمليات الجوية بنجاح كامل، لا يعني لأن دائما من يحسم المعارك هو الأرض، واليوم هذا نقاش يدور في كل أروقة التسليح العسكري والنظريات العسكرية. المعركة الجوية ممكن أن تدمر مستودعا، ولكنها لا تستطيع دائما تحقيق هدفها. المسألة ليست نجاحا أو فشلا، هو نجاح جزئي مؤكدا، ولكن هذه الطريقة بالتهديد المباشر بالحرب البرية هي إعلان فشل، ولكن هو ليس فشلا كاملا.
4: عسكريا لا يمكن فصل الساحة السورية عن الوجود الروسي، كيف سينعكس أي توغل إسرائيلي واسع أو اقتراب حتى من دمشق على التفاهمات الروسية الإسرائيلية في سوريا؟ هل يمكن لبلد مثل روسيا أن تسمح بسقوط أو تهديد العاصمة السورية؟
5: يعني الحقيقة إذا كنا نريد أن نفسر بأن روسيا ممكن أن تكون هي حامية لسوريا، هذا طبعا يعني لم يحصل ذلك سابقا ولن يحصل في هذه المرحلة أيضا، ولكن دائما الوجود الروسي في مكان ما يحد من عمليات العسكرية الخاصة بالكيان الصهيوني. هناك حسابات كثيرة ودقيقة بين المنظومة الغربية وروسيا، ومن ضمنها الكيان الصهيوني طبعا. يعني إذا ما حصل فعلا هذا التفاهم الذي يحكى عنه بأن هناك التفاهم بين السوريين والروس بعودتهم إلى الجنوب السوري، نعم هذا يحد من قدرة الإسرائيلي على العمليات العسكرية، ولكن بحسابات استراتيجية أكثر، ولكن لا أعتقد بأن هناك سيكون أي اشتباك بين الجيش الروسي والكيان الصهيوني بالمطلق. يعني هذه موضوع مختلف تماما، ولكن هناك تخوف حقيقي من قبل مراكز دراسات في الكيان الصهيوني بأن يعود الروسي حقيقة إلى الجنوب السوري. هذا موضوع ربما هو الأخطر بالنسبة للإسرائيلي في هذه المرحلة بسبب محدودية عمله إذا ما دخل السوري الروسي إلى مناطق الجنوب السوري.
4: سيادة العميد، وفي حال أقدمت إسرائيل على خطوة جنونية كهذه، كيف سيبدو برأيك شكل خريطة الصراع في المنطقة؟ هل نحن أمام احتمال تدحرج الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة لا تقتصر على الجبهة السورية فقط؟
5: بحال تبقي التوغل في مناطق الجنوب، هذا ما كنت قد أشرت إليه سابقا، أي يعني ممكن أن يحتوي نظام دمشق هذا الموضوع، ويمكن أن القوى الداعمة لنظام دمشق أن يتقبل الفكرة في جزئياته وليس بكليتها. أما الدخول دمشق فطبعا ستعيد حساب المشهد رمته، ستتدخل الحسابات التركية والروسية والإيرانية والعربية والأمريكية في المعادلة، والأخطر أن سوريا تقع في مركز جغرافيا يصل إيران بالعراق بسوريا لبنان تركيا الأردن والكيان الصهيوني. هذا طبعا أعتقد بأن أي توغل باتجاه دمشق سيختلف كليا، ولكن ستختلف الحسابات كليا، ولكن ستقوم هذه القوى اليوم بردع العدوان قبل أن يحصل خصوصا التركي، ولكن لا أعتقد بأن هذا سيجر إلى حرب أقليمية إلا إذا ما تدخلت إيران واعتبرت أن هذا التدخل لمصلحتها في هذه الفترة، في هذه المرحلة الدقيقة في تكوين الجيوستراتيجية الكاملة لمنطقة غرب آسيا.
4: الخبير العسكري والاستراتيجي مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية العميد الركن نضال زاوي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. وإلى التصعيد في الخليج العربي، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في منطقة الخليج الذي يتسم بحالة من عدم الاستقرار، ولفت إلى أن الوضع بعيد كل البعد عن السيطرة، كما وحذر بيسكوف من استمرار المواجهة العسكرية في منطقة الخليج. أعربت موسكو عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الخليج، ووصفت المشهد الأمني هناك بأنه بات بعيدا تماما عن السيطرة. في تصريحات حذرت من عواقب وخيمة، أكد بيسكوف أن الكرملين يراقب بوجل حالة عدم الاستقرار المتجذرة في المنطقة، وشدد على خطورة استمرار المواجهات العسكرية المباشرة وغير المباشرة. تأتي هذه التحذيرات الروسية لتسلط الضوء على عمق الأزمة الجيوسياسية وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن الطاقة العالمي وتغير الموازنات العسكرية الاستراتيجية في الشرق الأوسط. للحديث عموما بشكل موسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري العميد المتقاعد الدكتور حسن جوني. أهلا بحضرتك دكتور حسن في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تأكيد الكرملين بأن الوضع في الخليج قد خرج تماما عن السيطرة. يعني لو رسمنا خريطة عسكرية للمواجهة الحالية، ما هي طبيعة الترابط العسكري العملياتي بين ما يجري في مياه الخليج والبحر الأحمر وبين تحركات الفصائل في العراق وجماعة أنصار الله في اليمن؟
6: يعني دون شك لابد من النظر إلى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، حيث تجري الآن كل هذه المواجهات كمسرح حرب واحد تتشابك فيه كلها نقاط الاشتباك في التي تجري بين إيران والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وداخل اليمن وبين اليمن والسعودية وفي العراق وصولا حتى إسرائيل. كل نقاط الاشتباك هذه لابد من ربطها ضمن مسرح حرب واحد تتقاطع فيه الاستراتيجيات العليا وتترجم بعمليات عسكرية لها بعدين. يعني كل نقاط الاشتباك لها بعدين، كل نقطة لها بعدين، بعد وطني داخلي وبعد إقليمي. بعد وطني داخلي يرتبط بالأزمات المحلية الوطنية، وبعد إقليمي يرتبط بالصراع الأساسي وعنوان الصراع الأساسي في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في قراءة جيوبوليتيكية أيضا أو جيوسياسية لابد أيضا من قراءة مسألة المضائق وارتباط المضائق، وخاصة مضيق باب المندب ومضيق هرمز وتأثيرهما على الملاحة الدولية وعلى سلاسل التوريد والاقتصاد الدولي، وبالتالي لابد من قراءة التناغم بين أقفال هذه المضائق بشكل يؤدي إلى التأثير الجدي على الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل التوريد العالمية. وفي هذا السياق تبرز قوة إيران في استثمار واستغلال الجغرافيا واستغلال التحالفات والعلاقات مع الحوثيين في سيطرتهم على مضيق باب المندب، وتوظيف هذا الأمر عند الضرورة أو التهديد به ضمن استراتيجية المضائق واستراتيجية التأثير على سلاسل التوريد العالمية. إنما وفي السياق عينه، وبما أنه لكل نقطة اشتباك بعد محلي ووطني، فلا يمكن وضع كل الأداء العملياتي والعمليات العسكرية التي تجري ضمن في إطار هذه النقاط، لا يمكن وضعها جميعها في إطار استراتيجية عامة تقودها إيران مثلا، لأن هناك كما ذكرت هناك أبعاد محلية وطنية تتعلق بالأزمات الداخلية لهذه المناطق، وبالتالي تتداخل فيها هنا وفي العمليات التي تجري تتداخل المصالح الوطنية مع المصالح الإقليمية.
7: في ظل غياب السيطرة، كيف تقيمون سيادة العميد احتمالية حدوث خطأ حسابي عسكري يؤدي إلى مواجهة كبرى ومفتوحة بين الأطراف الإقليمية والدولية؟
6: حدوث خطأ حسابي عسكري هذا وارد في أي لحظة. الحروب دائما يتخللها مفاجآت ومبادرات غير محسوبة تؤدي إلى أخطاء معينة، ولكن في مواجهة كبرى من هذا النوع بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون هناك، قد تحصل أخطاء تؤدي إلى ردات فعل تؤدي إلى تصعيد، ولكن يبقى ضبط التصعيد إذا لم يكن هناك نية عند الأطراف بتوسعة الصراع وتصعيد الصراع والانتقال إلى حرب شاملة، فإن الانفعال لا يؤدي إلى هذا المستوى من الحرب، وإن كان قد حصل نتيجة خطأ في حسابات أو إصابات غير يعني مقصودة، ولكن قد تؤدي إلى تصعيد محسوب ومدروس. إنما الانفعال بحد ذاته والارتجال وردات الفعل التي تتبع هذه الأخطاء فلا أعتقد أنها تؤدي إلى العودة إلى الحرب الشاملة. الحرب الشاملة تحتاج إلى قرارات مدروسة ومخططة وتكون نابعة من ضرورات وطنية، يعني مصلحة وطنية سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لإيران في هذا الصراع.
7: المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف حذر من استمرار المواجهة العسكرية. أسألك سيادة العميد، ما هي السيناريوهات المتوقعة لشكل هذه المواجهات في الأيام المقبلة؟ يعني هل سنشهد انتقالا من حرب الوكالة والضربات الخاطفة إلى صدام نظامي مباشر؟
6: احتمال انتقال هذه المواجهات من حرب الوكالة والضربات الخاطفة إلى صدام نظامي مباشر، فأنا أعتقد أن القوة قد استخدمت في هذا الصراع خلال الحرب الواسعة التي حصلت والشاملة لمدة 40 يوما وأفضت إلى ما أفضت إليه من نتائج، وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى من الصراع، مرحلة اللا حرب ولا سلم التي تتخللها بين وقت وآخر ضربات وضربات متبادلة، بالإضافة إلى تحول في طبيعة الأهداف التي تستهدف، وإلى حد ما تحول في مركز ثقل الصراع بعد أن كان الملف النووي الإيراني في بداية الحرب وأصبح الآن مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز. لذلك لا أعتقد أن احتمال العودة إلى القوة بهذا الشكل إلى الحرب الواسعة والشاملة لا أعتقد أنه مطروح بين الطرفين نتيجة اختبار القوة الذي حصل لمرتين متتاليتين، المرة الأولى في الحرب ما بين إيران وإسرائيل والمرة الثانية في الحرب الواسعة لمدة 40 يوما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. فإذا ليس ما يدل ويشير إلى أن الاستعمال القوة من جديد قد يغير موازين القوى، إلا اللهم إذا كان هناك نية في استخدام نوع من الأسلحة أو أساليب قتال مختلفة عما قبل، بمعنى أن يكون هناك استخدام للقوات البرية في هذا الصراع من قبل الولايات المتحدة تحديدا، ولا أعتقد أن هذا الأمر وارد نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار. ثم أن التوازنات التي رسمتها قواعد الاشتباك بين الطرفين سواء لناحية طبيعة الأهداف التي تستهدف والتي يتم الرد عليها من قبل الفريق الآخر، هناك ثمة قواعد اشتباك أرست إلى معادلات نوع من التوازن ما بين الأطراف، وبالتالي ما يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن العملياتي في هذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ومن هنا أيضا الأمر مرشح أكثر إلى حالة الاستاتيكو أي اللا سلم ولا حرب بانتظار أي خرق ممكن أن تحققه الدبلوماسية في هذا الإطار.
7: وكيف سيؤثر هذا التصعيد برأيك على أمن الملاحة البحرية وممرات الطاقة الحيوية في الخليج مثل مضيق هرمز من منظور استراتيجي وعسكري؟ طبعا
6: هذا التصعيد أو هذا الصراع أدى إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. هذه الأزمة الدولية كان لها انعكاس ليس فقط على دول الخليج أو الدول التي تستفيد من مضيق هرمز، إنما على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى رفع أسعار الطاقة والتأثير على حركة الاستيراد والتصدير لمختلف المنتجات الضرورية للحياة. وإذا ما ترافقت مسألة مضيق هرمز مع مضيق باب المندب، وهذا أمر مرشح في أي وقت من الأوقات نتيجة المعادلات الاستراتيجية في المنطقة، فهنا سيكون انعكاس هذا الأمر كبيرا جدا وقاسيا جدا على مسألة التجارة الدولية.
7: سيادة العميد حسن، المقاربة الروسية تدعو دائما إلى أمن جماعي في الخليج، كيف يمكن لموسكو عبر أدواتها الدبلوماسية والعسكرية نزع فتيل هذه الأزمة الحالية؟
6: كما تدعو المقاربة الروسية، هي بالأصل تدعو إلى على مستوى النظام الدولي إلى أمن متعدد أو إلى نظام دولي متعدد الأقطاب بمواجهة النظام أحادي القطبية. وبالتالي فلسفة هذه المقاربات هي التشارك الدولي، سواء على مستوى دولي أو على مستوى إقليمي، في تأمين الاستقرار والأمن. من هنا تأتي مسألة الأمن الجماعي وفكرة الأمن الجماعي في منطقة الخليج، وهي محقة بهذا الطرح، لأن ضرورة تشارك جميع القوى التي تتجاور في إقليم واحد وتتشارك مقومات عديدة وأهمها الجغرافيا، ضرورة أن تتشارك في استراتيجيات تثبيت الاستقرار وحفظ الأمن الإقليمي وعلاقة هذا الأمن الإقليمي بالأمن الدولي. وأعتقد أن هذه هي المقاربة الوحيدة التي يمكن أن تساهم بإخراج هذه المنطقة من هتون هذا الصراع الذي بات الجميع حتى الآن عاجزا عن إيجاد حلول له. وبالتالي فعلا فكرة الأمن الجماعي في المنطقة، وإن كانت على مستوى إقليمي، مسألة أعتقد أنها تحمل حلا أو تصورا لحل منطقي لهذه الأزمة.
7: بالنسبة للمملكة العربية السعودية تقع في قلب هذه الجغرافيا المضطربة، طيب في حال تدهور الوضع إلى حرب إقليمية شاملة وهو ما حذر منه الكرملين، ما هي الخيارات العسكرية المتاحة للمملكة لحماية أمنها القومي وأمن طاقة الخليج؟ هل ستحتفظ بموقفها المتوازن أم قد تضطر للانخراط؟
6: لما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فهي منذ بداية هذا الصراع تتخذ سياسة العمل على عدم قبل نشوب هذه الحرب، وفور التحسس واستشعار الخطر القادم على المنطقة، كان سعي المملكة العربية السعودية إلى نزع فتيل هذه الحرب وأقناع الجميع بعدم جدوى المواجهات والحرب واللجوء إلى الحوار. هذه كانت عناوين السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وحافظت على هذا الاتجاه أثناء الحرب ذاتها، رغم تعرض أراضيها، بعض أراضيها والأهداف لضربات من قبل الجانب الإيراني، من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكن رغم ذلك أثرت المملكة على سلوك الموقف الذي يدعو دائما إلى الحوار، وحاولت وسعت إلى تفعيل وتزخيم العمل الدبلوماسي للخروج من لإخراج المنطقة من هذه الحرب وتداعياتها. وأعتقد أنها تفضل متابعة وتكثيف هذا العمل الدبلوماسي على استخدام خيارات عسكرية من أجل إعادة الاستقرار لهذه المنطقة.
7: كلمة خروج عن السيطرة سيادة العميد تعني عسكريا فتح جبهة مضيق هرمز ومضيق باب المندب معا، ما هو السيناريو الأسوأ الذي تخشاه موسكو على أمن الطاقة العالمي إذا التقت هذه الجبهات في لحظة انفجار واحدة؟
6: سيكون هناك تأثير كبير على أمن الطاقة وسلاسل التوريد إذا ما تم أو اشتعلت جبهات مضيق باب المندب ومضيق هرمز في الوقت ذاته، وهذا ما يخشى منه إذا ما تفاعلت أو حصل تصعيد غير محسوب في هذا الصراع. الكلفة عالية جدا على الاقتصاد الدولي، وأعتقد أنها ستؤدي إلى استنفار كبير على مستوى العالم من أجل حل هذا الصراع الذي إذا ما حصل فعلا هذا الانفجار على مستوى المضائق والممرات الدولية، فسيكون له تداعيات خطيرة جدا غير قابلة للتحمل، خاصة أن الأزمة التي يشهدها العالم اليوم أو يعاني منها العالم نتيجة هذا الصراع مر عليها أكثر من 6 أشهر حتى الآن أو 7 أشهر. وبالتالي سيكون من الضروري جدا الإسراع في تزخيم العمل الدبلوماسي وفي توحيد جهود دولية ربما من أجل حل هذا الصراع الذي باتت تداعياته ومخاطره فوق التحمل وفي مستويات خطيرة جدا، خاصة بما يتعلق طبعا بالطاقة وأسواق الطاقة وضرورات الحياة في مختلف أرجاء الأرض. وبالتالي ستصبح هنا الدول الكبرى مدعوة أكثر إلى لعب دور جاد وفعال في إنهاء هذا الصراع، وهنا تحديدا نتحدث عن روسيا والصين كدول كبرى لها تأثيرها على مستوى الساحة الدولية بشكل عام.
7: الخبير العسكري العميد المتقاعد الدكتور حسن جوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، حيث يعتبر المحيط الهادي مسرح العمليات المثالي للتوربيد النووي الروسي بوسيدون بصفته ورقة استراتيجية بيد روسيا. ستصبح الغواصة النووية خاباروفسك هي الحاملة لتوربيدات بوسيدون. طبعا ليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الغواصة متمركزة في الشرق الأقصى، لأنه لا يوجد أكبر من المحيط الهادئ سوى كوكب الأرض نفسه. يرى الخبراء العسكريون أن التوربيدات النووية القادرة على إحداث أمواج تسونامي اصطناعية يمكن أن تشكل عامل ردع لكل من اليابان والولايات المتحدة. بوسيدون هو توربيد روبوتي مزود بمحرك يولد الطاقة النووية، وإنه يصنف كسلاح ردع استراتيجي. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المركبة الروبوتية تحت الماء في توصيل رأس حربي نووي شديد الانفجار إلى سواحل العدو على عمق يبلغ 1000 متر، ما يمنع العدو من اكتشافه وإغراقه. يذكر أن الغواصة خاباروفسك هي غواصة نووية روسية متطورة للغاية، مصممة كمنصة رئيسية لحمل وإطلاق توربيدات بوسيدون النووية العملاقة، سلاح يوم القيامة القادرة على إحداث موجات تسونامي تدميرية. تعد الغواصة ركيزة استراتيجية جديدة للردع البحري الروسي خارج إطار الصواريخ الباليستية التقليدية. والغواصة من فئة بوري يعتقد أنها قادرة على حمل ما يصل إلى 6 توربيدات من طراز بوسيدون في حجراتها الجانبية، إلى جانب عدد محدود من التوربيدات التقليدية، مما يؤكد دورها الاستراتيجي الخاص. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
8: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
9: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
8: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
9: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
8: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
9: arabic.sputniknews.com.
8: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: إلى اللقاء.
10: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
11: مساء الخير. مواعيد مهمة متتالية في أسبوع مفصلي حكوميا وعسكريا ودبلوماسيا. فالثلاثاء والأربعاء يشهد مجلس النواب سوق عقاب يتبارى فيه النواب في انتقاد الحكومة رئيسا وأعضاء وتوجيه الاتهامات إليها وإلى أدائها. ورغم كل ما يشاع ويتردد في بعض الأوساط، فإن المعلومات تشير إلى أن طرح الثقة بالحكومة ككل لن يحصل، لأن النواب يدركون أن تطهير الحكومة ممنوع، وبالتالي فإن أقصى ما قد يصل إليه مجلس النواب هو طرح الثقة بوزير أو أكثر. وقد بدأت بورصة أسماء الوزراء المعرضين لطرح الثقة بهم تتبلور، علما أن هذا المسار الدستوري لن يؤدي إلى أي نتيجة عملية. ذاك أن التصويت في حال حصل لن يؤدي إلى إسقاط أي وزير، لأن الفريق المشارك في الحكومة والمؤيد لها متضامن ويهمه بقاء الحكومة، فيما المعارضة مشتتة ومبعثرة ولكل فريق فيها حساباته ومصالحه. الموعد الثاني المهم يتمثل في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد في باريس الخميس المقبل، وعلم أن حوالي 17 بعثة عسكرية ستحضر المؤتمر، وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي إضافة إلى العاهل الأردني الذين ستجمعهم خلوة على هامش المؤتمر. يبقى الموعد الثالث المتعلق باللقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. موعد اللقاء لم يتحدد حتى الآن، وإن كانت المعلومات أشارت إلى أنه سيحصل إما الثلاثاء أو الخميس، وهو سيكون سريعا وقصيرا، وسيتطرق إلى مدى الالتزام بتنفيذ المطلوب في المنطقة الحدودية. لكن قبل تفصيل كل هذه الملفات، البداية اقتصادية اجتماعية. فكالعادة الدولة تحل مشاكلها وهدرها باللجوء إلى استنزاف جيبة المواطن. هكذا فإن مشروع موازنة 2027 يرفع رسوم المعاملات أضعافا وأضعاف. التفاصيل مع يارا الهندي.
12: بدك هوية أو إفادة، عندك امتحان رسمي، أو حتى بدك ترخص جمعية، حضر حالك لأن لائحة أسعار الدولة عم تتغير. بمشروع موازنة 2027 رسوم كانت قيمتها شبه رمزية بعد انهيار الليرة عم ترجع ترتفع، بس مش بنسبة واحدة. في رسوم تضاعفت 4 أو 5 مرات وغير 20 مرة، ووصلت الزيادة ببعض المعاملات لمية ومئتين ضعف. مثلا رسم طلب بطاقة الهوية اللي كان 5000 ليرة أو حوالي 3.3 دولار، بيقترح المشروع رفعه لحوالي 1,000,000 ليرة أي 11.8 دولار، أي 200 ضعف. وبالتربية رسوم الامتحانات والإفادات والمصادقات بترتفع أيضا، بالبكالوريا من 27 دولار ل 34 دولار والبروفي من 13 ل 22 دولار، بدل ضايع عن الشهادة 17 دولار والمعادلة 50 دولار. أما بوزارة الشباب والرياضة فرسم بعض التراخيص بيوصل ل 135 مليون ليرة أي حوالي 1500 دولار والاعتراض أو الشكوى بتوصل ل 200 دولار. طابع البيان الجمركي 34 دولار عن كل بيان. ولكن على أي أساس عم تحتسب هالرسوم الجديدة؟
13: ولا مرة بلبنان كان في دراسة للأثر الاجتماعي على فرض الضرائب والرسوم، ودائما يتم اللجوء إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة يلي هي بتطال معظم الطبقات المتوسطة والفقيرة، بدل ما نلجأ إلى إصلاح هذا القطاع، تضخم القطاع، واليوم عم نبرم كيف نلجأ إلى تأمين هذه الزيادات.
12: المشكلة مش بس بحجم الزيادة، لأن الدولة عم ترجع تلجأ للطريق الأسهل، وإذا كانت هالإيرادات هي الأسهل تحصيلا فشو البديل؟
13: عندك ملف القصار مثلا يلي هو نحن ما بنعرف كيف، عندك الملف الأملاك العامة يلي الدولة عطيتها استملاكات لناس بأبخث الأتمان اخدينا. مش معقول بلد بهالقد عنده حجم استيراد يكون هالقد بس مطلع انه رسوم جمركية. ضريبة على القيمة المضافة بدل ما تكون هذيك المرة 3 مليار دولار، وفقا يعني هن التقدير انه هالقد يجبوا منا جابوا بس 2 مليار دولار.
12: بيبقى سؤال، هالموازنة 2027 عم تعالج الخلل بالمالية عامة أو عم تنقل كلفته من جديد لجيبة المواطن؟ حتى اللحظة كل هيدا الأرقام بتبقى ضمن مشروع الموازنة، وبالتالي الكلمة الأخيرة بانتظار إقرار الموازنة.
14: تربويا، الثلاثاء تقرع أجراس العودة إلى المدارس الرسمية، فكيف تنطلق السنة الدراسية وما أبرز التحديات؟ تقرير ستريدا بعينه.
15: تنطلق الثلاثاء السنة الدراسية في المدارس والثانويات الرسمية من دون تأجيل. الصفوف جهزت، ملفات التلامذة أنجزت، والاستعدادات الإدارية واللوجستية شارفت على الاكتمال في الجزء الأكبر من المدارس. ووفق مصادر وزارة التربية للأم تي في، ستتم الانطلاق بما تيسر وبمن جهز، على أن تلتحق المدارس غير الجاهزة تباعا فور استكمال تحضيراتها. وبحسب الوزارة تتوزع المدارس التي لن تكون جاهزة منذ اليوم الأول على أكثر من فئة. أولا المدارس التي كانت تستخدم كمراكز نزوح وأخليت لاحقا، وتعمل إداراتها حاليا على إعادة تجهيزها لاستقبال التلامذة. ثانيا مدارس تتأثر مباشرة بالأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب، حيث ستعتمد عند الحاجة صيغة التعليم عن بعد إلى حين توافر ظروف تسمح بالعودة الحضورية. أما العقدة الثالثة فتتعلق بالمتعاقدين وهي من أبرز ملفات بداية العام. فالمادة الخامسة من قرار وزارة التربية ربطت الاستعانة بالمتعاقدين وتشديد التعاقد معهم بموافقة الوزيرة، فيما تعتمد مدارس وثانويات عدة على متعاقدين ممولين من صناديقها أو من فئات مختلفة. تعمل الوزارة على توحيد مسمياتها ضمن مسار إصلاحي مرتبط أيضا بآليات التمويل.
16: عم وصل وجع الاف المعلمين المتعاقدين برفع حجز الساعة ونهائه مع المفعول الرجعي. اثنين، بمباشرة العمل والتدريس مجلس الوزراء بيحل المشكلة العقود. ثلاثة، بدل النقل عن كل يوم وبالتالي يرفع بدل النقل. هيدا أربعة، والأهم أهم منهم أساسة الجنوب اللي دمرت مدارسهم وبيوتهم وراحت أرزاقهم. هلأ في مدارس ثانويات عم تتصل فيهم ما لكم ساعات، من يحفظ حقوق هؤلاء؟
15: عام دراسي يبدأ تحت ضغط الحرب ونزوح، واختباره الأول سيكون في قدرة القطاع الرسمي على تحويل هذه الانطلاقة المتفاوتة إلى انتظام فعلي داخل الصفوف.
14: حياتيا، الموسم السياحي يفاجئ بأرقامه وتعويله على موسم الأعياد رغم الحرب. تقرير ميرلا أبو خليل.
17: الموسم السياحي لصيف 2026 فاجأ بأرقامه بعدما ساهم تراجع حدة الحرب والضربات خلال الشهرين الأخيرين من الصيف في تحسن الحركة السياحية وارتفاع الأعداد في فترة وجيزة. طبعا الأرقام تبقى دون طموحات القطاع السياحي، لكنها في المقابل أفضل الممكن في موسم كان مرشحا لخسائر أكبر.
18: بتعجب انه الحمد لله قدرنا نقطع بشهر تموز وايب، قدرنا نكون شوي من من من من الفائض ندفع الموجبات اللي علينا. نحن تحت 50% الموسم السياحي العادي. كلفه السياحه اليوم يلي هي 33% اكثر من سنه الماضيه، المحروقات اللي عم نشوفها اليوم بارقام مهوله ما شفناها بحياتنا. قادرين نحن نعمل شغل، قادرين ننقذ الموسم السياحي من خلال دعم تذكره السفر يلي هي صارت مكلفه لدرجه.
17: بلغ مجموع الوافدين الى لبنان عام 2025 نحو 3,600,000 راكب، وفي الأشهر الأولى من عام 2026 وبسبب الحرب تراجع العدد، إلا أن تموز وآب سجلا هذا العام نحو 870,000 راكب، أي ما يقارب الأرقام المسجلة في الفترة نفسها عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ التراجع الإجمالي نحو 20%.
19: بأول 6 أشهر من السنة كان صح عنا انخفاض لحوالي 35%، إنما تموز وآب رجع قلب المعادلة كلها، تقريبا كنا نفس أرقام السنة الماضية بانخفاض بسيط لحد 8% مش أكتر. هلأ التعويل على موسم العيد، أعياد الميلاد وراس السنة، اللي عم نتفاجأ فيه إنه الطيارات بلشت تتفول فترة العيد، وعندك الأسعار يلي هي كمان بعدها عالية وطايرة، ونحن موعدين بالأعياد بالسيح الخليجي.
17: التعويل إذن على موسم الأعياد المقبل الذي تبقى أرقامه رهن الواقع الأمني في لبنان، فأي تصعيد من شأنه أن يدفع بالوافدين إلى التراجع وبالتالي إلى جمود جديد في الدورة الاقتصادية.
11: إلى السياسة والمفاوضات، مساعي دبلوماسية لتسلم الجيش اللبناني منطقة علي الطاهر والعثور على عناصر أجانب في النبطية والهوة تتسع بين بعبدة وحزب الله. رامي نصر.
20: بنيامين نتنياهو سيقدم على حركة أو حركتين في لبنان بعدما فجر علي الطاهر لتقريشها انتخابيا قبل 27 من تشرين الأول. هذه التقديرات نقلتها مصادر مطلعة للMTV عن أجواء دبلوماسية لم تستبعد أن تكون هذه الحركة الإسرائيلية من نوع إبراز ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي في أنفاق علي الطاهر من دون الإفصاح عنه بعد. لكن الاتصالات اللبنانية مستمرة مع الأمريكيين لمحاولة إيجاد صيغة تقبل بموجبها إسرائيل بتسليم كل هذه الرقعة، أي علي الطاهر وأرنون الشقيف والزوطرين. هذه الفكرة واردة ومطروحة، لكن من المستبعد أن تنفذ قبل الانتخابات الإسرائيلية، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: دمرنا حصن حزب الله الكبير في قلعة الشقيف وعلي الطاهر، سنواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، ولا يزال هناك عمل يتعين إنجازه وسننجزه. وفيما هامش الوقت يضيق حتى موعد هذا الاستحقاق، الشرخ آخذ في الاتساع بين بعبدة وحزب الله، إذ تشير معلومات الMTV إلى مساع متجددة من الرئاسة الأولى لإقناع حزب الله بتليين موقفه، لكن الحزب يرفض التعاون مع الدولة اللبنانية التي تخطو خطوة تلو الخطوة في مسار العودة إلى الجنوب. هذا ما أوضحته زيارة عون مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. وتشير مصادر مطلعة للأم تي في إلى العثور على عناصر أجانب في النبطية، ومن غير المستبعد أن يكون بعضهم من الحشد الشعبي. هذه الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لبسط سلطتها سيعرضها الرئيس نواف سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومعه وزير الخارجية كأساس لطلب الدعم الدولي في السياسة والمال، مع الإصرار على مظلة أممية لقوات دولية تحل محل اليونيفيل، لكن من دون تبلور طرح ملموس بعد. ورغم الرفض الأمريكي والإسرائيلي، تواصل فرنسا جهودها لتسويق التمديد لليونيفيل أو المشاركة مع إيطاليا في قوة أممية. وقد أفادت مراسلة الام تي في في فرنسا بأن الرئيس الفرنسي سيستقبل الرئيس اللبناني صباح الخميس في قصر الإليزي، والمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول يحضره ماكرون وعون والعاهل الأردني مع خلوة ستجمعهم، وستشارك فيه نحو 17 بعثة عسكرية على مستوى رؤساء الأركان ومجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى بعثات أوروبية وعربية. الدول المشاركة مبدئيا هي الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر والإمارات والكويت وتركيا وكندا وباكستان وألمانيا وإيطاليا، كما بريطانيا وإيرلندا وهولندا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا المؤتمر يأتي ضمن مسار العقبة لمحاربة التطرف، ومن غير المتوقع أن يصدر عنه إعلان، لكنه سيتيح الفرصة أمام الجيش والقوى الأمنية لعرض تصورها لحصر السلاح وعرض حاجاتها.
14: بين التصعيد والرهان على الدبلوماسية، الأنظار تتجه إلى قدرة واشنطن على إحداث فارق. للتفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأمريكية الزميل أنتوني مرشاء. إذن أنتوني، ماذا تكشف المصادر الأمريكية عن خلفية هذا اللقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل، وما الرسائل المتوقعة من واشنطن إلى الطرفين، خاصة عم نسمع بأنه فيها تنتهي هذه المفاوضات في ظل ما يجري على الأرض من لبنان، في لبنان من نكبة إذا بدنا نقول في الجنوب؟ تفضل.
0: نوال، يعني هون من واشنطن مصارحة إذا بدنا نعتبر أمريكية مرتقبة مع لبنان وإسرائيل، عنوانها مسؤولية كل طرف عن تنفيذ التزاماته. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، يتوقع أن يحمل اللقاء رسائل حازمة وأن يتم بحث التطورات في الجنوب قبل تحديد موعد الجلسة المقبلة للمفاوضات في روما. أما موعد اللقاء نفسه فلم يحسم حتى هذه الساعة. لبنان بحسب المصادر يعترض لدى واشنطن عند كل اعتداء إسرائيل ويطالبها بالتدخل، فالاعتداءات تعرقل الجيش وتضعف صدقية التفاوض، ومن المتوقع أن تجدد السفيرة ندى حميد معوض أيضا هذا المطلب. لكن في قراءة المواقف الأمريكية المعلنة، قد تواجه المطالب اللبنانية أسئلة مباشرة: أين النتائج القابلة للتحقق من نزع سلاح حزب الله؟ ما الذي تمنعه يعني إسرائيل؟ ما الذي يعطل حزب الله من نزع سلاحه؟ في المقابل قد يطالب السفير الإسرائيلي أيضا بتوضيح ما ستفعله إسرائيل عندما يتحقق التقدم المطلوب. فواشنطن ترفض بقاء عسكريا إسرائيليا دائما في لبنان، لكنها تجعل الانسحاب التدريجي مشروط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. هذه الأسئلة هي فعلا نوال قراءة لكل الرسائل المحتملة، فيما جدول الأعمال التفصيلي غير مؤكد. أيضا هنالك طبعا هذه المصارحة بالجلسة ستكون بالنتائج والخطوات على الأرض، وتحديدا لبنانيا كيف يمكن التحقق من نزع سلاح حزب الله. تقابله خطوة إسرائيلية واضحة، لأنه واضحين جدا نوال هون الإدارة الأمريكية أنه التقدم والخروج الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية هو مشروط بنزع سلاح حزب الله، وأنه لا يجب أن يكون هنالك تعطيل، وأنه هيدا الاتفاق يلي مضي عليه أنه لازم أن ينفذ من الجانب اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي. هذه الرسالة من واشنطن.
14: من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
11: من واشنطن إلى ميدان جنوب لبنان، تستمر عمليات التفجير والتلغيم وكذلك التجريف، خصوصا في المنطقة الواقعة عند الخط الأصفر. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. صبحي، يعني عم ينحكى كثير عن عمليات انسحاب او اعاده تموضع بتلة علي الطاهر اسرائيليه، قد ايه في جديه بهالموضوع كمان؟
21: مساء الخير نخلي، مساء الخير نوال. يعني هذه الفرضيات غير واقعيه ابدا. التصريحات الاسرائيليه ان كان من رئيس الاركان الاسرائيلي او حتى من نتنياهو او حتى ايضا وزير الدفاع تشير الى ان العمليات العسكريه في جنوب لبنان للاسف ستستمر وتتمدد الى شمال الليطان.
11: تفضل.
21: منذ ليلة تفجير مرتفعات علي الطاهر بالقرب من النبطية وبعد زيارة الرئيس جوزيف عون، انخفض التصعيد والضغط على مدينة النبطية، فيما تشير المعلومات إلى مهلة معطاة إلى لبنان لاتخاذ أجراءات على الأرض لحصر السلاح بيد الدولة. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية الظاهرة هنا على الشاشة. ننتقل إلى منطقة المنصوري. هذه المنطقة هنا الظاهرة أمامكم أصبحت المنطقة الأكثر تعرضا للتفجيرات والتلغيم من قبل الجيش الإسرائيلي. أكثر من 80 تلغيم وتفجير حصلت في منطقة مشاع المنصوري هنا. وأيضا أود الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى وسط البلدة التي لم تكن محتلة قبل 5 آب وقبل إطلاق إنذار إسرائيلي للسكان بالإخلاء. ننتقل إلى علي الطاهر. هذه المنطقة هنا يعني أصبحت خارج المعادلة مرحليا إلى أن يتم البت بما سيكون عليه الموقف اللبناني في الأيام المقبلة، علما أن وكالة أنباء إيرانية تحدثت عن وجود 45 إلى 50 عنصر من حزب الله كانوا داخل المنشآت دون ذكر وجود أي إيرانيين. وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي قال أن تلال علي الطاهر هي ضمن المنطقة الأمنية، وبهذا الكلام تكون النبطية عاصمة جبل عامل، أي هذه المنطقة هنا على بعد فقط 4 كيلومتر من تواجد الجيش الإسرائيلي. في المقابل أيضا قتل مواطن لبناني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء قيام الجنود الإسرائيليين بعمليات تمشيط باتجاه بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل، علما أن عدد الضحايا وصل إلى 8,951 والجرحى إلى 30,642. وأيضا وبحسب المعطيات ظهرت بعض طائرات المروحية الأباتشي وهي تشارك في عمليات عسكرية قرب أرنون. وأيضا الجرافات الإسرائيلية ما زالت تتوغل وتقوم بعملية جرف للمنازل في عدة مناطق لبنانية. فإذن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في أكثر من منطقة خصوصا في منطقة المنصوري. هذا كان كل شيء نخلي ونوار.
1: شكرا صبح.
11: برلمانيا وبعد ثقتين نالتهما حكومة نواف سلام مع أكثرية نيابية مطلقة، مجلس الوزراء يواجه بأسئلة النواب الثلاثاء والأربعاء. تقرير ماريان زوين.
3: 95 ثقة، 12 لا ثقة، 4 ممتنع.
22: ثقة لحكومة نواف سلام من غالبية المجلس النيابي في 26 شباط 2025، ومن حجب الثقة عنها نواب التيار الوطني الحر.
3: ثقة 69، لا ثقة 9، ممتنع 4.
23: دعوانها اليومين حقي.
22: المرة الثانية في 16 تموز 2025، وبعد يومين حكي التيار أيضا المعارضة الوحيدة.
24: شو كان بدك بهالشغلة جبران؟
25: مقصودة ومدروسة. هلأ بتعرف ليه؟ بكرة بس تخف الثقة بتخبرني.
22: اليوم هل خفت الثقة؟ حكومة سلام أمام امتحان جديد في ساحة النجم الثلاثاء والأربعاء، منتقدوها طبعا التيار الذي اصطف المعارضة، ولكن من هم في داخلها سيسائلونها أيضا بحسب معلمته الأم تي في. من جهة القوات والكتائب، القرارات الحكومية اتخذت، لكن السؤال سيكون أين التنفيذ؟ من حصرية السلاح إلى كل ما يرتبط به سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. نواب اللقاء الديمقراطي لن يرفعوا السقف كثيرا، لكن مصادرهم تؤكد للأم تي في سنسائل أيضا، وهدفنا إعادة تصويب عمل بعض الوزراء. وعلى الضفة المقابلة، حزب الله ورغم أنه داخل الحكومة ومنحها ثقة مرتين سيكون من أبرز منتقدي قراراتها. الحزب سيرفع سقف المواجهة اعتراضا على مسارها ونتائج التفاوض مع إسرائيل، فيما تعتبر مصادر نيابية أنه يحاول خوض معركة أعلامية لتحميل الدولة أثمان تراجعه العسكري، ولا سيما بعد سقوط علي الطاهر وعجزه الاجتماعي والمالي في مساعدة بيئته. لكن هل سيصل التصعيد إلى طرح الثقة؟ المعطيات النيابية تقول إن الأكثرية النيابية بمختلف مكوناتها ليست في هذا الوارد.
26: دولة الرئيس
3: ثقة.
23: الله يديم الوفق.
22: حتى دولة الرئيس من المرجح ألا يدخل هذا البازار، وسيكتفي نواب التنمية والتحرير بمطالبة الحكومة بمساعدات مالية وإعفاءات ضريبية أكبر لأبناء الجنوب. مصادر نيابية تكشف للأم تي في أن أي محاولة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها السياديين قد تنتهي بمنحها ثقة أكبر وعزل الفريق المبادر أكثر. كما بحسب معلومات أم تي في، التربية والطاقة والاتصالات في صدارة الوزارات المنتظر أن تواجه الأسئلة. أيضا العفو العام سيستعاد من جديد داخل القاعة، كون القانون الذي أقر ووقعه رئيس الجمهورية أوقف المجلس الدستوري مفعوله موقتا بعد طعن التيار الوطني الحر، ما ينذر بمواجهة حادة مع النواب السنة.
14: صحيا، نفس تنطلق من وزارة الصحة تمهيدا لتعميمها على القطاع العام. المبادرة تضع صحة الموظف الجسدية والنفسية تحت المتابعة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: من موظفي وزارة الصحة تبدأ التجربة. نفس مبادرة جديدة تستهدف موظفي القطاع العام تنطلق من وزارة الصحة كنموذج تجريبي قبل إمكان توسيعها إلى وزارات ومؤسسات عامة أخرى. المسار يبدأ من مكان العمل، تقويم صحي وفحوص للكشف المبكر عن مخاطر السكري والضغط وأمراض القلب، إلى جانب تقويم الصحة النفسية، ثم ربط الموظف بأقرب مركز للرعاية الصحية الأولية إلى مكان سكنه.
2: هي مبادرة اتجاه العاملين بالقطاع الحكومي بقلب الوزارة، موظف

0: نمرق فيها كبلد كلنا سوا، بيكون على القليل عم نأمن له بيئة عمل صحية، عم نعمل له البرامج السكرينينج خلال هالأسسمنت اللي عم نعمله، بنحوله عقرب مركز رعاية صحية أولية.
1: الرهان اقتصادي أيضا، توفير أكبر قدر من الوقاية والعلاج قبل الاستشفاء لتخفيف الكلفة على المواطن والفاتورة على الدولة. نفس بدأت من وزارة الصحة والاختبار بالأرقام لاحقا، كم موظفا ستشمل وكم وزارة ستعتمدها.
2: حزب الله يقول للمتضررين ما معي، والخزانة الأمريكية تكشف تهريب مئات ملايين الدولارات له من فيلق القدس. التقرير 11 من سلسلة مال حزب الله الأسود مع مجدولين اللحم.
3: السفير الإيراني السابق كدبلوماسي على علاقة صريحة بجهاديي حزب الله تعرض لإصابات بالغة بإيديه وبتر أجزاء من أصابعه بعملية تفجيرات البيجرز. خليفته محمد رضا شيباني رفض تنفيذ قرار وزير الخارجية بالمغادرة وأصر على الإقامة بلبنان ولو من دون حصانة أو امتيازات دبلوماسية. ليش؟ لأن سفارة طهران الفعلية مش مبنى ببير حسن، وشريان الأقوى مش السفير ولا سلاح حزب الله، إنه الدولار. فيلق القدس الإيراني فتح بزنس ناجح بلبنان بالتعاون مع مسؤولين ماليين بحزب الله بيتسلموا الأموال عبر صرافين لبنانيين. هذا ما كشفته الخزانة الأمريكية عند رصد شبكات بتمتد بين العراق، لبنان، الإمارات وتركيا. أول اسمين بالشبكة حسين إبراهيم من النبيشيت وعبد الله حمية من شمستار، اللي حولوا مئات ملايين دولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين أيار وأيلول 2025، وقت ما كان حزب الله عم بيقول للناس ما معي ادفع لكم تعويضات. بعد ما توصل أموال إيران بيسلموها لغيث حسين وهبي شخصيا نيابة عن مسؤولين ماليين بحزب الله بالتنسيق مع أسامة جابر. إلى ميرفت جميل زاهر الدين شقيقة حمدي زاهر الدين اللي بيدير باسمها شركات صيرفة وذهب لتفادي العقوبات. ميرفت كمان بتشتغل عند شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصرافة، وبتحمل وكالة لدى شركة جولد برول مش مرخصة من مصرف لبنان لاستيراد الذهب. ومع هيك كان حمدي زاهر الدين بيستخدم الحوالات لشراء الذهب من دبي ثم بينقله إلى لبنان باسم هالشركة. ومثل ما بيتخبى خلف اخته بلبنان، حمدي زاهر الدين بيتخبى خلف امير المكنسي اللي بيشتغل كذلك بالذهب بسوريا والصمول، وعبره بيستخدم صرافين لبنانيين لتبديل الدولار الى اوراق نقديه من الفئات الكبيره، معروفه داخل قطاع الصرافه اللبناني بانها تورد بصوره متكرره الى حزب الله. الدولة اللبنانية عندها علم بكل مهربي وغسلي الأموال، وكلهم مقيمين ومحميين بلبنان من دون أي ملاحقة قضائية بمن فيهم حمدي زاهر الدين اللي سبق وانفضح تجاوزاته بال2016 حتى على صفحات فيسبوك. وشو النفع إذا انسحب اعتماد السفير الإيراني إذا عنده عملاء ناشطين بيوصلوا مال فيلق القدس لتمويل قادة حزب الله والسلاح، وما وصل منها ولا دولار للبيئة الشيعية اللي فقدت بيوتها وأرزاقها وأرضها فدا شعار.
2: بعد الإعلان رحيل دوري في ذكرى بشير،
4: والحوثي يعوض خارج اليمن.
5: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك.

قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في الأخبار الإقليمية، مسلحون مجهولون يغتالون رجل دين سنيا بارزا شرق إيران، وواشنطن تفتح باب المكافآت لكشف مسهلي الإرهاب الإيراني. رنا نمر.
1: مشاهد رفعت عنها السرية لعملية إنقاذ ضابطين أمريكيين أسقطت مقاتلتهما داخل إيران واضطرا إلى القفز بالمظلات فوق منطقة جبلية جنوب أصفهان. ليومين بقي داخل إيران قبل أن تستخدم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقنيات متطورة لتحديد موقعهما، فيصل إليهما عنصران من قوات الإنقاذ المظلي وينقلانهما إلى مروحية أمريكية. أكثر من 90 عنصرا من القوات الخاصة شاركوا في المهمة، وأحدى عملياتي الإنقاذ نفذت نهارا خلف خطوط العدو بمشاركة 21 طائرة قبل وصول القوات الإيرانية إلى الطيار. مشهد يضرب مباشرة صورة السيطرة الأمنية التي تحاول طهران تسويقها. وفي البحر رفعت إيران مستوى التهديد، حيث وضعت هيئة إدارة المضيق 77 سفينة على قائمة سوداء مهددة بالغرامة أو الاحتجاز أو حتى المصادرة، ومتوعدة بإضافة أي سفينة تتعاون معها. أي أن طهران لا تكتفي بتهديد الملاحة، بل تحاول فرض قواعد إيرانية على ممر دولي بالغ الحساسية. وبالتوازي صواريخ تستهدف معسكرات للمعارضة الكردية الإيرانية داخل إقليم كردستان العراق، فيما تنفي الخارجية الإيرانية أي نشاط في جبل الفأز قرب ناتانز بعدما حذر دونالد ترامب من أن واشنطن تراقبه وقد تضربه. أما دبلوماسيا فطهران تقول أن علاقتها مع الجوار جيدة، بينما أعلام الحرس الثوري يتهم السعودية والبحرين بعرقلة اجتماع مسقط. كما تحدث التسنيم عن مزاعم بشأن دور سلبي للإمارات من وراء الكواليس، لكنها أشارت إلى أن أبوظبي لم تعارض علنا عقد الاجتماع ولم تقدم الوكالة أدلة على هذه الادعاءات. من جانبها أعلنت سلطنة عمان أن تأجيل الاجتماع جاء في إطار جهود التوصل إلى التوافق، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار اتخذ بناء على طلب بعض دول المنطقة وبالتنسيق بين طهران ومسقط.
2: كلما خسر الحوثي هامش المناورة داخل اليمن رفع سقف التصعيد خارج حدوده في محاولة للتعويض. المستجدات في هذا التقرير.
1: في ميدان اليمن استهدف طيران القوات الحكومية تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على حدود الزاهر والحد يافع. أما مركز ثقل المواجهة فبقي في تعز، حيث دفع الحوثيون بمسلحين ومركبات ومدافع إلى عدد من الجبهات في محاولة لتعزيز خطوطهم ووقف تقدم القوات الحكومية. لكن القوات اليمنية أعلنت في المقابل استعادة مواقع تسلل إليها الحوثيون جنوب غرب تعز والسيطرة على مواقع مطلة على جبل جرداد، بالتزامن مع غارات استهدفت تجمعات وآليات حوثية. والضغط لم يبقى محصورا في تعز، ففي الجوف أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم والسيطرة على مواقع وتحصينات حوثية، فيما تستمر المواجهات في مأرب والبيضاء وعند باب المندب. أمام هذا الضغط حاول الحوثي توسيع دائرة المواجهة معلنا استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات. هذا واتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الحوثيين بمقتل 150 مدنيا وجرح أكثر من 200 منذ الثالث من أيلول الجاري. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فأكد أن بوصلة الدولة ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني، وأن تغير خطوط المواجهة لا يغير مسار المعركة الكبرى.
0: بعد 44 عاما على اغتيال بشير الجميل، كيف بقي حضوره حيا لدى جيل ولد بعد رحيله ولم يعرفه؟ وما تفسير انتقال فكره وصورته من جيل إلى آخر؟ تقرير ماريو الضيري.
3: يا شباب، ما فرط لبنان إلا وقت اللي صار كل لبناني بلبنان بده يتطاول على القانون لأنه كان معتبر حاله أكبر من القانون.
4: ب14 أيلول 1982 اغتيل بشير جميل بعمر الـ 34 سنة بعد 22 يوم فقط على انتخابه رئيس للجمهورية. واليوم ب14 أيلول 2026 بعد 44 سنة بشير بعده حي بقلب جيل خلق من بعد اغتياله. شباب وصبايا ما عرفوا الرجل بس عرفوا فكره، خطابه ولبنان يلي كان بده يبنيه.
5: أكثر من العالم بفكر أنه حبنا لبشير هو بس مجرد حب لشخص معين، بس نحن فعلياً حب لمشروع.
6: أنا مأمنة بفكر بشير لأنه أنا كبنت عمري 18 سنة وعايشة بلبنان وبعد ما بفكر يعني فيلم لبنان، أنا بحلم بلبنان يلي كان يحكي عنه بشير، مش لبنان يلي كان عايش وقته فيه بشير.
7: مثل الشمس شرقت علينا وضويت الزمان.
4: بشير طلع من قلب حرب كانت عم تقسم لبنان أرضاً وسلطة، وببلد كان عم يتفتت مشي مشروعه بالعكس، توحيد لبنان تحت دولة واحدة.
6: الاختلافات بأيام اللي كان موجود فيها بشير كانت تترجم بالحرب وبالسلاح، اليوم هالاختلافات صارت عم تترجم بالسياسة، بالفكر، بالانتماءات.
4: من قائد عسكري ورئيس للقوات اللبنانية انتقل إلى خطاب خط الدولة بالواجهة.
8: لازم نبلش بدولة المؤسسات، دولة المؤسسات مش الميليشيات. المقاومة المضبوطة هي المقاومة اللي كان عم يحكي عنها الشيخ بشير، مش اللي عم نشوفها اليوم اللي قدمت لبنان على طبق من فضة للدول الخارجية.
4: وهون كانت المفارقة، رجل طلع من زمن الميليشيات صار يطرح مشروع لإنهاء منطقة وتوحيد بلد كانت الحرب عم بتقسمه.
5: كل شخص سلاحه غير شرعي، كل شخص مقاومته غير لبنانية، هو عم بيرجع يغتال بشير جميل مرة تانية، نحن رح نضل لنرجع نطبق مشروع بشير جميل على أرضنا اللبنانية لو شو ما كلفت.
4: أفكار حملها جيل السبعينات والثمانينات انتقل لجيل ما عايش بشير.
9: كل شاب وصبية إذا بدك لليوم بس يسمعوا خطاب بشير بحسوا أنه عم ينطبق عليهم. بشير مات بعز عطاءه، وبالتالي انتقل من العالم الواقعي للعالم الرمزي بجيل السابق يلي عايش بشير. انتقل باللاوعي الجماعي لهالجيل الشباب يلي ناطر بعده الخلاص، ناطر الأمان.
4: ويمكن هون سر بقاء بشير جميل بالذكرى الجماعية، مش بس كإنسان حب بل كرمز لحلم الدولة الوحدة، السلطة الوحدة والقرار الواحد.
2: غياب الموت النائب السابق دوري شمعون أحد أبرز الوجوه السياسية في عائلة طبعت تاريخ لبنان الحديث. تقرير شربل أبي هاشم.
10: لم يكن دوري شمعون مجرد وريث لاسم سياسي كبير، بل أحد الذين حملوا الإرث في أكثر مراحل لبنان اضطراباً. اليوم طويت صفحة دوري كميل شمعون، الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار والنائب السابق، عن عمر ناهز 95 عاماً. من دير الأمر حيث ولد عام 1931، خرج ابن الرئيس كميل شمعون إلى السياسة في عائلة ارتبط اسمها بتاريخ لبنان السياسي والحزبي. بعد اغتيال شقيقه داني عام 1990 تولى دوري رئاسة حزب الوطنيين الأحرار ليقود الحزب في مرحلة كان فيها لبنان تحت الوصاية السورية قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المعارضين لهذا الوجود. وبين السياسة والبلدية بقيت دير الأمر حاضرة في مسيرته، انتخب رئيسا لبلديتها عام 1998 واستمر في المنصب حتى عام 2008. وفي انتخابات 2009 انتقل دوري شمعون إلى مجلس النواب نائبا عن المقعد الماروني في الشوف في مرحلة كان فيها جزءا من قوى 14 أذار. مسيرة لم تخلو من التحالفات والخصومات، ومن أبرزها علاقته المتوترة مع الرئيس السابق ميشيل عون بعدما كان في مرحلة سابقة من مؤيديه قبل أن يتحول إلى أشد منتقديه. رحل دوري شمعون وبغيابه يخسر لبنان السياسي شخصية طبعت مرحلة طويلة من تاريخه.
0: في إسلام أباد بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع نظيره الباكستاني محسن نقوي في العلاقات اللبنانية الباكستانية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما على المستوى الأمني في ظل ما يمر فيه لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. وناقش الوزيران التحديات الأمنية المشتركة والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن الدول واستقرارها. وشدد الحجار على أن التعاون الأمني ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة.
2: في فقرة الصحة، حصى اللوزتين ما هي ومتى تحتاج علاجا؟ تقرير ميريلا أبو خليل.
1: اللوزتان جزء أساسي من جهاز المناعة، وتحتويان طبيعيا على تجويف صغير قد تتجمع فيه بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا. مع مرور الوقت قد تتصلب هذه التراكمات وتتكلس لتشكل ما يعرف بحصى اللوزتين، ورغم صغر حجمها فإنها قد تكون أكثر شيوعا مما نتوقع، وغالبا ما تكون هذه الحصى صغيرة وغير ملحوظة، وقد لا تسبب أي أعراض على الإطلاق. لكن عندما تظهر الأعراض فقد تشمل رائحة فم كريهة أو مستمرة، أو شعورا بالانزعاج، أو ألما في الحلق، وأحيانا صعوبة أو ألما أثناء البلع. أما الحالات التي لا تسبب أعراضا فعادة لا تحتاج إلى علاج، ويمكن أن يساعد الحفاظ على نظافة الفم والأسنان في الحد من تراكمها. وفي حال كانت الحصى كبيرة أو متكررة أو تسبب أعراضا مستمرة ومزعجة، فيفضل مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لتقييم الحالة وتحديد العلاج الأنسب.
0: بعد الإعلان، فتنة بسبب الكرة الذهبية
2: وكاسك على رأس ببغاء.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار ام تي في عبر صوت كل لبنان.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع أنطوان.
2: لجنة المال والموازنة أقرت 3 ملفات أساسية: اتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا بقيمة 3 ملايين دولار، وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتأهيل شبكات الكهرباء. كما أقرت اقتراح قانون لتصحيح رواتب موظفين في الجامعة اللبنانية بكلفة 33 مليار ليرة متوفرة في موازنة الجامعة. ورئيس اللجنة إبراهيم كنعان شدد على ضرورة خفض كلفة القروض وطالب بتقارير واضحة حول ما نفذ فعلياً من قروض البنك الدولي، كما رفض تحميل مجلس النواب مسؤولية التأخير في القوانين المالية، معتبرا أن التعديلات المتكررة وغياب التنسيق بين الحكومة وصندوق النقد هما السبب الأساسي. إذا كنت صاحب مؤسسة أو رب عمل وعليك ديون للضمان، في مهلة جديدة لتسوية هذه الديون. الصندوق الضمان الاجتماعي أعلن تخفيض 85% من فوائد التأخير والزيادات على الديون المتوجبة حتى نهاية 2025، شرط دفعة أو تقسيطة قبل 30 تموز 2027. كما يمكن تقسيط أصل الدين لمدة 5 سنوات، والأهم الديون المتوجبة للضمان والتي يعود تاريخها إلى ما قبل نهاية عام 2000 سيتم إلغائها باستثناء الديون المستحقة على الدولة. ويشمل هذا الإجراء أيضا المضمونين لتأخروا عن دفع اشتراكاتهم. كيفن وورش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي اختاره دونالد ترامب أمام أول اختبار حقيقي لاستقلاليته. فبعد تسارع التضخم أكثر من المتوقع، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 أيلول إلى أكثر من 85%. المشكلة أنه ترامب يريد العكس تماما ويواصل الضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة، وهنا يجد وورش نفسه بين ضغطين: ضغط الرئيس ترامب اللي اختاره، وضغط الأسواق وزملائه في الفيدرالي اللي بيعتبروا أنه التضخم لا يزال مرتفع ويحتاج إلى فائدة أعلى. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا المؤشر الكويتي، إنما مؤشر سوق دبي فسجل بعض الارتفاعات. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع أشباه المواصلات، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأوروبية والولايات المتحدة مع تصاعد احتمالات التشديد النقدي وقفزة أسعار الطاقة. تراجعت الأسهم الأمريكية وسط مخاوف إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد توترات في الشرق الأوسط. انخفضت أسعار الذهب نتيجة تزايد مخاوف التضخم بظل ارتفاع أسعار الطاقة وغياب مؤشرات انحسار التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز توقعات تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4312 دولار للأونصة، الفضة 63 دولار، أما النفط 105 دولارات لبرميل البرنت، بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها مع تفاقم التوترات الجيوسياسية واللي تعطل تدفق الإمدادات إلى السوق العالمية. إلى أبرز العملات، حيسجل يورو دولار مستويات قرب 1.1558 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها بظل متابعة التوترات في الشرق الأوسط. وسجلت أسعار بيتكوين حاليا بحدود 78800 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
1: شكرا أنطوان.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: ليلة امبارح احتفلوا اللبنانية بكل المناطق والضيع بعيد الصليب. بهالمناسبة الأهالي بيشعلوا النيران على التلال وبيضووا الصلبين فوق البيوت ضمن تقليد عمره أكثر من 1700 سنة. واليوم هالتقليد بعده مستمر عند المسيحيين بالشرق. منشوف سوا فيديو انتشر على السوشيال ميديا بيلخص أجواء القرى اللبنانية بهالليلة المقدسة.

السلامة على الطرقات أولوية. ببغى خطف الأنظار بالأرجنتين خلال جولة على دراجة نارية وكان واقف على كتف صاحبه ولابس كاسك صغير مصمم على قياسه، واللقطة ضحكت الملايين على السوشيال ميديا.

إلى لحظة خطفت القلوب مع باي حمل بنته قبل استلام شهادتها أثناء التخرج، عقد ما كان طاير من الفرح ومشي فيها بمشهد مؤثر ورجع ركع قدامها وقدم لها ورود.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى الرياضة مع شربل.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم اللي زار بيروت لحضور رالي لبنان الدولي. الرئيس عون أكد دعم الراليات والنية لإقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية، بوقت أشار فيه بن سليم إلى أن رالي لبنان بيلعب دور محوري بخطط الاتحاد الدولي لضمان بطولة شرق أوسط مستقبلية على المدى الطويل. البطل الإماراتي السابق بيعرف منيح الرالي اللبناني اللي توج بلقبه 4 مرات عوام 1987 1991 98 و99، فكان محطة حاسمة ومساهمة لفوزه بلقب بطولة الشرق الأوسط اللي أحرزه 14 مرة. دوليا، قبل الوقفة الأولى للمنتخبات بعد كأس العالم خض على أبواب المنتخب الفرنسي سبب الصراع المشتعل على الكرة الذهبية بين 2 من أبرز نجومه. بعد ما قال قائد فرنسا كيليان امبابي انه هو لطالما اعتبر الشخص المختار، باشاره اراد منا تفسير تفوقه نظريا على ديمبلي رغم انه وصفه باللاعب الموهوب، رد الاخير بتصريح عالي السقف فقال انه اعتاد العمل بصمت من دون ما يكون الشخص المختار، وهو رد واضح على تصريحات امبابي الاخيره. وبمجرد تكرار نجم باريس سان جيرمان كلمات امبابي بيفتح الامر الباب على احتمال مشكله مستقبليه بالمنتخب الفرنسي. بالتنس، توج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى للمرة الأولى بمسيرته. المصنف الأول بهالبطولة بغياب الإيطالي يانيك سينر حقق لقبه الثاني ببطولات الجراند سلام والأول بالولايات المتحدة بعد خسارته نهائي عام 2020 أمام النمساوي دومينيك تيام عندما كان على بعد نقطتين فقط من الفوز. وبهالتتويج واصل زفيريف موسمه الناجح على صعيد جراند سلام، فإضافة إلى لقبي فلاشينغ ميدوز ورولانغ غاروس حل وصيف بويمبلدون وبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
3: صراع كبير على الكرة الذهبية،
2: بس لا هيدا ولا هيدا يا مال
3: تنشوف. في الفقرة الفنية، ميشيل أزي من صيف الحفلات إلى جديده الفني.
4: صيف حافل عاشه الفنان ميشيل أزي بين الحفلات والمهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية، وبلقاء خاص خبرنا ميشيل عن مشاريعه الفنية المقبلة وكشف لنا عن جوانب تانية بأجواء عفوية بتابعوها كاملة ضمن برنامج On Stage عوان تي في.
5: مبسوط كتير هالسنة، يعني عم حقق نجاحات حلوة، خاصة انه منزين كنا غنيت بعرف انك مثلي، ومبسوط انه كل الناس عم تغنيها معي بحفلاتي، انه اليوم بس تتفاعل الناس معنا بيكون هيدي تتويج لفرحتنا بأي حفلة.
6: تعمل ديو مع فنانة شابة من اختيارك؟
5: ماريتا الحلاني، هي صوت حلو وهي مهضومة كتير ومحبوبة، كل الناس بتحبها وأنا بحبها، بدي أشكرها أنه كان بمهرجان كنت أنا عم غني فيه وضيعتي بالضمور.
6: كمان شفنا فيديو جمعك بستك، قد ايه بيكبر قلبها فيك؟
5: يعني كان بدك تسمع الفويس تبعها اللي بعتت لي إياه، تقبرني يا روحي بحبك، كبرت لي قلبي، الله يطول لي بعمره.
6: نعرف أنك عم بتحضر لأغنيتين جداد.
5: رح سمي وحدة هي غبت، باللهجة البيضاء قريبة للخليجي شوي. غبت وانا من الوحدة تعبت، كذبت وقلت اللي راجع حتى ظني خيبت غبت.
4: وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن إلى أحوال الطقس مع دانيال.
7: من بكرة للخميس طقسنا مستقر والشوب بيرافقنا بسبب الرطوبة العالية، بس الجمعة بنتأثر بمنخفض جوي خفيف الفعالية بيرجع معه الشتاء الخفيف خصوصا على المرتفعات الشمالية. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 60%. بتبقى الحرارة ضمن معدلاتها بالنهار وبتسجل 31 ببيروت، 28 ببيت الدين و31 درجة بصيدا. من عشية منحس بانخفاض بالحرارة على الجبال، 23 ببيروت، 14 بزحلة و16 درجة ببشرة. في غيوم بسما العاصمة الرطوبة 60% وموج البحر بيعلى وبيتخطى النص متر. أما على الجبال فبتتشكل الخطيطة المساء والحرارة بتتراوح بين 18 و26 درجة. كيف بنكمل طقسنا؟ بكرة الأربعاء والخميس الأجواء مستقرة كليا، الهواء قوي، ما في تقلبات، الخطيطة قوية على المرتفعات والحرارة مستقرة على 31 درجة على الساحل، بس لأنه الرطوبة عالية بيزيد الأحساس بالشوب. الجمعة في غيوم مع خطيطة على الجبال، بتوطي الحرارة ل 30 درجة ومنشوف شتاء متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية، يعني استفيدوا من هالاستقرار قبل ما ترجع التقلبات وتصبحوا على خير.
3: شكرا دانيال.
1: مشاهدينا ختام النشرة نذكركم انه بامكانكم متابعتنا على مواقع التواصل وام اف ام.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
8: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة اخبار ام تي في.
9: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
10: لا بلشي بنور حجار.
9: ليه؟
10: ببيع
9: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
10: حط القدير تما يزعل،
9: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
11: تأمين أور ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
12: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. أجل اجتماع سلطنة عمان اليوم، ومعه أجل فتح قناة تفاوض بين إيران ودول الخليج، لا على أمن الملاحة في مضيق هرمز وحسب، إنما على خفض التصعيد في المنطقة. كثرت التحاليل بشأن أسباب إلغاء الاجتماع وما إذا كانت واشنطن وراءه، فيما ثابت أن الحل السياسي لأزمة تطال العالم لم ينضج بعد. تأجيل الاجتماع تزامن مع معاناة الأسواق العالمية، لا من ارتفاع تكلفة النفط وحسب، إنما من نقص حاد في نوع محدد منه اسمه الخام الحامض والمتوسط. وبحسب وكالة رويترز، فإن أكثر من سيعاني من هذا الشح المصافي الآسيوية، في ظل تنافس الجميع على الإمدادات المحدودة منه ومصدرها العراق والإمارات وبلدان أخرى بعد الضربة التي تلقاها خط شرق غرب في السعودية. ما يجري في الأسواق النفطية سيترجم حكما في لبنان، وهو يواجه حربا إسرائيلية مفتوحة عنوانها بعد تلال علي الطاهر بلدة المنصوري. هذا في وقت يستعد رئيسه جوزيف عون للتوجه إلى باريس، حيث يعقد في 17 أيلول اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. وفي معلومات LBCI، فإن الاجتماع تسبقه قمة فرنسية أردنية لبنانية على مستوى الملك الأردني والرئيسين الفرنسي واللبناني، وأن المسؤولين الثلاثة سيفتتحون أعمال الاجتماع الذي سيستعرض في خلاله الجيش حاجاته، وتستعرض الدول المشاركة فيه قدراتها على الاستجابة. المعلومات تضيف: اجتماع باريس، وهو الذي سيكون تقنيا بامتياز، لن يخلص إلى موعد محدد لمؤتمر دعم الجيش، إنما لفتح مسار لمساعدته، مسار لا تاريخ لنهايته، وهو كغيره من الملفات مرتبط بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والصراع الأمريكي الصيني، ما يترك اللبنانيين أمام تضخم يبدو أنهم غير مستعدين له.
1: الجديد.
3: مساء الخير. التالتة تابتة وحكومة نواف ستعبر بسلام ثلاثاء الثقة وأربعاءها، وتخرج من مساءلة النواب بحاصل يؤهلها لتخطي ساحة النجم مجددا والعبور الآمن نحو السرايا. ففي ظل الوضع الحساس، فإن لبنان لا يملك ترف التغيير الحكومي، حيث لا بديل عربيا ودوليا عن التشكيلة القائمة، وحيث رئيسها يتمتع بمظلة حماية تؤمن له البقاء والإمساك بزمام المجلس الوزاري. في مطلق الأحوال، فرب ضارة نافعة في نقل السجال من شوارع الكتل النيابية إلى منصة واحدة. جلستان على مدى يومين شكلتا مخرجا بالتكافل والتضامن بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ الاحتقان النيابي ضد العمل الحكومي، سيتابعهما اللبنانيون مباشرة على الهواء، وخلالهما ستستعرض كل كتلة عضلاتها بسوق عقاذ النيابي، لن يخلو من تعليق التيار على القوات وكهربة الجلسة بين فينا وما خلونا وبدنا وفينا، والنتيجة صفر كهرباء. وعلى توتر التفاوض العالي، فالجلسة لن تخلو من رجم المفاوضات، وضمن المطالبة بالكشف عن الملحق السري لاتفاق الإطار الذي طار بحسب موقف الرئيس نبيه بري. لازم يكررها بري في مجالسه المغلقة كما المعلنة، وفي إطارها كشفت مصادر أمنية للجديد أن المفاوضات صفر تقدم، وأن فصل المسار العسكري عن طاولة روما وحجز تأشيرة له إلى فلوريدا لن يغيرا في الواقع شيئا. والمشكلة ليست في المكان بقدر ما تتعلق بما يمكن أن تكون عليه المناطق التجريبية، حيث لا تزال تدور في الدائرة المغلقة نفسها تماما كما الوضع اللبناني والمنطقة عموما، حيث الجميع يبحث عن طاقة فرج للخروج من أزماته. لكن الأحداث تجري بعكس ما تشتهيه كل الأطراف، فما إن يجري العمل على ردق أزمة حتى تنفجر أزمة أخرى، حيث أصيب باب المندب بدوار مضيق هرمز، فتعثرت صلالة وأدخلت إلى غرفة الطوارئ بعد تعرضها لوعكة إقليمية منشأها مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية وضربت خط شرق غرب السعودية ومعه خطوط الإمداد النفطي البديلة للمضيق. ومما زاد في تضييق الخناق سحب الإيراني وإنفى لورقة الحوثي ورميها في بزار التصعيد بهدف الإمساك بشرايين التوريد العالمية، ليلتف باب المندب كطوق مع مضيق هرمز حول رقبة الممرات المائية. وعلى خطه دخل جي دي فانس نائب الرئيس دونالد ترامب ليضع ما يحصل بين اليمن والسعودية تحت مجهر المتابعة، وليعلن عن تواصل أمريكي مباشر مع الحوثي بشأن التطورات الأخيرة. وليس بعيدا عنها ما جرى من تأجيل الاجتماع الإقليمي الخليجي وضمنه العراق، والذي كان مقررا اليوم في صلالة حرصا على تحقيق التوافق بحسب ما أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، مع تأكيد بلاده تعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. من جانبها أعلنت إيران أن تأجيل اجتماع عمان بشأن عرض الاتفاق الثنائي بينها وبين السلطنة لإدارة مضيق هرمز كان قرارا مشتركا بين مسقط وطهران، وبناء على طلب بعض دول المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية بسبب التطورات في اليمن. لكن للتعثر الدبلوماسي في مرحلة حساسة تفسير آخر ببرقية عاجلة بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها للدول موضع اجتماع صلالة، بأنه غير مهتم بالاجتماع، ولو كتب لدول الخليج أن تجتمع وتخرج باتفاق لكان ذلك بمثابة صفعة له، كون ترامب من أغلق المضيق وهو وحده من يملك مفتاح القفل. ولو سار الاجتماع كما تشتهي دول المنطقة المطلة على المضيق واتفقت على آلية لإعادة مياهه إلى مجاريها الطبيعية لانتهى الأمر برسالة لترامب عنوانها شكر الله سعيكم.
1: MTV.
4: مساء الخير. مواعيد مهمة متتالية في أسبوع مفصلي حكوميا وعسكريا ودبلوماسيا. فالثلاثاء والأربعاء يشهد مجلس النواب سوق عقاب يتبارى فيه النواب في انتقاد الحكومة رئيسا وأعضاء وتوجيه الاتهامات إليها وإلى أدائها. ورغم كل ما يشاع ويتردد في بعض الأوساط، فإن المعلومات تشير إلى أن طرح الثقة بالحكومة ككل لن يحصل، لأن النواب يدركون أن تطهير الحكومة ممنوع، وبالتالي فإن أقصى ما قد يصل إليه مجلس النواب هو طرح الثقة بوزير أو أكثر. وقد بدأت بورصة أسماء الوزراء المعرضين لطرح الثقة بهم تتبلور، علما أن هذا المسار الدستوري لن يؤدي إلى أي نتيجة عملية. ذاك أن التصويت في حال حصل لن يؤدي إلى إسقاط أي وزير، لأن الفريق المشارك في الحكومة والمؤيد لها متضامن ويهمه بقاء الحكومة، فيما المعارضة مشتتة ومبعثرة ولكل فريق فيها حساباته ومصالحه. الموعد الثاني المهم يتمثل في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد في باريس الخميس المقبل، وعلم أن حوالي 17 بعثة عسكرية ستحضر المؤتمر، وسيشارك فيه الرئيسان اللبناني والفرنسي إضافة إلى العاهل الأردني الذين ستجمعهم خلوة على هامش المؤتمر. يبقى الموعد الثالث المتعلق باللقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. موعد اللقاء لم يتحدد حتى الآن، وإن كانت المعلومات أشارت إلى أنه سيحصل إما الثلاثاء أو الخميس، وهو سيكون سريعا وقصيرا، وسيتطرق إلى مدى الالتزام بتنفيذ المطلوب في المنطقة الحدودية.
1: المنار.
5: أهلا بكم. على وقع الاعتداءات الصهيونية المكثفة يوميا، أعلن الأمريكي مواعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وإن كان لقاء سفيرة السلطة التفاوضية مع نظيرها الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية قريبا، فإن جولة المفاوضات في روما مرحلة إلى الشهر المقبل كما حددت الخارجية الأمريكية لا اللبنانية، ولا قصور الرئاسة التي تعج بالسيادة والسياديين. وعنوان الترحيل هذا ليس موقفا لبنانيا من العدوانية الصهيونية المتفلتة من كل اتفاق، وإنما فني بحسب الأمريكي، بل حاجة انتخابية لبنيامين نتنياهو الذي لا يريد تقديم أي شيء لشريكه التفاوضي بحسب الإعلام العبري. أما حقيقة المفاوضات فهي متعثرة فعلا، وهناك جمود واضح في مسارها، كما قال الدبلوماسي الصهيوني ياكي ديان، الذي اعتبر أن لدى الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية مصلحة في إبقاء المفاوضات مستمرة وإظهار أنها لم تتوقف. وعليه حدد لقاء السفيرين هذا الأسبوع في واشنطن كما قال. فهل من قول رسمي لبناني يوضح حقيقة ما يجري؟ أم أن الأمر الناهي لهم وعنهم هي الخارجية الأمريكية الراعية للمصالح الإسرائيلية؟ وأين مصلحة اللبنانيين ودماؤهم؟ وأين وعود فجر النبطية؟ أم أنها قد أذابتها سريعا حقيقة الالتزامات التي أعطتها السلطة للمحتل الإسرائيلي والسيد الأمريكي؟ والسيد الأمريكي هذا قلق من مضيق هرمز إلى باب المندب، تاركا حلفاءه يندبون وينحبون على أوهامهم بوعد قتال سيد البيت الأبيض عنهم، ولم يكن لهم سوى جرعة تخدير من نائبه جيدي فانس الذي قال إن إدارته تراقب ما يحصل في اليمن، وقد تواصلت مع السعوديين وأجرت محادثات مباشرة مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة. وأخطر التطورات التي باتت تتقاذف مراكب الجميع هي أسعار النفط الملتهبة التي تحدث هزات اقتصادية واجتماعية عنيفة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وحتى منطقتنا، وما يزيدها تفاقما النزف السعودي النفطي وسط مكابرة على مواصلة حرب اليمن، وهو ما يهدد مكانتها النفطية والسياسية ويزيد من الارتدادات الصعبة على أسواق النفط العالمية. في أسواقنا المحلية انهيار تحت مستوى الأزمات يزيد من صعوبته، سلطة تجسد كل أنواع الفشل في التخطيط والأداء، وأول الأدلة من تفلت الأسعار إلى الكهرباء ومعها شتى أنواع الأزمات، وهو ما سيسألها عنه مجلس النواب بجلسة مساءلة يوم غد. وإن كان معروفا الجواب، فسلطة الوصايات الأجنبية محمية بقرارات خارجية، أو كما قال الرئيس نبيه بري أمام زواره، الحكومة محمية من فوق.
0: NBN. على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان من قصف واستهداف وحرق وتدمير، استحقاقات داخلية وخارجية تتصدر المشهد الأسبوع الحالي، في صدارتها جلسات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تمثل الحكومة للمرة الثانية منذ تشكيلها أمام المجلس النيابي لمناقشة سياساتها، حيث كل كتلة نيابية أعدت العدة ومضبطت الاتهام لمساءلة الحكومة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تتوزع العناوين ما بين السياسات العامة للحكومة والوضع الجنوبي وتداعيات اتفاق الإطار وملف أزمة الكهرباء والمحروقات والرواتب والأجور وغلاء المعيشة وغيرها. وبعد الحديث عن عدم استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الوقت الحالي، جاء إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد اجتماع ثنائي بين سفيري لبنان والكيان الإسرائيلي في واشنطن هذا الأسبوع في مبنى وزارة الخارجية، فيما ستعقد جولة المحادثات الثامنة بين الطرفين في روما الشهر المقبل.
6: خارجيا، تم تأجيل الاجتماع الإيراني مع دول التعاون الخليجي في صلالة للمزيد من التوافق، فيما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التأجيل جاء بطلب سعودي بسبب التصعيد الحاصل بين المملكة والقوات المسلحة اليمنية. وفي هذا الشأن جرى اليوم إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية السعودية، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. فيما أعلن التلفزيون الرسمي الأردني عن تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي في العقبة وإخلاء الميناء الجنوبي احترازيا.
7: في لبنان لم يعد فشل الحكومة وجهة نظر سياسية، بل أصبح واقعا ثقيلا يعيشه المواطن في كل يوم. سيادة منقوصة، واقتصاد متآكل، وكهرباء غائبة، وأصلاح مؤجل، ووعود تتراكم، فيما الدولة تتراجع والسلطة تكتفي بإدارة العجز. وعلى هذا الفشل تفتتح غدا جلسة المساءلة النيابية بعد طول انتظار وبطلب من التيار الوطني الحر، لا لتسجيل المواقف ولا للخروج بمشهد فولكلوري جديد، بل لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها ولمطالبتها بكشف ما أنجزته فعليا لا ما أعلنته في البيانات والخطابات. وفي المجلس كما خارجه لابد من التمييز بين معارضة فعلية تواجه السلطة وتتحمل كلفة موقفها، وبين أطراف تشارك في الحكومة وتقتسم القرار والمكاسب ثم تعتلي المنابر لتزايد على اللبنانيين وتقتنص دور المعارضة بأهداف شعبوية مكشوفة. فلا يمكن أن يكون الفريق في الحكم وضده في الوقت نفسه، ولا أن يشارك في الفشل نهارا ويتبرأ منه في المساء. أما في ملف التفاوض مع إسرائيل فتناقض رسمي فاضح، مواقف متضاربة وشروط تتبدل ومسؤوليات يتقاذفها الجميع، في مقابل حسم أمريكي لا يترك للبنان طرف المراوغة الطويلة. وبين الاحتلال الذي يجب أن ينسحب والسلاح الذي يجب أن يحصر كاملا بيد الدولة، تضيع السلطة في حساباتها فيما يدفع الجنوب وأهله الثمن. كل ذلك يجري على وقع إقليم مفتوح على احتمالات التصعيد والتسويات معا، من المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى الجبهات المشتعلة في اليمن والتوتر الدائم في سوريا. وفيما تعيد دول المنطقة ترتيب أوراقها، يبقى لبنان أسير سلطة عاجزة لا تبادر حين يجب أن تبادر، ولا تحسم حين يصبح الحسم مسألة وطن ووجود.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم

0: 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة وربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. في الميدانيات جنوبا لم تتوقف الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات من بينها كفر تبنيت ووادي سلوقي باتجاه بني حيان وأخرى على طريق الجرمق، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا منازل عدة في بلدة المنصوري بصاروخين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مجرى نهر الليطاني تحت قلعة شقيف وتلال علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة. هذا ويسجل قصف مدفعي متقطع باتجاه بلدة المنصوري. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التمشيط والتفجير التي استهدفت زوطر والطيبة والقنطرة، وقد تسببت هذه العمليات أي عمليات التمشيط بسقوط شهيد في برعشيت بعد إصابته بالرصاص. لفت وزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل حققت انتصارا كبيرا آخر على حزب الله من خلال تدمير أكبر معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية واضحة وستواصل تدمير البنى التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية داخل لبنان. نتنياهو أكد مواصلة إزالة أي تهديد يواجه تل أبيب، لافتا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه. أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان مشترك أن السلم الأهلي في لبنان خط أحمر ومسؤولية وطنية مشتركة، داعيتين إلى تسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض أبنائها وتأمين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. وطالب البيان الدولة بتحمل مسؤولياتها وتفعيل مؤسساتها وأجهزتها والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ووضع الملفات الحيوية على مسار الحل الفعلي. حضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن في لقاء بين وزير الداخلية أحمد الحجار ورئيس الأركان الباكستاني عاصم منير، كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وباكستان وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسة الأمنية وتعزيز الاستقرار. وفي خلال اللقاء أشاد الحجار بالدور الذي طلعت به باكستان في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له عبر منصة تروث سوشيال أن إيران، والتي وصفها بالدولة الفاشلة، تريد التوصل إلى اتفاق، وقال إنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنخرط في هذا المسعى. في المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى إثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل إيران عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. أوضح رئيس الوزراء اليمني أن ما يجري في الساحل الغربي تكرار لنمط الحوثي في إخضاع المجتمعات المحلية عبر القتل والتهجير، وأن اليمنيين الذين يقفون بوجه المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا يدافعون عن السيادة ومستقبل البلاد، مشيرا إلى أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغيير خطوط التماس. إلى مصر يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا، وذلك لبحث تأمين حرية الملاحة في باب المندب ولمنع تحول الوضع في البحر الأحمر إلى تهديد دائم للملاحة الدولية، إضافة إلى حماية تدفق حركة السفن في مضيق هرمز ودعم تحرير اليمن بالكامل. كما ستتناول محادثات الجانبين سبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية وكلاء طهران على دول مجلس التعاون الخليجي. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها أحرزت تقدماً غربي تعز، وغلق الطريق مع المخا مستمر.
2: زوجي هناك يشتغل في المخا، ما عرفش عنه أي حاجة لحد الآن، وإلى الآن اتصل عليه وتلفونه مغلق والطريق مقطوع.
1: سكان من الجنوب اللبناني يرون مشاهداتهم لعمليات التفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلداتهم.
3: يعني عم تدمر الضيعة بشكل يومي قدام عيوننا، احنا بنطلع بنشوفها من منطقة الحنية وبنصور. يعني
1: احتجاجات واسعة في محافظات سورية للمطالبة بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات.
4: الارتفاع اللي صار بشكل مو طبيعي مفاجئ.
5: هذا الارتفاع الجديد رماني في دوام الضياع.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، ولقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. البداية من اليمن، حيث أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية، في حين أفادت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها أنها أحرزت تقدما في جبهات بمحافظتي تعز والجوف بالتزامن مع توسيع عملياتها ضد الحوثيين. والمزيد من التفاصيل حول تطورات الوضع الميداني داخل اليمن تنضم إليها في الاستوديو من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال. أهلا بك مروة.
6: أهلا بك نرمين، وأهلا بكل مستمعينا.
1: ماذا لدينا في التفاصيل عن الوضع داخل اليمن اليوم يا مروة؟
6: اليوم نرمين، أعلنت الحكومة اليمنية استعادة مواقع من الحوثيين غربي تعز، وقالت إنها تدفع بتعزيزات إلى الساحل الغربي في محاولة لوقف تقدمهم. كما قالت المقاومة التابعة للحكومة اليمنية إن 500 من أفراد قواتها قتلوا، وأصيب 1500 آخرون في معارك الساحل الغربي بين 9 أغسطس آب الماضي والعاشر من سبتمبر أيلول الجاري. واتهمت المقاومة التابعة للحكومة اليمنية اتهمت الحرس الثوري الإيراني وحلفائه بإسناد الهجوم الحوثي، معلنة إعادة تموضع قواتها في خطوط دفاعات جديدة.
1: وكما أشرنا على الجانب الآخر، جاء إعلان الحوثيين بشن هجوم بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، لكن هل كان هناك تعليق أو توضيح من الجانب الحوثي على هذه الضربة؟
6: نعم نرمين، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الهجوم جاء ردا على شن المملكة أكثر من 300 غارة خلال الأيام الخمسة الماضية بطائرات حربية استهدفت معظم المحافظات اليمنية وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. من جانبه، أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف صاروخي بمحافظة الطوال في جازان. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعما عسكريا أمريكيا ضد الحوثيين، لكن واشنطن لم توافق على تنفيذ ضربات أمريكية مباشرة، واكتفت بعرض دعم استخباراتي ومساعدة في تحديد الأهداف بحسب وكالة رويترز نرمين.
1: وبالتزامن مع كل هذه التطورات يا مروة، ماذا عن الوضع الإنساني داخل اليمن؟
6: مقلق للغاية على جميع الأصعدة، تعليميا وصحيا، إذ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن أكثر من 137,000 طفل في سن الدراسة باليمن يواجهون انقطاعا عن التعليم بسبب تصاعد الصراع بالبلاد. وأفادت تقارير لمنظمتي الصحة العالمية ومفوضية اللاجئين بمقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين جراء تصاعد القتال باليمن وسط موجة نزوح شملت نحو 80,000 شخص وتضرر منشآت صحية في عدة محافظات يمنية.
1: وتابعنا في السابق أيضا حركة نزوح من اليمن إلى دول أخرى خارج
6: جيبوتي.
1: صحيح. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة مروة جمال من فريق البرنامج. هذا ولا يزال مواطنون في اليمن يعانون من إغلاق الطرق والذي ترتب على استمرار العمليات العسكرية في البلاد. فمنذ ما يقرب من 10 أيام والطريق الوحيدة الرابطة بين محافظة تعز والمخا جنوبي غربي اليمن مغلقة، وقد رصدنا أراء بعض المواطنين حيال تأثرهم بهذا الإغلاق.
2: زوجي هناك يشتغل في المخا، ما عرفش عنه أي حاجة لحد الآن، وإلى الآن أتصل عليه وتلفونه مغلق والطريق مقطوع من المخا إلى المدينة. ما أدري هو الآن حي أم ميت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الحرب.
0: قطع الطريق اللي يربط تعز بالمخا هو خطأ، فإن الطريق اللي يربط تعز بالمخا فهي طريق مهمة لتسهيل تنقل المواطنين من وإلى، وإن الطرق البديلة طرق وعرة ليس صالحة للاستخدام.
7: قطع الطريق بين تعز والمخا بيسبب خناق لمدينة تعز، لأنه أكثر البضائع تدخل من المخا مثل المشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية، وهذا سيسبب أزمة للمدينة، وهناك الكثير من الناس يسافروا من تعز إلى المخا ومن ثم إلى عدن لكي يخرجوا خارج اليمن لتلقي العلاج، وهذا سيكون كارثة.
1: يمنيون من محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
8: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مساء أمس الأحد إن الجيش الإسرائيلي يستعد عملياتيا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأكد بيان صادر عن مكتب كاتس أن الجيش قضى على مسلحين ودمر أنفاقا تابعة لحزب الله في هذه المرتفعات، وأضاف أن الجيش سيمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في هذه المرتفعات. أشار البيان كذلك إلى أن مرتفعات علي الطاهر هي الآن جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية لإسرائيل داخل لبنان. لقراءة هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، بعد الترحيب بك، هل هذه التصريحات هي استباق لأي جولة تفاوضية جديدة مع الجانب اللبناني أم هي قرار محسوم؟
9: يعني يأتي جزء من هذه التصريحات حول استباق جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في أكتوبر القادم، لكن هذه التصريحات تنتقل الآن بشكل واضح من تثبيت معادلة جديدة في جنوب لبنان، الأرض مقابل نزع سلاح حزب الله، وبالتالي المفروض هنا إسرائيليا من خلال هذه التصريحات أن يتحول الوجود الإسرائيلي من عملية عسكرية مؤقتة إلى منطقة أمنية، إضافة إلى استخدام الأرض كورقة ضغط في مفاوضات نزع السلاح والضغط على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من خلال تصريحات رئيس الأركان أيضا أيال زمير الذي ربط أي تقدم في الاتفاق بقدرة الجيش اللبناني على فرض صلاحياته وسيطرته. وأيضا هناك قضية مهمة، رفع سقف المفاوضات كما تحدثنا قبل جولة روما الشهر القادم، إعلان السيطرة على الأرض وربط الانسحاب بنزع السلاح يمنح إسرائيل ورقة تفاوض قوية قبل المباحثات. النقطة الأخيرة وهي شديدة الخطورة، كاف قال أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أو يعيد الانتشار حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع لبنان، وهذا الشرط لم يعد كما كان سابقا يتعلق فقط بجنوب نهر الليطان.
1: لكن الحديث عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان في سياق أنها أمر مؤقت لا يتفق مع ما يحدث على الأرض من استمرار عمليات التفجير وضم مساحات لما يوصف أو يعرف بالمنطقة الأمنية الإسرائيلية.
9: نعم، يعني نحن أمام واقع أمني جديد يشبه المنطقة العازلة. إسرائيل تسعى من خلال هذه التفجيرات إلى إبعاد مقاتلي حزب الله لتحتفظ بالأرض وتمنع عودتهم، وتستخدم الانسحاب كجائزة مقابل تنفيذ ترتيبات أمنية وسياسية لبنانية، وبالتالي إسرائيل مصممة على التواجد دوما في المنطقة التي تسميها الخط الأصفر.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. ومع تكرار عمليات التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات جنوب لبنان لما يعتبره ضمن البنية التحتية لحزب الله على حد قوله، شهدت بلدة المنصور بقضاء صور وحدها أكثر من 30 تفجيرا منذ ليل الجمعة الماضية وحتى اليوم، وسط استمرار لهذه التفجيرات بشكل يومي على البلدة. بعض السكان من الجنوب اللبناني يرون لنا مشاهداتهم لبيوتهم ومناطقهم التي دمرت خلال هذه التفجيرات.
3: طبعا من وقت اللي المنصورة انبعت له الطلب الإخلاء من العدو، من وقتها من أول شهر أب يعني يوميا في غارات وقصف وتفجيرات وجالونات متفجرة وقصف مدفعي، يعني عم تتدمر الضيعة بشكل يومي قدام عيوننا. احنا مطلع منشوفها من منطقة الحنية ومنصور، يعني فللأسف يعني هلأ بيوتنا عم تتدمر قدام عيوننا وأرزاقنا عم بتروح، وحتى التفجيرات عم بتصير نحنا قدامنا يعني، والقصف شغال بشكل يومي والتفجير بشكل يومي. يعني
10: نحن بلدة المنصوري ما زالت عم تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية من قصف جوي وبري وبحري زائد تجريف. نحن المنصوري عم تتعرض يوميا تقريبا من 30 لل 50 تفجير ببلدة المنصوري عبر الدرونز وعبر الغارات، والتجريف كمان بعده قائم.
1: كانت هذه أصوات لبعض سكان بلدات الجنوب اللبناني عن التفجيرات المستمرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي. إلى سوريا، حيث شهدت عدة محافظات أمس احتجاجات واسعة تخللها قطع للطرق وإشعال إطارات في بعض المواقع، حيث يطالب المحتجون وزارة الطاقة السورية بالتراجع عن قرارها الأخير بزيادة أسعار المحروقات والذي صدر مساء السبت الماضي. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت عن زيادة عدد من المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 40%. وقد استمعنا لبعض المشاركين والمحتجين.
11: أنا أم علي من مدينة نعمان، طلعنا اليوم مظاهرات بسبب ارتفاع المازوت. قال لي الارتفاع اللي صار بشكل مو طبيعي مفاجئ، يعني أنا عم روح على إدلب يوميا عند الشغل، كان أجر المواصلات 50 ليرة تركي، صار عم يصير يعني 75 أو 100 ليرة كحد أقصى. يعني أنا منين بدي أجيب؟ مين رح يعوض لي هذا الشيء اللي صار؟ ورح نضل نطلع مظاهرات لحتى يصير تتحقق مطالبنا احنا كمطالب الشعب.
12: انا نضال الحمود من سهل الباب. طبعا قرار وزارة الطاقة الاخير برفع اسعار المحروقات في سوريا بنسبة 40% كان قرار مفاجئ، اثر على حركتي وتنقلاتي في عملي على سيارتي. يعني من قبل الارتفاع كنت انا يعني بحركتي احسب الخطوات التي سوف امشي فيها بالسيارة، وأيضا بالنسبة لي مع اقتراب الشتاء تبخرت خطتي بالاعتماد على المازوت لتأمين دفء لعائلتي كبديل عن الحطب الغالي والرطب وقشر الفستق. هذا الارتفاع الجديد رماني في دوام الضياع، لا أعرف الخروج منها.
13: أنا مريم ممرضة، أنا بابنه بالأسبوع 3 أيام، بروح على المشفى بسيارتي الخاصة من مدينة الدانة لمعرض مصرين. بالسابق كنت أحسب تكاليف الوقود اللي حطوا للسيارة يطلع كتير كبير، فهلق يعني ممكن راتبي ما يكفي وضع إذا ظل على هذا المنوال، أنا ممكن أترك شغلي.
1: مواطنون سوريون عن المطالبة للحكومة بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات. متابعين الكرام، ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: الحوثيون يعلنون شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الهجوم جاء ردا على شن السعودية أكثر من 300 غارة خلال 5 أيام الماضية بطائرات حربية استهدفت معظم المحافظات اليمنية وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. احتجاجات شعبية تجتاح عددا من المدن السورية ضد إعلان وزارة الطاقة السورية زيادة أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 25% و40%. سيدة سورية تشارك في الاحتجاجات.
11: أنا عم روح على إدلب يوميا عند الشغل، كان أجر المواصلات 50 ليرة تركي، صار عم يصير يعني 75 أو 100 ليرة كحد أقصى.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: إصابة عدد من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال جراء قصف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية واستهدف خياما للنازحين في منطقة مواصي خان يونس بجنوب قطاع غزة. شاهد عيان:
16: من صار احنا قاعدين كل الاطفال بيلعبوا في الشارع واحنا بنخبز وهذا ما درينا الا الصاروخ نزل. لا احنا مقاومين ولا احنا مواطنين. اطفال طفل قاعد متقطع قدامنا مش قاعدين نعمل ولا حاجه.
15: طهران تعلن منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووفده من دخول فيينا لحضور اجتماع للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بسبب ضغط أمريكي. إيران تقول إن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب السعودية الذي بررته بالوضع في اليمن. هذه تحياتي هند سليم.
14: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: مرة أخرى متابعينا الكرام نعود إلى الشأن السوري والاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات هناك مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنته الحكومة السورية ليلة السبت. وينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل بي بي سي هايبار عثمان. أهلا بك هايبار، وبداية هل هناك رد فعل من الجانب الرسمي من وزارة الطاقة السورية؟
17: مساء الخير. بطبيعة الحال يعني التظاهرات الاحتجاجية في عدة محافظات سورية لا تزال مستمرة لليوم الثاني على التوالي. اليوم خرجت عدة تظاهرات في محافظة الحسكة، نذكر منها في الجوادية والشدادة والتبراك والتلتمر، أيضا في محافظة دير الزور خرجت ثلاثة تظاهرات، منها في جسر السويعية والشحيل وصوامع ذيبان، أيضا في الرقة خرجت تظاهرة على طريق الرقة. كل هذه التظاهرات بطبيعة الحال طالبت بإلغاء قرار وزارة الطاقة المتعلق برفع أسعار المحروقات بنسبة حوالي 40% لمادة الديزل أي المازوت محليا، وأيضا حوالي 28% لمادة البنزين. فيما يتعلق بتبريرات وزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية السورية، هي بطبيعة الحال أصدرت بيانا طويلا يوم أمس فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات. قالت بأن هذا القرار هو إجراء مؤقت بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المشتقات النفطية، حيث بررت الوزارة بأن 60% من إمدادات الديزل تعتمد على الاستيراد، بينما تعتمد إمدادات البنزين يعني 34% على الاستيراد الخارجي. الوزارة قالت أيضا بأن رفع أسعار المحروقات تزامن أيضا مع إجراء صيانة شاملة لمصفات بانياس، وهي أكبر مصافي تكرير النفط في سوريا وتقع في مدينة يعني محافظة طرطوس الساحلية.
1: لكن أيضا ما أشرت إليه في بداية حديثك أنه رقعة هذه الاحتجاجات اتسعت شملت محافظات أخرى غير التي رأينا لها بعض المقاطع بالأمس.
17: تماما. إجمالا نحن نتحدث عن قطع للطرق الدولية بإطارات مشتعلة وتجمعات احتجاجية غاضبة في 7 محافظات سورية. أيضا نتحدث عن منع لمرور صهاريج المحروقات المتجهة من المنشآت النفطية في المحافظات الشرقية الرقة دير الزور الحسكة إلى بقية المحافظات السورية. المحتجون يطالبون بتوفير المحروقات بسعر مخفض بالإضافة إلى استقالة وزير الطاقة. طبعا رفع أسعار المحروقات ولد أيضا حالة من السياء الشعبي لدى السوريين، حيث أكدوا بأن القرار جاء حسب تعبيرهم في وقت يعانون فيه من ارتفاع نسب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وأيضا انهيار الاقتصاد المحلي بسبب سنوات الحرب الطويلة في سوريا. في عجالة يعني من المزمع أن يجري مجلس الشعب السوري يوم الخميس القادم جلسة استماع لإيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار نشرة المحروقات الجديدة. طبعا نحن اليوم التقينا بالعديد من المحللين السياسيين، هم أكدوا لنا بأن تبعات القرار ستظهر خلال الأيام القليلة الماضية، هم يخشون من ارتفاع.
1: إذن سنتابع هذه الاحتجاجات وما ستسفر عنه أيضا الجلسة النيابية لمناقشة وزارة الطاقة في هذا القرار. أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في دمشق هيبر عثمان. أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم الزميل خليل فهمي. أهلا بك خليل.
18: أهلا نرمين، مرحبا.
1: يبدو أننا سنبقى في سوريا أيضا ومشهد الاحتجاجات بسبب رفع أسعار المحروقات.
18: نعم، مواقع سورية صورت الاحتجاجات من مدن مختلفة كإدلب وحماة وحلب ودير الزور وهي في حالة غليان واحتجاجات ليلية على قرار رفع أسعار الوقود والمحروقات.
1: إذن هذه التعليق المسامع والمقاطع من عدة مدن في سوريا منها إدلب وحماة وحلب، وكان مراسل بي بي سي يتحدث أيضا عن ارتفاع رقعة هذه الاحتجاجات قبل قليل، لكن كيف علق المتابعون على هذه المقاطع؟
18: التعليقات عكست مشارب مختلفة في الشعب السوري، منهم من أراد رفع شعارات ثورية كالتي رفعت ضد نظام بشار الأسد بالشعب يريد إسقاط النظام. البعض انتقد بحدة وشدة التظاهرات واعتبرها شرا، وقد بدت في دير الزور مظاهر ضخ خراطيم مياه يبدو أشعلت نيران بأطر السيارات. منهم من دعا السوريين إلى التكاتف والصبر والحفاظ على بلدهم.
1: ما هي المحطة التالية في هذه الجولة؟
18: لطالما نرمين، شكى أهل غزة من طائرات الكوادكابتر، المسيرات الكوادكابتر أو ما أطلق عليها بعض الغزيين الزنانات التي كانت تدخل عليهم البيوت وتضج المضاجع. أحدهم صور جولة حديثة لكوادكابتر تبدو متحرشة بجدران ونوافذ أحد البيوت في حي التفاح، نسمع بعض الصراخ والفزع في خلفية صوتها الزنان.

0: يعني دخلت هذه الكواد كابتر بالفعل إلى أحد البيوت في قطاع غزة؟
1: نعم، دخلت دخولا وخروجا، يعني الذي صور يبدو أنه ترصد لها
0: طوال رحلتها،
1: لكن كان واضح أنه حالة تحرش شديدة بهذا البيت.
0: وبالتالي كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
1: الحقيقة وهذا استغربت له، كانت في أغلبها من متحدثين بالإنجليزية. نترجم مثلا لمستخدم باسم بنجامين يقول: الأطفال الفلسطينيون يعيشون أسوأ كوابيس هوليود. جروب باسم الإنسانية يقول: إنها تبحث عن أطفال لقتلهم. إيزابيلا روس تقول: كم يعيش هؤلاء في رعب. وآخر سخر بالقول: يستهدفون الجدران ثم يتجهون بالقتل إلى خيام النازحين.
0: أرى في جعبتك موضوعا ثالثا بعيدا إلى حد كبير عن الأجواء المتعلقة بالحروب.
1: نعم نرمين، الحقيقة موضوع ملفت لأمطار كالسيول هطلت أمس على محيط الحرم المكي الشريف أثناء وعقب صلاة المغرب، وظهر معتمرون ومعتمرات حول الكعبة يواصلون الطواف.

0: هل كان الأمر مفاجئا يا خليل؟
1: أظن يحدث في مكة بصفة متقطعة ومتكررة في بعض الأحيان، لكن زوار الحرم المكي دائما ما يستبشرون بتلك الأمطار والسيول في بلد سمته الأساسي الجفاف والحر.
0: شكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة زميل خليل فهمي.
1: شكرا.
0: نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا لمنظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية يشير إلى ما وصفه التقرير بالقضاء الممنهج على الظروف التي تضمن استمرار الحياة الجماعية للفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدرة على الذهاب للعمل أو اصطحاب الأطفال إلى المدارس أو الجامعات أو تلقي العلاج أو لقاء الأهل والأصدقاء. ووفقا للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية فإن السلطات تفرض قيودا على التنقل بما لا يدع مجالا لترابط المناطق السكانية للفلسطينيين. نستمع لروايات بعض العائلات الفلسطينية في بلدات مختلفة بالضفة عن صعوبة التواصل مع الأقارب بسبب الحواجز والبوابات والطرق المغلقة.
2: كنت أحتاج إلى حوالي نصف ساعة لأصل إلى أهلي، واليوم قد أحتاج إلى ساعة ونصف إن تمكنت أصلا من الوصول. أحيانا أصل إلى مدخل القرية فأجده مغلقا، فأضطر إلى العودة من حيث أتيت ومعي أطفالي. زيارة الأهل التي كانت أمرا طبيعيا أصبحت مرتبطة بالحاجز والإغلاق والانتظار واحتمال العودة من منتصف الطريق. الوصول إلى المغير ليس مجرد زيارة للأهل، إنه تمسك بالطريق وبالبيت وبالذاكرة.
3: يعني زيارة الأهل اللي المفروض تكون شيء طبيعي وبديهي صارت مرتبطة بالحواجز وبإغلاقات الطرق وبالخوف من اعتداءات المستوطنين. مرات بطلع من بيتي وأنا مش عارفة إذا راح أوصل بسهولة ولا راح أضل على الحاجز بالساعات، أو ممكن أتعرض لموقف أو اعتداء بالطريق.
4: أشتغل في رام الله من حوالي 5 سنين تقريباً. في البداية كنت أطلع يومياً على رام الله للدوام، كانت الطريق بداية أسهل شوي، المواصلات أقل تكلفة، بس من بداية حرب الإبادة في تشرين الأول 2023 قررت ولصعوبة الطرقات وكثرة الحواجز أني أخذ سكن في رام الله. كنت كل أسبوع أروح على أهلي، حتى علي الأمر أني أروح كل أسبوعين كل 3 أسابيع مرة. الطرق في البداية كانت تأخذ معنا أقل من ساعة من رام الله لبيت لحم والعكس صحيح. مع كثرة الحواجز صارت الطريق توصل من 2 ساعة لـ3 ساعات.
0: فلسطينيون من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
5: ما الذي يجري في السودان؟
6: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمه مبادرة State of the Artist.
5: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، BBC تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
7: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
8: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
5: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن توقف خدمات نقل الكوادر الصحية بشكل كامل إلى المستشفيات والمرافق المختلفة، ما يهدد بشلل المنظومة الصحية في حال تعذر وصول الأطباء والممرضين والفنيين. وهذا وقد قررت شركات النقل توقيف خدمات نقل الكوادر الطبية بدءا من 16 من الشهر الجاري بسبب نقص الوقود وعدم توفر قطع غيار السيارات. نستمع لبعض الكوادر الطبية عن هذه الأزمة المرتقبة.
9: والله تم تبليغ لأنه في الفترة القادمة سن إيقاف باصات نقل الموظفين من أماكن سكنهم للعمل وعودتهم للمنازل. هذا الإشي يعني كان خبر صعب جدا، كون أنه إحنا بنعاني من أزمة مواصلات في الباصات. هذا أول إشي إحنا نستغلها أنه إحنا نطلع على دوامنا، بنتجاوز أزمة تأخيرات المواصلات، وعدم وجودها هيكون هذا معضلة كبيرة جدا. اليوم انت لما بتكون الشيء بساط انت بتضطر تركب على حسابك تمام، وتتأخر لساعات. انت مواصلة بسيطة داخل قطاع غزة، اقل مواصلة تستهلك نص ساعة من مكان سكنك لعملك، وهذا بيأخرك عن حضورك عن الدوام.
10: إذا تم توقيف الباصات تمام، هذا الإشي راح طبعا يأثر على طبيعة عملنا الشفا، بدل ما إحنا كل يوم نروح على الشفا يصير تقليص عدد أيام إلنا، بدل ما إحنا نقدم خدمة طبية يومية حيصير تقليص في هذا الإشي.
11: نحن لا نعول على نقص الكوادر، على نقص الأطباء أو نقص اللي هو الكوادر التمريضية في المستشفيات، لكن نعول على طريقة نقل هؤلاء الموظفين. نحن اليوم في مستشفى الشفاء لدينا أكثر من نصف الموظفين متواجدين في المناطق الجنوبية، لم يستطيعوا العودة إلى شمال غزة أو ليس لهم مأوى أن يعودوا إليه في اللي هو شمال غزة، فبالتالي أصبح نصف الموظفين موجود في شمال غزة والنصف الآخر موجود في جنوب غزة. الآن نتكلم عن طرق غير مهيئة، نتكلم عن موضوع السيارات التي تنقل الموظفين بشكل فردي اللي هي السيارات العمومية، هذه السيارات غير متواجدة الآن في شوارع غزة، واللي بيعيش في غزة حاليا ما بيلاقي سيارة يركبها الساعة 6-7 الصبح لما يطلع على دوامه.
0: كوادر طبية من قطاع غزة، وبها نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، وتحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج أيا زمرة، في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
12: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد البروفيسور فلاديمير سوريان.
1: بروفيسور أهلا بك.
2: أهلا بكم،
1: سعد برؤيتك من جديد.
2: وأنا كذلك.
1: طيب، فيما يتعلق بأقمار كوكب مشتري وأقمار زحل، هل حقا من المتوقع أيضا العثور هناك على حياة في شكل أحياء دقيقة؟ إذ تتحدث في محاضراتك عن وجود الماء على هذين الكوكبين بكميات حتى أكبر من تلك الموجودة
2: على الأرض.
1: نعم، على الأرض. هذا أمر مثير جدا.
2: واحد من أكبر أقمار المشتري ويرى جيدا حتى بالمنظار العادي يسمى أوروبا. هو ليس قريبا جدا من المشتري، لذا لا يسخن بقوة ولا يعاني من تأثير هذا الكوكب العملاق. هو بارد، تغطيه طبقة سميكة من الجليد، بل سميكة جدا، كيلومترات من الجليد. ولكن تحت هذه الطبقة من الجليد هناك محيط من الماء السائل المالح الدافئ، بل إن محيط هذا الماء عميق جدا. الأجهزة الأرضية لم تغص إلى هناك حتى الآن، ولكن من المتوقع أن عمقه يبلغ 100 كيلومتر تقريبا، ما يعني أن حجم هذا الماء إجمالا أكبر من حجم الماء في محيطات الكرة الأرضية مجتمعة. ومؤخرا شاهدنا كيف تصدع الجليد على سطح هذا القمر أوروبا وانبجست من هناك إلى الأعلى نوافر الماء التي تشبه الفوارات الحارة الهائلة، فلم يبقى شك في وجود الماء هناك.
1: يحدث ذلك باستمرار؟
2: لا،
1: نادرا.
2: نعم، للأسف.
1: وإلا لكان بالإمكان أخذ عينات.
2: يا ليت أمكن ذلك. الآن يتم العمل على إعداد مسبار فضائي ليحلق إلى هناك وينتظر لحظة قذف الماء لأخذ عينة. قد نجد هناك كائنا دقيقا، ففي هذا المحيط هناك كل العناصر للحياة ما عدا ضوء الشمس. وكذلك الأمر عندنا، حيث الظلام أيضا في قاع المحيطات على الأرض.
1: طبعا
2: لا شمس في الأعماق، ولكن هناك حياة.
1: إحدى نظريات ظهور الحياة مرتبطة تحديدا بفورات الماء الحار العميقة،
2: المنافس الحرمائية،
1: الفوهات الحرمائية. نعم،
2: قد نتطرق لاحقا لموضوع هذه المنافس، لكن سأتناول أولا موضوع القمر الثاني من النمط نفسه، إنسيلادوس التابع لزحل، وهو أصغر ببضع مرات من قمر أوروبا، لكنه متجمد مثله. وكذلك تحت جليده يوجد محيط، تصدع الجليد على سطح إنسيلادوس منذ زمن بعيد، ونحن منذ سنوات عديدة نراقب باستمرار فوارات مندفعة إلى الأعلى من صدوع الجليد هناك. ويمكن ألا يراودنا الشك في أن الجهاز الفضائي التالي عندما يصل إلى هناك سيأخذ عينات ماء لتحليلها. على إنسيلادوس هناك فوارات حارة في قاع المحيط، ما يعني أن الظروف اللازمة للحياة هناك ليست أسوأ مما في محيطاتنا في الكرة الأرضية.
1: طيب، أود أن أسألك عن المسائل المتعلقة بالبحث عن الحياة على سطوح الكويكبات والمذنبات أو في داخلها. أجرت اليابان تجارب مثيرة للاهتمام، وحصل العلماء على عينات من صخور سطح الكويكبات بغية دراستها. هل من إضاءة على هذا الموضوع لو سمحت؟
2: تمكنت المركبة الفضائية اليابانية

0: غاز آخر أمريكي هذه المرة يطير الآن نحو الأرض حاملاً عينة من تربة الكويكب بينو. كان اليابانيون إذن أول من أثبت أن بالإمكان جلب تربة من الكويكبات، وهذا الإنجاز واعد جداً. ولو تم فحص تربة المذنبات لكان ذلك أكثر إثارة للاهتمام، فالكويكبات أجسام صخرية وحتى حديدية أحياناً، بينما المذنبات كتل جليدية. الجليد يعني المياه، والمياه تعني حياة محتملة. أعتقد أن العثور على شيء من هذا القبيل في المذنبات احتمالاته أكثر.
1: وهل يمكن دراسة غبار ذيل المذنب؟
0: لا، غبار ذيل المذنب معرض لإشعاع شديد، الأفضل هو حفر ثقب ما في عمق جسم المذنب، ولكن القيام بذلك ليس أمرا يسيرا. في الأونة الأخيرة حلق الجهاز الأوروبي روزيتا نحو المذنب شوريوموف جيراسيمينكا والتقط صورا لهذا المذنب المسمى باسم العالمين السوفيتيين اللذين اكتشفاه، وهو كتلة من الجليد قطرها 4 كيلومترات. شاهدنا عليها حفراً تمتد إلى عمق المذنب، ففي الحفر العميقة قد تكون الظروف مناسبة للحياة، لا وجود للإشعاع، وهناك ماء، هناك حرارة ثابتة، ولا وجود لأي تذبذبات خارجية في الوسط المحيط. لذلك يجب التحليق إلى المذنبات والتغلغل إلى تلك الحفر هناك، ولكن اليوم لا توجد لدينا روبوتات تستطيع فعل ذلك.
1: بالمناسبة ثمة موضوع مهم تتحدث باستمرار عن تأثير الإشعاع القاتل، وتوضح في إحدى محاضراتك ما الذي يحمينا منه. فلو ضغطنا غلاف الأرض الجوي إلى درجة كثافة الماء لحصلنا على عمق 10 أمتار تقريبا.
0: نعم، وهذا يحمينا من الإشعاع
1: تماما. فالغلاف الجوي
0: وإن بدأ غير وازن لكنه يحمينا.
1: نعم، الناس ينظرون إلى السماء اللامتناهية فوق رؤوسهم.
0: صحيح.
1: ولا يدركون درجة كثافة غلافنا الجوي.
0: نعم، وإذا ضغطنا غلافنا الجوي إلى درجة كثافة الصخر سيكون ارتفاعه 3 أمتار، أي كما لو أننا نعيش تحت 3 أمتار من التربة الصخرية.
1: طيب، لننتقل إلى موضوع الكواكب النجمية خارج المنظومة الشمسية، وقد تم اكتشاف أكثر من 5000 كوكب نجمي حتى اليوم.
0: الكواكب أصبحت تكتشف يوميا.
1: كل يوم؟
0: خلال السنوات العشر الأخيرة نكتشف في المتوسط كوكبا نجميا واحدا كل يوم.
1: نعم. طيب، بناء على افتراضات العلماء، هل توجد اليوم كواكب نجمية ما شبيهة جدا بكرتنا الأرضية؟
0: نعم.
1: وهل سيكون بالإمكان الوصول إلى هناك في المستقبل بعد الثورة التقنية 5 أو 6 ربما؟
0: من بين 1000 الكواكب نختار للدراسة الدقيقة الكواكب الواعدة أكثر من غيرها، بل هناك قائمة بالكواكب الشبيهة بالأرض يمكن العثور عليها في الإنترنت، بل إن هناك ما يسمى بمؤشر التشابه الأرضي، أي إلى أي حد تشبه ظروف كوكب ما ظروف الحياة على الأرض. مثلاً عطارد والزهرة هي أقل شبهاً بالأرض من بعض الكواكب الخارجية، وظروف الحياة على عطارد وعلى الزهرة ليست ملائمة. أما الكوكب الخارجي تيغاردن بي مثلاً نجده في أحد المراتب الأولى من قائمة الكواكب الشبيهة بالأرض، وإلى هناك يجب أن نوجه الأنظار كما أعتقد، وليصل الصاروخ إلى هناك سيستغرق 40,000 سنة. ولو نفذ مشروع يوري ميلنر الذي تحدثنا عنه في اللقاء السابق ستصل المركبات الفضائية إلى هناك في غضون 15 سنة.
1: طيب، بالانتقال إلى موضوع المخاطر المحتملة، ما هي المخاطر المحتملة التي قد تظهر فجأة ولا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لكرتنا الأرضية؟
0: بالنسبة لخطر الكويكبات نحن نقتنع أكثر فأكثر أن هذا الخطر واقعي. بلدنا روسيا كبير، وقد سقطت على أراضيه في القرن الماضي نيازك كبيرة 3 مرات، ولحسن الحظ سقطت في أماكن غير مأهولة.
1: لابد من التدقيق هنا لمعرفة ما المقصود بالنيازك الكبيرة، لأن مشاهدين قد تكون لديهم تصورات مختلفة جدا عن حجم النيزك الكبير والصغير.
0: نيزك بحجم هذه الطاولة لا يهدد البشرية بالطبع، أما نيزك بحجم جبال ارتفاعه 10 كيلومترات سيدمر الحياة بأكملها على الكرة الأرضية أينما سقط،
1: كما حدث قبل 65 مليون سنة.
0: ولكن هذا نادرا ما يحدث، مرة كل 100 مليون سنة، وبما أن هذا مضى عليه 65 مليون سنة نستطيع مواصلة الحياة باطمئنان. في عام 2013 سقط نيزك في منطقة الأورال الجنوبي ذات الكثافة السكانية المجانية العالية. مر فوق مدينة تشيليابينسك نيزك صغير نسبيا بحجم حافلة ركاب كبيرة. المدهش لحسن حظنا أن أحدا لم يقتل. مر النيزك فوق المدينة وسقط بعيدا، لكن موجة الهواء المضغوط التي ضربت المدينة حطمت زجاج النوافذ. كان سكان المدينة يقفون بالقرب من نوافذ بيوتهم يراقبون المنظر الجميل للنيزك الهاوي.

0: قضايا الزجاج أصابت عيون كثيرين منهم. تضرر 1500 شخص جراء ذلك، ولكن بقي الجميع أحياء. ونحن جميعا ندرك أنه في المرة القادمة قد لا نكون محظوظين بهذا القدر. وقبل ذلك في عام 1908 انفجر فوق غابات التايغا نيزك تونغوسكا، وقعت أرضا الأشجار في مساحة تبلغ 2000 كيلومتر مربع من الغابات، واندلع حريق فهلكت كل الكائنات الحية هناك. وقتها لم يكن يعيش على هذه الأراضي بشر، ولو أن هذا النيزك سقط في أوروبا لوقعت كارثة هائلة. فالنيازك إذن خطر حقيقي، لذلك يجري الآن رصدها بجد واهتمام.
1: ولكن هل نرى هذا الخطر؟ إلى أي حد يمكننا حساب الاحتمالات هنا؟
0: حتى الآن ليس بشكل جيد كما ينبغي. في تاريخ علم الفلك لم يتسنى التنبؤ بسقوط نيازك على الكرة الأرضية إلا 7 مرات. آخر مرة كانت هذا العام عندما سقط فوق المانش بين فرنسا وإنجلترا نيزك. كان علماء الفلك في انتظار سقوطه. اكتشف العلماء النيزك قبل 6 ساعات من سقوطه وتوقعوا المكان والزمان بدقة. ولكن معظم النيازك لا يكتشفها علماء الفلك، وغالبا ما تسقط بشكل مفاجئ
1: لأنها صغيرة.
0: نعم، فتلسكوباتنا لا يمكنها اكتشاف نيازك صغيرة وبعيدة جدا. نحن نحتاج إلى تلسكوبات كبيرة لها مجال رؤية كبير باستطاعتها أن تراقب السماء كلها. والآن تصنع مثل هذه التلسكوبات. في أواخر العام الجاري سيدخل الخدمة تلسكوب يستطيع خلال 2 أو 3 ليالٍ رصد كل القبة السماوية الهائلة التي تحيط بنا من كل الجهات. عندها سيكون بالإمكان أن نحذر من اقتراب النيازك.
1: طيب، ثمت فيلمان شهيران عن خطر سقوط نيزك على الكرة الأرضية، أحدهما بعنوان لا تنظروا إلى السماء، ويبين الفيلم اللا مفر من الكارثة. وهناك فيلم آخر يعرض كويكبا يطير باتجاه الأرض، فترسل مركبة فضائية وعلى متنها بطل طبعا، يضع فيه قنبلة فتنفجر ويغير الكويكب مساره.
0: بروس ويليس فعلها.
1: صحيح، برأيك أي سيناريو منهما أكثر واقعية من ناحية الإمكانيات التقنية التي نملكها اليوم؟
0: أعتقد أن السيناريوهان بعيدان عن الحقيقة، لأننا طبعاً لا نستطيع أن نرسل إلى الكويكب مركبة فضائية تحمل حفارين وقنابل نووية، بل ولا نريد ذلك، لأننا إذا فتتنا صخرة كبيرة واحدة بهذه الطريقة إلى بضع أحجار أقل حجماً سنحصل على عدد كبير من قطع الحطام التي قد تسقط في مناطق مختلفة لا على التعيين. يجب أن نتعلم إبعاد الأجرام السماوية الخطيرة عن مساراتها، وكأننا نخرج الكويكب من طريقه. والآن بخصوص الفيلم الثاني لا تنظروا إلى السماء، هذا أيضاً سيناريو بعيد عن الواقع، لأن حكومات مختلف البلدان وهيئة الأمم المتحدة صارت تصغي بشكل جيد لعلماء الفلك. الخبراء في مختلف الدول يهتمون بأي مخاطر يتبينها علماء الفلك ويتفاعلون معها بسرعة كبيرة، ولكن يتعين على علماء الفلك أن يتعلموا التفاعل بسرعة أكبر. عندها لن نتأخر في كشف المخاطر.
1: وبما يمكن التأثير؟
0: فعلا هذا سؤال جيد. قبل ما يزيد على 150 سنة كان يعيش في موسكو مهندس سكك الحديد إيفان ياركوفسكي. كان مولعا بالفيزياء ومهتما بمشكلات الفضاء. في أوائل القرن العشرين افترض ياركوفسكي أن بالإمكان أن نزيح الأجرام الفضائية عن مسارها وأن نضغط عليها باستخدام طاقة ضوء الشمس. في تلك الفترة أودعت كتب ياركوفسكي خزائن المكتبات وطواها النسيان. أما في القرن 21 فصار علماء الفلك يلاحظون أن الأقمار الاصطناعية تحلق بشكل غير طبيعي، وكأن شيئا ما يؤثر عليها من الخارج. تبين أن ما يؤثر عليها هو ضوء الشمس. كان الأمريكيون أول من تذكر كتاب ياركوفسكي فنشروا مقالات عن أبحاثه. أنا مثلا لم أكن أعلم بياركوفسكي ولا بأعماله إلا بعد أن قرأت تلك المقالات الأمريكية، إذ جاء في إحداها أنه مهندس روسي. توجهت إلى مكتبة معهد الفلك الذي نحن الآن بين جدرانه، وعثرت على كتاب ياركوفسكي باللغة الروسية. ونحن الآن إذ درسنا أعماله ندرك أن بالإمكان أن نزحزح كويكبا خطيرا عن مساره بواسطة ضوء الشمس.
1: وهل ينبغي تكثيف ضوء الشمس بطريقة ما؟
0: لا، لا ينبغي تكثيف أي شيء، فأشعة الشمس تفعل فعلها بشكل طبيعي. فكيف يتم ذلك؟ لنفترض أن هناك جسما فضائيا يحلق، من جانب تضيئه وتسخنه الشمس، أما جهته الثانية فتبقى مظلمة وباردة. الجانب الساخن لأي جسم فضائي يطرح إشعاعا حراريا في الفضاء، وبذلك يتلقى الجسم الفضائي زخماً كالصاروخ، يحلق الإشعاع في اتجاه واحد والجسم الفضائي في اتجاه آخر. يصف علماء الفلك ذلك بصاروخ الفوتون. يتوقف اتجاه حركة الكويكب على التناسب بين مساحتي الجانب المضاء الدافئ والجانب المظلم البارد منه، وبمقدور الإنسان أن يجعل تحليق طيران الكويكب موجهاً. ولهذا الغرض يتوجب إرسال جهاز صغير إلى الكويكب يلقي على سطحه مسحوق مادة ما، إما من الطبشور لجعل الكويكب أكثر إضاءة، وإما من غبار الكربون لجعله أكثر قتامة. هذه التقنية ستتمكن من التأثير على مسار حركة الكويكب.
1: هناك تساؤل متداول، لماذا لم يوضع غزو القمر على سكة النشاط التجاري؟ يعني بعد غزو القمر لماذا لا يتم إرسال سياح لهناك؟ ثمة الكثير من الأغنياء المستعدين للسفر، وعندها يمكن إنفاق عائدات الرحلات على تنفيذ مشاريع مهمة في غزو الفضاء.
0: يكمن الأمر في العقلانية. الأمريكيون إذ وصلوا إلى القمر وعملوا هناك بضع سنوات وفق البرنامج الفضائي للتحليقات المأهولة أبولو، حققوا هدفهم، فبينوا تقدم علم الفضاء الأمريكي، وهذا كان هدفهم الرئيس من المبارزة مع الاتحاد السوفيتي،
1: السمعة الدولية.
0: بالضبط، الهدف هو السمعة، وهو ماديا مبرر كليا، فقد فتح أمامهم إمكانات جديدة. أرسلوا 6 بعثات إلى سطح القمر. بعد ذلك حصل انقطاع، حصل فاصل زمني 50 عاما. اليوم من المزمع في السنوات القريبة القادمة القيام بتحليقات إلى القمر، وقد تم اختبار الصواريخ وأصبحت جاهزة. ماذا تعني مدة 50 سنة؟ لنقارن مثلا، في عام 1911 وصل البشر إلى القطب الجنوبي، كان ذلك بالغ الصعوبة. فمتى كانت البعثة التالية برأيك؟
1: في عام 56.
0: بالضبط، بعد 50 عاما تقريبا. هناك مثال آخر، خندق ماريانا، أعمق مكان على سطح الكرة الأرضية. في عام 1960 وصل البشر أول مرة إلى قاع هذا الخندق على غواصة الأعماق تريست التي صممها الفيزيائي السويسري أوغست بيكارد. فمتى كانت المرة التالية التي غاص فيها البشر مجددا إلى قاع خندق ماريانا؟
1: كاميرون قام بذلك حديثا.
0: بالضبط، قام بذلك كاميرون عام 2012، أي بعد أكثر من 50 عاما. هذه السنوات 50 هي فاصل زمني له معنى بين مجازفة الوصول إلى مكان ما محفوف بالمخاطر على الأرض والعودة المدروسة ثانية إلى هناك. غاص كاميرون ليصور فيلما وثائقيا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقمر. 50 عاما تكفي لتظهر تقنيات أخرى، والبشرية الآن مستعدة للعودة.
1: بات الأمر أقل مجازفة.
0: طبعا أقل مجازفة.
1: وهذه المرة هل سيتم التخطيط لإقامة قاعدة أو شيء من هذا القبيل؟ هل هذا واعد عموما؟
0: نعم طبعا، القاعدة قد تكون شبيهة بقاعدة القارة القطبية الجنوبية مثلا. هناك يعمل مئات الأشخاص بلا انقطاع على مدار السنة، ومثل هذه القاعدة ضرورية على سطح القمر، لكن الظروف على سطح القمر صعبة، فهناك إشعاع، إذن يجب إقامة قاعدة تحت السطح، وقد تم العثور على كهوف ملائمة.
1: كهوف جاهزة تفي بالغرض.
0: جاهزة، ويمكن أن تنصب داخلها خيام كبيرة. المهم أن الحماية من الإشعاع ستكون مضمونة داخل الكهوف. مؤخرا أجريت عملية حسابية مثيرة للاهتمام، فالقمر بشكل عام هو جسم بارد بما فيه الكفاية، وفيه كهوف تقود إليها آبار عمودية. من خلال هذه الآبار يصل ضوء الشمس إلى الكهوف، ومؤخرا حسبت درجة الحرارة فيها وتبين أنها 17 درجة فوق الصفر، أي أنها كدرجة حرارة هذه الغرفة.
1: يا سلام،
0: ظروف مريحة وحماية من الإشعاع. ربما هذه الكهوف ستكون أول مكان لقواعد الإنسان.
1: وهل من معنى لفعل نفس الشيء في المريخ؟
0: وهناك كهوف أيضا.
1: أقصد، هل الإنسان بحاجة أصلا للتحليق إلى هناك؟ فمن الواضح أن التحليق إلى المريخ يستغرق وقتا أطول بكثير، أي حوالي 9 أشهر، فهل من جدوى في ذلك أصلا؟
0: من وجهة نظري لا معنى لذلك أبدا.
1: لماذا؟
0: لأنه باهظ التكاليف وخطر على حياة الإنسان ويتطلب مبالغ ضخمة. مؤخرا أجريت عملية حسابية استنتجت منها أن تحليق بعثة واحدة إلى المريخ من 4 أو 5 أشخاص تقريبا، والعمل هناك لعام أو عامين ثم العودة، تعادل من حيث التكاليف المالية نفقات إرسال حوالي 50 أو 60 جهاز مارس روفر عربة آلية إلى المريخ. بالتالي نستطيع بواسطة الروبوتات أن ندرس كل الكوكب، وتكفي لذلك تلك المبالغ التي قد تنفق على تحليق إنسان إلى المريخ. إن بضعة أشخاص على مساحة المريخ الصغيرة سيكتشفون أقل بكثير من روبوتات كثيرة العدد، لكن هذه مقاربة العقلانية الشخصية، إلا أن البعض بحاجة إلى انتصارات من قبيل أول تحليق للإنسان إلى المريخ.
1: نعم، أي من حيث المجازفة سيكون ذلك تقريبا مثل أول تحليق للإنسان إلى الفضاء، صحيح؟
0: بل هو أكثر خطرا ومجازفة بكثير
1: بسبب الإشعاع.
0: بسبب الإشعاع وتعذر العودة سريعا إلى الأرض. أولئك الذين يعملون اليوم على المحطة الفضائية الدولية موجودون على بعد 350 كيلومترا عن الأرض، هذه مسافة قريبة. أما التحليق إلى كواكب أخرى فخطير جدا، وفي هذه الحال من المتعذر الاستدارة والعودة إلى الأرض. إذا بدأت الرحلة يجب التحليق حتى الوصول إلى الكوكب المراد. المجازفة هائلة، لكن هل قليل يا ترى عدد المستعدين للمجازفة من أجل انتصار كهذا؟ إيلون ماسك إياه سيدعم رغبة البشرية هذه بالتحليق إلى المريخ. ماسك اليوم يشارف على الانتهاء من بناء المركبة الجبارة سبيس إكس ستارشيب التي يمكنها أن تحمل طاقما من 20 أو 30 شخصا دفعة واحدة إلى المريخ.
1: يمكننا هنا أن نتذكر ما ورد في فيلم المريخي، حيث البطل في بدلة فضاء رقيقة جدا أرق بكثير من تلك التي تم استخدامها على سطح القمر.
0: هذا خيال. بالمناسبة البدلة في الفيلم جيدة. سأخبرك بمشكلة أخرى لا تناقش عادة عندما يدور الحديث عن التحليقات إلى المريخ، ألا وهي الجاذبية. إنها على القمر أقل بست مرات مما هي على الأرض. الإنسان على الأرض يزن حوالي 80 كيلوغراما، بدلة الفضاء تزن حوالي 130 كيلوغراما، أي أن الإنسان في بدلة الفضاء يزن حوالي 200 كيلوغرام، وبمثل هذا الوزن لا يمكن للإنسان أن يخطو خطوة واحدة على الأرض، بينما على القمر سيكون ذلك وزنا خفيفا، أي أقل بست مرات. لذلك تسنى لرواد الفضاء أن يعملوا بسهولة على القمر، ولكن عند العمل على المريخ في مثل هذه البدلة سيكون وزن رجل الفضاء أكثر بثلاث مرات مما هو على القمر، وسيصل إلى هناك واهن العضلات جراء التحليق الطويل بعد 9 أشهر في حالة انعدام الوزن وتحت تأثير الإشعاع. كل هذا يرغمنا على التفكير والبحث عن سبل لتسهيل مهمة الإنسان في غزو المريخ.
1: طيب، برأيك وأخذاً بالاعتبار كل ما ذكر آنفاً، ما هي الأماكن البديلة المحتملة التي يمكن للبشرية التحليق إليها وإقامة مستعمرات فيها كملاذ آمن من خطر ما محتمل على الأرض، أو إن لم تعد الأرض صالحة للحياة مثلاً؟ ما هو المكان الأنسب بين كل ما ناقشناه برأيك؟
0: القمر طبعاً. بلوغ القمر سهل، التحليق لثلاثة أيام ونكون في المكان المطلوب. مع القمر باتت لنا صلات منتظمة، إذا جاز التعبير. إلى هناك تحلق بشكل دوري مركبات فضائية مع روبوتات. تعمل الآن هناك روبوتات صينية، ووصل إلى القمر روبوت تابع للإمارات كما أذكر، ومن كوريا الجنوبية أيضا. وبشكل عام بلدان عديدة تسمح لنفسها بالعمل على القمر، أما المريخ فهذا ترف باهظ التكلفة.
1: طيب، في ختام هذا الحديث أود أن أقتبس مقطعا مثيرا للاهتمام لأسأل رأيك فيه. يقول عالم الفلك جيندلس: يمكننا الافتراض أن حضارات فضائية بعيدة عالية التطور تنظم نشاطها الإبداعي على نحو وبأشكال لا تتناقض مع العمليات الفضائية المستقرة ولا تخل بتناغم الكون، ولكن ثمة افتراض آخر، ربما الكواكب نفسها، النجوم، المجرات وحتى الكون بأسره وجدت بفعل صانع، إذ ربما خلقتها حضارات عالية التطور تقوم بدور مصمم للكون. إن التناسق المذهل لأبعاد الكون الأساسية وصلتها الوثيقة بإمكانية وجود الحياة والإنسان في الكون قد يدفعنا إلى تساؤل كهذا. نهاية الاقتباس. وتعلم طبعا أن ثمة العديد من الفرضيات والتصورات التي تقول إن كوكبنا كوكب الأرض عبارة عن مختبر أو أشبه بحديقة جوراسيك، ولكن على مستوى كوكب كامل لدراسة أشكال الحياة من قبل حضارات خارقة لا يمكننا إدراكها.
0: هذه المفارقة موجودة. بالفعل الكون متكيف جدا لظهور الحياة والعقل، ولكن السؤال هو لماذا ظهرت الحياة أصلا؟ الجواب طبعا يأتي من جهات مختلفة. في الأوساط الدينية يقولون إن الحياة خلقها العقل الأسمى على صورته، وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن ظهور الحياة محض صدفة، ولو أن من غير المعروف كيف يمكن لهذه العملية المعقدة أن تتحقق هكذا بالصدفة. اليوم في علم الكونيات هناك ما يسمى بالمبدأ الإنساني أو المبدأ الأنتروبي. يتلخص جوهر هذا المبدأ بالقول إن كوننا بقوانينه الطبيعية مناسب لظهور الحياة بما في ذلك الإنسان. فلو كانت قوانين الطبيعة مختلفة بعناصرها وطبيعة جسيماتها لما كان ظهور الحياة والإنسان ممكنا، لكن ذلك ليس صدفة، إذ يمكن أن تكون هناك أكوان أخرى وقد تكون كثيرة ومتنوعة وتجري فيها عمليات فيزيائية مختلفة، والحياة هناك بمعظمها قد تكون مستحيلة لأنها قد لا تحتوي على جزيئات أو ذرات كالتي نعرفها، فهناك قد تجري عمليات مختلفة أخرى. بالمناسبة تعود نظرية الأكوان المتعددة لأندري ليندي خريج كلية الفيزياء في جامعة موسكو الرسمية حيث أعمل الآن. وطالما أن الأكوان لا تعد ولا تحصى، فمن المحتمي أن في واحدة منها أو حتى في العديد منها يفترض أن تكون قد ظهرت تلك الظروف التي أتاحت وجود الحياة. لا يعني ذلك أننا كنا محظوظين، بل كان يجب أن نظهر في واحد من الأكوان فظهرنا في ذلك الكون حيث نشأت الظروف الملائمة.
1: دكتور سوردين، شكرا لك، استمتعت كثيرا بهذا الحوار.
0: وأنا سعيد أيضا لأننا تناولنا الكثير من الأمور، ولأن هذا الحديث سيصل إلى الجمهور في البلدان العربية. شكرا لكم.
1: شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فلاديمير سوردين. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. فحتى ذلك الحين، ها هو خالد رشد يحييكم من العاصمة الروسية موسكو. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

قانون انحكى عن العنف السبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. بين التصعيد الإسرائيلي والتعويل على الدبلوماسية، لبنان أمام أسبوع حافل بالاستحقاقات. واشنطن تحضر للقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي، وباريس تستعد للاجتماع التحضيري لدعم الجيش الخميس. شينكر: اتفاق الإطار لن يحسم قبل الانتخابات الإسرائيلية. الحكومة أمام المساءلة غدا وبعد غد. ملف السلاح والوضع الأمني أبرز الملفات على الطاولة. بيان مشترك لأمل وحزب الله، السلم الأهلي خط أحمر وإعادة الإعمار أولوية. وفي العناوين أيضا: الموت يغيب النائب السابق دوري كميل شمعون.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين التهديد الكلامي والميداني الإسرائيلي وتعويل اللبناني على الدبلوماسية، يشهد لبنان أسبوعا حافلا بالاستحقاقات والمحطات الداخلية والخارجية للجم التصعيد، بدءا من الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي سيعقد في باريس الخميس المقبل، وما سيترافق معه من محادثات على هامشه بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والمنظمين والمشاركين، مرورا بلقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن لتحريك المسار الدبلوماسي، وصولا إلى ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. على خط داخلي آخر، يحضر كل من ملف الجمود في تنفيذ قرار حصرية السلاح والوضع الكارثي في الجنوب في الجلستين النيابيتين المخصصتين لمساءلة الحكومة غدا والأربعاء المقبل. في هذا الوقت لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا على الجبهة الجنوبية. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن يعود المسار الدبلوماسي إلى الحركة بعد تجميد مؤقت، إذ من المرتقب أن يعقد لقاء هذا الأسبوع في واشنطن بين سفيري الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى وإسرائيل مايك هاكابي لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. وفي سياق متصل، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول، وأشار شينكر إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار، وأكد أن نجاحه في هذه المهمة سيشكل عاملا حاسما في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها. واليوم لفت وزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل حققت انتصارا كبيرا آخر على حزب الله من خلال تدمير أكبر معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية واضحة وستواصل تدمير البنى التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية داخل لبنان. وأكد نتنياهو مواصلة إزالة أي تهديد يواجه تل أبيب، لافتا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه. توازيا وفي قراءة للميدان، أفادت صحيفة معاريف بأنه بعد المجهود العسكري في سلسلة جبال علي الطاهر يكثف الجيش الإسرائيلي نشاطه حول بلدة المنصورة، مشيرا إلى أن هذه البلدة تؤرق الجيش على خلفية أن البلدة تقع داخل الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتطهيرها بعد. وأفادت الصحيفة بأن حزب الله سيحاول العودة إليها وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي انطلاقا منها، لسيما في مجد الزون وفي المنطقة الغربية من المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل. وعلى الخط الإيراني، أفادت وكالة فارس بأن 48 عنصرا من حزب الله كانوا في داخل أنفاق منطقة علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى مقتل 8 منهم. ونفت الوكالة أيضا وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني محاصرين داخل أنفاق علي الطاهر. وفي سياق متصل، زعمت القناة 14 الإسرائيلية أن مصدرا سياسيا إسرائيليا اعتبر أن الخطة الرامية إلى نزع سلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني قد فشلت، مدعيا وجود تنسيق بين قيادة الجيش والحزب. ونقلت القناة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام الملقاة على عاتقه في إطار التجربة وفق تعبيره. أما على الأرض جنوبا، فلم تتوقف الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات من بينها القنطرة وكفر تبنيت ووادي سلوقي باتجاه بني حيان، وأخرى بين بلدتي زوطر الشرقية والنبطية الفوقة، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا منازل عدة في بلدة المنصوري بصاروخين، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مجرى نهر الليطاني تحت قلعة أشقيف. وتلال علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة، هذا ويسجل قصف مدفعي متقطع باتجاه المنصورة. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التمشيط والتفجير التي استهدفت زوتر وطيبة والقنطرة، وقد تسببت اليوم عمليات التمشيط بسقوط شهيد في برعشيت بعد إصابته بالرصاص. وفي إطار تثبيت الدعم الخارجي للدولة ومؤسساتها في مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الخميس المقبل في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس، على أن يسبقه سلسلة لقاءات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين المشاركين. وفي وزارة الدفاع تناول الوزير ميشيل منسا مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل الترتيبات المرتبطة بمرحلة انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري، إضافة إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني وأهمية ما يمكن أن يشكله من دعم وتطوير لقدرات المؤسسة العسكرية. وزير الدفاع شكر فرنسا على ما تقدمه من دعم متواصل للبنان وللمؤسسة العسكرية في المجالات كافة، وعلى مشاركتها الفاعلة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب. هذا وحضر أيضا المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن في لقاء بين وزير الداخلية أحمد الحجار ورئيس الأركان الباكستاني عاصم منير، كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات الأمنية وتعزيز الاستقرار. وفي خلال اللقاء أشاد الحجار بالدور الذي اطلعت به باكستان في تحقيق الأمن والاستقرار الأقليميين. في السرايا الحكومي أكد رئيس الحكومة نواف سلام حرصه على كامل الجنوب وأهله ومتابعته لمختلف القضايا والعمل على معالجة أزماتها الاجتماعية بمختلف أشكالها، بما يضمن إنصاف أبناء الجنوب وتلبية مطالبهم، وذلك أمام وفد من دار الإفتاء في صور والجنوب برئاسة مفتي صور ومنطقتها الذي نقل للرئيس سلام أوضاع الجنوب وحاجاته. وفي عين التين عرض الرئيس نبيه بري مع نائب المنسق العام الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا الأوضاع العامة وبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في لبنان وملفي النازحين وإعادة الإعمار. أما في المواقف فقد أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان مشترك أن السلم الأهلي في لبنان خط أحمر ومسؤولية وطنية مشتركة، داعيتين إلى تسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض أبنائها وتأمين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. وطالب البيان الدولة بتحمل مسؤولياتها وتفعيل مؤسساتها وأجهزتها والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ووضع الملفات الحيوية على مسار الحل الفعلي. تتجه الأنظار غدا وبعد غد إلى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة أداء الحكومة وتقييم عملها. النائب وضح صادق كتب عبر حسابه على إكس: لا شك أن الدعوة إلى جلسات مناقشة الحكومة غدا خطيرة في توقيتها المريب، باختصار جلسة مساءلة الحكومة التي بدأت بخطاب تصعيدي في ذكرى تغييب الإمام الصدر، مرورا بالتهديد بتحركات في الشارع، وصولا إلى هذه الجلسة بهدف واحد: إضعاف هذه الحكومة لإخراجها وتكبيل عملها أو إسقاطها وإعادة الإمساك بمفاصل الدولة، وبالتالي إدخال لبنان بالكامل في المشروع الانتحاري الإيراني. ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص للتشاور حول بنود الموازنة التي سيستكمل بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بغية إنجازها. لجنة المال والموازنة أقرت من جهتها 3 قوانين تتعلق بتخصيص 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وتصحيح رواتب عدد من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، وفق ما أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة.
1: في بطء بالإجراءات التنفيذية مش من ميلة لبنان، هيدي القوانين عم تنقر بوتيرة مقبولة، وبالذات مش عم يضاين القانون أكثر من 2 و3 شهور باللجان النيابية، حتى بالقوانين المصرفية والنقدية. من بعد ما سمعت بعض الملاحظات رجعت التاريخ الورود وتاريخ الإقرار، إن كان من لجنة المال أو بالهيئة العامة، مش عم ياخد أكثر من 2 أو 3 شهور. بس وقت اللي من بعد كل إقرار بده يجيك تعديلات ورا تعديلات ورا اعتراضات ورا عدم تنسيق ورا ما بعرف شو، إيه ساعتها القانون بيتأخر.
0: وغدا تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لبنان التي تمتد حتى 18 منه لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزا لهذه الاجتماعات. وتفتتح البعثة برنامج لقاءتها في اليوم الأول عند 9 صباحا باجتماع تقني التمهيدي مع مسؤولي وزارة المالية، ليليه اجتماع مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان، يتركز حول الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة العام 2027. تربويا، أكدت الوزيرة ريما كرامي أن الوزارة تعمل على تقوية المدارس الرسمية التي توازن بين تأمين المقاعد الدراسية للجميع وجودة التعليم. وفيما يتعلق بدور الوزارة لناحية الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، أوضحت كرامي في حديث لبرنامج كلام يوصل عبر إذاعة صوت كل لبنان وفي تي في أن الوزارة شكلت المجالس التحكيمية، وهي جهة رقابية شبيهة بالقضاء المختص تعمل على حل الخلافات بين الأهالي والمدارس الخاصة لجهة الأقساط المدرسية، مشيرة إلى أن المجالس حريصة على قانونية الأقساط وتهدف إلى وضع حد للتجاوزات من قبل الطرفين.
2: نحن شغلتنا ندقق ونتأكد من قانونية هيدا الدوكيما. في شيء اسمه مجالس تحكيمية، يعني في حال صار خلاف أو في حال صار تجاوزات من هالمدرسة الخاصة أو حتى من الأهل بحق المدرسة الخاصة، يعني فيها المجالس التحكيمية اللي هي تكون وهي نوع من قضاء خاص.
0: أمنيا واحتجاجا على الطعن بقانون العفو العام، أقدم عدد من السجناء في سجن رومية المركزي على خياطة أفواههم، معلنين استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطلبهم. أما قضائيا، فقد أفادت معلومات صحفية بأن المحقق العدلي القاضي طارق البطار سيحدد جلسات للمدعى عليهم لإبلاغهم بالقرار القضائي الذي اتخذه بحقهم في ملف انفجار مرفأ بيروت. وتبعا للمعلومات، فإن البطار ينتظر تسلم المطالعة من القاضي محمد صعب في خلال الأيام المقبلة على أن يصدر القرار الظني في ملف المرفأ قبل نهاية عام 2026. غيب الموت اليوم النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والرئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون عن عمر يناهز 95 عاما. ولد شمعون في دير القمر عام 1931، وهو نجل رئيس الجمهورية الراحل كميل نمر شمعون مؤسس حزب الوطنيين الأحرار. تولى رئاسة الحزب وانتخب نائبا عن الشوف منذ عام 2009 حتى عام 2018، كما تولى رئاسة بلدية دير القمر عام 1998 حتى عام 2008. نستذكر الآن الراحل دوري شمعون في حديث لإذاعتنا.
3: لا يجوز لأي منظمة كانت لبنانية ولا غير لبنانية أن تتحرك بأي بلد آخر لبناني من دون احترام الكامل لسيادة هذا البلد. بقى هون في غلطة كبيرة اللي هي لا تغفر. وأنا ممنونكم وضلوا ماشيين بالطريق، لأنه بالفعل لين المحطات اللي هي بتسمع الصوت اللبناني المزبوط.
0: يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجة الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: بين التصعيد الإسرائيلي والتعويل على الدبلوماسية، لبنان أمام أسبوع حافل بالاستحقاقات. واشنطن تحضر للقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي، وباريس تستعد للاجتماع التحضيري لدعم الجيش الخميس. شنكر اتفاق الإطار لن يحسم قبل الانتخابات الإسرائيلية. الحكومة أمام المساءلة غدا وبعد غد، ملف السلاح والوضع الأمني أبرز الملفات على الطاولة. بيان مشترك لأمل وحزب الله، السلم الأهلي خط أحمر وإعادة الإعمار أولوية. وكان في العناوين أيضا: الموت يغيب النائب السابق دوري كاميل شمعون. صوتي كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: الحب.
1: شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن العنف السيبراني ضد النساء، من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السيبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير.

0: أهلا بكم. يشارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الخميس المقبل في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس على أن يسبقه سلسلة لقاءات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعدد من المسؤولين المشاركين. حضرت التطورات الإقليمية والأوضاع في الجنوب في اتصال هاتفي بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفاه بسياسات الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان وسائر دول المنطقة. وأكد عراقجي اهتمام بلاده بالحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مجددا دعم طهران للمقاومة اللبنانية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. من جهته، أعرب الرئيس بري عن تقديره لإيران على دعمها لبنان، وقدم عرضا للتطورات الراهنة في الجنوب وفق البيان. في واشنطن يعقد هذا الأسبوع لقاء بين سفيري الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى وإسرائيل مايك هاكابي للبحث في تنفيذ الإطار الثلاثي. في سياق متصل، نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي أن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات. على الأرض جنوبا، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات ومحيط مركز قوات اليونيفيل في قضاء بنت جبيل. بالتزامن، استهدف قصف مدفعي مجرى نهر الليطاني تحت قلعة شقيف وتلال علي الطاهر والمنصوري ومحيط الخردلي والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة. إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التمشيط والتفجير، ما أدى إلى سقوط شهيد في برعشيت بعد إصابته بالرصاص. كذلك، ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة جديدة في حق القطاع التربوي في الجنوب، حيث دمر مبنى مدرسة الشهيد محمود فقيه الرسمية في بلدة كفر تبنيت. يترأس الرئيس نبيه بري اليوم وغدا جلسة نيابية عامة لمناقشة الحكومة ومساءلتها عند 11 قبل الظهر. في جديد الصراع الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران فيما يتعلق بالملف النووي مستعدة مجددا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تصريح له على منصة تروث سوشيال أن إيران، والتي وصفها بالدولة الفاشلة، تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. ميدانيا، أعلن الحرس الثوري انفجار ناقلة النفط العملاقة الغايا في إثر اصطدامها بلغم جنوب هرمز وفشل محاولات السيطرة على الحريق. وأضاف: حذرنا من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني، ونعلن أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا. الجيش الأمريكي اعتبر أن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة الغايا أصيبت بلغم بحري كاذب، لافتا إلى أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية في المياه قبالة سواحل عمان. إلى مصر، توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث تأمين حرية الملاحة في باب المندب ولمنع تحول الوضع في البحر الأحمر إلى تهديد دائم للملاحة الدولية، إضافة إلى حماية تدفق حركة السفن في مضيق هرمز ودعم تحرير اليمن بالكامل. كما ستتناول محادثات الجانبين سبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووكلاء طهران على دول مجلس التعاون الخليجي. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.